0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في قناديل الخير على موجات إذاعة المونستير. ضيفنا اللي ماهوش اكتشاف بالنسبة للشخصي، سمعته سابقته في المونستير وفي تونس الكل، محب كما قلت للمونستير، يعشقها المدينة هذية، عنده رؤيته الجمالية للمدينة هذية. المحبة ماهيش كلام، المحبة تترجم بالأفعال. اسم كبير شعبي برشا في المونستير ومعروف برشا. مرحبا بسي رضا مخلوف. مرحبا سي رضا.
1: مرحبا بك وبارك الله فيك على الاستضافة أختيات، ونشكرك على الاستضافة هذه واللفتة الكريمة لمحبين العمل التطوعي، اللي هو العمل التطوعي بالنسبة لي جزء من حياتي. والعمل التطوعي معناها هو إذا كان ما تبدأش من أنت صغير، ما تبدأ مغروم بالعمل التطوعي مش يترسخ فيك الحب كا وكشيء كا، معناها بتجرب تفهم شنو معناها العمل التطوع. العمل التطوع رو فيه نكهة خاصة، فيه لذة خاصة، انك تبدأ تخدم في حاجة ما عندكش فيها مقابل.
0: هات نبدأ ونحب نحكي من اللون ساعة. ديما نقول ضيوف اللي يحضروا معنا منش جايبينهم باش معناها من باب انه هنا نحكي وش عملنا، لا، من باب القدوة، من باب إن نبينوا الناس الطيبة وجوه الخير الموجودة في بلادنا، لأنه شفنا برشا شيطنة البرشا ناس صراحة. المعجم اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي صراحة في برشا تدني، فنحب الناس اللي خدمت والناس اللي تحب البلاد هذه تظهر، حتى كي ننقضوا تبدأ عنا لغة راقية. ديما نقول الناس هذوما جبناهم شي باش نعملو لهم تمثيل، لا، جبناهم باش يكونوا قدوة لبرشا ناس يسمو فينا، وبرشا أولياء يزمهم يتشجعوا باش يخليوا ولادهم ينخرطوا في الجمعيات، وباش يخليوا ولادهم زادا يشاركوا في المسار هذايا. من خلال شنو؟ من خلال تجارب ناس عاشت. هو باش يقولكم النشوة والكيف اللي يعاشهم في حياته. قلت لي من اللي انت من اللي هو صغير.
1: بل هو صغير. نعم.
0: كيفاش بدا بالنسبه لي؟ وقتاش فقط اللي انت عندك البذره هذه نتاع التطوع تقريبا؟
1: وقت حياتي بديت حياتي في الكشافه، عندنا طبعا الكشافه للشبيبه الدستوريه للعمل التطوع.
0: يعني ولد المنظمات،
1: ولد الجمعيات، مشط في برشة جمعيات، في عديد الجمعيات، أصالة فنون مع الأخت جات بالخيرية للتراث، والكل كل ما قمت به من أنشطة إلا كلها عمل تطوع،
0: كلها متطوع.
1: في الثقافة كيف كنت في المدائح والأذكار مع المرحوم الشيخ عمر بشير رحمه الله،
0: الله يرحمه،
1: في التظاهرات الثقافية، كل تظاهرات اللي بشيوها مثلا وقتها للزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله، كنا عمل تطوعي. راهو العمل التطوعي أنا من الناس اللي نعتبره حاجة نتغذى منها، حاجة نتغذى منها. ولما معناتها دخلت انا والاخ فتحي بسباس نادي الاجيال، بدينا العمل، قلت له بربي نادي الاجيال هو ما هو جيل يعدي الجيل، احنا بدينا نادي الاجيال، بدينا بالكورنيش تاع اصلاح جابر مشكوره المدام اللغادي، وبدينا بك الصغيره حكومه، وعملنا عديد وعديد الحملات في الحي اصلاح جابر، بالمعنى الدوره نتاع النادي الكورنيش والمستوصف والكورنيش بذاته بالوليدات الصغيرات.
0: يبدا الاولاد، سامحني سي رضا، الصغيرات
1: وصغار،
0: ونحن توا تقريبا نتسميو في عطله، معناه فقط في انتظار الاعلان عن النتائج ونبداو في عطله رسميه. من خلال تجربتك وانت صغير، قديش مهم الأولياء اللي يسمعوا فينا انهم أولادهم ينخرطوا؟ اليوم الصغير ولا حبيس التليفون
1: ولا مستعمر بال
0: للأسف، قديش مهم انه الأولياء توجه لهم رسالة قوية.
1: أني تو كان تمشي شط الزعيم الحبيب بورقيبة تشوف اللافتات في الأخر، ولا تنخدم بصمت. شو الصمت اللي نخدم به؟ نكتب لافتة فيها النظافة مسؤولية الجميع، تمشي تلقى أربع لفتات. جي للحاويات نحط النظافة عقلية مش بلدية، هذه شعارات اللي نخدم بها مش الناس كل تقرأها. لكن الحاجة اللي نحب أني ديما نوصلها للأولياء أنه كونت توقاني كل يوم، أنا قبل ما جيك راني مشيت للبحر نظفت الشط، ورغم كنوة وحدي فما حد دراوة، جي واحد نظل لك غزرت نظفته كيما العادة متاعي، ومنا عملت القصة متاعي وخرجت. بنخلي بن يوميا ما نجمش نمشي البلاصة مرة
0: ما تشوفهاش نظيفة، ما تنجمش
1: راهو مش مغم... لا قلت لهم ديما نقول لهم حتى في جاوني برشا فما جاوني قنوات وجاوني جاوا صوروا حتى تلافز. قلت لهم لا طالب لا جزاء ولا شكور، راهو هذاك اني شيء اني نحسه
0: هذاك واجبي تجاه مدينتي اني نعمل في الواجب
1: اني اني شرار راه شيء هذا والاولياء اللي يؤسفني مع كامل احترامي للناس كل. تلقاك انت توالي في عمر معين، أنا البعض أحفادي اللي قاعدين يعوم، تلقى والدته قاعدة ووالده قاعد. أتمنى أتمنى أن يرى واحد يقول برا تبع عمي فاش قاعد يعمل.
0: هذا إذا كان أسف. هذا إذا كان ما تقومش العائلة الكل، لأنه سمحني الصغير ما يتعلمش بالكلام، يتعلم بالفعل.
1: صحيح.
0: تهزه من يده، تهزه من يده تقول له هيا باش ننظف بلاصتنا، تو يتربى عليها الحاجات
1: هذه. حبيت نقول لك، قلت لك معناها نتمنى نتمنى وقلت تراني يعني نلم وعرقي شرتلة وكذا ونهز من غادي وهز كذا، نتمنى واحد
0: كل عائلة تبعث صغيرها
1: وتقول له برا تبع عمي فاش يعمل. مع الأسف
0: ما تحس ما تحسش فما ناس قاعده منسجمه مع الشيء اللي تعمل فيه؟
1: لا فماش
0: ما يا ساده
1: أقلية نادره نادر.
0: راني نعمل اي راني نعمل فيه، هو ماهوش واجب، مانيش نتقاضى عليه، راني متطوع. نتمنى ان الناس كنت تعرف اللي راني متطوع. راهو
1: انا قلت لك راهو العمل التطوعي اللي يتربى في بشر ما يحسو كان هو، ما يحسو حد اخر.
0: اما يتشاف سيدي ذا، يتشاف يتعاين المنستير يقول تشهد لك اللي انت معناه متطوع.
1: انت قاعد انت وصغارك وراجلك وتغزر في انساني قدامك يلم
0: ايه، وما تقومش تعاود وانت مستمتع بالشط ومستمتع بالبحر.
1: هو اللي ينظف فيه مش تقعد فيه انت وغيرك. لكن هو عنده قناعه، يقول قال انا نجي انا باش ناخذ 10 متر وثاني باش ناخذ متر ولا 50 سم. لا انا نحب نلمها الكل ونقوم نخرج اليوم 5:30 تاع الصباح في البحر.
0: غرام الحكاية وليت عقلية
1: صدقني ولا وكما ديما نقولها، لا حاجتي لا بزجاجة ولا بشكورة من حتى بشر. البارح احنا مو عملنا حملة نظافة في القرائية بحضور سيد الوالد سلطان الشراف، ومنها جانا الاحتفال تاع استديو جديد ان شاء الله. بالمناسبة نهنيو إذاعة المستير، وانا عايش. عندي فيه ذكريات وعندي فيه تاريخ، ذكريات وتاريخ كبير في استديو. انا نعتبر بلاص كل في كل بلاصه في الاذاعه
0: عندي يعني فيها تونجي ونحكيو على علاقتك بإذاعة المنسير ان شاء الله.
1: بعدها تعرف وقت روحت لتقريب بعد لول، ما تحسش قداش من غير ما نشعر راهو ما تحسش سليم، متقلق. علاش؟ خاطر ما مشيتش البحر،
0: فما حاجه ناقصه.
1: خاطر ما مشيتش البحر ابان ومشيت العشيه ساعه. نشكر الاخ سامي نعمان الفنان بربي
0: استضف ليه تحية يعني.
1: لا نحبك تجي انت
0: ان شاء الله
1: وتجي تفرج شنو قاعدين نعمله توا
0: ان شاء الله.
1: ونشكر كل انسان متطوع مد يد المساهمة في الشيء اللي نعمله فيها، راهو باش تولي موقع عالمي
0: ان شاء الله. تو نحكيوا عليها
1: موقع عالمي هذا كل يا اختي، راهو كل عمل تطوع،
0: كله تطوع.
1: راهو دكتور فنان كيف كان متطوع.
0: برشا كي نحكي على الخيط الرابط هكا، إنسان يحب بلاده فقط، نقل يسمع ما عندهاش حاجة غاية أخرى.
1: هو أخت حياة العمل التطوع روح حب البلاد، روح من أكبر حب للبلاد هو كي تخدم بلا مقابل،
0: كي تترجم المحبة هذه للبلاد،
1: كي تخدم بدون مقابل. أنت تو مثلا تخدم في الإذاعة، عندك برامج برامج نتاعك تتقاضى عليهم، اما كي تزيد تعمل اضافه من غير مقاضات
0: هذيك محبه،
1: هكية حبك للمؤسسه نتاعك وحبك لبلادك. راهو انا نقولها لهم، انا كل نهار فما استاذه انجليزيه جابت الصغيرات نتاعها كل كان بنات ولاد، وبارك الله فيها ومشكوره الاستاذه هذه والشابه هي وناشطه، جابتهم باش يشوفوا الفنان هذا الرسم تاعه شو. وقتب ربي زيد أعطيهم هكا معناها شنو معناها العمل التطوعي وشو احنا في العمل
0: حدثهم
1: التطوعي.
0: عن العمل التطوعي
1: حدثت
0: الحمد لله زين ولي مرجع معناها
1: هون هم كلهم معناها ما شاء الله عليهم وكل موليوم توا اليوم معنا التكنولوجيا ما تخبي شيء
0: يعرفوا يعرفوا
1: راهو ايش نقول لك ماني ديما نقول اني حتى مع سعد الاخ سامي منصور معناها ديما نمشي معاه وندخلوا في الجو هذا نقول لهم راهو ما عاد فما حتى شيء يتخبى لا تحت
0: صحيح.
1: الطاوله لا فوق الطاوله
0: صحيح.
1: انت اليوم اذا كان ما تكونش نازيه وصادق مع نفسك وصادق مع الوطن متاعك راك وقلت تبدا تحكي الاخر في لحظه يعمل لك كما هيك يقول لك تفضل
0: تفضل هك قلت صحيح
1: ماكش لا تحكي فيه ماهوش الشيء اللي موجود
0: صحيح
1: دونك لهذا راهو
0: نكونوا صادقين
1: حياه العمل التطوعي راهو وقلت انت باش تخدم العمل التطوعي راك صادق
0: صادق صادق مع روحك الساعة مع بابيتك
1: صادق مع روحك انت ومبادئك انت وحبك لك الحاجه هكيه ثم صادق وقلت باش تخدم الحاجه هكيه لا هي في دارك
0: صحيح.
1: لا في معناها في ملكك لا في
0: ما ملك فيهاش منفعة شخصية
1: ملك عمومي شي ولي الملك العمومي هو حبك في بلادك
0: حبك في بلادك لأنك محب للمنسير في العادة ضيوفي إن نخيرهم وقولهم شنية الغناية اللي تحبوا تسمعوها فما غناية نحبها برشا لأنه صراحة المنسير كما يقولوا هما باب من أبواب الجنة والمنستير الجميلة والرائعة هكا في الذاكرة هكا عند الناس هكا المنستير التي تهفو إليها النفوس يحبوها صيفا شتاء وباللي ننقضوا عن نظافة وننقضوا المؤسسات أما تقعد المحبة لهذه المدينة بالذات محبة خالصة لوجه الله في العادة قلت نشاور ضيوفي نسألهم ما ممساش تعصف عليك وش نعديلك أغنية أني نحبها برشا يا محلى شط المستير أغنية رائعة بالحق
1: حاجة في وقتها
0: حاجة في وقتها وبعد باش نرجع معاك باش نحكيو باش نحكيو على التطوع بالنسبة ليك أنت ونحكيو نحن قادمين على موسم سياحي ونحكيو على المنستير وجهة سياحية داخلية ساعة قبل لأن وذوكم الأجانب هون في عهدة النزول أما
1: لا, لا أختي هذه أنا صححتها في برشا مواقع
0: أيوة وتونجيوها
1: مش في عهدة النزول ديما برك ديما في عهدة المدينة
0: في عهدة المدينة أما ديما أخف الأذرع أيوة مش كيف اللي في وسط المدينة
1: أنا حككت شوية
0: أيوة واللي يدخل المرشي والكل
1: معناها ولو كان
0: تفضل
1: على خاطر السؤال ساعات فما برشا ناس تتندر بيه أنا ما نتندرش بيه أنا موضوعي برشا ونحب نقول ديما كلمة الحق على خاطر صادق مع نفسي لأن ما أنا اليوم السائح وقلتها حتى في برشا حاجات في برشا لايفات وعالم كامل يتفرج علي قلت لهم السائح اليوم يهبط من الطيارة أول ما يلقى البوابة متاعه هي المطار
0: وهو كذلك
1: هذه ما فيهاش حد شيء سافرنا ونعرفه شو معناه
0: وجه البلاد
1: يلقى البوابة متاعه هي المطار المطار مش يعطيه الصورة الثانية بخلاف اليوم النجم الناس يقول الشيخ جوجل يوريه العالم
0: الكل
1: الدنيا الكل بالنقطة لكن السائح ما هوش مش يقيم في الوتيل الوتيل ما غير مزية
0: يلزمه
1: الوتيل واجب عليه وهك علاش أنا في الحملات النظافة النادي ديما ومرة من المرات مع الأخت نجلة في ذات مستير بناها السؤال يخرج شوية هو لمحال قلت لها عام 60 أنظف من 25 قلت لها قل لي كيفاش تنقل لها قلت لها عام 60 أنا ولد البلاد العربي أنا ولد سقاق النقوز ولد الربط الأحوانتية متاعنا قبل ما يحط حتى فرنك في حانوته ش يعمل يلم قدام الحانوت ويبخبخ الحانوت نسالهم والدتي وحبيبتي وجيراننا قبل ما رجالهم تخرج لا عندهم صالح لا عندهم بالعرجون تلم قدام دارها السقاق كله هكا
0: كله هكا
1: اليوم
0: للأسف
1: يحل باب الكهرباء ومؤسف
0: مؤسف
1: يحل باب الكهرباء ما يهبطش حتى البوبالة وراني راهم في سقانص بسيارات مضخمة
0: ما تعكسش الثقافة ما تعكسش المستوى
1: دونك ولهذا ساعات نقول لهم بربي ما تقول تشبدوليش على الثقافة بالنسبة لاني قلت لهم النظافة عقلية ما هيش بلدية وك على سميتها النظافة عقلية مش بلدية ما تلوحش كل شيء على البلدية البلدية هي اللي تنظف احنا اللي نمسخ
0: لو كان جات اللي تنظفوا البلدية نحن ما نمسخوش رانا رانا رانا منظمين باش نسمعوا غناية وبعد باش نرجعوا مكملين مع سي رضا مخلوف وجهة اكثر من معروف في مدينة المنستير واستضافتي لي ونحن في بداية موسم الصيف باش نحكيوا على برشا نظافة وبرشا تطوع في المدينة هذه اللي تستحق منا كيما تستحق منا برشا محبة زادة تستحق منا برشا نظافة وعناية نسمعوا نغم ونرجعوا نكملوا معاكم مستمعين

0: قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: الغنية هذه برشا غاني وفي الحقيقة سيريضا تغني وبالمنستير تروق لي صراحة من أحلى الأغاني.
2: هي أنت في حتى في نفس الحصة أنا وقتها في بلاصتها
1: اليوم نحكي وصراحة خلينا نحكي بصراحة
2: بغير جوانجوان.
1: المنستير جميلة رائعة لولا مستوى النظافة اللي في كل مرة دون المطلوب. نحكي مستوى نظافة في الشطوط، نحكي مستوى نظافة في المدينة. صراحة كي نقول في المنستير المدينة عندنا نقاط سودارة ومخشلة.
2: بقول
1: مدينة بالتاريخ هذايا، بالكبر هذايا، بالاسم هذايا،
2: بالحجم نتاعها،
1: بالحجم هذايا،
2: بالعلماء اللي فيها،
1: حجمها اقتصاديا وسياحيا
2: وبالأخص وعلميا،
1: وعلميا
2: مدينة العلم والسياحة،
1: نلقاو للأسف. معطى النظافة انتوما كمجتمع مدني كمتطوعين اكيد راه عندكم رؤيه لهذايا، خاطر ماهوش مش نقدر نكرروا في المشكل كل عام، راه علاش يتكرر تقريبا كل صيف نحكيوا عن النظافه.
2: تحدثت حتى مع مسؤولين اللي يهمهم الامر وحتى في على جميع الاصعده في المسؤولين، يعني نأمن توب حاجه برك وعندي سنين نقول فيها، هو الردع. الردع الردع وما أدرك بالردع.
1: شنو هو الآليات اللي
2: بشتغلوا بها؟ هذه اللي شفته برا مثلا، اللي شفته برا حتى ساعات نبدأ ندور صحابي نقول له ترى بربي يغزر له هكايا، عنده يدين قبل عنده وعنده راس عنده سقين، كيف كيف يعني وياه شبيه البلد نظيفة.
1: شنو الفرق بينه وبين
2: الغبرة وين هي؟
1: تين احنا في ديننا راهو نظاف،
2: احنا خمسة تاني يوم انا نقولها له معي قول لهم احنا نتوضاو خمسة مرات،
1: خمسة مرات راهو في ديننا،
2: ما انظفش منا،
1: ما انظفش منا
2: اي، لكن الخمسة مرات حدك البلاصة اللي نتوضاو فيها وبرا
1: وكها للاسف،
2: اما كي نحل الباب ونخرج من بعداش
1: نتبدل نولي شخص اخر
2: ونقول مش

0: ثانيه كنت نتوضا. دونك اما انت دينك ماكش تطبق فيه صحيح. أيه.
1: مفارقه كبيره نعيشو.
0: دونك اختي اني الحاجه اللي حبتها
1: مو الاليات نتاع الردع كيفاش تتضبط؟
0: تتضبط
1: يقول لك النبي نحطوا اللي كاميرات تاع المراقبه.
0: خلينا من الكاميرات
1: ضامن انت باش يقعدوا ما يتكسروش وما يقعدش.
0: خلينا من الكاميرات اختي العزيزه. أيه. اللي شفتوا اني في اعظم الموت يدعيوها هذوما من اعظم الدول في العالم. سميلك الدولة سميلك ما عنديش حتى قلت
1: ميسيش خلني نستحف تجارب العالم
0: في الولايات المتحدة الأمريكية. أه. تعرف كيفاش المعاملة وجيت إحدى مسؤولين اللي يشرعون القوانين اللي هو أعضاء برلمان. قلت له تقريب دول هذوما تستويت ماليها إلا بالطرق هذه اللي هي فيدو تابلات. والله يا أخت حياتك نقول لك ما نكذبش عليك مع الأخ الذي معه الكهرباء ما نقولكش وقفت 100% أما على اليمين على اليسار ما شفنا حتى شيء. الكهرباء براسك تقول واقف هاي في قوك قلت منين طلع هذا ده بوسائل تكنولوجيا وكذا.
1: ايه.
0: بكلمه حتى كلمة قالوا بابي أصر كيف هيك أني في جنبه صاحبي ويتكلم بالإنجليزية أنا حقيقة أني لس فيه يحب نكتشف حاجة. أه. أنا من طبعي كي نمشي البرايز
1: تحب تكتشف
0: حب نكتشف. أه. تيقوت وقل له راني كذا وسمعنا وشنو وكذا منها قالي باهي هوا
1: هوش
0: نقول له. أه. قالوا راني سمعتك أماني نخدم على روحي.
1: أه.
0: هو شنو
1: لا مجال للتسامح
0: ياخو البابي قولوا البابي مدوا البطاقة متاعه إلى خضر مقيم غادي تك تك تك تك ويرجع ويعملوا هك ويحييه
1: زيادة مشيت لخطية مريقلة
0: قلتوا تو منيحة هذه شنية قال يا هذه يا تجيك للدار يا تجبن من مانكا هو حاجة بسيطة. قلتوا لي هذه احنا أنا عملت حتى نيدا ومشيت حتى لإحدى الإخوة في البرنامج قلتوا يا أخي احنا القوانين عنا يا أخوي طبقهم القوانين فعلهم ما فيها حد شيء
1: فعل قوانين
0: احنا ثم أعوان اللي هما أعوان الدولة ومحلفين وذاك واجبه تابلات فيدو الخطية متاع الحاجة هذه بكذا موش السيد اللي فيدو التابلات هو مش معناها يصنف الخطايا هي المشرعين رجال أكيد. القانون متاعنا عنا رجال قانون عنا ناس مشرعين عنا أكفاء عنا كفاءات عنا
1: ما شاء الله. شكون بالدور هذا شكون مش يحمل التابلات وشكون مش يكون
0: اللي مش يحمل التابلات هو اللي يحمل زي الدولة ممثل الدولة لا أني ولا أنتي ممثل الدولة لما يراك في بلاصة يقول لك الهوية من حقه مش يطلبك في الهوية
1: الوحيد اللي نجم
0: من حقه في كل لحظة يطلب أي مواطن على وجه الأرض في الدرب تحت الدرب وهذا إلا مش يقول أعطيه الهوية مد له الهوية به أني لقيتني في البلاصة الفلانية اللي هي موقع عمومي وقال نتجاوز في حاجات ولا نعمل في حاجات ولا مش ما تكلمنيش أنت مو مصنف كل شيء عندك تك تك تك تك تك تفضل قول يا بطاقة نتاعك كانت تعمل عليها مزية هي المزية الوحيدة اللي بتقولها له قولوا ما تعدل القبضة ولا توجيك من البوصلة
1: ولا توجيك وضح لي فقط
0: إذا ما نوصلناش لدرجة هذية
1: ما نشوفش نوصلوا النتيجة
0: ما احناش باش نوصلوا النتيجة
1: ربما زاد برشا يقول لك قديش كانت التوعية زعما ما جابتش نتيجه ما تحسنتش شويه
0: اني تو هو
1: زاد مثلا حاجه اخرى سيري دبر شايلوم ويقول لك مش كان مانيش نحكي تو مسير خلينا نحكيو حتى في جهات اخرى
0: لا مشيت برشا
1: في تونس يقول لك الحاويات غير متوفره تمشي اقل شيء تمشي من عرش قديش ما تلقاش حاويه والا تلقى حاويه وضعيتها هي في حد ذاتها حاويه وضعيتها هي اصلا تلقى زاد الحي كبير وعندهم كان زوز حاويات ويقول لك البلدي ما ايش نعمل مثلا روح باني للدار زاد به مع الردع لكن توفر زاد انت ارضيه باش يعني نمتثل للقانون.
0: بارك الله فيك السؤال هذا ومش نجاوبك عليه نقطه نقطه ومش نجاوبك عليه كيفاش تطوعنا والى أما والى انا درجه وصلنا فيها ويؤسفني ونتالم كي را في الشيء اللي عملته اني مع راجل متطوع ويعيش في سويسرا 50 سنة ونشكره إن شاء الله يكون يسمع فيها في البرنامج هذا سيد نيكولا سراج اللي يعيش في سويسرا جامعي وتبرع ب200 حاوية للفضلات الخفيفة وقلت له أنا حاضر من لحظة الأولى أنا معه للحاوية الأخرى أنا ما ملا ودفع من جيبه ما, ما يعادل على 24 مليون مش حاجة سهلة. وعاون بلدية المنستير 200 حاوية والنقاط اللي حطينا فيهم راهم ما احنا شحنا قتلوا عنا مؤسسات عنا البلدية
1: نرجعوا لها بالنظر
0: نمشيوا للبلدية والبلدية مشكور الأخ محمود بنواس خصنا واحد لو ما تم
1: المدير النظافة والعناية
0: هو خصنا واحد مش يعطينا النقاط ورغم هكا وقلت له أنا سي محمود واش ناخذوا الليني الفلانية والليني الفلانية شنو رايك راهو ما نعملوا حد شيء إلا ما
1: أنت
0: وعطانا واحد على خاطر البلدية هي تعرف
1: أكيد الخارطة الكل عندها
0: بعداش هي مثلا وعطانا واحد هو يبوانتينا الحاويات ومش حطوا
1: واضح
0: 200 حاوية
1: إيه؟
0: أنا كي نقول لك كيف نقول لك يا أخت هات والله يأسفني والله نتأسف ما فماش جمعة قلقتك عرضت لك في التريتوار
1: شنو وقع الاعتداء عليه
0: وقع الاعتداء على عديد من الحاويات ومع الأسف قلنا هذه عملنا في إذاعة أنا جيت حتى إذاعة مسير وعملنا برنامج في الإذاعة البرة مع الوقت نجبة وبخلاف لباج الكل الكبار عيطت لهم راهو هذه متاع الفضلات الخفيفة راهو يبارك فيكم وليد متعدي مع أمه عنده كعبة يغرب
1: دبو
0: عنده دير سامي مدام عنده بابي مشوار عنده معناها ولدها
1: ماهيش فضلات منزلية
0: اش تلقى فيهم راهو يا أنا شو نقول أنا كنخدتك الردع وما أدرك من الردع
1: يذول يستوفينا الحلول الأخرى
0: قلت لك الردع وما أدرك أنا يطور وكن نهزك وطوم شنوخر من بحذات من أنا مش نكلم جماعة ونقول له بربي هنا عندك كذا كذا في البلاصة الفلانية برا هنا ملوحة جاب ربي راها طايحة وفما وخيان بارك الله فيهم لكن أقلية
1: هذا وذاك
0: قال لي خليها لي حذايا واني نحميها
1: هو يهتم بها ساعد كنا نلقاو مجهود كبير
0: مني خلني مش معك أكثر أنت تقول لي ناقصين حاويات ناقصين كذا أنا يعوم معي ودوم هذ المتطوعين هذوم ما يحبوش أسميهم
1: ما يحبوش
0: قال لي شو تحب قلت والله نحبك نوع متاع برامل جاب لي برامل سبيسيال تو أنا بذهب بيها قلت لك تجي حذايا
1: نوريك بإذن الله
0: نوريك في البحر ونوريك النقاط كلها ونوريك البرامل هذوما اللي تحكي عليهم قداش من بين واحد لواحد قداش ومن منها شنو تلقى
1: للأسف لا من صدقتك
0: باه تقريبا توا حطيت لهم هما كانوا يجيبون هما ثلاثة أنصاف برامل حطوهم في الشط خلطت لهم 15 برميل
1: هم شي كافيين هذوم
0: كافيين متاع حي مدهونين فيهم السلوغون أول مرة تصير صورتهم الناس كله لا تتبع عليهم راي بلاد المبادرات
1: والله
0: حببنا أم كرهن
1: والله صحيح
0: مدينة بلاد مسجد بلاد المبادرات
1: بلاد يقتدى بها والله
0: السلوغون جيت الواحد قال لي أخوي من عندي أنا أعطيني شنو تحب وكو قلت له إحنا نحب ديما أني خاطر مغروم بالبيئة ونحب البيئة ونحب النظافة نحطوا الشعارات كل يمسوا النظافة ونحطوا حاجات اللي هي كذا تو ما قلت لك بحكم التكنولوجيا تنجم في تأخذ كل شيء به وعملناه وتبناه مواطن زاد قال لي يوم أنا والله يوم قال لي أني بربي هذو ما خلنا أخوهم قلت بارك الله فيه كيما اليوم ترى الخيان اللي قاعدين يتطوعونا المترو ما هوش رخيص راهو
1: اكيد
0: السيراميك اللي نخدموا به الفسيفسال اخ سامي نعمان مشكور وقد ما نشكره شويه وهو ما يحبش راهو والله لا يحبش
1: ربي يبارك له
0: ربي يبارك له وبصماته في المستير تصور اول رسام انا عشت برشا
1: باش يخلدها التاريخ
0: راهو وعشت برشا مرس اول رسام اللي ما يحبش يحط اسمه قلت له القرجي وما دراك من فرحات وما دراك تقبون شكون قلت له خدمت معهم مع المؤسسة متاعي
1: أما التاريخ إن شاء الله بشي خالد اسمه
0: إن شاء الله التاريخ
1: بإذن الله
0: ولو خيان المتطوعين خرتها البارح واحد يقوم شو محلاها العبادة هذه محلاها كي تراك تعمل في حاجة أنا نفرح كي يجيني شخصي ريت ثم ألفة ويجيني شخص
1: يجيني شخص بركة نبني
0: أني
1: عليه
0: أنا نفرح قال يا أخوي شنو تحبوا نعاونكم قلت له راهو احنا هاك تشوف فينا الديكوراسيون تاعنا كل مركز ديز عربي والسلامه كي قال يا اخويا الله يبارك
1: فيم الصح
0: لكن قلت له راهو يلزم يختارهم الفنان انا وسيط بين مش منسق بينه وبين المواطنين المتطوعه هو هذاك اللي يعرف شو باش يعمل انت باهي باش تعاون بلديتك انت ناخو حي راقي ما نسميش هذا راني كلمتهم في وجوههم ناخو حي راقي البلديه ما وفرت لك الامكانيات اللي عندها
1: انتم وينكم
0: انتم ما شاء الله
1: تي
0: واحد برك ينجم يشري ببالة باش اني نقول لكم بربي زوز ديار تشاركوا
1: صحيح
0: وبربي عندي كي تحب البلاد نظيفه بربي نظف قدام حانوتك مبدئيا نظف قدام قهوتك نظف قدام الصالون دي تي لترزق وانت وصلت حتى للنزل قلت وانت صاحب النزل انت ترتزق من هالمدينه هذه تعاون البلديه باش واش تعاونها نظف قدام الاوتيل نتاعك وانت قدام الاوتيل نتاعك وانت قدام الاوتيل نتاعك
1: تنظف الدنيا كل
0: وخلي البلديه تتلهي بالحياه الشعبيه وتتلهي بالمواقع اخرى وخلي كذا راهي مانيش نرى للفرولود لا البلديه غير انا انسان موضوعي في الحياه هذه خاطر احنا ناس احنا لا نمسخوا ماياش البلديه تمسخ البلديه تنظف اي كي تساهم انت في حي راقي شو ينقص منك أختها؟ تنقص منك حاجة زعماء
1: بالعكس
0: بل بالعكس أن يقول الله يرحم والديهم بارك
1: في
0: الله فيهم
1: حسنات وبالعكس هذيك المواطنة الحقيقية هذيك المحبة الكبيرة
0: أخوي أني نداء للناس كل كاية إلا قاعدة ترتزق من جميع الميادين ستون الناس اللي ترتزق أخوي ما فيها باس نصف انتم قدام محلاتكم
1: ساهم ولو بالقليل
0: وتحط في عوض حط ببالة كبيرة حط ببالة صغيرة وفرخها أنت في الكبيرة
1: لا الاجتهادات موجودة راه تلقى حل
0: والحاويات هذيك اللي حطيناها نتاع الصغار اللي توا فما ناس متقلقة منها تدز فيها وشباب ربي يهديهم
1: للأسف
0: راهي هكية مش تنظف البلاد يا ولدي
1: صحيح
0: بسادة ما تراش بابيه ملوح بسادة ما تقولش اليوم المستير مبسخة أنت أني نتأسف أنت حليت لي ديسكور كبير راك
1: هكا ليش
0: هذه نتأسف كي الرام راه كبيرة عمرها 80 سنة توريست تجيب حذايا هي عندها ياسر في المستير أول حاجة نتعملها قبل ما تعوم تهز الشاشة أنا واقف أنا والأخسامي قاعد يخدم وركع ودي تتفرج تعمل كيف وانا تهز الشاشة وتبدأ الدور قلت له أغزر
1: شوف العقلية
0: قلت له أغزر ومش تعطي درس للناس كل الإنسان تاعنا الكل اللي قاعدة
1: قاعدة
0: أو مش تعطيهم درس بين سقيهم تبدأ تنسف الواحد
1: وهما قاعدين راهو في ديننا نظاف رانا في ديارنا نظاف
0: احنا ماذا أني ماذا بيا
1: فرواحنا نظاف علاش بلادنا لا
0: أختي هيات أني ماذا بيا النظافة تفعلها لي في التراب واللي يحب ينتقدني وينبر عليا نبر عليا أهبط للتراب
1: أي وريني وريني شنجم
0: أما
1: تعمل
0: أنت تنبر
1: من خير للبلاد هذية
0: دايرين أربعة في قهوة ولا في حلقة ولا فاش وتنبر على الناس اللي تخدم وتخدم بدون مقابل
1: دون مقابل أنا نحكي على ناس متطوعة
0: احنا نحكيه على ناس بدون مقابل
1: تنتظر في حد شيء الناس
0: ولا تنتظر فيك لا مش تعلق له وسام ولا حشت بوسام ولا حشت بحد ولا هو مشي واسمع وما ننتميل حتى حد راني
1: نعرف
0: أنا ننتميل التربو الدرابو
1: فقط ولد البلاد هذية
0: ما عندي حتى انتماء انتماء متاعي هو الدرابو في العمل التطوع
1: وهو كذلك حكينا برشا على المنسير نظيفة لأنه نعرف المجال التذية متاع التطوع اللي خدمت فيها أنت والناس اللي مشاركينك الحلمة هذية متاع التطوع في مستوى النظافة باش نرجع خطر مزال عنا جزء ثاني نحب نحكي زاد على العمل الثقافي نحب نحكي على المنسير منارة ثقافية نحكي على المنسير بتراثها الكبير وبجمعياتها النشطة في المجال الثقافي مازلنا مكملين معاكم مازلنا مكملين مستمعين مع النشط في المجتمع المدني مع المتطوع في مجالات عديدة أهمها أمنياته المنسير نظيفة إن شاء الله موسم سياحي نجح في المنسير إن شاء الله بكنا كونوا مسؤولين عن النظافة في المدينة هذه راجعين مكملين معاكم مستمعينا ما تبقى من عمر هذا البرنامج في قناديل الخير.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: جديد. مرحبا بكم مستمعينا، رجعنا لكم مكملين معكم قناديل الخير الليله. قنديل خير ضاوي من المنسير، مرحبا بمن المنسير، اصيل المنسير ومحب المنسير سيريضا مخلوف. سيريضا مرحبا بك من جديد. حكينا على المنسير وكل رجانا بصراحه، ونحن قادمين على موسم صيفي وموسم سياحي، انه تكون المنسيره نظيفه، وانه كل واحد فينا يساهم من موقعه. اذا كان ما تنظفش ما تمسخش فقط، ما
1: يقول لي سؤال سؤال وجواب،
0: ما ابسطش من هيك، ما ابسطش من هيك.
1: نحب ما تنظف ما تمسخش.
0: اي حكينا برشا على النظافه في المنسير، وهذه تقريبا مطمح الناس الكل، المنسير نظيفه وجميله. نحب نحكي على المجال الثقافي في التطوع قداش مهم. اليوم صراحه كي مشيت لبرشا مدن زرتها، كل من فما اشخاص يحبوا المدينة، كل ما تلقى فما إشعاع ثقافي وفما نشاط، لأنه نحس النشاط الثقافي ما هوش مهنة، نحسه تطوع. إذا كان لقيت جمعيات ناشطة ولقيت مهرجانات ولقيت حياة هكا ولقيت الناس قاعدة تتحرك، وساعات تمشي المدن وكأنهم مع الأموات، يقولوا لي ولا جمعية موجود. تصحر ثقافي بالمرة، تصحر جمعياتي بالمرة، نستغرب. ولا نقولهم لا كشاف أنا منظم ولا جمعية ولا منظمة. قداش مهم منظمات والجمعيات باش وليداتنا الصغار هذوما نلقاوهم في العمل الثقافي. قداش هالبناء القاعدي مهم. رانا قادمين على عطلة، راهو رجاء الأولياء يلزمهم يعرفوا كيفاش يستثمروا في وقت صغارهم، كيفاش يوريه الطريق. أسس له توا ما تخافش عليه غدو، أسس له توا. قداش مهم التطوع في المجال الثقافي، وقداش مهم ولد المنظمات بعد كي يكبر شي نجم يعطي للبلاد.
1: والله في مدينة المنسير أنا زاد عشت في العمل الثقافي اللي هي في السليمية،
0: أي
1: المرحوم الشيخ عمر بشير.
0: رغم أنه ما كانتش فما نوادي موسيقى، كيفاش تتعلم؟
1: والله أختي هيات مش ما كانتش فما كانت عنا دار الشعب، كانت تلعب في دور كبير برشا.
0: يعني تعلمتوا غاد
1: دار الشعب. احنا كان نادي متاعنا الشيخ عمار بشير الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: الشيخ عبد السلام الغمراسي الله يرحمه، الشيخ عبد السلام حليل الله يرحمه. هذوما نوات اللي أسست وناضت من اجل مثلا ناخولك السكتير متاع المدائح والاذكار اللي هي السليمية. هذه نقول لك الإذاعة برك تشهد على عمار بشير أنه الله رحمه الله، وسي عبد السلام حليلة وسي عبد السلام الغمراسي رحمهم الله، حتى تظاهرة ثقافية
0: ما تغيب عليها،
1: لا لا بدون
0: مقابل
1: بدون مقابل
0: يا حضروا متطوعين.
1: قد أنا تربيت مع الشيخ بدون مقابل، أي تظاهرات مهما تكون تابعة الثقافة. دار الشعب رايا كانت تلعب دور
0: كبير.
1: عظيم، مش حتى كبير، دور عظيم. اللي كان نقول لك الرسامين اللي خرجوا من دار الشعب أقطاب تو بأسماء عالية، بأسماء دكاترة. المسرح زاد خرج ما خرج. الموسيقى سي حمادي المكي الله يرحمه، وعديد واحد مسد
0: أكيد الأسماء كثيرة
1: اللي توفى الله يرحمهم والحيين ربي يشدهم بصحتهم. وفما النخبة اللي تربيت على الناس هكية ما زالت عندها روح ثقافة بدون مقابل. لكن نحس في جانب آخر نقول كأني مانيش أني اللي كنت عايش في الجو اللي كنت نرى فيه، وأني التوى أني في العمر هذا والتوى نجي للفرق والحمد لله بلا برشا فرق والحمد لله، المشايخ متاعهم ولا قيادات متاعهم يحترموني ويحبوني خاطر يعرفوني شنو. فهمت ساعات نقولوا ديما حتى في الفرح كي تخدم ارحم الزوالي مساج. انت تخدم 100 خو 20 خو 50 خو 30 تو شوف ربي شنو يعطيش،
0: شنو ربي شنو يبارك
1: بالممارسات هذه.
0: صحيح ربي يبارك راه
1: والحمد لله. انا بالممارسات ما نجمش نسمي لك اما معناها بالتجربة. يعني مش ندخل نقطة بسيطة. عائلة التوى وين تراني تبوسني من راسي هيك جاتني قطي إذا شنو قطي بش ناحي السليمية على
0: ما عندهمش
1: ما والله قلت لها حلفت لها هيك والله وكانت تمس تستدعى ناحي منه حاجة لا تنكلمك وما يهمكش فيها. ومشينا نورنا عليهم بدي احكي لكش.
0: الحمد لله
1: والله اعطيته درس. انا درس اعطيته لاولادي او لاولادنا معنا اصحابي.
0: ماهيش فلوس الدنيا كل يا سيدي ذا.
1: وقل بعد نهارين قلت لهم الاولاد تذكروش الفرح الفلاني قداش خدمناه. هما الحقيقة ثقة متبادلة بيناتنا. ثقة عامية مش حتى
0: الحمد لله.
1: قال لي احنا شيخ ما احنا ما عندنا حتى ما عندنا يا ودي احنا انت لا تعمل انت تخلي انت. قلت له لا لا لا انا نحب في حياتك انت تصير لي حاجة نحب نعديها. قلت له مريتك المرأة كية اللي فرحناها اللي فرحناها وكانت ما هيش باش تعمل وعملنا وعدينا لها الليل ان شاء الله ربي تم عليهم. قلت لهم اغزر ربي دوم باش ناب. احنا خدمنا نيلة بلاش ربي اعطانا حق 4 ليالي
0: الحمد لله
1: والله التوا هكي تاريخ في مخي.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: قلت لهم اغزر راهو فما ربي سير فيها حتى حد ما سير فيها
0: حتى حد
1: راهو اعطي تاخو يا اول تاخو حسنات تاخو صحه بدنك تاخو كذا راهي مش فلوس كل شيء
0: مش كل شيء فلوس. هذا انسان يتطوع لغيره فما بالك يتطوع لبلاده ويتطوع للناس الكل
1: اخي دواء احنا بربي وقلتها قدش مره في عديد المواقف بربي الناس اللي ماتت قبل الاستقلال وهي الدافع وماتت من أجل شكون مات؟
0: من أجل البلاد هذية بالتأكيد
1: ماتت من أجل شكون؟ من أجلك أنت واني إلا توا اليوم نتكلم ونتنفس
0: الحمد لله ومع
1: عند ربي
0: شهداء
1: إن شاء الله يكونوا شهداء
0: إن شاء الله
1: مأواهم الجنة
0: إن شاء الله.
1: معناها الناس وناس أخرين تمرمدت وتربطت وقسات وزعماء تمرمدت وقسات
0: صحيح
1: ثم تمتعوا شوية ومنها
0: لأنهم ناضلوا على قضية
1: لأن ما ناضلوا على حاجة يحبوها أكيد. من غادي أني نعطي المثل حتى ساعات نقول له راهو إحنا شنظهروا قدام الناس اللي قدمت روحها إحنا شنو قدمنا ما قدمنا حتى شيء راهو ريتك أن نظفوا فيه ودرى شنو
0: القليل القليل
1: راهو حكاية فارغة قدام اللي قدم صدره يحل
0: عمره.
1: صدره هيك ويقدموا الكرتوش والكرتوش قدامه
0: يعطي عمره
1: كامل وزعامات انفات وتمرمدت في الحباس وعائلاتها قسات ما قدمنا شيء راهو
0: صحيح. هذا زاد من باب التواضع ما فما ناس تقول لك راهو قداش ناس عطات من وقتها للبلاد هذه وتستحق البلاد هذه مش مزيه خدمتها راهو واجب مش مزيه. ديما نرجع ونقول يعني الصغار هذوما كيفاش نبنيو فيهم
1: الصغار هذوما
0: تتصور انه حاجه تتقرى في المدارس
1: هذا
0: تصير نوادي في
1: لا شك فيه.
0: تو قداش عندنا نحن كانت دار شعب واحده تو ولت عندنا دار ثقافه ودار شباب ونادي اطفال وما شاء الله عندنا من المؤسسات لكن تحس فما
1: انت كوسيله اعلام مبرمج مش يشوف تعرف عندك ولا ما عندكش وتعرف شنو اللي عندك ولا عندك دار كافي مش يغطي البلاد ولا مش كافي تو احنا قلت لك في المسير كانت عندنا دار الشعب
0: شوف جابت معايا
1: دكاتره تو نسمي لك دكاتره كي نقول لك في مستوى جامعات اليوم واساتذه جامعيين او في انداد وفي اصحابنا وفيهم اللي خلصوا لكن خلاو زاد من الثقافه ومن الفن ومن المسرح ومن الموسيقى ومن المدارس والافكار خلاو اللي ترى فيه مزروعه في البلاد الكل
0: كل
1: هما البذره الاولى انت يا بابا كي لقيت روحك في القطن ايه
0: ما القطن معاد
1: به تبع الوقت به هذاك وقت فما كانت امكانيات محدوده قولي تكنولوجيا انت تطور بلادك بالتكنولوجيا طورها بلادك بالتكنولوجيا
0: لكن الصغيرات هذوما بقطع النظر على التكنولوجيا فما سلوكات يسوي تربوا عليها
1: انت كيفاش
0: تربيهم في الشعوب المتقدمه في الصين تعطي في اولادهم في 3 سنين في التليفون
1: لا اني
0: في الصين لا عندهم فيسبوك لا عندهم ميسنجر لا عندهم هذا الكل راي
1: اي خاطر هكايا وقل تعطيه هو قد ما فيه ثقافه قد ما فيه علم اما قد ما فيه نجم يبرد لك يديك يردك من الكرسي ما تتحركش
0: وهذاك اللي دونك
1: الصغيرات اندرا احنا فايقين به
0: ولا ما نعرف الاولياء فايقين ولا لا
1: بخلاف الاولياء انت يا زاد كسلطه المدارس الروضات رغم اللي قاعدين يبذوا فيما نعرفوهم ومشينا لهم يبذوا في مجهود لكن مش كافي
0: مش كافي لازم فما برنامج دولة صراحة لازم برنامج دولة
1: من الابتدائي من الروضة كلزم مش من الابتدائي من الروضة
0: ونعلموهم
1: برنامج التطور. دولة والدولة تسطر بالمفكرين متاعها عنا الكفاءات
0: عنا
1: ما شاء الله عنا المستويات العالية في جميع الميادين الدولة هي لتسطر الاستراتيجية متاع المستقبل
0: صحيح هي اللي
1: دولة تبني. دولة هي اللي تسطر الاستراتيجية متاع المستقبل. يا سيدي هاكوما عام 60 ابناوا للقوة وكونوا للقوة، العالم قاعد يتطور
0: أكيد،
1: وانت ماكش عيش وحدك في العالم. انت كي تقول لي أني العالم قاعد يتطور وقاعد نكشف في العالم ومنها نعمل في مقارنة ما بين البلاد الفلانية والبلاد الفلانية، على خاطر انت تتفرج فيها، تتفرج على في في فيسبوك ولا تتفرج في كذا، ايه انت طبقت شي في بلادك هذا؟
0: انت
1: هو شوف وين وصل، هو خلق لك آلة مش يستعمر لك بها مخك
0: للأسف، وذاك اللي صار.
1: ايه انت هنا انت كمواطن تونسي، انت ك كمثقف تونسي، انت كعالم تونسي،
0: انت زاد كبو
1: انت كمشرع تونسي، ايش عملت لنا؟ اكش تزاحم فيه السيد هذا،
0: حليت الباب ليهم وكهو
1: ايش وليت؟ وليت كونسوماتير، اي
0: مستهلك،
1: انت مستهلك وبرا. لا اخويا انا ما نحبش روحي مستهلك، اي نحب روحي فاعل بقدر النجم،
0: ونحب روحي ننقذ زاد الشيء اللي تقدم لي وناخذه بقياس زاد، مش الكل
1: فما معايير،
0: فما
1: فما معايير وفما مقاييس. ايه شكون مش يعملها الامور هذه؟ القوانين هذه شكون مش يعملها؟ مش تعملها
0: الدولة التونسية،
1: ومش تعملها الدولة، ومش تعملها سلطة الأشراف، وتراقبها سلطة الأشراف وتتبعها سلطة، لأن من وسائل كل في ديها.
0: صحيح نعرف بلادنا تحت إكراهات وضغوطات كبيرة، وإنه ما نجموش ناخذ برشا. يمكن نشوف أن الصين تمنع الميسنجر والفيسبوك، والناس تتعامل فقط بتقنية الواتساب فقط، هذيك التقنية المتاحة باش تتعامل مع واحد في الصين
1: اللي هو يسمع فيهم.
0: اي نلقاو رواحنا نحن غارقين في موقع أزرق، بالحق أزرق هو أزرق، ما هو أزرق
1: أني
0: يعني عائلات أمهات أباء كبار صغار.
1: أنت لو أنت إيش على غفلة أدخل، وأنت راك مشارك معايا كما أني مشارك معك، أدخل إيش أقعد في قهوة، تلقى الطاولة فيها أربع من الناس كانوا ما في أحد،
0: كانوا مش قاعدين زي ما بعضهم،
1: ونحكيه إحنا كمجتمع مدني وخيان ونتبادلوا الآراء أصحابنا. يقول لك والله في الدار كاني ما عندي حد في الدار، حتى المرأة بناتها عدوها
0: بكل حد بتليفون.
1: وين ماشيين احنا؟
0: وين ماشيين؟
1: وين ماشيين؟ سؤالي وين ماشيين؟
0: وين ماشيين؟
1: أنا كي ناخذها الوسيلة هذه باش نعدي بها مساج،
0: مساج به صورة مزيانة،
1: باش نعدي بها صورة هواني فاش قاعد نعمل،
0: صحيح
1: معقول، باش نعدي بها منافسة. أنا 2009 و2010 مشيت مرتين الولايات المتحدة. أنا من الناس ما نكذبش عليك ولا أفتخر كاكا، حب مشيت لمصر، مشيت للمغرب، مشيت للجزائر، مشيت
0: أي بلاد في إيطاليا،
1: أنا نحب نكتشف. أنا وصلت مشيت لبلاصة قلت له مش ناكل، لك موريت المسلسلات أنا مش ناكل بالصفر للعشرة. كل المجتمع نحب يشوفه كاش يعيش، مش نعم مقارنة، مانيش عالم، مانيش مفكر،
0: عندي ثقافتي،
1: أما عندي مخي،
0: عندي مخي زادة،
1: عندي مخ، ونمشي لأهل الذكر، ما نسلش اللي جي، نحب ناخو معلومة إعلامية، نمشي لأهل الإعلام، نحب ناخو معلومة فنية، نمشي أهل الفن، نحب ناخو معلومة في صنعة، نمشي أهل الصنعة، ما نحشمش، كي نجي نسألك ما نحشمش، أنا نحب نفيد ونستفيد، قلت له هذه اللي خلقت التكنولوجيا. بربي ثبت لي قداش فما من واحد في دو بورتابل وقداش فما من واحد في دو كتاب.
0: ايه
1: والله تصدق ولا ما تصدق،
0: حقيقة مؤلمة نعرف،
1: وما نكذبش عليك، ما شيء
0: حقيقة مؤلمة.
1: وسيدي تراش طاولة ما فيهاش كتاب محلول.
0: ايه هو سي نظام يلزمناش نسافروا باش نعرفوا، ونحن توا في وسائل النقل العمومية ونعرفوا لي برشا سياح يشاركونا في وسائل النقل العمومي، فتشوفهم في المترو ما تلقاش شكون عنده تليفون شادو في يده.
1: أنا قلت لك
0: مرة شفت العائلة البو بو واللم بنية وليد صغار برشا زادك، نقول صغار مهم 18 و 19، نقول 10 و 9 و 8 الأربعة يقرأ.
1: شفت محلاها اللي شاهده
0: المشهد ذاك ما يتكررش في بلادنا.
1: شفت محلاها
0: معناها
1: وش بيك تحكي بيه انت؟ على خاطر
0: مختلف علينا،
1: صحيح
0: هاو علاش نحكي بيه حتى ما نشوفوش ديما زعما حد فينا مطرح السؤال علاش؟
1: لا ليش هو يطرح السؤال اما يعديه يستهزى بيه،
0: وساعات نحن تلقى عربة كاملة كلها شادة التليفون
1: مغروسة في 10 سنتي.
0: المشكل الكبير يظهر لي مش يلزمها جمعيات تطوع، يلزمها قرارات دولة جمعيات، مش باش تغير السلوك.
1: قلت لك راهو
0: يلزمها مشرع وقرارات دولة كبيرة،
1: هذا كل كاية لا تحكي عليه أنت فرق الحمد لله ربي معناه إنسان ساعات كي طول في عمره في فترة من فترات مشي اكتشف برشا حاجات.
0: أكيد
1: يقول الزحش بني أني تربيت هكا وقعد نمشي بالمرحلة بالمرحلة. الزحش بيه ذوما ما عملوا حتى مرحلة في حياتهم.
0: ايش بينا نحن كنا مشينا
1: حتى مرحله في حياتنا
0: رغم انه والدينا ما كانوا كانش عندهم الوعي الكبير باش نمشيو للمنظمه. توحدنا مشينا وحدنا شاركنا
1: وحدنا اكتشفنا. علاش قلت لهم انا قبل انظف من دوا ورغم الا في ابسط الحاجات بعرجون تلم قدام دارها
0: تو توفرت الاليات
1: كل موجوده. يعني عندي ركبتي شوي شوف الناس اللي تعيش وتتفرج عليك. هو كي تقول لي التكنولوجيا شنو جابت لك هاو باش نحكي لك على شخصي. يعني هيك فما واحد يتفرج علينا مغروم انا بمنسير تي في سامي منصور يتفرجوا علينا في الليلات ونعديو كما ترى في الصباح البحر ونعديو في الجو ونعديو النظافه ونعديو كذا به. فما واحد يوصل لي كاين وماش يثبت فيا مانيش قاعد نطبص بالباهي واني عندي شويه ركبتي.
0: لا تفعليك
1: اش تتصور السيده كا يطلب سامي يقول له بعد 3 أيام قل له عم قريضاه ويجيب لك بانس. هو تو كان حلك الكهرباء ونمد لك بانس من الكهرباء كل يوم نظف به. هذا يعيش البر وتونسي ولد بلادنا. واحد آخر عملت حملة في بحث التور شباب ووقتها ولميتهم مصايف وكشافوا والمسرح ولدات مسرح وكذا كلمت الخيان وقت عملنا مجموعة وعملنا يغز الصغيرات ما مستبسين قواندوات. بعد أيامات نسمع في كرهب أني ماشي تغدير نسمع في كرهب وراي تزمر تزمر تزمر تزمر وصرت كما هيك تكيت وقفت أسلام أمر رضا وشنحوالك لباس وهو يتفرج علي يعرفني.
0: أنا ما تعرفه.
1: أي قال لي تفضل حل المان يمد لي شكارة وين يخدم في فرنسا. قلت بربي قال لي راني هكا وهكا وهكا. قال لي وقل ريتك دخلت للحانوت قالوا القواندوات اللي عندك الكل عبدهم في شكارة.
0: شفت
1: واني وليت هنا نجي لك
0: الصغيرات باش
1: يستعملوا الصغيرات كلها ينفوا زادا كما فتره كما تو المراه اللي لقاها قل لها ما عند غد هاو قواندوات نلقاك ما غير قواندوات ده براسك. انت هوني كاش تحس
0: حاجة شيء يعمل الكيف
1: وهذا ولد بلادنا
0: يعمل الكيف
1: ولدنا معناه مجرد تفرج عليك شنو جاب لك
0: معناه كيفاش تكون قدوة لغيرك. راهو الناس كي تشوف الحركات كيما ذي تتشجع راهي تدفع للخير.
1: احنا ان شاء الله
0: الحمد لله على البلاد.
1: انا ديما في حياتي من ايس ما نعرفش التأييس والفشل ما نعرفوش نعرفوش
0: حتى كي تنظف وتلقاها غدوة مسخة تعاود تنظف.
1: انا ساعات أخ سامي يبدأ يفدك عليها يقول لي أنت شكون تحرق سمرة لعمة. قلت له الشعار متاعي تعرفوش شنو
0: احترامنا راه اللي ذوي الإعاقة البصرية
1: هو مثل راهو
0: راهم أصدقائنا بدرجة أولى بالإذاعة.
1: أخواتنا على أخواتنا
0: هو راهو
1: مثل هو مثل
0: مثل راهو مش حاجة أخرى
1: رحنا هي مزح كي المزح
0: أما راهو
1: تعرفش شنو نقول
0: باش نعتذر لما خاطر تعرف
1: ضروري من ما عندنا راهو ما نقصوا شيء راهو
0: ما نقصوا شيء
1: والله ما نقصوا حتى شيء احنا حلفنا والله
0: نعرف
1: تعرفش شو نقول له؟ نقول له هما يمسخوا الشعار متاعي هما يمسخوا واني ننظف
0: واني ننظف بزيل عندك وسع البال هذايا
1: الغدوة
0: الغدوة
1: والغدوة قد ما قلت لهم حتى الآخر نفس في حياتي إذا كان
0: ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله.
1: هذا مش تقول لي يا ودي مش نظفته البارح هي نظفته وبش اليوم أكل البارح مشي اليوم
0: مش نعود
1: لا اليوم اليوم يعني متاع اليوم وغدوة تحبش أكثر منك البارح نسيته كجنوة البارح بالنسبة لي انتهى صفحة وتطوات اليوم وقدوة.
0: فمش ناس كانوا معاك في النسق وبعد تحسوا متراجعوا شوية
1: والله
0: خطر مش بكلنا عنا نفس الطويل صراحة بالحق سريدا
1: والله أني الحقيقة رسالة متاعي من ما
0: نرجعش عليه
1: كان الصغار كان كان الصغار
0: يزم يوصلهم ميساج قوي صغيرات
1: ولا تعلمت واني كما يقولوها ما أنا طول النفس
0: و وغدوة بإذن الله ممكن خير زي.
1: ممكن خير ولا علاش قلت لك من أي السنه ينجم يكون غدوة خير وبعد غدوة خيرين اما باش نرجع لا ما
0: نرجعش
1: هذه فيه اني ايش نقولوا امس نظفناها امس ايش بيه امس مشي هو نظيف امس مشي يتمسخ اليوم نظفوا غدوة جينا ولقينا كذا نظفوا
0: شعارك المنسير نظيفه وانت باش
1: اقراها واقرا وخلي
0: اي منسير بروب
1: والسلام وأتمنى
0: نتمنى نوصل
1: للمصدح إذاعة مدينة إذاعة المنستير. أتمنى كل جمعية في أي مدينة تحط السيجل متاعها المدينة متاعها. مناسير بروبر، سوسة بروبر، حمامات بروبر، سفاكس بروبر، جابستر بروبر، كفصة بروبر، بنزرت بروبر، ماذا بيا ونعموا إن شاء الله. إن شاء الله كان عنا ربي مش نحاولوا إن شاء الله يعاونونا أصحاب المؤسسات المعناها تاع التكستيل، واحد يعاونونا بالشبوات هذوما مش نعطيهم للصغيرات، وكل واحد نحبه يحط على المدينة متاعه ويكتب المدينه نتاعه بروبر
0: ويتبنى النظافه عقليه وسلوك.
1: حطها فوق راسك انت كي مش تحطها فوق راسك
0: تتذكر دي
1: انت ريت راهي كل حاجه فيها مغزرة.
0: اكيد اكيد
1: تو انت لابس شابو
0: ديريكت
1: مش البارح اخ من الاخوات معنا في برنامج تلفزه في انا مع المواطن فين قال لي شنو كي هو بشي صور قلت اقرا قال لي منسير بروبر خليك هكا
0: مهم مهم حاجات كيما ذي
1: توصل احنا للناس. احنا ريت معناها شعاراتنا شنو هي اي حاجه معناها راهو اي حاجه تعملها يلزم يكون فيها رمز. ما تكونش فيها مغزى ما وصلت شيء.
0: ما وصلت شيء ان شاء الله.
1: انا كي نحط على برميل والا حاوي ونحط عليها حاجه مكتوبه شو معناها؟ معناها نلفتك نعطيك لفت النظر باش تقرا هيك الساعه قبل حتى كي تجي باش تحط تعمل هيك برضو شنو هي التصويره هذه تقراها. انا يعني حاجتي بيك باش تقرا شنو فيها.
0: تقرا وتتبنى زاده
1: تقرا شنو فيها ومنها انت وضميرك
0: خليك مع ضميرك الفكر. نعرف اللي سيري ذا موضوع نظافه كبير. نحن حكينا على متطوع من طراز آخر سيري ذا مخلوف ربي يبارك لك في صحتك. للمرء حديث بعد الأثر متاعك جميل طيب في المنسير منسير نظيفة إن شاء الله إن شاء الله جميلة قادمين على فصل صيف مسؤولية كبيرة على الكل متساكنين زوار صيافة كلنا
1: بدون استثناء
0: كلنا لأنه نظافة عمل إنساني.
1: أنا حتى كي طلبت المؤسسات كل معنا كل مؤسسة الحانوت اللي نعتبره مؤسسة يخدم على خطر
0: ايه.
1: القهوة كيف كيف الرستوران كيف كيف صالون ديتي كيف كيف النزل كيف كيف ما عنديش استني ما عنديش يعني عندي دراب وبرك شعار برك. أنا وقلت لهم ربي أعطانا مياه باردة ومياه سخونة. المياه الباردة هي الكود كلها فيها الحمامات فيها المستير فيها السوسة فيها تفرقة
0: والمياه السخنة
1: والمياه السخنة اللي هي فيها الزريبة وفيها قربص وفيها وفيها
0: راهو هذوما ملك ملك الحمام متاعها.
1: أول أني وين نرمز الملك للشعب التونسي
0: ملك عمومي
1: ملك للشعب التونسي. أما فما حاجة برك اللي هي الحاجة اللي جبتها كولها وتمتع بيها أنت وصغيرات أنت بربي فاش جبتها في ساشي ولا
0: أي رجح
1: جبتها في قفة ولا
0: أي رجح إن شاء الله يا ربي منسير نظيفة إن شاء الله ربي بقي الستر على بلادنا الكل إن شاء الله آمنة ونظيفة زادة
1: إن شاء الله تونس كل آمنة ونظيفة
0: بخير. إن شاء الله المثال هذايا متاع سيري ذا مخلوف متاع الفنان الكبير سامي نعمان متاع برشا ناس تتكرر في برشا مدن
1: باش نشوفه والله العظيم
0: نشوفه كالجمالية راه كل مدينة عندها المثقفين متاعها وعندها المتطوعين متاعها وعندها المصورين وعند فنتمنى والرسامين
1: راني درت الجمهورية التونسية
0: نتمنى ويحطوا لمستهم في مدينتهم.
1: راني درت الجمهورية التونسية راهو عنا الكفاءات من جميع يودي من جميع مكان ويكون أنا نحب حاجة برك لأما بها كي تقول لي عنا نقول لك عنا
0: نحب نشوف الاثر نتاعك.
1: اني نحب الراه باش يكون عنا سير تيران
0: اكيد اثر نتاعك.
1: اني باش نعرفك ملاعبي نتاع كوره ولا ماكش ملاعبي مو قلنا نتفرج عليك
0: صحيح.
1: باش نعرفك فنان ولا ماكش فنان مو قلنا نسمعك باش نعرفك انت تزخرف ولا ما تزخرفتي مو قلنا الراك
0: صحيح
1: إيه اذا كانت تقول لي عنا
0: وما نشوفش على ارض الواقع
1: ومنها وقلنا نغزر السقيه نلقى لا معناش
0: ما عندناش
1: شنو معناها لا معناها.
0: ان شاء الله كل واحد فينا يخلي الاثر الطيب في بلاده
1: ان شاء الله
0: هذا هو
1: هذه امنيتنا راه ما عندنا حتى امنيه وما عندنا حتى اي توجه بخلاف كيما قلت لك هو توجه بلادنا
0: صحيح محبه كبيره خالصه للبلاد
1: ومحبه لتونس كامله رايه تونس بلاد الناس الكل
0: وهو كذلك. شكرا لك سيدي ذاتك صحة لحضورك معنا
1: إن شاء الله منكم
0: شكرا على الأثر الطيب اللي تركته في المنستير وما زلت إن شاء الله برشا ناس يسيروا على المنهج متاعك حاجات بسيطة وسهلة
1: عنا لكل حال ما زالت البركة
0: فيها برشا محبة
1: كل حد يخدم البركة وما زال الخير وما زال
0: طريقته بإذن الله.
1: أنت كترى يا أختي ترى مثلا إنسان يعاونك ويمد لك يد المساعدة في الشيء اللي تعمل فيه، راهو كي عمل تطور.
0: أكيد كل حد بطريقته،
1: أنت بصحة بدنك، أنت بأفكارك، الآخر بصنعته، الآخر بكذا،
0: الآخر بماله، كل حد بطريقته،
1: الآخر كي يمد لك الشيء كي وأنت متشجع.
0: صحيح.
1: وراوي جنقول لك والله أنا تجربتي راه البسيطة، تجربتي البسيطة اللي قاعد نعيش فيها، كيف يروك الناس فاش قاعدة تعمل،
0: يتبعوا،
1: ما زالت البركة
0: ويحترم.
1: أنا نقول ما زالت البركة
0: ويقدر.
1: ولو ما نغزرش إلا ما يتبعش ولا أي. يتكلم في الحديث الفارغ ولا وهذو مش يحبوا وين يحبوا ونص، شو بنعطيك
0: مجرد أني نأثر في شخص وإلا في سنين.
1: أنا قلت لك البارح البحر هيك كي يقوم واحد
0: بارك
1: يا سامي، حتى سامي معايا دكتور شاخ، قلت له أنا كي شيختي تو
0: كي شفت حد تبعني
1: يا ودي تحب لي شهر واني شايخ بيك سيدك كي جي وقف قال اخويا اني شنو تحب نقدم لكم
0: برشا خير في هالبلاد هذه
1: فيها راهو ما يكذب عليك راهو اما شنو الناس اختي راهو الناس تحب زادة تشوف شنو فما
0: صحيح
1: ومن حق
0: صحيح
1: انت يا اخويا مش تعاوني نحب نراك فاش تعمل
0: اي صحيح
1: خاطر ما تعرف توا داخل والخارج
0: صحيح. الناس تحب الصدق والثقه والمبادره الناجحه هذا هو الناس تحب
1: يشوف
0: باش تعاون
1: يلمس خين دي الواعي يطلي ما فماش 20,000 ريضة مخلوف في المسير ما فهم الواعي ما خضر شفت حاجات وسمعت حاجات وريت حاجات وشي مصور وشي مش مصور
0: تحب على ثقة الناس اللي تفقدت مع برشا ناس تحب على ثقة الناس وهذا هو ونقولوها الكلمة غير ما نفسروها الناس تفهم الناس تحب على عامل الثقة
1: مازال فما الخير
0: بإذن الله ولا يقطع خير
1: ولا يقطع بركة من أمة محمد
0: أمة محمد الكل والمنسير الجميلة نظيفة بناسها برجالها بالصيفة اللي فيها شكرا لك على حضورك الجميل معنا سيري ذا مخلوف يعطيك الصحة وتحية من خلالك كل الناس اللي
1: شكراً.
0: تحب بلادها وتخدم بلادها بصدق شكرا لك
1: تحية للإذاعة المستير
0: شكرا
1: ومبروك عليها إن شاء الله
0: يعيشك
1: استيديو كاك التحفة
0: تحفة الجميلة الحمد لله
1: والنخبة اللي فيها من أو آخر واحد إلى أول واحد ما شاء الله عليهم
0: نحن كنا عائلة واحدة شكرا
1: وربي يعينهم وبالحق ذات مسيرك تقول عائلة
0: الحمد لله
1: تفكر ذكريات كبيرة
0: الحمد لله.
1: على
0: كبير.
1: مستوى الفن وعلى مستوى
0: الحمد لله
1: وأجواءك أجواء إذاعة المسير من لا نعرف ومن لا كنت نجيل إذاعة المسير إلى يوم الناس
0: لقيت هذيك الروح الحمد لله
1: فيها روح فيها
0: روح الحمد لله
1: فيها
0: الحمد
1: لله الحمد لله فيها حب للناس
0: والمشاعر متبادلة
1: فيها حب للمؤسسة
0: والمشاعر متبادلة
1: ربي يوفقكم ما شاء الله من حسن إلى أحسن إن شاء الله تونس خير
0: إن شاء الله شكرا لك شكرا لحضورك معنا شكرا لخالد الشرفي شكرا لوليد قمبرة اللي قام عملية المونتاج تحياتي لكم الناس كل وإلى اللقاء

لك انا واحنا في عز الهنا. يا ما قلت لك انا

واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

واللقلب. الاول صعب.

Thank you.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
1: تقديم يحيى الصلهبي وتماضر الموح.
0: الهندسة الإذاعية والتسجيل سامي الجغيمان.
1: ويرافقنا مخرجا خالد ربيعان.

0: أصدقائي المستمعين، لليل سجون جميلة، ولليل هدوء وسكينة وارتياح. تعالوا معنا
1: حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة، حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح.

السياسة المثلى في علاقة أنثى بشاعر لخلق تاريخ شعري مشترك هي أن أعطيك ما يسد جوع القصائد وأبتعد بك عن تخمة المشاعر. كنت لا أخشى عليك الهرب برغم اتساع الفضاءات، فالأيام علمتني أن أنثى بقدراتي هي مدينة لا تغيب عنها الشمس، وأن شاعرا بتاريخك وعذوبتك هو شاعر لا يهرب من المستحيل. في الوقت الذي يبحث فيه عن قصيدة مستحيلة، كنت تتلو علي القصيدة تلو الأخرى فتغنيك ابتسامتي عن تصفيق النساء وحقد العاجزين. كنت أراك تكتب القصيدة لي، وكلما حملتك إلي انصرفت عني وعنك إليها.

لا أعرف، لا أعرف كيف يمكنك النوم في سبات القصائد بينما يرق الحرف للفوارس الذين يجيئون من زمن التعب والذكريات السبيئة. النجمة التي لا تبقى حتى يشهق الفجر وتتدلى خيوط الشمس من شجرة الحنين إلا لتروي للصباح حكاية الحقائق التي طمرتها نشوة الكبرياء والانتصار على الذات. إنما يسامرها المتعبون من شجن الليل، لكنهم يا سيدتي لن يبثوا إليها شكواهم. أنت ما زلت تجيئينه حين تجمعين له العمر في سلة من فراق، وتتكئين على جدار صلب من اعترافاتي بأنك بوصلة الشعر وجهة المفتونين الصالح.

0: أعلم أن الشاعر الذي لا يغزل المواعيد لا يتشهر قصيدة. قلت لك إن الشعر غلاف تاريخي، لكنني لا أنكر أنك تخطط لي تاريخا جديدا، ربما كان أكثر كثافة وأقل عناء. كنت كلما استمعت إلى هسيس أنفاسك انتظرت القصيدة، ما يجعلك مختلفا جدا جدا عن كل من في معاجم الشعراء هو علاقة العشق التي تربطك بالقصيدة. إنها أنثاك التي تحيط بها كالماء من جميع الجهات، لا تغيب عنها ولا تتركها عرضة للزمن.
1: مريم، كلام الوقت في غيابك كثير، ودي أقول لك كل شيء من وين أبدأ، بس يا طول العتاب لو كنت حي في غيبتك أظني أبغالي سنة، بس أحمد الله كنت ميت في الغياب وهون. مريم، تذكرتك وأنا ميت وعشت، حسيت طعم الموت في شفاتك حياة، قابلت كل الناس في عيونك غزاه، وانتي وانا متحجبين نطالع الساعة ويربكنا ذهول الآخرين. مريم، بعد ما ترجعين بترجعين. مريم، ويبقى لك كلام من الظلام، الوقت في الساعة ثلاث والسبت في القاعة أثاث، بكرة إذا حنا تلاقينا بموعدنا القديم. أبغى أسألك وشلون مر الوقت كله ما درينا بالكلام. مريم، صباح الحصة الأولى وطفلة مات أبوها وأمها مع عمها واختارت عيونك مدينة للسلام. مريم، صباح النظرة الأولى وأنا بشماغي الأول ولهفت نظرتي. مريم، وحشتيني بعد، أكيد إنك وحشتي فوق هذا.

0: نودعكم، فإلى اللقاء.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب يا حبيبي عيش أنت.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله آخر فنرجوه. اللهم دعواتنا استودعناها عندك، فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه يا رب العالمين. يا رب افتح لنا أبواب الرزق، وفك عنا الكرب، وعجل لنا بالخير، وارزقنا صلاح القلب وراحة البال، وأبعد عنا مكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، واستر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واشرح صدورنا، واحفظ أحبتنا، واكفنا شر ما في الغيب. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل المحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا، والسعادة في بيوتنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. اللهم سخر لنا الأرض ومن عليها، وافتح أبواب توفيقك في وجوهنا، ويسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، وقوي عزيمتنا، ومدنا في بصرنا يا رب العالمين.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم.

في عهد عبد المطلب وحين بلغ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العمر 35 عاما، شارك في إعادة بناء الكعبة مع

0: مع النهر للإضرار بالبنيان، فقررت قريش أن تعيد البناء. اجتمع أهل قريش في دار الندوة، ورأى حكماء القوم أن الكعبة في حاجة إلى بناء جديد، ولا بد من هدم البناء القديم بعد تصدعه كي يقام البناء على أساس سليم. ولقد كان هذا هو تفكير القوم منذ زمن قبل أن يصيبها ما أصابها من تصدع، إذ كان البنيان قد تقدم عليه الزمن. لكنهم كانوا يخافون من حية عظيمة استقرت أخيرا في الردم الذي حمله السيل الجارف حول الكعبة، وكانت تخيف من يقترب من البنيان، إذ كانت تفتح فاها وتصدر فحيحا مخيفا مزعجا. ولقد كفى الله القوم شر هذه الحية، إذ انقضى عليها عقاب خطفها ورحل بها بعيدا. وبقي في قلوب القوم إحساس شديد بالرهبة من أن تمتد إلى الكعبة يد بمعول كي تهدمها. لقد كان للكعبة في نفوس القوم إجلال أي إجلال، وما كان يتصور أحد أن يحمل معوله ويهوي به عليها مهما كانت الدوافع والأسباب. تراجع الناس ولم يجرؤ أحد أن يفعل ذلك لإحساسهم أن هذا يثير غضب رب البيت ولا بد أن يهلكه كما أهلك الذين حاولوا ذلك من قبل. ولقد تسامعوا بأمر تبع، وخاف القوم أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم، وخشي أهل قريش أن يصيبهم قارعة، إلا أن الوليد بن المغيرة وقف بينهم وقال: إن الله لا يهلك من يريد الصلاح، وأنا أبدأكم في هدمها. ثم أخذ المعول وقال: اللهم إنا لا نريد إلا الخير.
1: وإلى الغد. دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
2: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: بلادي. عليكم اللعنة أيها الظالمون، اقتلوني واتركوا ولدي.
1: أبعدوها.
0: لا لن أبتعد، اقتلوني ودعوه، اتركوا ولدي.
1: خذي
0: ولدي. لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه.
2: الله.

0: أراك هنا يا سويد.
1: وأين تريدين أن أكون؟
0: لماذا لا تساعد في بناء البيت؟
1: أمر الله إبراهيم أن يبنيه هو وإسماعيل فقط.
0: وحدهما؟
1: وحدهما.
0: وأنت وماهر وعيسى والحارث والرجال الآخرون ماذا تفعلون؟
1: إننا نحمل الأحجار ونجعلها قريبا من إسماعيل فيحملها ويناولها لإبراهيم، وإبراهيم يبني.
0: وأين صار البناء؟
1: إنه يرتفع وترتفع معه قلوبنا ونفوسنا.
0: أما زال إبراهيم قادرا على حمل الحجارة وتشييد البنيان؟
1: الله قادر يا عبدة على منح القوة من يشاء.
0: ماذا أتيت تفعل الآن؟
1: أتيت أحمل الغداء لإبراهيم وإسماعيل.
0: إنه

0: أجهز. هل يطول بكم الوقت؟
1: أيام معدودة وينتهي البناء. وضعت القواعد وارتفعت الجدران.
0: سيكون بيتا عظيما يا سهيد.
1: سيأمه الناس من أقطار المعمور يا عبدت، من الآن إلى آخر الدهر.
0: يا للروعة.
1: وسيحمل اسم إبراهيم وإسماعيل، ويحمل قبل اسميهما اسم الله العظيم. إنه بيت الله الحرام.
0: وما آية قداسة هذا البيت يا سويد؟
1: لن يتقاتل فيه الناس، ولن يقتل فيه طير أو حيوان، ولا يطوف به إلا المؤمنون المسلمون.
0: أستغرب أمرا يا سويد.
1: أي أمر؟
0: إسماعيل لا يعرف إلا العربية.
1: صحيح.
0: وإبراهيم لا يعرف العربية.
1: وهذا صحيح.
0: كيف يتفاهم إسماعيل وإبراهيم؟
1: لقد ألهم الله كلا منهما لسان صاحبه. يتكلم إسماعيل فيفهم إبراهيم، ويتكلم إبراهيم فيفهم إسماعيل.
0: كل بلسانه؟
1: أجل، كل منهما بلسانه.
0: وهذه من آيات الله؟
1: طبعا.
0: قل لي يا سويد، من أين تأتون بالأحجار؟
1: من عرفات، ومن حراء، ومن جبل ثور.
0: بعضها بعيد يا سويد.
1: إننا ننقلها فنحسها خفيفة، ونحس أقدامنا رشيقة طيعة، لا نتعب ولا نكل.
0: وهذه أيضا من آيات الله.
1: حجارة القواعد من حراء كلها.
0: ولماذا من حراء؟
1: هكذا أمرنا إبراهيم لأمر يريده الله.
0: سيكون لحراء شأن إذن.
1: علم ذلك عند الله يا عبدت.
0: خذ الغداء فهو جاهز يا سويد.
1: هيا نحمله معا إلى قرب البيت.

0: آية جديدة يا عيسو.
1: ماذا يا ماهر؟
0: ارتفع البناء وشق على إبراهيم تناوله، فذهب إسماعيل ليأتي بحجر يقف عليه أبوه، وعندما عاد بالحجر وجد إبراهيم قد وضع الحجر في المكان المرتفع.
1: وكيف؟ ومن ساعد إبراهيم في إيصال الحجر إلى مكانه؟
0: طبعا ساعده من طلب منه أن يبني البيت.
1: سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.
0: هيا قم بنا إلى العمل، فقد شارف البناء نهايته.
1: قم.
2: عيسو ماهر، آية أخرى من آيات الله في بيته الحرام.
1: ما وراءك يا تمار؟
2: كنت قرب البيت الحرام أقف مع من وقف، وكان إبراهيم وإسماعيل يتمان البناء، وبقي حجر واحد يضعانه على الركن، فذهب إسماعيل ليأتي به، وعندما رجع وجد أباه قد وضع في الركن حجرا أسود لا يوجد من نوعه في كل هذه البقاع.
1: ومن أين جاء به إبراهيم؟
2: سمعت أن الله أوحى إلى إبراهيم أن يتناوله من جبل أبي قبيس، فذهب وجاء به وركبه مكانه قبل أن يعود إسماعيل.
1: يا لقدرة الله وعظمته.
2: وقيل لي إن هذا الحجر مقدس وسيبقى علما للناس يقبلونه، وهو آية عظيمة من آيات الله في هذا البيت الحرام.
1: وأين إبراهيم وإسماعيل الآن؟
2: إنهما يصليان.
1: هيا إليهما نتعلم منهما ونصلي وراءهما.

0: تأخرت يا سوي.
1: كنت مع إبراهيم وإسماعيل.
0: وماذا فعلت؟
1: انتهى البناء يا عبدة.
0: الحمد لله. وماذا فعل إبراهيم وإسماعيل بعد أن انتهى البناء؟
1: بعد أن انتهى البناء وارتفعت القواعد من البيت، ركع إبراهيم وإسماعيل وقالا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أليس مسلمين يا سوي؟
1: بلى، إنما يدعوان ليقبل الله إسلامهما وليجعل ذريتهما مسلمة.
0: وماذا يعنيان بالمناسك يا سويد؟
1: مناسك الحج يا عبدة هي الفروض التي يجب اتباعها عند زيارة البيت الحرام.
0: وهل تعلمها إبراهيم وإسماعيل؟
1: أوحى الله إليهما بالمناسك فأتماها.
0: وأنت هل تعلمتها؟
1: طبعا تعلمتها يا عبدة، فهي فريضة على كل مسلم يزور البيت الحرام.
0: وكيف تتم هذه المناسك يا سويد؟
1: تبدأ بالغسل وقص الأظافر وحلق الشعر.
0: ولماذا هذه؟
1: لكي يدخل المسلم بيت الله طاهرا مطهرا.
0: وبعد ذلك؟
1: بنى إبراهيم الكعبة بأمر الله.
0: نعم.
1: بعد أن يغتسل المسلم ويتحرم يدخل المسجد الحرام ويبدأ الطواف الأول ويسمى طواف القدوم.
0: وكيف يتم هذا الطواف؟
1: يستقبل الحاج الحجر الأسود جاعلا الكعبة عن يساره، ثم يدور بها 7 مرات، ثم يقصد بعدها إلى مقام إبراهيم فيصلي 2 ركعتين سنة الطواف.
0: وبعد الطواف والصلاة
1: يبدأ السعي بين الصفا والمروة.
0: حيث سعت هاجر عندما كانت تفتش عن ماء لإسماعيل؟
1: تماما يا عبدة، يسعى الحاج بين الصفا والمروة 7 مرات مشيا على الأقدام.
0: إنه عمل شيق جليل.
1: بعد ذلك صعدنا إلى عرفات فوقفنا بها، وبعد الصلاة نزلنا عند الغروب إلى المزدلفة فبتنا فيها حتى مطلع الفجر.
0: وبعد ذلك
1: عندما أسفر الصبح أفاض بنا إلى منى فعلمنا كيف نرمي الجمار، وأمرنا بالذبح، وأرانا المنحر من منى، وأمرنا بالحلق، ثم أفاض بنا إلى البيت.
0: هناك أشياء كثيرة لم أفهمها.
1: وأنا لم أكن أفهمها، وستفهمينها بالتجربة.
0: هل علمتني إياها؟
1: قومي بنا لأعلمك المناسك.

0: ما أروع العمل الذي قام به إبراهيم وإسماعيل يا عيسو؟
1: عمل عظيم ستذكره الأجيال إلى آخر الزمان. لقد أقاما بيتا يحج إليه الناس مدى الدهر ويطوفون حوله.
0: هل سيرجع إبراهيم إلى أرض كنعان يا عيسو؟
1: إبراهيم لا يعلم، إنه يعمل ما يؤمر به.
0: لا أزال أذكر عندما التقى بإسماعيل يوم وصلنا إلى مكة،
1: كان منظرا مؤثرا.
0: التقى النبيان الأب والابن، تعانقا وسالت دموعهما دون حديث.
1: كانت القلوب تتكلم يا تمار.
0: وتذكرت هاجر، عاشت كل حياتها في هذه الأرض تنتظر مجيء إبراهيم، وماتت دون أن تراه.
1: إنها أحكام الله يا تمار، ولله حكمة في كل ما يفعل.
0: أخبرتني سيدة أشياء مهمة عن لسان إسماعيل.
1: ماذا أخبرتك؟
0: وعد الله إسماعيل أن سيجعل من ذريته أمة تكون سيدة هذه الأرض ويحترمها الناس في أنحاء المعمور.
1: ومن أين يعيشون في هذه الأرض القاحلة؟
0: وعد الله إسماعيل أن يوفر لذريته الخير والأنعام، وأن يبقي البيت الحرام محجة للناس إلى آخر الدهر.
1: إن الله على كل شيء قدير.
0: ونحن يا عيسو، هل سنرجع إلى أرض كنعان أم نبقى هنا؟
1: سنرجع يا تمار.
0: يتنازعني شوق إلى الذهاب ورغبة في البقاء.
1: وأنا كذلك، ولكن لا بد من الذهاب.
0: ولماذا لا بد من الذهاب؟
1: هذه الأرض لإسماعيل وذرية إسماعيل، ولن يبقى فيها سوى ذرية إسماعيل.
0: ليس عندنا أولاد، فإذا بقينا في هذه الأرض فلن يكون لنا نسل يشارك ذرية إسماعيل في مكة.
1: على كل حال سأسأل إبراهيم، فإذا أمرنا بالذهاب نذهب، وإذا أمرنا بالبقاء نبقى.

0: هل عرفت باب زواج إبراهيم؟
1: إبراهيم تزوج؟
2: إبراهيم؟
0: أجل، تزوج أمس.
2: وكيف لم نعرف؟
0: لم يشأ أن يعلن زواجه.
2: وممن؟
0: تزوج من حجون بنت أهيب.
2: بعد هذه السن؟
0: إرادة الله يا تمار، ألهمه أن يتزوج امرأة عربية.
2: وهل سيبقى في هذه الأرض؟
0: لم يقل شيئا بعد.
2: ولماذا تزوج بعربية يا ترى؟
0: ليبقي صلة نسب بين نسله ونسل ابنه إسماعيل.
2: يا للرجل الحكيم،
0: ألا تقومان معي؟
2: إلى أين؟
0: دعا إبراهيم جميع الناس هنا إلى قرب الكعبة،
2: لعل وحيا من الله يريد أن يبلغنا إياه.
0: سمعت أن الله أوحى إليه أن يؤذن في الناس بالحج.
2: كل الناس؟
0: كل الناس في كل أقطار الأرض.
2: ومن سيسمعهم؟
0: عليه الأذان، وعلى الله تعالى أن يسمعهم.

اكبر الله اكبر. يا عباد الله، يا عباد الله، ان ربكم قد بنى بيتا فحجوا واجيبوا داعي الله. الله اكبر، الله اكبر. يا عباد الله، ان ربكم قد بنى بيتا فحجوه واجيبوا داعي الله.

0: إنه النداء، أصبح للناس بيت يحجون إليه، أول بيت وضع للناس.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.

0: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم.
1: في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: القلب.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. عزيز المستمع، الحسد يقتل الأنفس، فاحذروا عين الحسود، فإنها تهدم البيوت وتقتل النفوس وتفرق الأحبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. اللهم إنا نعوذ بك من شر عيون حاسدة وقلوب حاقدة.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة الحج.
3: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج.
2: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج. أعمال الحاج يوم النحر.
1: موسوعة الحج.
0: إذا وصل الحاج إلى منى يوم النحر العاشر من شهر ذي الحجة، فالأفضل أن يرتب هذه الأعمال الأربعة كما يلي: 1- يقطع التلبية عند بلوغه جمرة العقبة، ويستحب له أن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره وجمرة العقبة أمامه، ثم يرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويكبر مع كل حصاة قائلا: الله أكبر. وجمرة العقبة هي الأخيرة مما يلي مكة. 2- إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة، نحر هديه أو ذبحه، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويستحب أن يقول عند ذبحه أو نحره الهدي: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. ويسن ذبح الغنم والبقر على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ونحر الإبل قائمة معقولة من يدها اليسرى. ويستحب أن يأكل الحاج من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم 13 من أيام التشريق، ويجوز له أن يذبح في منى وهو الأفضل، أو في مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. 3- إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان عليه هدي، حلق شعر رأسه أو قصره، والحلق أفضل للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات، وللمقصرين 1 واحدة. وعلى المقصرين يتعين تعميم شعر الرأس بالتقصير، لا أن يكون لبعض الرأس دون بعض. وأما المرأة فليس عليها إلا التقصير، حيث تأخذ من كل قرن قدر أنملة، وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول استحب له أن يتطيب ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه. 4- يتوجه الحاج بعد الأعمال السابقة إلى مكة ليطوف بالبيت، ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويكون طوافه كطواف القدوم 7 أشواط تماما، لكن ليس فيه رمل ولا اطباع. ثم يصلي 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم لفعله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد طواف الإفاضة وصلاة 2 ركعتين يتوجه إلى الصفا، ويسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول لعمرته، وهذا سعي الحج. أما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن كان الحاج قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة. والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني هي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي. فإن فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول.
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
4: أوفياء إذاعة المنستير، أحبة نور الصباح، صباح الخير لمن ينتظرنا كل صباح ليبادلنا التحية والكلمة الطيبة، لمن يمنحون صباحنا نكهة مختلفة. اللهم سعادة القلب ومغفرة الذنب وقرة العين وجميل البشائر. تصافحكم هذا الصباح من وراء المصدح شدلي العبيدلي، وترجو لكم يوما جميلا.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا مباركا معطرا بذكرك، مشمولا برحمتك، محفوفا بلطفك. ربي افتح لنا فيه أبواب الخير وأغلق أبواب الشر، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا راحة البال والرضا بما كتبته لنا، وحسن الظن فيما هو آت، واليقين بك حتى تطمئن نفوسنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا وعافيتنا، واجعله يوما يعمه السلام والتوفيق.

مستمعي الأفاضل، كلل الله مسعاكم في الخير بالنجاح والفلاح. أيها الحبيب، لا تغفل وكن من الشاكرين الراضين، وتيقن أنك إن تفاءلت خيرا تجده بإذن الله تعالى.

0: الوكيل.
1: عزيزي المستمع، الصباح والمساء قطبان دائرة بسعة الحياة، دائرة تنداح في الأفق البعيد، أفق لسنا ببالغيه، ونحن في هذا المحيط المترامي الأطراف ندور، محيط دوراننا يتسع ويضيق باتساع وضيق ما في دواخلنا. الطير تغدو وتروح بفطرة للبقاء مغروزة فيها، أما نحن البشر ففطرة الغدو والرواح فينا يكمن وراءها عقل مدبر وحكمة ناضجة، وبحسب نصيب كل واحد منا من هذه المعطيات يكون قدر سعادته وانشراح نفسه واندياح أساريره. الحياة ليست فكرة هلامية غير ممسوكة، بل هي عطاءات ميراث إنساني يزداد مع الأيام ارتفاعا وعمقا. الحياة ليست أيام عابرة تنقضي متناثرة في الهواء، وليست أوراق شجر ما تكاد تحات حتى تكتسي غيرها، وليست نبتا طفيليا لا يعيره الإنسان بالا ولا يعطيه اهتماما، بل هي شيء مغاير لكل ذلك. إنها قيمة، نعم قيمة عطاء في الخلق والسلوك تجاه النفس والآخر، قيمة في البذل والجهد، ثم هي قيمة في الحب، حب الناس، حب الحياة والأحياء. كل هذا يأتي في قمته حب الخالق سبحانه الواهب لكل شيء. من هذه القيمة الجميلة الحب تكون كل منطلقات العطاء وكل منطلقات الأخذ، وبهذا وحده تسمو الحياة عن أن تكون أي شيء آخر غير الحب الخالص.

أخي المستمع، أصبح المنع من زخارف الدنيا هو عين العطاء، لأن الله منع عنك ما يشغلك عنه تماما كالمريض الذي يمنعه أهله من لذيذ الطعام والشراب حفاظا على صحته، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. فأفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة هي خير بلا شك، وأفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة هي شر. قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، تدبر في القصص النبوي، سترى أن الله تعالى قدم لنا منهج حياة من خلال سير الأنبياء والرسل، ففراق يوسف لأبيه مثلا وإلقاؤه في الجب كان سببا لملكه لمصر، وأيضا خروجه وحيدا من وطنه خائفا يترقب سببا لنجاته في مدين كان خيرا في إعداده للرسالة التي كلفه الله بها. فلا تحزن لشر أصابك ولا تغتر لخير نالك، فالموت والحياة والفقر والغنى والمرض والصحة والهبة والعقم والداء والدواء والهزيمة والنصر كلها تحدث لحكم بالغة، ولو تمعنت في هذه الأمور لرأيت أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.

يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عز الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا منعم، يا مجمل، يا مفضل، يا محسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر. يا الله، لا شريك لك. اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: أحبة نور الصباح، نجدد التحية لكل من التحق بنا على أمواج إذاعة المونستير. تؤنسكم هذا الصباح، وعلى امتداد الساعة شد لي العبيد لي. سألوا رجلا كبيرا في العمر: ماذا تعلمت من العمر الذي مضى؟ فأجاب: تعلمت أن الدنيا سلف ودين، تعلمت أن المظلوم لا بد له من انتصار ولو بعد حين، تعلمت أن سهام الليل لا تخطئ، تعلمت أن الحياة يمكن أن تنتهي في أي لحظة ونحن في غفلة، تعلمت أن الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق، تعلمت أن أغنى إنسان في العالم هو الذي يملك الصحة.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. أيها المستمع الكريم، من منا يقبل الغش أو يقبل أن يغش؟ الغش سلوك مرفوض، وهو خيانة للأمانة وظلم للآخرين وتدمير لقيمتي العدل وتكافؤ الفرص في المجتمع، مهما كان نوع الغش، في الامتحانات أو في مجالات الحياة العملية والمعاملات المختلفة، وهو سبب لإثارة الأحقاد والبغضاء ونشر الفساد بين أفراد المجتمع. والغش يخرج أجيالاً فاشلة غير قادرة على تحمل المسؤولية، والغاش ظالم لنفسه معرض لها بالعقوبة. يقول الشاعر: يا بائعاً بالغش أنت معرض لدعوة مظلوم إلى سامع الشكوى، فكل من حلال وارتدع عن محرم فلست على نار الجحيم غدا تقوى. الغش عزيزي المستمع محرم دينيا، لأنه يعكس خللا في الإيمان، وهو ممقوت تربويا، لأنه يعد مؤشرا على خلل في نظام التقويم، ويضرب العملية التربوية في العمق، ويؤدي إلى تراجع في الكفاءات والكوادر المهنية. والغش بغيض نفسيا وسلوكيا، لأنه يعكس ضعفا في الثقة بالنفس وغيابا للضمير والوعي الأخلاقي، ويرسخ مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ويكشف عن تدني الدافعية لبذل الجهد الحقيقي. أيها المستمع الفاضل، من أراد الحصول على النجاح والدرجات العالية فعليه بالكد والجد والاجتهاد والمثابرة، لا بالغش. فالغاش ملعون من الله، مكروه من الناس، والغش خلاف الصدق والأمانة، وحليف الكذب والخيانة، ومرارة النصح

تفرقت حمير على ملكها حسان وخالفت أمره لسوء سيرته فيهم، ومالوا إلى أخيه عمرو وحملوه على قتل حسان وأشاروا عليه بذلك ورغبوه في الملك ووعدوه حسن الطاعة والمؤازرة، فنهاه ذو رعين من بين حمير عن قتل أخيه، وعلم أنه إن قتل أخاه ندم ونفر عنه النوم وانتقضت عليه أموره، وأنه سيعاقب الذي أشار عليه بذلك ويعرف غشهم له. فلما رأى ذو رعين أنه لا يقبل ذلك منه وخشي العواقب قال: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من يبيت قرير عين، فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذي رعين. ثم كتب البيتين في صحيفة

وختم عليها بخاتم عمرو وقال: هذه وديعة لي عندك إلى أن أطلبها منك. فأخذها عمرو ودفعها إلى خازنه وأمره برفعها إلى الخزانة والاحتفاظ بها إلى أن يسأل عنها. فلما قتل أخاه وجلس مكانه في الملك منع منه النوم وسلط عليه السهر، فلما اشتد ذلك عليه لم يدع باليمن طبيبا ولا كاهنا ولا منجما ولا عرافا ولا عائفا إلا جمعهم. ثم أخبرهم بقصته وشكى إليهم ما به، فقالوا له: ما قتل رجل أخاه أو ذا رحم منه على نحو ما قتلت أخاك إلا أصابه السهر ومنع منه النوم. فلما قالوا له ذلك أقبل على من كان أشار عليه بقتل أخيه وساعده عليه من أقيال حمير فقتلهم وأفناهم. ولما وصل إلى ذي رعين قال له: أيها الملك، إن لي عندك براءة مما تريد أن تصنع بي. قال: وما براءتك وأمانك؟ قال: مر خازنك أن يخرج الصحيفة التي استودعتكها يوم كذا وكذا. فأمر خازنه فأخرجها، فنظر إلى خاتمه عليها ثم فضها، فإذا فيها البيتان: ألا من يشتري سهرا بنوم. ثم قال له: أيها الملك، قد نهيتك عن قتل أخيك، وعلمت أنك إن فعلت ذلك أصابك الذي قد أصابك، فكتبت هذين البيتين براءة لي عندك مما علمت أنك تصنع بمن أشار عليك بقتل أخيك. فقبل ذلك منه وعفى عنه وأحسن جائزته. أيها المستمع الكريم، تعلمنا القصة جملة من المواعظ والعبر، أولها إبراز عاقبة الطمع المسبب للظلم، وخاصة ظلم الأرحام وذوي القربى. فالتناحر والعداوة خاصة بين الأخوة عواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة، ماديا ونفسيا على الفرد والجماعة. وثاني هذه المواعظ المشورة، وأن نحسن اختيار أهل الشورى. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال الجاحظ: المشورة لقاح العقول ورائده، والمستشير على طرف النجاح، واستنارة المرء برأي أخيه من عزم الأمور وحزم التدبير. عزيز المستمع، لابد من أن تحسن اختيار أهل الشورى، فليس كل امرئ أهلا للشورى، بل يجب أن نستشير أهل الحكمة وممن يشهد لهم بالاتزان والرصانة ورجاحة العقل، وأن تأخذ بنصيحتهم حتى لا تندم. ولعل من أعمق المعاني ومن أبرزها ما أحالت عليه هذه القصة: الاحتياط لساعة الشدة. فالعاقل من نظر في العواقب قبل الإقدام على الأمور، ومن تحلى ببعد النظر ووضوح البصيرة وتفكر في النتائج واحتسب لها ألف حساب. يقول ابن المقفع: على العاقل أن يتوقع الخطر قبل وقوعه. فلما أيها المستمع الفاضل نقتحم الأهوال والمخاطر، ثم لما تقع الواقعة نتخذ التدابير الوقائية؟ لما لا نتفكر في الأمور والحوادث ونتائجها قبل وقوعها؟ عزيز المستمع، لا خاب من كان له بعد نظر ومن توقع الخطر قبل حدوثه.

يقول المتنبي: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. يعذب في المعوض من يراه، ويطلب أن يسود بلا موالي. علو المرء بالهمم العالية، ولا شيء يعود على الرجال. أحبة نور الصباح، هذه الكلمات تذكرنا بأن السعي والعمل الجاد هما طريق النجاح الحقيقي، فالجد والاجتهاد هما مفتاح الوصول إلى المعالي، والنجاح رحلة مستمرة تتطلب العزيمة والتخطيط والتعلم المستمر من الفشل، وهو لا يعني عدم الوقوع في الخطأ، بل يعني النهوض في كل مرة وعدم الاستسلام. النجاح أسلوب حياة ومنهج في التفكير، مضمخ بمعاني الإصرار والإيمان بقدرات الذات. النجاح لا يصنعه الكلام، بل يصنعه الفعل حين يصمت الجميع. يقول توماس إديسون: النجاح يتطلب نصفه عملا، والنصف الآخر عزيمة وإصرارا. النجاح من أهم الأشياء التي تعطي للحياة قيمة ومعنى، فلا معنى للحياة إذا عاش الإنسان دون هدف وبلا غاية، لأنها ستكون حياة مملة لا فائدة منها. النجاح تزداد أهميته بقيمة الصدق الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه، لأن النجاح هو وصول الفرد إلى مبتغاه وتحقيق أحلامه، وقد يكون ذلك في الدراسة أو العمل أو الأسرة أو الحياة أو القرب من الله تعالى. عزيزي المستمع، حتى تنجح يجب أن تكون رغبتك في النجاح تتفوق على خوفك من الفشل، وإذا سقطت لا تقل انتهيت، بل ابحث عن العوامل التي تساعدك على النهوض من جديد، وتذكر دوما أن رحلة النجاح تبدأ من ثقتك بنفسك، فالناجحون يثقون دائما في قدرتهم على النجاح. فألف مبروك لكل أبنائنا الناجحين في امتحان البكالوريا أو الجامعة أو بقية المناظرات، ونرجو لكل من لم يتمكن من النجاح الحظ الأوفر والتوفيق في دورة التدارك، ونشد على أيديهم ونقول لهم: لكل جواد عثرة، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد، وشرف الإنسان في الاجتهاد والمحاولة.

يوم أغر بنوره وضيائه، أكرم بهذا اليوم في عليائه. فالسعد من خلف الغيوم توردت، وجناته فرحا بحسن بهائه. يعلوه فخر وطدت عرصاته، وتصاعدت نفحاته بروائه. فإذا الشذا قد ضاع في أرواحنا، وتسابقت أكواننا للقائه، وإذا بنا في الحفل نلهو كلنا، نختال في ثوب الهنا وكسائه. وإذا بفيض الشعر يوحي قطعة رنانة من لحنه وغنائه. أهديتها وطن الذي يهتز من طرب، لنجحي أفاضل أبنائه. في كل ميدان لهم سبق، وهم أهل لرفعة رمزه ولوائه. لا غروة إن نجحوا نجاحا باهرا، وتعاونوا زمرا على أعدائه. الشاعر حسين صفت.

هكذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية هذه الجولة الصباحية التي رافقتكم فيها وعلى امتداد الساعة شادية العبيد في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. وإلى صباح جديد ونور متجدد، وإلى اللقاء. إحساسي

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي أن تونس تمثل بفضل موقعها الاستراتيجي وكفاءتها البشرية منصة مثلى للشركات الألمانية الراغبة في الإنتاج والتصدير نحو السوق الأوروبية والأسواق الأفريقية والمتوسطية. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%، مؤكدا أن التكوين المهني يمثل اليوم مسار نجاح ورافعة أساسية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي. انطلقت أمس من ضفاف وادي الملح بمعتمدية السحلين ووادي بوسيالة بمعتمدية مدي حسان من ولاية المنستير حملة لمداواة الحشرات ورش المبيدات بواسطة الطائرة، ستتواصل إلى غاية 27 من شهر جوان. بلغت مساحة المناطق السقوية المروية بالمياه المستعملة المعالجة خلال سنة 25 و2000 حوالي 7819 هكتار، وفقا لتصريح لمديرة الاتصال المائي بالإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه. يشارك مجلس نواب الشعب في فعاليات المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية الذي ينعقد بالعاصمة المصرية القاهرة حتى 27 من شهر جوان. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

اللهم يا واسع الرحمة، يا من بيدك مفاتيح الفرج والخير، نسألك في هذا الصباح المبارك أن تملأ قلوبنا طمأنينة، وأن تشرح صدورنا للإيمان، وأن تجعل يومنا هذا يوم خير وبركة وتوفيق. ربنا ارزقنا صفاء القلب ونقاء السريرة وحسن الظن بك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل دعاء إجابة. ربنا بارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا وأهلنا، واحفظ أبناءنا وبناتنا، ووفق طلابنا في دراستهم، ويسر أمور العاملين والساعين على أرزاقهم. اللهم ربنا اجعل هذا الصباح شاهدا لنا لا علينا، وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك، واغمر أوطاننا بالأمن والاستقرار والخير. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد صلاة تملأ القلوب نورا وتغمر الأرواح سكينة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: 15 دقيقة بعد السادسة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المونستير. صباح الخير، صباح التفاؤل، وصباح الرضا، وصباح الناس اللي تبدأ نهارها بابتسامة، بكلمة طيبة، بأمل جديد، مهما كانت البدايات تشوبها بعض الشوائب. نتذكر أنه كل صباح هو فرصة أخرى لنقترب أكثر من أحلامنا ولنصلح ما فاتنا. ناخذ وقتنا بالباهي، ننطلق بهدوء، نخليه التفاؤل رفيقنا في يومنا جديد. إن شاء الله يكون نهارنا مليء بالخير، بالبركة وبالنجاح. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع أينما كنتم. نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. خليه الأمل ديما يسكن قلوبكم، فمع كل شروق شمس تولد حكاية جديدة تستحق أن تعاش.
1: نهاركم طيب، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: نهاركم مبروك يا سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

إن شاء الله صباحكم زين جميعا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. وإذا فكرة أولية عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم الخميس 25 جوان 2026، في انتظار أكثر تفاصيل بإذن الله في 8 إلى 10 دقائق على موجاتنا وضمن بشائر الصباح. طقس اليوم يتميز بظهور سحب قليلة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة نسبيا بالمناطق الغربية بعد الظهر. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أثناء آخر النهار قرب السواحل الشرقية. البحر باش يكون قليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة تسجل ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى عامة بين 30 إلى 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 إلى 41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا بالجنوب. وتبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا مقارنة بالمعدلات العادية لهذه الفترة من السنة. بالنسبة لجهتي المونستير وسوسة، أجواء صيفية مستقرة، سماء قليلة السحب والحرارة في حدود 31 إلى 34 درجة مع رياح معتدلة وبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب نسبيا. نصيحتنا كما العادة ننصحوا بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والعاملين في الفضاءات المفتوحة.

0: الكثير من الكلام الذي قيل في صوت فيروز وعن فيروز، ومن أجمل ما قيل: فيروز ليست صوتا نسمعه بل وطنا نسكنه. وحين تغني فيروز يصمت الضجيج وتتكلم الروح، وصوت فيروز صلاة صباحية لا تحتاج إلى معبد. نزار قباني قال: فيروز السفيرة إلى النجوم. وقيل عنها أيضا: إذا كان للبنان قلب ينبض فصوت فيروز أحد أجمل نبضاته، وبعض الأصوات تطرب الأذن أما فيروز فتطمئن القلب. مع فيروز يصبح الصباح أكثر إشراقا والحنين أكثر دفئا، وصوت فيروز لا يمر عبر الأذن فقط بل يعبر إلى أعماق الذاكرة. وتبقى فيروز أكثر من مطربة، هي ذاكرة أجيال، وهي صوت كلما مر بنا أعاد ترتيب مشاعرنا وذكرنا بأن للجمال لغة لا تشيخ.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قل وكيف قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
0: اليوم هو 25 من جوان، وفي مثل هذا اليوم سجل التاريخ أحداثا سياسية وثقافية وعلمية بارزة، وولد عدد من الشخصيات التي تركت بصماتها في مختلف المجالات، كما غابت أسماء وظلت حاضرة في ذاكرة الإنسانية بإبداعاتها وإنجازاتها. ومعكم نستعرض أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم. 25 من جوان سنة 1950، اندلاع الحرب الكورية إثر عبور قوات كوريا الشمالية خط العرض 38 واجتياحها لكوريا الجنوبية، لتبدأ واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن العشرين والتي استمرت إلى سنة 1953. في 25 من جوان سنة 1947، صدور الطبعة الأولى من يوميات آن فرانك في هولندا، وهي المذكرات التي وثقت فيها الفتاة اليهودية معاناتها أثناء الاختباء من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وأصبحت لاحقا من أشهر الكتب في العالم. في 25 من جوان سنة 1993، أداء كيم كاميل اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في كندا. 25 من جوان سنة 1967، بث أول برنامج تلفزيوني عالمي مباشر عبر الأقمار الصناعية تحت عنوان عالمنا، وقد شاهد هذا البرنامج مئات الملايين عبر مختلف أنحاء العالم. من مواليد هذا اليوم عام 1852، أنتوني غودي المهندس المعماري الإسباني الشهير وصاحب روائع برشلونة المعمارية. من مواليد هذا اليوم عام 1903، جورج أورويل الأديب البريطاني المعروف وصاحب روايتي سنة 1984 ومزرعة الحيوان. ومن مواليد هذا اليوم عام 1963، المغني وكاتب الأغاني البريطاني الشهير الذي حقق شهرة عالمية واسعة، جورج مايكل. توفي في مثل هذا اليوم من عام 2009 مايكل جاكسون، الفنان الأمريكي الشهير الملقب بملك البوب وأحد أكثر الفنانين تأثيرا في تاريخ الموسيقى العالمية. كما توفيت في مثل هذا اليوم عام 2009 فرح فاوست، الممثلة الأمريكية التي اشتهرت بدورها في مسلسل ملائكة تشارلي. في مثل هذا اليوم من عام 1997، توفي جاك كوستو الباحث والمستكشف الفرنسي الذي كرس حياته لدراسة البحار والمحيطات. هكذا يذكرنا يوم 25 جوان بأن التاريخ تصنعه الحروب أحيانا، لكنه يكتب أيضا بأقلام المبدعين والعلماء والفنانين الذين يتركون أثرا يتجاوز حدود الزمان والمكان، وبين ميلاد شخصيات ألهمت العالم ورحيل أخرى خلدها عطاؤها، تبقى صفحات التاريخ مفتوحة لنستلهم منها الدروس والعبر.

0: صباح بلا حدود.
1: في جولة اليوم مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، ننطلق مع موقع قناة روسيا اليوم، حيث نقرأ: حزب الله يبث مشاهد توثق استهداف جنود من الجيش الإسرائيلي في بلدة العديسة جنوب لبنان باستخدام سيارة انتحارية من طراز أبابيل. على موقع تونس كوب، منذ ساعات قبل مواجهة هولندا، رونار يعترف: المهمة صعبة لكن لابد من المحاولة. على موقع CNN بالعربية، أول منتخب عربي يتأهل إلى دور 32 في كأس العالم 2026، تعرفوا عليه. على موقع العربية عاجل، رويترز عن مصدر: محادثات إيران ودول الخليج والعراق حول هرمز منفصلة عن محادثات إيران وأمريكا. نتنياهو: لا توجد غزة ولن يبقى منها شيء، وإسرائيل باقية في جنوب لبنان. مصر تغلق مقام الإمام الحسين في ذكرى عاشوراء، ما السبب؟ على البي بي سي عربي، عاشوراء عند الشيعة، ما قصة كربلاء ولماذا يحيون مقتل الحسين كل عام؟ على موقع قناة العربية، تنفيذ حكم الإعدام في قاتلة والدتها. على قناة يوريو نيوز، مصدر دبلوماسي لفرانس بريس: محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران متوقعة في السعودية. على موقع اقتصاد الشرق، نتنياهو: لم أطلب إذنا من ترامب قبل تنفيذ الهجوم على إيران، وإنما أبلغته فقط بالخطة الإسرائيلية. تأتي تصريحات نتنياهو في وقت تحدثت فيه تقارير أمريكية عن استياء متبادل بينه وبين ترامب على خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان بعد التوصل إلى الاتفاق مع إيران. على البي بي سي عربي، توقعات بوقوع خسائر بشرية كبيرة وأضرار جسيمة في فنزويلا بعد الزلزال القوي الذي عاشته في الساعات القليلة الماضية. وسائل إعلام تكشف عن خطط واشنطن لإنفاق 500 مليون دولار من الأصول الإيرانية. وعلى موقع الجزيرة، عشرات السفن عبرت هرمز بعد إعلان عمان والمنظمة البحرية الدولية فتح مسار مؤقت لإجلاء السفن. على موقع سكاي نيوز عربية، المغرب يهدي العرب أول بطاقة إلى الدور 32 في المونديال 2026.
2: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: في هذا الزمان الذي كثرت علومه وفنونه وفلسفاته واختراعاته، والذي لسبب أجهله يدعونه عصر النور، لكم سمعت أبناء هذا العصر يقولون في هذه البلاد وفي سواها إن بلية الناس في كثرة أديانهم. أما أنا فأقول إن بلية الناس في هذه البلاد وفي كل بلاد إنما هي في قلة دينهم، فهم قد نبذوا أديانهم أو تعلقوا منها بالقشور، وصمت مماحكات اللاهوتيين وصفصطات المتدينين آذانهم عن أصوات الأنبياء، الأنبياء الذين أسسوا أديانهم. ولو فهم ذو دين دينه لما أبغض ذا دين آخر، لأن الأديان في جوهرها واحد، فكلها يقول بأن علة الوجود واحدة لا تتجزأ ولا تحد، وأن كل ما في الأكوان فيضان منها فهو مثلها لا يتجزأ ولا يحد، وأن الإنسان الذي جزأ نفسه فجزأ معها كل شيء سيبقى هدفاً للآلام بأنواعها حتى ينكر ذاته المجزأة ويحيا بذاته الموحدة التي هي مع الله ومنه وفيه. ما توجعت للناس يتألمون قدر ما أتوجع لهم والألم عدوهم الألد، يتحاسدون ويتنازعون ويتناهشون بدل من أن يتكاتفوا لمكافحة عدوهم المشترك. تقولون لي: بلى، فما نحن في علومنا لا سيما في الطب غير يد واحدة في مقاومة الألم. أما أنا فأقول لكم إن أمراض الجسد ليست إلا أعراضاً لأمراض الروح، فأنتم إن داويتم بالعقاقير صداعاً في الرأس فبماذا تداوون صداع عاشق خانه معشوقه؟ وأنتم إن تخلصتم من ضرس مسوس باقتلاعه فكيف تقتلعون قلبا نخره سوس الحسد أو البغضاء أو الخيبة؟ وأنتم إن دخلتم بمبضعكم جوف الإنسان وبترتم منه الزائدة المعوية فبماذا تدخلون روحه لتبتروا منها زوائد الوهم والخوف والهم؟ لعمري إن كل ما نلجأ إليه من الحيل للخلاص من الألم ليس إلا ضروبا من التخدير، فنحن ما زلنا هاربين من أنفسنا، سنبقى هاربين من الألم إلى الألم ومن الموت إلى الموت. من تعلق بذاته المائتة أضاع ذاته الحية، ومن أنكر ذاته المائتة وجد ذاته التي لا تموت، ومن وجد ذاته التي لا تموت وجد الحياة كلها فيها. فنكران الذات هذا إنما هو تثبيت الذات، لأنه لا يعني نكران شيء في الوجود، بل تمديد الذات إلى أن لا يبقى في الوجود ما هو خارج عنها، وهو لا يعني كره الذات بل محبة الذات الكائنة في كل شيء. لذلك أقول لكم إنكم إن شئتم الخلاص من الألم فعليكم أن تحبوا ذواتكم، غير أنكم إن أحببتم كل ما في الكون إلا دودة واحدة فأنتم ما برحتم تكرهون ذواتكم بقدر كرهكم لتلك الدودة، وسيبقى لكم في كرهكم ينبوع ألم، ولن ينضب هذا الينبوع حتى ينضب إحساس الكراهية فيكم. وأنتم إن تحررتم من كل شيء سوى عصفور في قفص فأنتم عبيد لذلك العصفور ولكم فيه ينبوع ألم، ولن تتحرروا منه حتى يصبح طليقا منكم. وأنتم إن صليتم كل حياتكم ولم ينطق لسانكم إلا بلعنة واحدة فلكم في تلك اللعنة ينبوع ألم، لأنكم لم تلعنوا إلا أنفسكم، ولن تنعتقوا من تلك اللعنة حتى تحولوها إلى بركة. وأنتم إن أنصفتم الناس كلهم وظلمتم طفلا واحدا فلكم في ظلمكم هذا ينبوع ألم، لأنكم لم تظلموا إلا أنفسكم ولن تتخلصوا من ظلمكم حتى تنصفوا. أما ما تقتبلتم الحياة كلها مثلما تقتبل البحار أنهارها والأرض أثمارها فحينئذ إذا ذبحتم لتأكلوا كانت ذبيحتكم قرباناً تقدمه نفسكم لنفسكم، وإذا ما زرعتم لتحصدوا كان ما تزرعون وما تحصدون خلواً من الشوك والزوان، وإذا هتفتم يا أخي عاد هتافكم إليكم من فم كل إنسان، وإذا ناديتم الحياة بصوت واحد أجابتكم كل أصوات الحياة، وحينئذ كانت الأرض أرضكم والسماء سماءكم.
2: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
4: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. خصص لقاء جمع أمس وزير الصحة مصفى الفرجاني بوفد عن الوكالة الفرنسية للتنمية لمتابعة تقدم المشاريع الصحية المنجزة بالشراكة بين الجانبين، خاصة مشروعي المستشفيين الجامعيين متعددي الاختصاصات بقفصة وسيدي بوزيد، مع التأكيد على تسريع مختلف الإجراءات الفنية والعملية بما يسمح بانطلاق الأشغال في أفضل الأجال. وأفادت وزارة الصحة بأن المشروعين سيوفران طاقة استيعاب تناهز 400 سرير لكل مؤسسة في إطار دعم البنية التحتية الصحية وتعزيز الخدمات بالجهات الداخلية. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكاً استراتيجياً لتحقيق النمو المشترك، ودعا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشراكات الاقتصادية الثنائية، وذلك في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي المنعقد بتونس. زادت عائدات صادرات زيت الزيتون إلى موفى شهر ماي 2026 بنسبة قاربت 45%، وقدرت ب 4058.5 مليون دينار وفقا لما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وتفسر هذه الزيادة بارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 57.9%، ويمثل زيت الزيتون المعلب 12.9% فقط من الكميات المصدرة. أعلن أمس عن إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب 16 بلدية، وهي تونس والحمامات وعقارب ومدنين وبنزرت وسيدي حسين وجندوبة وجربة ميدون وجربة حومة السوق وصفاقس والكاف وقبلي ورواد والمرسى والقيروان والمروج. وهذه المنصة هي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. انطلقت أمس من ذفاف وادي المالح بمعتمدية السحلين ووادي بوسيالة بمعتمدية ابن حسان من ولاية المنستير حملة لمداواة الحشرات ورش المبيدات بواسطة الطائرة، ستتواصل إلى غاية السبت القادم. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: عيشة أحلى. أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام، دائما في الموعد في متابعتنا في مختلف فقرات بشائر الصباح. خليكم معنا وديما عيشوها أحلى مع بسمة خليفي. صباح النور، أهلا وسهلا بك يا بسمة.
1: صباح الأنوار والخيرات والبركات، صباح المحبة لكل من يستمع إلينا بقلبه قبل أذنه.
0: حب نبدأ بمعلومة لسادة المستمعين، تقول هل تعلم أن الدماغ البشري لا يفرق كثيرا بين الابتسامة الطبيعية والابتسامة التي نتعمد رسمها على وجوهنا، لأنه في الحالتين يفرز مواد تساعد على تحسين المزاج والتخفيف من التوتر، وهذا يأتي في إطار البحث عن الحقائق التي ربما تجعلنا نعيشها أحلى. بسمة،
1: أكيد جدا برشا حقائق قد نغفل عنها وقد تكون مخفية، ولكن قليل من الوعي وكثير من التأمل يجعلنا ندرك الحقائق.
0: نعم،
1: مداخلتنا اسمها حقائق في دقائق، خمسة حقائق مش برشا لكنها عميقة جدا. هذاك علاش قلت لكل من يستمع إلينا بقلبه. الحقيقة الأولى صديقتي، ليست كل معرفة نافعة. شنو رأيك؟
0: صحيح.
1: الإنسان يكبر وهو يظن أنه عليه أن يعرف كل شيء في هذه الحياة. إش قالوا عليه؟ علاش تغير فلان؟ شبيه ولا هكا؟ ينشغل بأشياء يظن أنه معرفتها تزيد، لكن مع الأيام يكتشف أنه أكثر حاجة تعبدته الحاجات اللي يعرفهم وهما ما يخصوش. فالمعرفة تكون نافعة وقت اللي تنشغل بنفسك قبل أن تنشغل بالآخرين، وهذه الحقيقة رقم واحد. الحقيقة رقم اثنين، لا تسقط الأقنعة دائما لتكشف لنا حقيقة الآخرين، بل أحيانا تسقط لتكشف لنا حقيقتنا نحن. ايش معناها؟ ساعات نكتشف اللي احنا لم نكن أقوياء كما نظن، أو أننا تألمنا بطريقة لا تفيدنا أصلا. أحيانا نكتشف أننا لم نكن متسامحين بالقدر الكافي، بل كنا خائفين من المواجهة. ولعل أجمل الأقنعة صديقتي، أو لعل أجمل ما في الأقنعة أو سقوطها، هي أنها تحررنا من ظنوننا، من انتظاراتنا، من أشياء تثقل كهلنا. الحقيقة رقم ثلاثة، ليست المشكلة دائما في الطريق، بل أحيانا تكون في السرعة التي نمشي بها في هذا الطريق. صديقتي ربح، نحن نعيش دائما وكأن كل شيء يجب أن يحدث الآن.
0: نعم.
1: النجاح يحدث الآن، التغيير، الحب، كل ما نحلم به نحبه يصير توا، لكن أحيانا يتأخر، وقيمته الحقيقية هي في أنه يجي في الوقت ذاك اللي نحن نظن أنه متأخر.
0: نعم.
1: الحقيقة الرابعة، ليست كل شجاعة أو ليست كل الشجاعة أن نكمل الطريق. ساعات نحب أولادنا يكملوا، كمل، أصبر، واصل، ولا أحنا نحبه كأنه نفرض على نفسنا في الصبر أو في الإصرار، ولكن هو خطأ، على خاطر ساعات معنى القوة في أن نترك مش في أن نتمسك. ساعات القوة في أن نتحرر مش أن نشد صحيح. ساعات أنك ما تكملش الطريق، هذاك هو اللي هذاك اللي أنفع ليك، لكن نحن نظن لا، أن لازم نكمل الطريق. وهذا يعني هذا علاش يكون؟ على خاطر احنا ناقصين وعي او ناقصين تامل حقيقي في هذا المسار وفي رسائل الكون اللي يبعثها لنا ربي سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: الحقيقه الخامسه والاخيره، هو انه ليس كل تقدم يمكن ان يضيف شيء لحياتنا. انا كان لاحظت ربح قاعده نقول في حاجات عكس اللي نعرفه. يعني احنا في العاده نعتقد ان النمو والتقدم هو ان نزيد حاجات لحياتنا مثلا.
0: نعم.
1: فهنا قلت ليس كل تقدم ان تضيف شيء الى حياتك، بل احيانا ان تنقص من حياتك اشياء. مثلا انك تنقص او تنقص خوف كان يكبلك، تنقص عاده تسرق وقتك، تنقص توقعات قاعدة تخلي فيك متمسك بالآخرين رغم اللي هما بين الظفرين ما يستحقوش. ساعات كلمة أنت قاعدة تقول فيها بلا حاجة مش ماهيش لازمة، لكن أنت تقول فيها ديما لازم تنقصها. فالحقيقة أنه نحن نقيس النمو بما نكتسبه، لكن كثير من النضج يبدأ عندما نتحرر منه. الحقائق هذه الخمسة كلها تتمحور حول فكرة رئيسية، أن تتحرر، أن تتحرر صديقي المستمع، مش أنك تتمسك ولا أنك تتواصل في الطريق أو أنك تحب تعرف برشا أو أنك تحب أو أنك تعتقد أنه الأقنعة الأقنعة إذا سقطت فإنها تتفضح الآخرين أو تفضحك أنت. الأقنعة مثلا صحيح أنها يمكن تفضح لكنها تحرر أكثر. فخليك في هذه الدائرة تتأمل كم من حقائق في حياتك أنت غافل عنها وكم من حقائق يجب أن تعرفها.
0: نعم، شكرا جزيلا لك بسمة على هذه الحقائق الخمسة التي ذكرتها، وهي حقائق مهمة وعميقة وذات دلالات. بالنسبة لي الحقيقة الأجمل هي أن اللطف معدي، كلمة طيبة أو ابتسامة صادقة أو مساعدة بسيطة قد تغير يومنا بالكامل وتعود علينا بشعور جميل. لذلك لا ننتظر الظروف المثالية لنكون سعداء، بل نصنع لحظاتنا الجميلة من التفاصيل الصغيرة. شكرا مجددا، ولمستمعينا أقول دائما تعلم أن تعيشها أحلى مع بسمة خليفي كل خميس على أثير إذاعة المنستير.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أنا اسمي بيا، عمري 6 سنوات، عندي أختي اسمها ملاء عمرها 4 صغيرة. أنا ديما نلعب معها، هي ملاك شعرها قصير على الأخر يوصل حتى لهنا. نحنش عليه ديما تلبس حالات مزينة، ما تخرج من البرا، ما عندهاش كوش. نلعب أنا وياه بالبيج المانيتيك كما ديما نعملو، احنا دار مزينة ونزيناها من داخل ونزيناها من برا. البازل متاعنا ألوانه فيه الوردي وفيه الأزرق الفاتح وفيه الأخضر، في برشا ألوان مختلفة، هو يلصق بالذكير. ناخذوا الألوان كيما الأزرق الفاتح كيما الوردي كيما الأخضر الفاتح على الأخر، وبرشا ألوان مختلفة ناخذوا ونلصقوهم لين تولينا دار محلاها. هي دارنا باهية، تعجبني كيما بيتي بكل رأس، ما فيها حتى لون آخر. فرش كبير، في الصيف مشيت أنا وماما للعرس ولبستني روبا يا محلا تقول حرصة صغيرة، لونها بيضة، هي طويلة تصل حتى لهنا وصفت طلع، ولبستني تاج، عملت لي شعري بالبشك وبديت تمشي ونتقدم وروب تسمع الخط قول حرصة. طالون تاعي يعمل تق تق تق تق قريب وصفية. وقتها اشتحت وشخت وعملت جو. وقتها انا نحب العروسات خاطر البلاصة دي ما يزينوها بالقدام، يعملوا لها ديكوراسيون اي، ولكن يزينوها اكثر من لازم زيادة. ارسو

0: تستغرون مع ريم الهند.
1: أحيانا نقول لكل موسم فلاحي نهاية، لكن أكيد نهاية الحصاد ولا الجني ما هيش نهاية العمل داخل المستغلة الفلاحية، هي بداية مرحلة جديدة ما تقلش أهمية عن سابقاتها. بعد جمع المحاصيل تنطلق سلسلة من التدخلات الفنية والتنظيمية لتهدف إلى المحافظة على جودة الإنتاج، حماية التربة، الاستعداد للموسم القادم وضمان استدامة النشاط الفلاحي. في الموضوع هذايا نحكيه اليوم مع الدكتورة ريم الخميري مساوي، المهندسة الفلاحية. أهم الأعمال، التدخلات اللي ينبغي القيام بها بعد انتهاء الحصاد أو الجني. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا.
2: الكل صباح الجميع أعزائي الفلاحين، فرحانة برشا لنلاقيكم في موعدنا الأسبوعي. كل نهار خميس.
1: شنية أولى التدخلات اللي لابد أن القيم الفلاح يقوم بها مباشرة بعد انتهاء عملية الحصاد والجني، وعليش المرحلة هذه تعتبر مرحلة مهمة في الدورة الفلاحية؟
2: والله لو تسمح لي يا ربح، الحب الساعة نعرج على الكلام اللي انت حكيته من بكري، اللي فعلا هي نهاية المواسم ليست نهاية، هي بداية وتحضير لموسم القادم.
1: نعم،
2: احنا علاش في العادة يلزمنا نخمو في الحكاية هذه؟ على خاطر مردودية الأرض، البيئة متاعنا، النتيجة نتاع الموسم الفلاحي القادم، كلها يلزمها تكون مبنية مستيس لوليني اللي هو نهاية الموسم الفلاحي السابق.
1: نعم،
2: هنا باش وقت اللي تلم المحصول في الحقيقة فما جملة من التدخلات كما حكيت انت من بكري اللي هي ضرورية جدا ويلزم تتعمل باش نحافظوا على الحاجات هذوما الكل.
1: نعم،
2: اللي فعلا ان يسأل نحن علاش نعملوهم الحاجات هذوما، نعملوهم باش نحافظوا على استدامة النشاط الفلاحي متاعنا واللي هو الهدف الأسمى، وباش نجمو نحققو من بعد ما يسمى بسلامتنا الغذائية وما يسمى أيضا بسيادتنا الغذائية اللي هي مهمة برشا. دونك أول حاجة نعملوها نحن نلاحظو ساعات خاصة في مواسم الحصاد، بعد ما نلاحظو ونلمو النعمة متاعنا والكل، نلاحظو إلا الأخ الفلاح وإلا الأخ الفلاحة يحرقوا ما هو موجود على في المستغلة متاعنا. ألورك هو العملية هذيك هي عملية خاطئة، وأنا ننصح اليوم الأخ الفلاح انه وراه نقول له بالاحرى الحرق راه يضر بالتربه، يقتل الكائنات الحيه اللي موجوده فيها اللي ديما نحكيوا عليها كلمه اورجانيز نذوكم، وكمل ما نجمو مش معناها نحرقوا نعمه عطاها لنا ربي اللي نجمو نستغلوها كعلف الماشيه ندخلوا فيها البتاي نتاعنا ونهوى الا نحولوها حتى الى سماد عضوي. دونك انفيت فما حاجات اخرين معناها اللي الفلاح ينجم يثمنهم بعد الحصاد وإلا بعد الجني، اللي هو استغلال هكا الفضلات اللي موجودة لغديك. دونك الحاجة المهمة أنه الفلاح يوصل يخمم أنه يقيم على الأقل يخصيص أجريكول اللي هو عام، مش معناه معناه نحن عملنا موسم فلاحي. دونك الأحرى بينا أنه نجم ناخذ قرارات جديدة، والقرارات هذه ما نجم نبنوها كان على تقييم ما قمنا به في الموسم السابق.
1: نعم،
2: دونك لهنا هذا باش يخول لنا انه نشوفوا اسكو استعملنا الكميات الكافيه من الاسمدة، اسكو عملنا سقي معناها بطريقه جيده، وهذا موضوع حكينا فيه في الحلقه
1: السابقه. نعم،
2: فوالا، دونك نحاولوا نربطوا شويه مع اللي قلناه المره اللي فاتت. دونك هذاك معناها بعد الحصاد من المستحسن معناها انه الفلاح يحاول انه يكون قيد كل ما هو معلومه بارافور للي عمله في النص السابق.
1: بعدها يلزمنا نعرف ونتصرفوا في بقايا المحاصيل والنباتات بطريقه سليمه تحافظ على البيئه تفيد المستغله، ومهم جدا زيادة تنظيف وصيانه المعدات والالات الفلاحيه خلال الفتره هذه.
2: انت جيت على معناها نقطه مهمه، ايضا نقطه مهمه جدا جدا اللي هي وتعتبر من بين التدخلات الاساسيه زيادة.
1: نعم،
2: اللي هي صيانة الأجهزة الفلاحية، صيانة الجرارات، كان عندي جرارات، آلات الحصاد، بعد الرش والري، الكل لازمها تنظيف ولازمها معناها استعداد ولازم نخبيها ونستحفظ عليها ونتجنب الأعصاب المفاجئة. هذا يراه من بين النتائج المهمة لعملية الصيانة هذه.
1: نعم، لأنه الوقت حاصرنا، أعطينا شنية أهم التدخلات الضرورية بعد انتهاء الجني بالنسبة للأشجار المثمرة، وشنو يعني فاش يختلف الأمر من صنف إلى آخر؟
2: باهي هو اهم حاجه. انا باش نعطي ان اكزامبل كونكري لهنايا ربح. نعطي مثلا في مزارع الرمان مثلا، احنا بينتو ان شاء الله في شهر اكتوبر باش يقع جني الرمان. اول حاجه نعملها ساعه اني انا نتخلص من الفضلات الموجوده في الطبه نتاع المستغله في الفلاح، على خاطر هذيك باش تكون ان سورس دو مالادي، معناها تكون هي ان فيكتور نجم يجيب لي امراض ويدخل لي الامراض للطبه نتاعي، وبذلك يبقى لاجون باثوجين معناها العنصر المتسبب في المرض موجود في الارض ويعاود يرجع لي في الكومباني اللي بعدها معناها في الموسم الموالي. دونك الحاجه الثانيه اللي نحن نعرفوا مليح اللي بعد عمليه الجني تقع عمليه الزبيره. دونك لهنا اذا كان باش نبداو في موسم التقليم، كيف كيف في موسم التقليم لازم يكون التقليم نتاعي معمول على مبادئ تقنيه وفنيه وعلميه سليمه، وهذا ان شاء الله نحكيو فيه هذا الموضوع يطول الحديث فيه، وكما قلت انت الوقت يقصنا يا ربح. اما بعد ما نعملوا التريتمون تاعنا فما ما يسمى بالمداوات الشتويه، بعد ما قمنا بعمليه التقليم ما يسمى بالمداوات الشتويه. المداوات الشتويه هذه تتمثل في اني انا نضيف ماده نحاسيه نحضر الشجرة بتاعي في وقت الوقت اللي تفيق معناها بعد دوغمونس بعد عملية السبات الشتوي، تكون هي معناها الشجرة بتاعنا.
1: نعم دكتورة، نقترح عليك نوصلوه الموضوع هذايا نظرا لذيق الوقت الخميس القادم بإذن الله.
2: نعم
1: موضوع مهم جدا ويستحق أكثر من الوقت هذايا. شكرا ليك وإن شاء الله الخميس القادم نواصل بقية النقاط.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعو على ثلاثة وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشاء متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
3: دقيقة صحة.
5: من إذاعة المنسير صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، من المنتظر تنظيم أكثر من 390 لقاء عمل ثنائي بين شركات تونسية أخرى إيطالية خلال أشغال اليوم الثاني من منتدى الاقتصاد والأعمال المنعقد بالعاصمة اليوم. توسيع مجال رش المبيدات لمقاومة الحشرات بالمنستير لتشمل صبخة المكنين والبقالطة وبلدية القيروان، تعلن عن انطلاق تطبيق استراتيجية جديدة لجمع النفايات المنزلية. مزيد تعزيز حضور الكتاب وتيسير الوصول إليه واقتنائه، اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية لمعرض الكتاب التونسي. إدارة ترامب تطلب تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف الحرب، إيران تتهم الناتو بالتواطؤ في حرب عدوانية شنتها واشنطن وتل أبيب ضدها. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة الثامنة أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، إلى ذلك الحين بقية متابعة شيقة لبشائر الصباح وإلى اللقاء.
6: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
7: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
6: يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء. بشائر الصباح

0: وان شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيو من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنافسة.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بمونديال كرة القدم، نتائج مقابلات البارح وفجر هذا اليوم. منتخب جنوب أفريقيا في الحساب الجولة الثالثة المجموعة الأولى انتصر 1-0 على منتخب كوريا الجنوبية. المكسيك 3-0 يفوز على منتخب التشيك. بطبيعة الحال على مستوى الترتيب، منتخب المكسيكي هو اللي ترشح، عنده 9 نقاط، 3-3. في المرتبة الثانية منتخب جنوب أفريقيا أيضا يضمن الترشح. منتخب كوريا الجنوبية عنده 3 نقاط ويستنى باش يتأهل ضمن أفضل ثوالث، نعرفوا 8 اللي عندهم أحسن نقاط جمعوهم، نحكيوا على أصحاب المراكز الثالثة. بقية المباريات، منتخب المغربي فاز لحساب المجموعة الثالثة على هايتي 4-2. أشرف حكيمي كان سجل في زوز مناسبات دقيقة 39 ودقيقة 78، وبينتهم إسماعيل سيباري في دقيقة 45 وياسين في دقيقة 89. 4-2 انتصار المغرب على هايتي. البرازيل يفوز 3-0 على منتخب ليكوس. فينيسيوس جونر سجل ثنائية ضمن ثلاثية البرازيل ومعه ماتيوس كوينها في الدقيقة 60. منتخب قطر ينسحب بعد الخسارة 3-1 أمام المنتخب البوسني اللي يضمن الترشح للدور الثاني. سويسرا تنتصر على منتخب كندا 2-1. نحكيو عن المنتخب الوطني التونسي. في الندوة الصحفية، مدرب المنتخب إيرفي رونار أكد أنه تركيز منصب حاليا على المباراة الأخيرة من المنتخب الهولندي، مشددا على ضرورة إنهاء المهمة بأفضل صورة ممكنة قبل تقييم المشاركة. رونار اعترف خلال الندوة الصحفية لسبقة اللقاء بشعوره بالحرج تجاه الجماهير التونسية بعد الهزيمة الثقيلة أمام السويد 5-1، مؤكد أنه يتحمل المسؤولية كاملة ورافضا إلقاء اللوم على اللاعبين. كيف أكد زادة أنه الهزيمة اللي كانت 4-0 هي امتداد ممكن للجوانب المعنوية المنهارة في مباراة اليابان، وأوضح أن المنتخب كان يعتقد أنه استعد جيدا لهذه المواجهة لكن تلقي أهداف مبكرة أربك الحسابات، معتبر أن النتيجة النهائية كانت قاسية ولم تعكس تطلعات الجميع. كيف أشار المدرب الفرنسي أن الوقت الحالي ليس مناسب الحديث عن مستقبله أو تقييم التجربة، مبرزا أن كل الجهود موجهة نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام هولندا. رونار أكد أنه ملف مستقبله على رأس الإطار الفني المنتخب التونسي بشبقة مفتوح للنقاش بعد نهاية المشاركة المونديالية. برنامج مقابلة اليوم بالنسبة لبقية المجموعات، كوراسو تلعب ضد الكوديفوار في 9 متاع الليل، في نفس التوقيت الإكواتور تواجه المنتخب الألماني، مع بقية المباريات أيضا 3 متاع الصباح تركيا تلعب ضد الولايات المتحدة الأمريكية، الباراغواي تواجه منتخب أستراليا. إلى المستوى المحلي، نحكي على آخر أخبار النوادي. مستقبل المرسى، استنكر محاولة التعاقد مع مدربه الجديد عماد بن يونس من قبل النادي الرياضي الصفاقسي، جاء ذلك في بلاغ صادر على الصفحة الرسمية للفريق، وتم التعبير عن الاستغراب من هذا التصرف والرفض القاطع لمثل هذه الممارسات التي تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية. اللجنة المستقلة لفضل النزاعات في النجم الساحلي أعلنت غلق ملف اللاعب لؤي بن حسين رسميا بعد تسويد المبلغ المستوجب واللي هو 80,000 دينار. ترجي الرياضي أعلن تعاقده رسميا مع المدافع مروان الصحراوي بعقد مدته موسما في إطار تدعيم صفوف فريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. في CSS، اللجنة المستقلة لانتخابات صلب الفريق أعلنت عن قبول قائمة السيد مهدي فريخة المترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. كرة اليد النادي الإفريقي يقوم بجملة من الانتدابات تتمثل في الظهير الأيسر من نجم الساحلي حمزة الزواوي لمدة موسمين، كيف لعب الدولي والجناح عصام إرزيق حتى لجوان 2028، وأيضا تم التعاقد مع لاعب دائرة بعث بن خيار حسام العيدي إلى جوان 2028. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، أكثر تفاصيل تلقوها على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس. كامل تحية الفريق لطفي المكي وربح عبدالله، وواصلوا معكم بشائر الصباح.

0: إشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: سنعود لهذا النغم الجميل بإمضاء الفنان مقداد السهيلي، لكن قبلها خلينا نعطيكم فكرة على أحوال الطقس. صديقنا سليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا في المباشر. صباح النور سليم، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير ربح وصباح الخير كيف مستمعين ذات منسير.
0: أحوال الطقس، درجات الحرارة في ارتفاع ولا في استقرار؟ أعطينا فكرة.
1: بالنسبة لحالة الطقس اليوم مش يكون مغيم جزئيا على كم البلاد، أما العشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، هنا تكون مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد، مهيش بشكون فاعلية كبيرة. هنا نذكروا ولاية القاسرين، قفصة وسيدي بوزيد، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار.
0: نعم.
1: بالنسبة للرياح تقعد من القطاع الشرقي ضعيفة ومبتعدلة، تقوي نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، والبحر يكون قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب آخر النهار.
0: نعم.
1: بينما الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور شيري محليا.
0: نعم.
1: اليوم صار في جهة المنستير سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر من معادلات عادية لهذه الفترة بحوالي 3 درجات.
0: نعم.
1: سوسة 36 درجة، المهدية 33 درجة، بينما القيروان 39 درجة.
0: نعم.
1: بالنسبة للغدوة كيف كيف نفس الحالة الجوية، سحب عابرة صباح وتتكاثف العشية بالمناطق الغربية، وتظهر خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، والحرارة تقعد في نفس المستويات وتتراوح بين 31 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة بقية الجهات. كيف كيف نهار السبت والأحد في الويكاند كيف كيف نفس الحالة الجوية، سحب عابرة على كامل البلاد، بينما في المناطق الغربية تتكاثف وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل هذه سليم، يعطيك الصحة ونهارك طيب.
1: هكذا
0: إلى اللقاء.

0: إشهار
1: تسعين دقيقة جرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور لآخر لحظة. المنتخب مشجعين وفي بربي طائرين، ملا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bee.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: تنظيم أكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية وأخرى إيطالية خلال أشغال اليوم الثاني من منتدى الاقتصاد والأعمال المنعقد اليوم بالعاصمة. توسيع مجالات رش المبيدات لمقاومة الحشرات بالمنستير لتشمل سبخة المكنين والبقالطة. وبلدية القيروان تعلن عن تطبيق استراتيجية جديدة لجمع النفايات المنزلية. فيما إدارة ترامب تطلب تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف الحرب، إيران تتهم الناتو بالتواطؤ في حرب عدوانية شنتها واشنطن وتل أبيب ضدها. مجددا نهاركم طيب مستمعينا، صباح الخير، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني أمسي، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة في خطابه بهذه المناسبة، قال إن الجيش لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، منها مقاومة الإرهاب والتهريب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير النظامية، فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات والانتخابات. وأكد رئيس الدولة أنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد.
1: يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة بالعدة والعتاد، فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتمسكنا باستقلالنا، لنا من القدرات البشرية ما يتيح لنا التصنيع والتطوير. لسنا قوة عسكرية عالمية، ولكننا مدرسة عالمية بهذه الروح وهذا الانضباط وهذا التاريخ الحافل بالتضحيات والأمجاد. فإلى جانب الذود عن حمى الوطن، لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، في مقاومة الإرهاب والتهريب وفي تفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير الشرعية، هذا فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات وتأمين الانتخابات ومساهمته في شتى المجالات في أوقات قياسية. فكلما تم إنجاز قبل الموعد المحدد له إلا وخلص الملاحظ إلى أن الهندسة العسكرية قد مرت من هناك. أما في المجال الاقتصادي، فأنا ديوان رجيم معطوب لتنمية الجنوب والصحراء سيحول المناطق القاحلة التي يصرف عليها إلى جنان تنتج كل أنواع الخيرات وتفي منتجاتها بحاجيات الشعب التونسي، بل وأكثر من حاجياته.
0: تواصل اليوم بالعاصمة أشغال منتدى الاقتصاد والعمالة التونسي الإيطالي، حيث من المنتظر أن يشهد اليوم تنظيم أكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية وأخرى إيطالية. وفي أثناء ذلك أكدت رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح المنتدى أمسي، أكدت أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة، كما تتصدر المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، حيث يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة. وأضافت أن حجم المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا بلغ حوالي 20.5 مليار دينار خلال سنة 2025. رئيس الحكومة أشارت أيضا إلى أن العلاقات التونسية الإيطالية شهدت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية وتنوعا ملموسا شمل مختلف المجالات الحيوية كالاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة، إلى جانب الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن إيطاليا تمثل شريكا استراتيجيا متميزا لتونس. من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشركات الاقتصادية الثنائية. وبين تاياني أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 6.5 مليار يورو خلال سنة 2025 مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5.5% خلال الشهرين الأولين من سنة 2026. ومن جهته أكد هشام اللومي في تصريح للزميلة نفيسة حسني أن هذا المنتدى يعد فرصة هامة لشركات تونسية أخرى إيطالية في عدة ميادين، مشيرا إلى أن إيطاليا من أهم الشركاء الاقتصاديين لبلادنا.
2: إيطاليا شريك اقتصادي هام جدا من أول الشركاء متاعنا في مخصص التبادل التجاري في مخصص الاستثمارات. أكثر من 1000 مؤسسة إيطالية منتصبة في تونس يشغلوا في عشرات الألاف من التونسيين في ميادين هامة. اليوم في المنتدى هذايا لقينا فرص كبيرة، وثم عدة قطاعات في مخصص البنية التحتية، في مخصص الطاقة، في مخصص تكنولوجيات الاتصال، مكونات السيارات، الصناعات الصيدلية، وعدة ميادين. والخطابات متاع المسؤولين يتكلم، وكان رسالة إيجابية جدا من جهتين. فكرة هي نكونوا منها نعملوا شركات رابحة رابحة، ما يسمى غانيون غانيون. هذا الوزير الإيطالي قال هذايا، وهما تونس حطينا من أهم الشركاء الاقتصاديين لإيطاليا، وإيطاليا التوانسة من أهم شركاء الاقتصاديين لنحنا. ثم مشروع الكابل اللي بشربت أوروبا بإفريقيا من تونس لإيطاليا، هذاك في 600 ميجاوات من الطاقات المجددة، وهذه فرصة قالها الوزير الإيطالي وتقالت كذلك اللي فرصة باش التوانسة يستثمروا في الطاقات المجددة. 600 ميجاوات هو استثمار ضخم. ثم زاد البلان ماتيي هذا اللي هو باش يشجع الاستثمار الإيطالي في إفريقيا، وتونس أول بلد اللي هي استنفعت بالاستثمارات هذه، معناها ثم فرص خارقة للعادة.
0: قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود إن مختلف خريجي منظومة التكوين المهني يتمكنون من الاندماج في سوق الشغل بفضل آليات المرافقة والإحاطة التي توفرها الوزارة. وأكد الوزير في تصريح للزميلة تبر نعيمي على هامش افتتاح الملتقى الوطني للتكوين المهني بتونس أمسي أن نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 100%.
3: نسبة إدماج خريجي مراكز التكوين المهني تناهز 100% سواء على مستوى وطني أو على مستوى دولي، لأن ثم ناس اللي خذت كفايات ولا شهادة تكوين مهني وغادروا، هذونا ما قاعش نصنفا كومتابيليزي في الواحد. دونك في التكوين المهني أكيد هو مسار استراتيجي ومسار نجاح، والغاية من الملتقى هذا ليس فقط تثمين صورة التكوين المهني، هي فتح آفاق أمام الشباب، فهو مسار استراتيجي يقدم بديل حقيقي لمشكلة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، واللي هي الهدف كلها هو الحد من البطالة سواء عن طريق العمل الموجه أو عن طريق بعض المشاريع. اليوم فتح الآفاق سواء مؤسسات اقتصادية على مستوى وطني أو حتى على مستوى دولي، اليوم عندنا شركات عديدة، ثم طلبات كبيرة لليد العاملة المختصة، زاد ما ننساش عامل ثاني اللي راه اليوم بالتطور التكنولوجي بالذكاء الاصطناعي ثم مهن مهددة. اليوم دور التكوين المهني كذلك إعادة تأهيل الموارد البشرية المباشرة حتى تحافظ على المواطن الشغل متاعها.
0: إلى أبرز أخبار جهات هذا الصباح، حين قرر والي المنستير عيسى موسى توسيع مجالات تدخل الطائرة المخصصة لرش المبيدات لمقاومة الحشرات ليشمل التدخل منطقة سبخة البوكنين ومنطقة سبخة البقالطة بهدف الحد من انتشار الحشرات وحماية الصحة العامة بالجهة. هذا قد انطلقت أمس حملة مداوات الحشرات بالطائرة بعدد من المآوي بولاية المنستير، حيث شملت ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة، على أن تتواصل إلى غاية يوم السبت الموافق ل27 من جوال الجاري لتشمل بقية المناطق الموجودة في برنامج التدخل. ومن القيروان، أعلن الكاتب العام المكلف بشؤون بلدية القيروان المواطنين بانطلاق تطبيق استراتيجية جديدة لجمع النفايات المنزلية على مستوى بلدية القيروان وفق التوزيع الزمني التالي: القيروان الجنوبية جمع النفايات المنزلية 3 مرات أسبوعيا أيام الثلاثاء الخميس والسبت، القيروان الشمالية 3 مرات كذلك أسبوعيا أيام الاثنين الأربعاء والجمعة، أما جمع النفايات على مستوى مداخل المدينة والمحاور الرئيسية لها والمدينة العتيقة فسيجرى يوميا. ودعا الكاتب العام المكلف بشؤون بلدية القيروان المواطنين إلى الالتزام بأوقات الجمع لضمان بيئة نظيفة وصحية. من المنتظر أن يتم اليوم الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتابة التونسية الرقمية الجديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول إليه واقتنائه عبر شبكة الإنترنت. وستوفر المنصة فضاء رقميا مخصصا لاكتشاف الإصدارات التونسية والتعريف بها إلى جانب تمكين القراء من اقتناء الكتب بسهولة، بما يساهم في دعم الناشرين والمؤلفين التونسيين على مدار السنة خارج الفترات المرتبطة بتنظيم المعارض والتظاهرات الثقافية. وينتظر أن تكون المنصة متاحة للعموم ابتداء من اليوم. أبرز أخبار العالم هذا الصباح، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم حلف شمال الأطلسي الناتو بالتواطؤ فيما وصفته بحرب عدوانية غير مشروعة شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضدها. وجاءت هذه الاتهامات على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي تعقيبا على تصريحات أدلى بها الأمين العام للحلف لشبكة فوكس نيوز، وكشف في مقابلته عن تفاصيل لوجستية تتعلق بالهجوم الذي وقع في فيفريو الماضي على إيران، مشيرا إلى إقلاع نحو 500 طائرة أمريكية من قواعد في إيطاليا وتسهيلات قدمها مطار بوخارست في رومانيا لطائرات التزويد بالوقود، مؤكدا أن إجمالي الطائرات الأمريكية التي انطلقت من قواعد أوروبية خلال الحرب تتراوح بين 4,000 إلى 5,000 طائرة. واعتبر بقائي في منشور له عبر منصة إكس أن تصريحات الأمين العام للحلف تشكل اعترافا واضحا ودامغا تورط الحلف في الاعتداء على دولة عضو في الأمم المتحدة. يأتي ذلك فيما طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 87.6 مليار دولار يذهب معظمها لتغطية تكاليف الحرب على إيران. في أخبار العالم كذلك هذا الصباح، تعرضت فنزويلا لزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و 7.5 درجات وفقا لهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية الأربعاء، حيث تم رصد مباني منهارة ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس. وفي حصيلة أولية كشفت الرئيسة بالوكالة دالسي رودريغيز أن زلزالين أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 700 آخرين. وقد أعلنت فنزويلا حالة الطوارئ بعد هذين الزلزالين اللذين تبعتهما نحو 20 هزة ارتدادية. بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: تنظيم أكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية وإيطالية منتظرة اليوم خلال أشغال اليوم الثاني من منتدى الاقتصاد والأعمال الإيطالية التونسية المنعقد بالعاصمة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. أحنا ونتوما،
6: أحنا ونتوما،
7: وانا
8: وين، وانا وين،
5: احنا وانتوما،
6: احنا وانتوما،
5: وكل اللي يسمع فينا،
6: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا، من 10 نصف النهار في اذاعه المنسير تتعدى الصبحيه مع العناوين هذه: الاثنين ملفات تربويه، الثلاثه كبارنا في عينينا، الاربعه صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعه زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، ولحد ريتروفيزور.
5: تتعدى صبحيتنا عالكيف،
6: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف.

0: مرحبا بكم ديما مع إذاعة المونستير.
1: خبر وتعليق. خبر وتعليق.
0: ككل خميس الأستاذ صحراوي جمعون في الموعد للتعليق على مختلف الأخبار التي ننتقيها مواكبة لأبرز وأهم المستجدات. أستاذ صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا، صباح الخير، مرحبا.
0: منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، أكثر من 160 رجل أعمال إيطالي في تونس من أجل الاستثمار.
2: بالفعل هذا المنتدى يعتبر في نظر المراقبين لقاء اقتصاديا وفرصة لعقد شراكة استراتيجية بين البلدين.
0: نعم.
2: حيث يشارك فيه حسب المصادر المنتدى أكثر من 200 رجل أعمال ومستثمر وممثل شركات وجمعيات تنموية إيطالية، بالإضافة إلى أكثر من 400 مشارك تونسي. وهذا يعكس حجم الاهتمام الإيطالي الذي تريه للضفة الجنوبية المتوسط، وخاصة في توفير أسباب برامج تطوير الطاقة المتجددة ومد كابل بحري لنقل الطاقة النظيفة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا. وتهدف إيطاليا، العنصر الأساسي في الجنوب المتوسط، إلى تطوير علاقات التعاون الطاقي مع كل من تونس والجزائر. قد عقدت اتفاقيات واجتماعات السنة الماضية مع الجزائر في إطار شراكة استراتيجية بين ضفتي المتوسط.
0: نعم.
2: تضمن تدفق طاقة نظيفة من تونس إلى إلى إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، خاصة وأن تونس لها نسيج صناعي وبنية أساسية في مجال الطاقة الشمسية المصدرة لأوروبا، ليس فقط مع إيطاليا بل مع ألمانيا أيضا وبلدان الشمال أوروبا. هذا بطبيعة الحال عبر إيطاليا التي لها منذ الثمانينات كما نعرف أنبوب لنقل الغاز الجزائري جرى الجزائري إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، جرى مضاعفته منذ سنوات، وينتظر أن يقع تسليثه في نفس الطلب المتزايد على الطاقة المغاربية.
0: نعم.
2: وينضاف ذلك إلى ما هناك مشروع معروف باسم الماد المتوسط لمد كابل بحري لنقل هذه الطاقة النظيفة بالتيار المستمر بين شركتي الكهرباء الإيطالية والتونسية، يربط الوطن القبلي بصقلية بطاقة كما يقول الخبراء 600 ميجاوات.
0: نعم.
2: على طول 220 كيلومتر، منها 200 كيلومتر في شكل كابل بحري كما يذكر الخبراء.
0: نعم. يبقى الأهم من الأرقام اللقاءات وما ستفرزه هذه الزيارة من اتفاقيات عملية ومشاريع قابلة للإنجاز، لأن الاستثمار الحقيقي هو اللي ينعكس على التنمية الجهوية ويدعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاق جديدة للشباب التونسي الباحث عن فرص للعمل وللإبداع. الخبر الثاني أستاذ، قريبا إحداث منطقة تجارية حرة على الحدود التونسية الجزائرية.
2: بالفعل يجري العمل على أحداث هذه المنطقة التجارية اللوجستية، يطلق عليها لوجستية حرة على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر.
0: نعم.
2: وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومضاعفة التبادل التجاري الثنائي ودعم الاستثمار وخلق فرص تنموية جديدة للبلدين وسكان المناطق الحدودية. والحقيقة معناها أنه في انتظار إعادة تفعيل أو تشغيل الاتحاد المغاربي المجمد مغاربين بسبب النزاع الذين يعرفه الجميع بين الجزائر والمغرب على الصحراء الغربية، بأن تونس والجزائر مثلا ومعهما ليبيا يمكن أن يستأنف قطار التعاون المغاربي عبر دفع المبادلات التجارية التي نتحدث عنها الآن، وتنفيذ شراكات مستقبلية وتعزيز التبادل السياحي بين البلدان الثلاثة، بعيدا عن سياسة المحاور السلبية التي أضرت بالمنطقة سابقا. لأن المستقبل هو للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
0: نعم.
2: وكما نشاهد فإن الحدود التونسية الجزائرية السنة الماضية وهذه السنة تشهد تدفقا للمواطنين والتجار والسواح في الاتجاهين، وخاصة بالنسبة للسواح الجزائريين، حيث نعم. أنه خلال السنة الماضية بلغ عدد السواح الجزائريين الذين زاروا تونس أكثر من 3 ملايين، أي ثلث عدد السواح الوافدين على البلاد التونسية. ويبدو الموسم السياحي الحالي الجزائري واعدا هذه السنة أيضا حسب المؤشرات الأولية، وصولا إلى جعل سياسة الدول المجاورة التوريزم دو بروكسيميتي أساسية في السياحة القائمة، كما هو الحال مثلا في الأسواق السياحية القارة بين كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، فلما لا يكون الأمر بين الأسواق التونسية والجزائرية والليبية بما يساهم في الديناميكية الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة للبلدان المستضيفة، وفي نهاية الأمر في تعزيز اللحمة المغاربية الأساسية بين هذه البلدان.
0: نعم أكيد المشروع هذا يؤكد عمق العلاقات التونسية الجزائرية اللي لا تقتصر عبر سنوات على التعاون السياسي والأمني، هي تمتد أيضا إلى المجالات الاقتصادية والتنموية، ويبقى الرهان الأكبر هو التسريع في إنجاز هذا المشروع وتجسيده على أرض الواقع باش تتحول الأمال المعلقة عليه إلى مكاسب فعلية لفائدة سكان المناطق الحدودية والاقتصاد الوطني في البلدين. الخبر الثالث والأخير، وزير التشغيل يقول خريجو التكوين المهني يتمتعون بفرص تشغيل مرتفعة.
2: بالفعل أنا بالنسبة للعديد من الأخصائيين والاقتصاديين يمثل التكوين المهني مثلا في تونس حلا قد يكون سحريا لمعضلة البطالة التي تضرب شرائح واسعة من الشباب وتدفعه إلى الهجرة النظامية وغير النظامية، وهو حل يمكن أن يحقق المعادلة الاقتصادية والاجتماعية بإعادة النظر في التكوين الجامعي وفي التكوين المهني الوسيط ومراجعة آليات التكوين حتى نتخلص في تونس وبلدان المغرب العربي، لأننا ورثنا هذا النظام من فرنسا، وهي تلك العقدة الموجودة في البلدان اللاتينية في أوروبا وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا التي تقدس الحصول على الشهادة وتجعل التعليم غاية في حد ذاته وليس وسيلة، وهو عكس البلدان الأنجلوساكسونية مثل ألمانيا والبلدان الإسكندنافية حيث المجتمع يقدر التكوين المهني ومنظومة التعليم الثانوي والجامعي في إطار التكوين المهني، تكون في إطار التكوين المهني، حيث هناك في ألمانيا مثلا بكالوريا مهنية كما عندنا البكالوريا آداب بكالوريا علوم، هناك بكالوريا مهنية، وتونس مدعوة إلى التخلص من النظرة المتعالية عن التكوين المهني الذي ألصقت به صورة سلبية على أساس أنه المهمشين والمعناها وغير.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ صحراوي جمعون. الخميس القادم نلتقي، والكلمة الآن لزميل مختار كمون وجولة مع أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، ابقوا معنا.

صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الشروق نبدأ الجولة، وفي الافتتاحية عنونت على الباغي تدور الدوائر، وكتبت الصحيفة: على امتداد عقود طويلة كان ينظر إلى الموقف من الكيان الصهيوني داخل العواصم الغربية وخاصة في الولايات المتحدة باعتبار أحد الخطوط الحمراء التي يصعب على السياسيين تجاوزها دون دفع ثمن انتخاب باهظ. فقد نجحت إسرائيل مدعومة بشبكات نفوذ سياسية وأعلامية ومالية واسعة في ترسيخ صورة ذهنية لدى جزء كبير من الرأي العام الغربي تقوم على خطاب المظلومية التاريخية واعتبارها كذبا الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط في إطار تزييف الوعي. غير أن التطورات التي شهدتها السنوات الأخيرة ولا سيما إبان العدوان الغاشم على غزة أعادت تشكيل المشهد السياسي والفكري في الغرب على نحو غير مسبوق. فنتائج الانتخابات التمهيدية الأخيرة للحزب الديمقراطي في نيويورك والتي شهدت هزيمة نائب مؤيد للكيان الصهيوني أمام نائب آخر هو الحليف السياسي للعمدة الحالي لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد منافسة انتخابية محلية. وأضافت الصحيفة: من الثابت أن هذا التغير السياسي مؤشر جديد على تحولات أعمق تجري داخل المجتمع الأمريكي وعلى تراجع فاعلية الخطاب التقليدي الذي طالما منح الكيان الغاصب حصانة سياسية وأخلاقية داخل السياسة الغربية. ونواصل مع صحيفة الشروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تميز في سيدي بوزيد وبعرادة ومدنين، قرابة 33% نسبة نجاح المكفولين بمؤسسات الرعاية في امتحانات البكالوريا، ونقابة الصيدليات تستنكر تراجع الصيدلية المركزية عن مشروع الرقمنة، وصيف بلا برمجة صيفية، تلفزاتنا في سبات والمشاهد يهرب إلى المنصات. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: الليلة تنتهي فسحة المنتخب في المونديال، غدا كشف الحساب. إلى صحيفة المغرب وفي أبرز وفي الافتتاحية عنونت: من ثورة الحديث

0: الاستخبارات الأمريكي فيما وصفه الطيار مجازا بقنديل بحر هو تشكيل متناغم ودقيق من الطائرات المسيرة، تشكيل يقوم على طائرة مسيرة أم تحيط بها وحدات أصغر. وأضافت الصحيفة معادلة كان التفوق فيها للولايات المتحدة الأمريكية، والتي أثبتت موقعها كقوة عسكرية جوية مطلقة سواء في حرب الخليج الأولى أو الثانية، ومن بينها وما بينها من عمليات وتدخلات تحت مظلة حلف الناتو، وهي مرحلة هيمنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية على العالم بفضل هيمنتها الجوية التي لم تهددها إلا بعض المحاولات السوفيتية الروسية والفرنسية واليوم الصينية. ونواصل مع صحيفة المغرب، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: رئيسة الحكومة تؤكد مخطط التنمية تم أعداده لأول مرة وفق مقاربة تشاركية تصاعدية، وخمس جامعات تونسية ضمن التصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 26 و2000. والإدارة العامة للأداءات تذكر اليوم آخر أجل للتصريح الجبائي. وبعد رفض قبول مقترحاتي حول مقترح ميزانية 2027، صحيفة المغرب تتساءل هل دخلت العلاقة بين الاتحاد والحكومة مرحلة القطيعة الكاملة؟ وفي قضية الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال وتزامنا مع جلسة الاستئناف، دعوة للتضامن مع زياد الهاني غدا. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: أكودا هرقلة سوسة عن موجة 99
2: 99 من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. أكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا وبكل من التحق بنا في الاستماع.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في ظل التحديات المتزايدة اللي تواجه الموارد المائية والتغيرات المناخية وانعكاساتها على القطاع الفلاحي، تتجه الأنظار أكثر فأكثر نحو البحث العلمي والابتكار لإيجاد حلول مستدامة تضمن الأمن المائي والغذائي. وفي هذا الإطار يندرج مشروع بريما اسمه مادي، اللي يجمع عدد من الباحثين والخبراء من عدة دول متوسطة للعمل على تطوير مقاربات جديدة للتصرف المستدام في المياه ودعم الفلاحة الذكية. للحديث أكثر عن هذا المشروع، عن أهدافه وعن أبرز نتائجه، نستضيف الدكتور أنيس العود، الأستاذ والباحث بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية بجامعة قرطاج والمنسق العام لهذا المشروع. سي أنيس، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور ومرحبا بك، وشكرا وشكرا لمستمعي إذاعة منسير.
0: دكتور، عرفنا في البداية بالمشروع هذا، مشروع بريما اسمه مادي، شنو يعني الاسم هذا؟ شنو هي فلسفة المشروع تحديدا؟
2: شكرا شكرا. هو بريما هي مشروع ينتمي إلى من أحد المشاريع الممولة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي. بريما يعد من أهم البرامج التعاون العلمي والابتكار بين دول البحر الأبيض المتوسط. يجمع دي بارتنير، شركاء من شمال البحر الأبيض ومن جنوب البحر، يعني شمال أفريقيا. احنا قدرنا انه ننجح في يعني اعداد مشروع، وقدرنا نكون ناخذ تمويل من الاتحاد الاوروبي وبدعم من طبعا من تونس، من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، في العمل على مشروع سميناه احنا اسمه مادي، اللي هو سمارت بروسيس كومباينينج نانو تكنولوجي مانيتيك بول تريتمنت، يعني واتر تريتمنت. والهدف نتاعو هي تحسين الفلاحة والعمل على الفلاحة المستدامة.
0: نعم. شنية الإشكاليات الأساسية اللي ينطلق منها المشروع؟ هل تتعلق أساسا بندرة المياه ولا بتغير المناخ أو بالتنمية الفلاحية؟
2: هو بالضبط، هو هذا هو المشكل، والمشكل نابع من عدة عوامل. في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة، منطقة البحر الأبيض المتوسط،
0: نعم،
2: والمتمثلة كما قلت أنت في ندرة الموارد المائية والتفاقم الملوحة، يعني نقص في الكمية ومشكلة في الملوحة وفي يعني في التحاليل والعينات. وتأثير، وهذا خاصة يزيد نتأثر بالتغيرات المناخية اللي حاصلة في القطاع.
0: نعم.
2: برزت الحاجة باش يكون عندنا حلول علمية مبتكرة تضمن استدامة الموارد المائية هذه،
0: نعم،
2: ونحافظوا كيف كيف على الأمن الغذائي. ومن هذا المنطلق يعني جاءت فكرة المشروع، كونه نعملوا على فكرة جديدة، فكرة ما هي إيكونوميك، نبعدوا على الكونفنسيونيل والأعمال اللي صارت قبل، واللي هي بالحق معناتها فيها الكثير من هدر الأموال، وفيها الكثير من ممكن في مشاكل حتى على البيئة. احنا حاولنا باش يكون مشروعنا يكون بيئي، يكون أقل تكلفة، ونتحصل على نتائج يعني طيبة، سواء على المياه والكاليتين تاع المياه، نوع المياه، وزيادة كيف كيف هذا باش يكون له تأثير على الزراعة وبالطبع على الأمن الغذائي نتاع المنطقة كلها.
0: نعم، والمهم هو أنه المشروع يجمع شركاء من عدة دول متوسطية، مهم جدا التعاون الدولي هذا في معالجة قضايا المياه والبيئة.
2: بالضبط، هو المشروع هذا يتميز بطابعه دولي، حيث يجمع نخبة كبيرة من الجامعات ومراكز البحث، وفيه ديزيكسبير وخبراء من تقريبا 6 دول متوسطية، من بينهم تونس، الجزائر، المغرب، مصر، فرنسا، إسبانيا. الحقيقة هي تونس هي البورتور دي بروجي، يعني جو سوي الكورديناتور، أنا الكورديناتور جينيرال دي بروجي، يعني تونس هي الحاملة لهذا المشروع الأورو متوسطي.
0: نعم.
2: والتمويل يعني كان يعني جيد جدا باش نحسنوا أبحاثنا وباش نوصلوا بالأبحاث هذية نطوروا المنظومة ونحاولوا نوصلوا لنتائج قوية ونحاولوا نخرجوا بالنتائج هذية من مخبر للفلاح وللاندستريال يعني.
0: نعم.
2: المصنع.
0: نعرفوا اللي تونس من البلدان اللي تعاني ضغط متزايد على الموارد المائية، إن شاء الله البحث العلمي هذا يساهم فعليا في إيجاد حلول عملية. وماذا بينا وانت أشرت للنتائج المهمة اللي يمكن تحقيقها، نجموش نعرفوا شنية أبرز النتائج العلمية ولا الابتكارات اللي توصل لها المشروع إلى حد الآن؟
2: تمام. هو المشروع الحقيقة احنا توا في كملنا الثاني سنة، يعني توا فضلنا سنة والمشروع على مدى 3 سنوات. فاشتغلنا السنة الأولى والسنة الثانية على تطوير الفكرة، ووصلنا في مرحلة معينة يعني بعد سنتين كونوا لقينا نتائج طيبة جدا، وقدرنا نخرج بنتائج نجم نقول قوية. وهو الحقيقة في هذايا ما ينجم يكون كان على خاطر كنا في تناغم احنا الباحثين الموجودين كسوا في تونس في 3 مراكز. يعني احنا عندنا في تونس عندنا 3 بارتنير اللي هما المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية اللي تابع جامعة قرطاج، وعندنا كلية العلوم بصفاقس تابع جامعة صفاقس، وعندنا زادا كيف السنتر دو ريشيرش مركز بحوث المواد ببرج السدرية. هذا التناغم خلى كونه نجم نوصل نتائج طيبة ونجم نتعدى القدام، مع كونه ثم دعم يعني مع الجامعات الأخرى اللي من الدول المتوسطية، اللي نجم نقول برمي النتائج من بين النتائج كونه تحصلنا وتونس تحصلت على زوز براءات اختراع في الميدان هذايا وفي المشروع هذايا.
0: نعم.
2: براءات اختراع يعني توجوا بعد عمل شاق وبعد يعني عمل متكامل اللي خلانا نتوصلوا كونه نخترعوا حاجتين الأولى تتعلق بالنانو بارتيكول، وحاولنا نشتغلوا على النانو بارتيكول اللي هو مستخرج من النبات باش يكون السوليسيون بتاعنا تكون بيئية، وثاني حاجة زي كيف تطبيقها في المياه، ثاني براءة اختراع تطبيقها في المياه ونقدر نكون نحصلوا على مياه عالية الجودة.
0: نعم.
2: فهذوما زوز براءة اختراع كيف حصلنا وقدرنا نعمل ببليكاسيون نشر 10 أعمال في مجلات عالمية مصنفة في وان، يعني حقيقة يعني نتائج جد مشرفة في هذا المشروع تبين المستوى العالي للباحثين، وتبين كون تونس على مستوى عالي في متقدم من على المستوى البحث العلمي. وحاولنا في المرحلة الأخيرة واللي هي تو باش ندخل على السنة الثالثة كون نتعديه شوية ونخرجوا للتطبيقات.
0: نعم.
2: ما اقتصرناش على المخبر، ما اقتصرناش على تجارب مخبرية.
0: نعم. فما تجارب ميدانية، معناها فما نماذج تطبيقية.
2: بالضبط.
0: نعم.
2: خرجنا معنا المركز سنتر دي فورماسيون اغريكول، المركز التكوين الفلاحي بمرناق في بنعروس، وقدرنا كونه نجربوا الطريقه هذه في تحليه المياه وفي معالجه المياه، ولقينا نتائج طيبه وقدرنا بالحق نطبقوها على ارض الواقع. والفلاح توا حاليا يجم يستغل نتائجنا للتطبيق هذايا، وكيف حتى المصنع يعني مصنع يقدر يصنع التكنولوجيا نتاعنا هذيا والاختراع نتاعنا هذايا ويجم دونك يبيعوا. ممكن زاد نسيت حاجه اخرى كونه احنا معانا مصنعين، ومعانا مصنع دلتا واتر من مصر اللي عاوننا برشا على خاطر عندنا كومبينيزون بين النانو تكنولوجي والمغنيتيك والمغناطه.
0: نعم.
2: عاوننا برشا وكانت النتائج طيبة على مستوى عالمي، قدرنا يعني نكونوا بالأعمال هذه متمركزين، ورينا كونه الطريقة هذه نقدر ونستعملوها في المستقبل.
0: نعم.
2: ونتصور كونه في المستقبل الطريقة هذه باش تحل لنا برشا مشاكل على مستوى المياه وجودة المياه وتحسين.
0: نعم.
2: جودة المياه.
0: الأيام البحثية الثانية للمشروع تمثل محطة مهمة و يعني ضمنت الكثير من التفاصيل التظاهرة العلمية هذه، وباش يتم افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي حول المياه والبيئة والزراعة. شنو اللي ميز الدورة هذه؟
2: والله هي نرجع الأيام البحثية لبريمة ماومادي، احنا كانت السنة فارطة يعني بعد سنة حبينا نعرضوا
3: أهم الأعمال اللي توصلنا لها وكانت مشجعة جدا وخلتنا نحفزوا ونعرفوا احنا وين نحبوا نوصلوا وين نحبوا نمشيوا ونحبوا نعملوا أون بارتناريا. كانت جميع اللي بارتنير حاضرين يعني تقريبا احنا 40 عضو في المشروع هذا من 6 دول مختلفة كنا حاضرين، وبعض يعني من المجتمع المدني وبعض من الباحثين وبعض من الشركاء الصناعيين زاد كيف كانوا حاضرين وشجعونا باش نزيدوا نقدموا. السنة يعني هي الأيام البحثية الثانية لبريمة ماوردي ممتدة على يومي 24 و 25 جوان، كان أمس يعني افتتاحها واليوم مش نختتموها ونختتموا يعني التدخل ونختتموا مخرجات الأبحاث هذه، فهي تعطينا احنا كيل بوصلة يعني ريبير باش نجمو نقدمو باش نجمو نحسنو باش نجمو نشوفو باش نكملو على اللي وصلنا له. فالأيام البحثية هذه الحقيقة كانت مهمة جدا بحضور الصناعيين وبحضور الباحثين، واختنلنا الفرصة باش يعني لانطلاق الدورة الثالثة للمؤتمر يعني المؤتمر الثالث للزراعة والمياه والبيئة في دورته الثالثة اللي هو يتكامل مع المشروع ويتطابق مع المشروع، وحتى نزيد يعني نكبروا ونوسعوا الأفراد البحث والباحثين اللي باش يجيو. فكانت موجهة للجميع وستبدأ إن شاء الله على مدى من اليوم بعد الظهر من 25 26 و27 تمتد على 3 أيام لمعالجة كل مشاكل عموما يعني المياه والبيئة.
0: نعم، شكرا لكم. إذن دكتور أنيس العود الأستاذ والباحث بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجية البيئة ببرج السدرية بجامعة قرطاج والمنسق العام للمشروع هذا، مشروع بريما سماوة ميدي، على الإضاءات القيمة اللي قدمتها لنا. نرجو مزيد من النجاح لمختلف المبادرات العلمية اللي تسهم في خدمة البيئة والتنمية المستدامة في تونس وفي كامل الفضاء المتوسطي. إلى اللقاء.
3: شكرا. Check it out.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام ومع مختلف فقراتنا في بشائر الصباح. أسعار السوق. صديقنا محسن الحاج حسن مباشرة من ملولش في أسعار السوق يعطينا فكرة على الأسعار، أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك وغيرها من خلال هذه المداخلة الأسبوعية المباشرة. صباح النور سي محسن، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير. صباح النور مدام، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي ذات المنصير.
0: كالعادة تعطينا برشا موجات إيجابية أنت من خلال البشائر اللي تقدمها لنا في كل مرة، تقولنا فما تخفيض في الحاجة الفلانية، فإن شاء الله تتواصل البشائر ذي.
1: كما قلت لك الأسبوع اللي صارت معناها فما انخفاض وتواصل هذا الانخفاض، هي ذي بادرة طيبة دائما مدة باهية الانخفاض هذا، خاصة في الخضر والموسم تاعها، بعدها على الأقل يتمثل المواطن في موسم الخضر كالفلفل والطماطم والبصل بالانخفاض هذا. نلقاه بالنسبة للفلفل من دينار حتى دينارين و500، طماطم من دينار حتى 1600، البصل من 1500 حتى 1700، بالنسبة للبطاطا دينار 600 حتى دينار 800، البدنجان معنا دينار 700، الكرنب والبروك دينار 500، بالنسبة للسفناريا دينارين 500، القراع من دينارين حتى 3000 بالليم، بالنسبة للقمرة من الدينار حتى 2500، بالنسبة للغلال دلاع معناها في انخفاض ظاهر من 400 مليم حتى 700 مليم، البطيخ 800 حتى دينار 500، المشمش 5500، التفاح من 3 دينارات 500 حتى 5500، مع بالنسبة للخوخ من 4000 حتى 5500، والدقلة من 4000 حتى 8500.
0: نعم.
1: بالنسبة للحوت سردينة من 4000 حتى 6000 فرنك، السول من 10000 وحتى 15-20 جنيه حسب الأحجام تاع السمكة، بالنسبة للشورو 14 دينار، كومبر 18 دينار، كريفيت من 20 حتى 25 جنيه، وهذا بالنسبة للمرسي تاع الحوت. بالنسبة للحوم الحمراء، لحم العلوش من 52 دينار حتى 55 دينار، لحم البركوس 40 دينار، بالنسبة للحم البقري الهبرة معناها 40 دينار، بالنسبة للجلب 29 دينار، ونخلط 32 دينار.
0: نعم.
1: بالنسبة للحوم الدواجن، بالنسبة للحوم الدواجن أنه المدة هذه قاعد نشوفه في انخفاض معناها باهي في مستوى تعلقات المواطن، بالنسبة للدجاج الحي من 4 دينارات حتى 4 دينارات 800، بالنسبة للدجاج المذبوح 8 دينارات 500، جناحة 7 دينارات 500، فخذ الدجاج 11800، فخذ دندون 9 دينارات 700، بالنسبة للسكالوب الدجاج سكالوب دندون 19 دينار، الكبدة الدجاج ودندون 20 دينار، بالنسبة للبيض من دينار حتى دينار و200.
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للسوق اليوم.
0: يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك سي محسن، إن شاء الله الخميس القادم نلتقي من جديد. آخر هدايانا هذا الصباح هذه الإيقاعات لواحدة من أجمل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومعها نصل وإياكم إلى ختام هذه الرحلة التي أرجو أنها كانت ممتعة، على أمل أن نكون قد تركنا في قلوبكم ما يبهج الروح وما يضيء ما تبقى من هذا اليوم. شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا معنا هذا الصباح، ودمتم محاطين بالمحبة بالطمأنينة، لأن الحياة أجمل حين نتقاسم الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة. وإلى لقاء يتجدد، تقبلوا أجمل وأرق التحيات من فريق العمل اللي كان معاكم في تنفيذ هذا اللقاء منذ الصباح الباكر. شكرا لطفي المكي، شكرا علي المنصوري، نجل عطية بن محمد، أنا ربحة عبد الله، ونقولكم دمتم على محبة وإلى اللقاء بعد قليل. تلتحق بكم زميلة رفقة زناتي وكامل فريق برنامج في التأمين ومجموعة من المواعيد الأخرى اللي في انتظاركم على موجاتنا. خليكم ديما مع إذاعة المنستير.
2: أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك, أحبك.

0: حبك يا حياة قلبي.
1: من إذاعة المناسير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة موجز الساعة 9 للأخبار. أهلا بكم. خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني أمس، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة في خطابه بهذه المناسبة، قال إن الجيش الوطني لم يدخر أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، منها مقاومة الإرهاب والتهريب وتفكيك شبكات ترويج المخدرات والتصدي للهجرة غير النظامية، فضلا عن عمليات النجدة والإنقاذ وتأمين الامتحانات والانتخابات. وأكد رئيس الدولة أنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد. كذلك وبمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي دائما، دشن رئيس الجمهورية متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته، واطلع رئيس الدولة على ما يحتويه المتحف من معلقات لرجالات المقاومة ونسائها ووثائقيات حية تستحضر الذاكرة الوطنية للكفاح ومعركة التحرير. تتواصل اليوم بالعاصمة أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، ومن المنتظر أن يشهد اليوم تنظيم أكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركات تونسية وأخرى إيطالية. وفي غضون ذلك، أكدت رئيس الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في كلمة ألقتها أمس بمناسبة افتتاح المنتدى أن العلاقات الاقتصادية التونسية الإيطالية تشهد ديناميكية متصاعدة في مختلف المجالات، ومشيرة إلى أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول المستثمرة في تونس في قطاع الطاقة، كما تتصدر المرتبة الثالثة كأكبر شريك من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحجم استثمارات جملية يقدر بحوالي 3.7 مليار دينار تونسي، حيث يتجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية 1072 مؤسسة. من جانب، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية وتدعيم الشركات الاقتصادية الثنائية. وبين تاياني أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 6.5 مليار يورو خلال سنة 25 و2000، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5.5% خلال الشهرين الأولين من سنة 26 و2000. من المنتظر أن يتم اليوم الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتابة التونسية الرقمية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول إليه واقتنائه عبر شبكة الإنترنت. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة.
3: مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء.

اجوا بحذان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحة

0: هذا البرنامج برعاية
1: أي تبعني
2: وين؟
1: إن ربحك وتربحني
2: كيفاش؟
1: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغونس وانت زادك تولي كليون وقتها تنجم تباريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.tn.
1: مع قات أسيغونس تبعني إن ربحك وتربحني.
4: في التأمين.
5: مستمعينا الأعزاء زقنا في كل مكان، أصبح الخير أصبح النور، وسهلا بكم منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. اللقاء يبدأ معكم توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة 10، ومن خلاله كالعادة نواصل في تقديم ما يفيدكم مستمعين الكرام في مادة التأمين، رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا القوي للبرنامج الذي ما يفيدنا بمختلف المعلومات القانونية في مجال التأمين. أهلا وسهلا بك أستاذ، مرحبا منورنا برشا.
6: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية لكل أو في إذاعة المنسير عبر مختلف برامجها، لا سيما من هالبرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة.
5: بارك الله فيك وشكرا لحضوركم، وشكرا على فكرة البرنامج المتواصلة منذ سنوات اللي نقدم ما يفيد السادة المستمعين في مجال في برشة تقنيات وفي برشة إجراءات، والحقيقة صعيب برشة باش يتفهم، أما بالميران تكتسب المهارة. أفورس دو فورجيون دو فيان فورجيرون.
6: أكيد ورفقة، شوف التأمين قدر ما هو قانون شكلي وقانون فيه برشة إجراءات وبرشة إجال وبرشة إجراءات وجوبية وغيرها، لكنه هو زاد حاجة ولا ضرورية في حياتنا، وتقريبا الناس كلها في حاجة باش العقود التأمين هذه بمختلف معناها أنواعها، في حاجة للحماية، في حاجة للإحاطة، في حاجة للمساعدة، وهذا الكل نلقاوه في التأمين. التأمين نظم المشرع التونسي من السنوات الأولى للاستقلال، وكان من أول من التشريعات الأوائل، وطرقت عليه عدة تنقيحات أخرى، وآخرها الباب الخامس مجال التأمين اللي زار مقتضى القانون عدد 85 سنة 2006، وشفنا اللي ركز تكثير برشا على تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات المحرك، هو ذاك الدارج الحقيقة، لكن التأمينات الأخرى زادة مهمة جدا وتجب تشمل كل مجالات حياتنا، سواء منها معناها في حياتنا الخاصة ولا في العمل نتاعنا ولا في تناقلنا إلى آخره. بقدر ما توسعت الدائرة نتاع تغطية عقود التأمين بقدر ما لازم تكون عندنا ثقافة قانونية باش نحسن التعامل مع العقود هذه، وهذا اللي قاعدين نحاولوا فيه مع بعضنا، نحاولوا نفيدوا ونستفيدوا، لأنه احنا بدنا نستفيد. احنا كما ديما نقول احنا نظهر على الصورة ونظهر ونخرج معنا مباشرة وأصواتنا تظهر، لكن فما فريق كامل الحقيقة، ونحب نوجه التحية للناس كل اللي تساعدتنا واللي تساعد فينا واللي آمنت بالفكرة نتاع البرنامج وتواصلت معنا، وكل شخص معناه قصدناه وكل معناه خبير في مجال التأمين قصدناه إلا ولقينا الترحاب، ناس أمنت بالفكرة وأمنت بالبرنامج هذا، وإن شاء الله نكونوا في عند حسن الظن، وإن شاء الله ناس تبع فينا تلقى معناها جواب وتلقى الإفادة وتلقى الشيء اللي تبحث عليه من وراء عقود التأمين. وحتى إذا كان فيه إشكاليات صحيحة عقود التأمين فيها برشا إشكاليات، خاصة وقت نجيو نحكي على التعويضات، راهو ما تظهر الإشكاليات في عقود التأمين عادة إلا وقت نحكي على التعويضات، شبي ما عطونيش وشبي ما عوضوليش ونستحق هذا وما خديت كان هذا. هذوما فيهم قواعد نظمهم وفيهم معناها قواعد إجرائية نظم، إذا كان نوليو نعرفوهم نوليو احنا بيدنا نوليو نفهموا على شكل هذيك الحاجة ما خديناش كامل التعويضات، وعلاش الحادث الآخر ما خديناش تعويضات جملة واحدة، وعلاش كي نمشيو ندفع قصة تأمين مرة القوة طلع ومرة القوة هبط، علاش مره ترفضنا مؤسسه التامين ومره وفي بعض الحالات الاخرى تقبلنا، والحال ان عقود التامين الالزامي للعربات البريه ذات محرك ومن عقود الجد الضمنين، برشا اشكاليات كي تبدا عندنا الفكره، خاطر هذا الكل نظم المشرع والكل تعرض له وما خلاش معناها للصدفه، كي تبدا احنا عندنا الفكره نوليو نعرفوا، حتى اللي يسالنا وحتى في قعداتنا الخاصه وفي جلساتنا الخاصه وفي حواراتنا الخاصه نوليو نحكيوا اللغه اللي هي قريبه تقريبا من المقصد تاع المشرع في مجال معناها مجلة التأمين، وهذا اللي نحاول مع بعضنا إن شاء الله ديما. وكما قلت ديما نحب ديما نوجه تحية للناس اللي تساعد فينا وتنور فينا، خليني نقول، وراه الكمال لله، راه احنا عندنا الفكرة ونحبوا بيدنا نطوروا ونحبوا ما يسالش ناخذوا من الغير ونسمع رأي المخالف والرأي اللي يفيد واللي احنا بيدنا نستفيدوا منه، وإن شاء الله نوفق في هذا على الأقصى حد إن شاء الله.
5: إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للجميع من خلال هذا البرنامج، خاطر كما قلت هو عمل متكامل، إن شاء الله يكون مع مجموعة تظهر ومجموعة ما تظهرش، ولكن المعلومة نحبوها توصل لسادة المستمعين والمستمعات. الأسلوب يختلف والمادة تتنوع، والمهم أن نقدموا ما يفيد السادة المستمعين في مجال كما قلت فيه الحقيقة برشا تعقيد وماهوش سهل، وكمادة معناها فيها برشا غزارة معلومات. فقه القضاء تدخل كثيرا لتحديد برشا مفاهيم وبرشا وضعيات، على خاطر نعتبر أنه كلما تدخل فقه القضاء إلا وأيقنا أنه القانون كان نقص، دونك فما معناتها تكمل وإضافة وتوضيح.
6: بالتدخل نتاع فقه القضاء، سمحني رفقة، لأنه مهم جدا، لأنه علاش؟ لأنه ديما الفكرة السائدة أنه عقود التأمين هي من العقود الإذعان، وفي جانب صحيح في جانب من الأمر، مش في الكل، لأنه مش عقود إذعان بالكامل، لأنك أنت فما حرية تعاقد مع شكون تعاقد، فما حقوق، فيش عقود إذعان، هو أنه الشروط العامة والشروط الخاصة، خاصة الشروط العامة تقع محددة مسبقا، شروط التعاقد دائما في أغلب الحالات تحددها مؤسسة التأمين، وهذا من منطلق هذا سمت أطلقت تسمية العقود الإذعان على عقود التأمين. هنا تدخل الدور القضاء ودور فقه القضاء، وكان مكمل معنا النصوص التشريعية، ونعرفوا احنا اللي فقه القضاء هو مصدر من مصادر التشريع، يعني تنجم تعتمد المحاكم ونسير من فقه القضاء محكمة التعقيب ودورها المجتمع بالخصوص اللي هي تتبع قراراتها واجبة الاتباع من طرف جميع المحاكم. وبالتالي لهنا الفقه القضاء صحيح هذيك الصحة عنده دور كبير في معناها تطبيق قانون عقود التأمين بما يتلائم ومقصد المشرع بهذا الخصوص، لأن ديما أقول لك رفقة، إذا كان تب توصل تفهم القانون صحيح تلوج على مقصد المشرع، ما تقفش على ظهر الألفاظ، مش هو عنا عقود تأمين، علاش عملنا عقود تأمين، شنو الغرض؟ أنه نوصل التعويضات لأصحابها بقدر الإمكان وبأيسر السبل. نهار الحق وذين واللي نقوله راو عقود تأمين وأنه قانون التأمين يطبق بسلاسة في تونس.
5: يعطيك الصحة، بارك الله فيك أستاذ. البرنامج سيتواصل إن شاء الله خلال شبكة البرامجية القادمة حتى نفيد أكثر ما يمكن السادة المستمعين والمستمعات في هذا الإطار. رح نحكي لنا الأسبوع الفارط على حوادث المرور وعلى تأثيرها على عقود التأمين، وشفنا مع سي أشرف الإحياوي قديش الأرقام مخيفة ومرعبة وقديش فلوس قاعدة تمشي في إطار هالتعويضات هذه، ولكن قبل ما نحكي على التعويضات قديش ناس مشيت جراء حوادث مرور اعتبرنا وكأنها نتيجة لحروب ربما الله لا يقدر وإلا لإرهاب مروري. فشفنا اللي مثلا من الأسباب فما الطريق وما أدراك، وقدش حكينا أستاذ على الطرقات وحالة الطرقات المتردية اللي كانت سبب في حوادث مرور، وقلنا للأسف الشديد اليوم بعض الجهات المسؤولة على الطرقات معناتها تحكي ما تحكي، اليوم ما عادش تحرك لها حتى شعرة، معناها قبل كان الناس كانوا يتسارعوا معناها باش يحاولوا حتى كي يسمعوا ملاحظات السادة المستمعين والمستمعات في الإذاعات، تلقاهم يمشيوا ويتيحوا ويقولوا ويقفوا باش ينجموا يوصلوا ينظموا طرقات ويرقوا هاك الحفر، وإذا كان فما إمكانية إعادة تعبيد اليوم تحس وكأنه الأمر لا يعني بعض الجهات المختصة المسؤولة. الطرقات ملاحظات قلناها عديد المرات، طرقات ما هيش طرقات نائية ولا ما تشوفهاش عين المسؤول، بالعكس ممكن المسؤول قاعد يستعمل فيها يوميا في زيارات الميدانية وفي زيارات الإنسانية العادية. طرقات إلى جانب علامة المرور اللي ما نلقاوهاش واللي تغيب في أكثر الأحيان، إلى جانب تعهد معناتها خاصة كلي رونبوان وكل مجالات الفيها العلامات قف اللي في بعض الأحيان تلقى أشجار وغيرها اللي تحجب الرؤية على الناس، ما نحكيوش على التروت والحالة المتردية اللي ولا عليها، ما نحكيوش على السلوك المتهور للمواطن اللي اليوم ما عادش تهمه، البعض يقول البعض منهم ما عادش يهمهم علامات المرور، ما عادش يهمهم كيفاش يسوق، ياخذ البرمي نوع ولكن من بعد كيجي ينفذ في الحياة اليومية حاجة من وراء عقل،
6: ينسى القواعد الكل.
5: صحيح البعض اللي استعمال المواد البعضة المواد المخدرة المواد الكحولية استعمال الهاتف الجوال وغيرها، ولهنا يمشي الإنسان الملتزم مع في ساقين خلينا نقول سامحوني في الكلمة الإنسان المتهور. اليوم برشا ناس تقولك أنا شنو ذنبي وأنا إنسان ملتزم بعلامة المرور وملتزم بالسلامة وشروطها نلقى روحي أنا ضحية إنسان متهور ومش عاجبه معناه. فساعات معناتها يلقى روحه اللي هو تقاسم المسؤولية مع الشخص هذاك معناتها في مسؤولية الحادث يقول لك أنا ما عندي حتى ذنب. ولهنا احنا قعدنا نحكيه على حاجة اسمها نظام المكافأة للناس اللي تبدأ ملتزمة ونظام خلينا نقول الجزاء للناس غير الملتزمة. اسكو هذا النظام باهي أتى أكله فما إمكانية أنه ينقص شوية من حوادث المرور؟ خاطر احنا مرة اللي فات قعدنا نحكيه مع تي أشرف وسيد كما تعرف حكينا معناتها شركة التأمين ودورها لهنا في التخفيف من حوادث المرور والمسؤولية الكبيرة متاعها.
6: لازم تكون يلزم يكون عندها دور مهم لأنه شركات التأمين هنا في العقود التأمين المسؤولية المدنية اللي أصحاب العربات البريدة المحرك هذاك الرقم اللي دائما يفزع مؤسسة التأمين وأغلب مؤسسة التأمين تقول لك أنا من أكثر خسارة نحققها معناها تلحق بي هي في عقود التأمين هذه المتعلقة بالمسؤولية المدنية لأصحاب العربات البريدة المحرك لأن من جهة هي عقود تشمل كل حوادث الطرقات ولا أغلب حوادث الطرقات هي عقود ما فيهاش أسقف نتاع تعويضات ثم أن القاعدة نتاع الناس اللي تستحق التعويض وقع معنا توسيع فيها وبالتالي لهنا فما برشا إضافة إلى أنه كما قلت أنت معنا حوادث الطرقات في تونس رقم مهول الحقيقة معنا بالإحصائيات وهذا كما قلنا يرجع للأسباب وبالتالي مؤسسة التأمين وقت اللي تحاول باش تكون عندها دور للتوقي من حوادث المرور والتقليل منها هي في نهاية المطاف تكون من الرابحين مش من الخاسرين راه وبالتالي كل إجراء تعملوا حملات توعية حملات تحسيس نظام مكافئة غيره معنى هذو كل كي يساهموا في تقليص من حوادث الطرقات وبطبيعة الحال كما قلت أنت نظام المكافأة اللي باش نحكيوا عليه اليوم أو ما يعرف عند العامة البونيس ماليس هو الحقيقة هو نوع من أنواع معنى إجراء من الإجراءات اللي ولت مؤسسة التأمين اليوم في تونس باش تقوم بها وتطبقها في إطار كما قلت دور وقائي من حوادث الطرقات في إطار البحث عن السائق المثالي اللي يرتكب أقل حوادث والتحسيس بالأهمية نتاعو معناها تمسك حتى في جيبك كما يقول الرجل معناها حتى معناها معلومة التأمين ولا قصة التأمين يقع التخفيض فيه إذا كنت سائق مثالي وما ارتكبتش حوادث مرور. هذه ما تفصيلات نشوفوها من بعد لأنه هو حبيت أقول فقط أنه نظام المكافأة ولا هذا هو منظم زاد بنص تشريعي وفما هنالك منشور للسيد وزير المالية عدد 2 صدر بتاريخ غرة أفريل 2007 تقريب ينص على المسائل هذه ويوضح معناها المسائل تاع نظام المكافأة وكيفاش يقع تطبيقه وهذا عمليا نحاول باش نحاول نفسروه اليوم مع بعضنا باش الناس كل تكون على بينا وباش نفهموا شنو الفايدة نتاعه وشنو المنفعة اللي تنجم تصير من وراها النظام هذا وشنو الجزاء كذلك في صورة معناها في العكس السائق المتهور السائق اللي يرتكب أكثر حوادث مرور والإشكالية تطرح وقت اللي نعملوا حوادث غالط مانيش غالط علاش كون نحسبوها السائق ولا يطبق على السائق العرب مهما كان ولا كان على مالك العرب مكتوب العقد يطبق على أنواع على كل أنواع العربات البريدة المحرك ولا فما استثناءات هذا كل كي لازم تكون عندنا فكرة كاملة باش نحسن كما قلت في البداية وقت اللي يقولك عندك بونيس معناها بكذا كذا بطلعت من درجة إلى درجة أخرى تعرف كيفاش وعلاش وتعرف حتى كيفاش تحقق البونيس هذا وتحقق الفائدة كمستهلك لعقود التأمين هذه.
5: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. باش يكون معنا بعد قليل عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين. بقية الحصة تلقوها على اليوتيوب فقط قبل ما نمر للنغم اللي نحبه هدية وتحية بمناسبة الحصول على شهادة البكالوريا لشكون ديما احنا نتفكروا سي نجيب زبيدي الله يرحمه
6: الله يرحمه
5: خبيرة في مجال التأمين الذي لم يغادرنا الحقيقة في ذكراه في بكل تفاصيل الحياة خلينا نقوله غاب جسدا ولكنه روح أعتقد ما أعتقد كان شعور اللي هو روحه ترفرف بيننا
6: أكيد
5: لروحه الطاهرة تحية كبيرة برشا ديما نترحمه عليه ونحب نحيي عائلته بمناسبة نجاح ولد ولده ناجي زبيدي
6: ناجي الصغير مهدي
5: بالضبط ولد المرحوم مهدي الزبيدي الله يرحمه وينعمه. دونك هو نجح وتفوق في امتحان البكالوريا
6: تميز في الصحة وإن شاء الله مبروك وإن شاء الله بمزيد نجاحات في الدراسة الجامعية. وتحية إلى روح والده المرحوم مهدي وإلى روح سناجي سبيدي، وكما يقولوها اللي خلف من بيت ما مات.
5: بالضبط، هذا اللي شعرنا به وحسيناه نهار للنتيجة. نحب نقدم تحية كبيرة برشا لإلا قمر جدته، زوجة أو أرملة سينيجي سبيدي الله يرحمه. تحياتي لزهور اللي كلمتني وقالت لي راهو الفرح اليوم في دارنا يا رفقة بغياب بابا وبغياب خويا. كانت لحظات مؤثرة للغاية، ولكن نقول راهو وتستمر الحياة إن شاء الله بنجاح وتميز كما أراده سينيجي، خطر كان يعشق التعليم والتميز، وهذاك يقول لك العلامة الفارقة وهذاك المصعد الاجتماعي، أحب من أحب وكره من كره. فبالتالي ألفين مبروك ناجي زبيدي، حفيد المرحوم ناجي زبيدي وابن المرحوم مهدي زبيدي، لكل الناجحين والناجحات في البكالوريا ألف مبروك. للمؤجلين إن شاء الله يا ربي ربي معاكم، للمرفوضين إن شاء الله العام الجاي وما فاتكم حتى شيء، غمض عين حل عين تلقى روحك في عام جديد، المهم تتعظ والمهم تتجاوز مختلف الأخطاء اللي ارتكبتها. تحية ثم نعود لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. نعاود نذكر اليوم باش نحكيه على نظام المكافأة في عقد التأمين الإلزامي للعربات البرية ذات محرك. باش نحاول نشوفه مع بعضنا ماذا نعني بهذا النظام، مدى تأثيره على عقد تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك، مدى إلزاميته ومدى متى يتم تطبيقه، كيفية احتسابه والقاعدة المعتمدة بهذا الخصوص، والإشكاليات التي يمكن أن يطرحها هذا النظام بين أصحاب العربات ومؤسسات التأمين. ولهذا الغرض السيد محسن قابوج مستشارا لقانون البرنامج نستضيف معا سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين. نقول صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بك سي عبد العزيز، منورنا برشا.
1: مرحبا مرحبا بكم الناس الكل،
0: يعيشك نورتنا.
1: نفيد المستمعين في موضوع النظام المكافأة اليوم،
0: يعيشك ربي فضلك.
2: أكيد صباح النور سي عبد العزيز، وشكرا على تلبيتك دعوة البرنامج، وشكرا على دعمكم للبرنامج كما برشا وخيان أخرين وكما برشا أصدقاء وكما برشا مختصين، وبكم ومعكم نتواصل إن شاء الله، وإن شاء الله الناس اللي تبع البرنامج هدايا مهتمة بالقانون التأمين تلقى الإضافة وتلقى تفسير، لأن ديما كما قلت في البداية سي عبد العزيز، هو قانون التأمين هو قانون شكلي، الناس مع الناس تخوف من التأمين لأنها تلقى فيه برشا شكليات وبرشا إجراءات شكلية. ديما نحاول مع بعضنا نبسطوا المعلومة باش الناس حتى كي تسمع قرار ولا معناها إجراء خذته مؤسسة التأمين ولا في علاقة بالتأمين تكون على بينة وتكون مقتنعة لأنها عندها فكرة وعندها دراية بهذا بالمسألة مسبقا في هذا البرنامج ومثل البرامج اللي تناولها وسائل الإعلام وعلى رأس إذاعة المنسيه.
0: تسمع فينا سي عبد العزيز؟
1: مرحبا بك.
0: يا عايشك، ماذا نعني سي عبد العزيز بنظام المكافأة؟
1: نظام المكافأة هو نظام نجم كيفه به حد ولا أنت القيمين عقبه به حد على خطأ ارتكب حوادث مثل المسؤولية المدنية، إذا تكون الحادث هذه يكون مسؤولية معناها الحادث اللي نستعملوه هوني نقرأه بحساب وهو يكون حادث حادث مثل المسؤولية المدنية. تفسر أكثر، مثلا واحد عنده عربة برية ذات محرك مأمنة ضد الأضرار الشاملة، ومثلا عمل ديراباج ولا مال حاجة ولا دخل في حاجة تكسرت له ومشى خلصته الاستيراد حتى ب 20 30 مليون، راهو نظام المكافأة نتاعو ما يتبدلش. ما تسماش مسؤولية مدنية. نحكيو على نظام المكافأة إلا ما يكون حادث يمس المسؤولية المدنية ويكون المؤمن له مسؤول هو على الحادث، مش مسؤول حد داخل ولا حاجة داخل ما يدخلش. هذا هو النظام، معناها احنا نشوفه كل كيجينا حد يعمل تأمين بعد عام يعمل تأمين وبعد عام عامين ثلاث سنين كل عام عنده يطلع ويهبط في السلم من المكافأة. كل المكافأة هذا يأخذ له كل عام قديش عمل الحوادث كيتوش المسؤولية المدنية. ونظام المكافأة هذا مش شركة التأمين اللي تتحكم فيه، هو فيه كنترال دوريسك موجود في الهيئة العامة للتأمين. هو اللي طلع ويهبط المؤمنين، هو نفس كنترال هذا فيه جميع شركة التأمين، جميع العربية مستجلة فيه، كل عربة هو كوفل سمحني بل هو كوفل فيه المؤمن والعربة. كل كوفل مؤمن وعربة عنده معناها مسجل في قسم معين، وكل عام في الـ في الـ في الـ في الحلول عند حلول الأجل المؤمن هذاك والعربة نتاعو يطلعوا يهبطوا في سلم المكافأة حتى الحوادث اللي قام بها. سلم المكافأة هذا هو ثم زوز، يعني نوع تاع سلم المكافأة، ثم سلم المكافأة اللي موجود فيه العربات البرية ذات محرك للاستعمال الشخصي، ثم سلم المكافأة للعربات الأخرى غير الاستعمال الشخصي. أنا سمى سلم يطلع ويهبط فيه المؤمن اللي عنده عربة بريد ذات محرك استعمال شخصي، وبقية جميع الاستعمالات عندها سلم واحد آخر. السلم هذا كيفاش موجود؟ وبعد تو نسب من تو بعد نفسره كيفاش نطلع ونهبط في السلم هذا؟ السلم هذا هو موجود من القسم واحد إلى القسم 11. تو باش نحكيو باش السادة المستمعين نجم ركز معنا على العربات البرية ذات محرك باستعمال الشخص. نظام المكافأة هنا، سلم المكافأة فيه 11 قسم.
0: لو كان تسمح سي عبد العزيز، 11 قسم هذوما باش نتعرفوا عليهم بأكثر تفاصيل بعد ومضة إشهارية، إذا كان تسمح لطفي ومضة إشهارية ثم نعود للتفصيل 11 قسم هذوما.
3: شنو هو بروغرامك في الفاكونس؟
4: انا فاكونس بالله، ماني عملت اكسيدون وانا فوتيف، الفلوس الكل مشاو في تصليح الكهرباء.
3: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس، هاني باش نعطيك بون بلان. لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس، سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك، وزيد معاه لا بريزون شارج، وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء. جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء، وعندك لاسيستونس جول رموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24، وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم، ظالم ولا مظلوم.
5: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain. إشبيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
6: 97.3
7: المجاوزة الممنوعة، مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وصلي معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. نعود لسي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين حتى يفصلنا لحداش نقسم هذوما اللي حكى عليهم منذ قليل. تفضل سي عبد العزيز.
1: نرجع نقول لحداش القسم يهمه الاستعمال الشخصي. يبدأ من قسم واحد حتى قسم 11. القسم واحد هو 70% من المسؤولية المدنية، 82%، 93%، 400%، 520% من المسؤولين المدنية، 640% من المسؤولين المدنية، 760% من المسؤولين المدنية، 8-200% من المسؤولين المدنية، 9-250% من المسؤولين المدنية، 10-300%، 11 هو أقصى حد نجم يخلصه هو 350% من المسؤولين المدنية. اللي المسؤولين المدنية شكون يحددها؟ حددها مشهور وزير المالية. وهذا زاد راهو هذا السيستم هذا موجود زاد من منشور وزير المالية، معناها كله راهو بالقانون.
2: هذا المنشور نتاع غرة تقرير 2007،
1: هو هذا منشور غرة تقرير 2007 بدا في جويلي 2007 تحوير بسيط، وعاود بها مقرر في 8 مايو 2017 مع سنترال دو ريسك باش مش يبدل، باش يوضح حاجات ما كانتش واضحه برشا في منشور 2007.
2: عمليا نحن سعب العزيز

0: نوعية الصوت لو كان ترجع للمكان اللي كنت فيه سي عبد العزيز الله يخليك خاطر ريزو
1: بدل البلاصه مش واضح
0: هكا توا باهي هكا باهي هكا باهي
1: مثلا بدل التليفون بلاصته باهي قلنا مثلا واحد عنده عربي بريد محرك 5 شهور ولا 6 شهور أغلبية العربيات هي هكا في وشي أمل لي أول مرة منشور وزير المالية مسؤول اللي يحدد المسؤولية المدنية يقول رأي المسؤولية المدنية 140 دينار ونفس المنشور يقول كي تبدا جديد باش تخلص 200% معناها باش يخلص 280 دينار على المسؤولية المدنية. هذا كي يدخل أول مرة كي يقتني عربة ثانية السلم هذا يكافئ ويعطيه يخلص كان 100% من من من قيمة المسؤولية المدنية. المحدد المنشور وزير المالية معناها اللي يشري عربة لأول مرة يدخل 8 وكي يقتني عربة ثانية بنفس الاسم تاع الشخص يدخل يقع ترسيمه في القسم 4 من سلم نظام المكافأة.
0: سمحني معناتها عربة ثانية على ذمته معناتها تبدا عنده عربة أولى وثانية الاثنين على ذمته هو؟
1: ذمته
0: إي.
1: برشا راهو عندهم عربة ثانية على ذمته.
0: إي علاش المكافأة معناتها شنو الإسبري دو لوا معناتها لهنا هكا شنو هي روح المشرع ولا القانون اللي تقول اللي هو يلزمنا عبارة على نكافيوه؟
1: إن كيف هو أخذ هو كان كان معناه هو عنده اللي عنده عربة وعاود اقتناء عربة ثانية. ديماتيكمو يقول المشرع هوني اللي هو عنده خبرة في السياقة. إحنا وشيء وإحنا ما
0: إحنا نقوله عنده فلوس مش خبرة في السياقة. إحنا نقوله عنده هو بزيد فلوس.
1: عنده زيد فلوس.
0: شري كهرباء ثانية. والعبد في كهرباء هو يحل معناه هاي.
1: هنا يرى النظام غير ما تسألش في الشكافة اللي عنده برشا فلوس اللي عنده شهوب الشكافة الناس اللي سوقوا بالجدا ويعاقب. وديزون عاقب خطر حقيقي خطر عقاب راهو نسبي هنا مش يعاقب السيد اللي سواديزون ما عرفش يسوق
2: واللي عنده زوج سيارات سي عبد العزيز حتى كي يبدا مش في نفس مؤسسة تأمين مأمنة
1: نفس في نفس مؤسسة تأمين ولا مش في نفس التأمين كيف كيف
2: عنده الخيازة
1: كلهم سنتراليزي في سنترال ريسك الموجود في الهيئة العامة
2: مركزية المخاطر
1: مركزية المخاطر اللي هي موجودة في الهيئة العامة للتأمين دونك يكون عنده عربة في شركة A يمشي للشركة B يشري عربة ثانية يقع مكافأته سيستيماتيكمو وراو مش شركة التأمين هي تدخل تحط القسم راو اليوم سيستم دا فورماسيون مريقل اللي يخدم معناها راو انت تحط لي كوردوني النمر بطاقة التعريف نتاع السيد هي خاطر النمر بطاقة التعريف موجود موجود في البطاقة الرمادية سيد يراكي تراو يجبد لك من مركزية المخاطر القسم نتاعه ولا تنجم تبدله ولا شيء معناها راو الناس كل معناها اللي عندهم عربيات كل مسجلين ومسجلين فانا فانا فانا
2: قسم
1: باهي توا نحكي نتعداو باش نحكيو على الناس اللي في السن اللي تدخل هذا في القسم 8 كيفاش باش يقع التعامل معاه على حسب الحوادث في الشركة
2: كيفاش يطلع ولا كيفاش يهبط القسم هذا
1: اطلوع يطلع في القسم شي معناه معناها يقع معاقب يعبط في القسم معناها يقع مكافئة
2: يعني يدفع أكثر فلوس ولا أقل فلوس
1: يدفع أقل فلوس كان عمل حوادث مش يطلع في القسم ويخلص أكثر حوادث كان ما عملش حوادث يقع مجازاته ويتنقص له الفلوس اللي باش يخلص كيفاش ناخذ الإكزومبل تاع السيد هذا اللي دخل في كلاس 8 في القسم 8 دخل في القسم 8 اللي هو اللي هو مقابلته 200% من قيمة المسؤولية المدنية المحدد مشهور وزير المالية بعد عامين ما عملش حاجة وهبط سيستيماتيكمو للقسم 4
2: من 8 إلى 4
1: سيد هذا احنا ما نعرفوش شركة التأمين ما تعرفه ما تعرفوش شاري عربة ما يعرفه حد جاء قعد عامين ما عمل حد شيء تقع المكافأة متاعه اكسبسيونال ما يهبط ديريكت القسم 4 من كل من المكافأة
2: بعد عامين بعد عامين
1: بعد عامين لكن السيد هذا عمل حاجة جيت دول الكا كونتريز عمل حاجة عاود القرى والحادث لازم يكون انجرت عنده مسؤولية مدنية مش أي حد مش كسر له بولار حادث
2: مش حادث عرضي معناها
1: مش حادث
2: معناها لازم يكون
1: علاقة بالمسؤولية المدنية عمل حادث السيد هذا عمل الحادث الحادث نجم ثم زوج أنواع من الحوادث ثم حادث تنجروا عنه

0: تنجر عنه
1: أضرار مدنية،
0: وسمى حادث تنجر عنه أضرار
1: مادية،
0: مادية بحت. كان الحادث هذا انجرت عنه أضرار مادية برك، يطلع بقسم واحد، يطلع من 8 إلى 9. كان عمل الحادث في أضرار بدنية، يطلع بزوز أقسام، يطلع من 8 إلى 10. كان عمل الحادث الثاني في أضرار بدنية برك، على حادث أول في أضرار مادية، والحادث الثاني فيه أضرار مادية في نفس العام، يطلع للتسعة وعاود زيد يطلع للعشرة، يطلع من 200% إلى 300%. ونعاود نذكر كما قرأ واحد من 200% و300% رام يجيو شوذهم ثلاث عقد التأمين اللي خلص فيه رأي رضا. القيمة بتاع المسؤولية المدنية فوز عقد التأمين ويشوفش لكي
1: خاطر خاطر باش الناس تفهمنا سي عبد العزيز، ما نحكيو على معلوم التامين الالزامي او معلوم الرسيم، معنا المسؤوليه المدنيه برك.
0: نسمعوش واحد باش يتعاقب باش نطلعوه للقسم باش نطلعوه 300%، مش معناها راه عنده اسيرونس كانت بمليون باش خلص 3 مليون.
1: ولا صحيح، هذا هو معناها باش الترفيع باش يتم كان في القسط الالزامي اللي هو محدد بتعريفه مضبوطه من وزاره الماليه مسبقا.
0: هي رأي التعريفة اليوم، التعريفة هذه ما تبدلتش من 2007،
1: من 2017 ما تحينتش،
0: ما تبدلتش. وانت كنت تسمع نحكيه على 100 دينار و200 دينار و140 دينار وحكايات بسيطة جدا. اما هذيك يقع الترفيع فيها في سلطة كيف حادث، رغم حتى الترفيع بتاعها لا يرفع معناها بقيمة العقد التأمين بشيء كبيرة. فاحنا نحكيه على جزء من عقد التأمين اللي هو المسؤولية المدنية بركة، مش الرفع. وكان في التعريف نتاع الجزء نتاع المسؤوليه المدنيه
1: ما يمسش التامينات الاختياريه الاخرى، معناها تامين ضد الحريق وضد السرقه وكل كي يقعد هو بيدو، ما لا يزيد لا ينقص، ما يدخلش في البونص ماليس،
0: ما يدخلش. واحنا كي ناخذوا العربيات الغاليه مثلا، تو تشوف العربيات ب 100 و200 وتشوف
1: صحيح
0: هذوك ما كي تبدا يخلص 3 و4 ملايين وانت تعاقبه تشد ال 100 دينار ال 140 دينار اللي في وسط عقد التامين ترجعها له 280
1: مش
0: حاسس حتى بشيء. معناها السلم المكافأة راهو يمسك المسؤولية المدنية، وراهو ما أثرش تأثير جذري في البريم اللي كان يخلص فيها في عقد التأمين الكل، راهو يمسك فاتيبر. نكمل نفسر، لكن هو يعمل حادث ثاني يمس المسؤولية المدنية وانجرت عنه أضرار بدنية، معناها زوز حوادث يعني أضرار بدنية وربعة.
1: أيوة.
0: يطلع في الحادث الأول قسمين، وفي الحادث الثاني 3 أقسام، يوليو في المجموع 5 أقسام. دونك ينجم هذا يوصل للماكسيموم تاع التابلو اللي هو فيه 11 قسم ويخلص 350%. كان نحكيوها احنا ديفيرونسييل على كهرباء كاتشوفو، نحكيوا على قداش تزيدوا حكايه 300 دينار على 3 ملايين. معناها العقاب بعد ما واحد يعمل أضرار بدنية مرتين وأضرار بدنية بدنية تنجم تكلف مؤسسة التأمين مئات الملايين، 100 150 200 مليون. توصل السيد يعمل حادث 100 مليون، رانا باش نعاقبوه ب 300 دينار. معناها راهو العقاب في السلم المكافأة يمس كذا مسؤولية بدنية وراهو نسبي.
1: وهنا نفهم موقف بعض مؤسسات التأمين اللي في بالنسبة لبعض السواق ترفض تجديد العقد مرة أخرى معه.
0: هو رفض تجديد العقد على
1: ونعرفك تحب تحكي في الموضوع هذا ديما برشا مرات سي عبد العزيز، وبالحق والموضوع هذا برشا ناس تتفاجأ تقول لك انا بعد النظام هذا ونظام المكافأة والبونس ماليس وغيره نلقى مؤسسة تأمين تبعثي تقول لي ما نيش شدد معك العقد وانا نهيت لك العقد. وهنا يبدأ يلوجوا على اسباب، من الاسباب هذه تقريبا مسألة النظام المكافأة هذا اللي هو توكيد نسمعه هكا معنا ما يأثرش برشا على الميزانية نتاع المؤمن، لأنه ما يمس كان التأمين الإلزامي، والتأمين الإلزامي كما قال سي عبد العزيز مرة أخرى التعريفة نتاعه هي بدا معنا منخفضة جدا. لو كان مش التأمينات الاختيارية واللي تلزمها شركة التأمين ضمنيا، راه ما عادش يقابل معنا التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية، ما عادش يقابل معنا لا من ناحية الشكلية ولا من ناحية الموضوعية الاقتصاد التأمين اللي تدفعها مؤسسة التأمين. وهذا اللي كما قلت يخلي بعض مؤسسة التأمين في بعض الحالات ومع بعض المقتتبي العقود معها تلتجي إلى آلية إنهاء العقود وعدم تجديدها معها. مش هيك سعب العزيز؟
2: وسامحوني قبل حكاية إنهاء العقود بصفة معناها أحادية الجانب، خلينا نقول هو بعض المستمعين في بعض الأحيان السيد عند تجديد العقد يكلمونا يقولون يا أخي ما صحش فما نظام المكافأة، هو إن ما عملتش حادث مرور ونرمال مو يلزم التعريفة تطيح، يا أخي نلقى التعريفة زادت وإحنا وقتها نقول لهم ثبتوا في عقود التأمين متاعكم ونشوفوا شو نوعية العقود معناتها المسائل الاختيارية اللي خذوها معناها. يقول لك أنا ما خذيتش، ولهنا نرجع نقوله هو نورمالمون فما حاجات اختيارية، ولكن وكأني امبليسيتمون تولي إجبارية باش تطلع للتعريفة متاع عقد التأمين. أستاذ
1: اكيد ورفقه كما قلت لك اذا كان مش تامينات الاختياريه راي برشا مؤسسات تامين ما تلقاش روحها في التامين المسؤوليه المدنيه، لانه حاجه برك تسمع انت التعريفه ما تحينتش وما تغيرتش، وتسمع المبلغ انت معلوم قصه التامين الالزامي حتى شيء ما لا يعني شيئا بالمقارنه مع التعويضات ومع التغطيه اللي توفرها عقود تامين المسؤوليه المدنيه لاصحاب العربات البريده المحركه. قلت لك العقود الوحيده اللي ما فيهاش اسقم تاع تعويضات، ويجيني تقول لي قصه التامين المحدد بتعريفه لم تحين من 2017 الى حد الان. وبالتالي فما شو برشا مؤسسات تامين ولات تلوج على حلول ترقيعيه الحقيقه، خليني نقول حلول باش تضمن بها معناها ديمومه تواجدها، ديمومه توفير الخدمه هذه، لانه ولو ان وراها معيدي تامين وغيره لكن مش في كل حالة. وعايش قلت لك الماده راهي تقنيه برشا، وديما نسحق السي عبد العزيز والامثال من الناس اللي ينورونا ويفهمونا بهذا الخصوص من ناحيه الفنيه والتطبيقيه كيفاش تتم المساله دي. انا اللي حبيت نسال اليوم مع السي عبد العزيز عندوش علاقه ما فماش علاقه ما بين معنا نظام المكافاه والاليه نتاع انهاء عقود التامين ورفض تجديدها.
2: تفضل السي عبد العزيز.
0: ساعة آلية إنهاء العقود
1: أيه.
0: هي بالقانون
1: أيه.
0: القانون يعطي الحق للمؤمن وللمؤمن له باش ينهوا العقود. يعني هذا الساعة آلية إنهاء العقود في الفصل 5 من مجلة التأمين
1: أيوة.
0: يعطي الحق للمؤمن والمؤمن له باش ينهي العقد في أجل أقل من شهرين. هو العقد هذا ما له طبيعي جدا، ما نجمش انا نجي نجبر حد يدخل تقعد مؤمن في الشركه هذه مدى حياته، والعكس بالعكس. بعد انت انهيت العقد خطر على خاطر انت لقيت حسابك مع المؤمن هذا على خاطر
1: السائق نتاعك طلع مش مثالي، يلا غالب طلع يرتكب برشا حوادث مرور مرور.
0: المشكله هي في حد ذاتها في قيمه المسؤوليه المدنيه هي اللي عامله اشكاليه كلها. لكن جيت المسؤولين المدنية، تعريف المسؤولين المدنية محرم إيش بمئة وبمئة وخمسين وميتين، هو أي واحد يلقى حسابه، وحتى المسائل الترقائية دي نجم يتخلص منها.
2: وصدبون إلى أي مدى معناتها تحريرها الأسعار فيها أي
1: هذه
0: أنا رأيي الشخصي رأو التحرير موش بزيد في التأمين، موش بزيد في التعريف،
1: موش بش يزيد
0: جديد. وثانيا يقول مسألة الترقية، نحب نجاوب على حكاية الترقية هذا. الترقية هذا راه مش ديما ترقية، هم ثم حالات فيها ترقية مش من نعموش، ولو ثم طلب على ثم طلب متزايد يوميا على التأمينات الاختيارية
2: في بعض الأحيان. سمحني، هو فما البعض فما طلبات الحقيقة، ولكن فما البعض الآخر يقول لك أنا كان قالت لي شركة التأمين شنية هالتأمينات الاختيارية من الأول، أنا عندي اختيارات أو لو أبجل فلهنا، وكأنه نحس معناها اللي ما فماش شكل بذبت الشواء بذبت، ما تحس فما حاجات كلي تعطيها لك
1: معناها هي في الظاهر ايه. هو في الظاهر معناها تأمينات اختيارية، أما كي تمشي عملية يا عبد العزيز ونمشيو لمكاتب التأمين ونسمع ونعرفوا تلقى الباك حاضر، يقول لك هذا معناها مع بعضه تاخذوا مع بعضه، معناها ما تنجمش، ما عندكش حرية الاختيار في التأمينات الاختيارية،
2: تقول له ساعات نحيلي هذا وحطي هذا، يقول لك لا ما بعضها،
1: السيستم
2: ما يقبلش. وساعات حتى كي تناقش سيستم بعد يقول لك لا سيء معناها العقد مشي ذكرني العام الجاي.
0: هذا الموضوع، هذا موضوع كبير الحقيقه، يتجاوز موضوع اليوم على البوليس ماليش. اما راهو ما دام المسؤوليه المدنيه قيمه المسؤوليه منخفضه بالطريقه هذه، انا مانيش باش نخرجوا من الاشكاليه هذه. ودوبليش راهو اليوم اللي عنده عربه قديمه كان تقول، كان انت تعرف تحكي معه، وانا يمكن من المنبر هذا النادي النواب التامين باش يفكروا الناس عقود مش هي عندهم، وهذا راه حق المؤمن له باش يعرف شنو هي عنده. رغم انت كان ثم مؤمن له باش يرفض تامين الحريق في كهرباء قديمه اللي هي استحرقت امومو، ولا الرومركاج اللي هو ينجم امومو يتيحهم بان ما بقاش شكون يهزو. صدقني وكان يتيحهم بان ويجي يقول له الرومركاج 300 دينار أكثر من عقد التأمين، تويفهم قيمة الروموركاج، تويفهم قيمة الحريق كانت تحرق العربة. تو كيما نقول نرجع نقول، وإحنا ديما كما نحكيوا على الناس عليها نحكيوا على الناس الزوالة. الزوالة يكون الكهرباء ب 10 أو 15 مليون، وراي هذيك الكهرباء أكثر معرضة للحريق أكثر من الكهرباء الجديدة. لكن أنت تحرك له السيد هذا 15 مليون يعاود يشري واحد أخر اللي هو قداش باش يخلص عليه أنت للزوندي؟ حكاية فارغة. أنت أنا نقول راهو اليوم يمكن في العوام اللي فاتوا كان فما هذا الترقيع أكثر من سوا، اليوم راهو المواطن بدا يكتشف كونه في الاخر الفلوس باش يدفعها راهي سامو له كو على خاطر راهو ينجم غدو يلقى روحو اكل البيان مأمن عليه ما عادش عنده. انا النادي بربي نواب التامين يسمعوا فينا، عندنا برشا متابعين نواب التامين، بربي نفكروا للناس شنو عنده، ما تمدوش كونتراتو تقولوا برا روح، ما فسر له شنو عنده تو يكتو هو وحده يقتنع. وحتى راهو العامل التامين ديما في مراسلاتها للشركات التامين وللجامعه العامه للشركة التامين تدعو الناس باش يفسر للنواب التامين وشركة التامين باش يفسروا أكثر ما يمكن عقد التامين شنو فيه، راه مش الناس الكل يفهموا كما قلت السيده برشا تكنيك هو في الاتيراس تجي خاطر تفهم تقول له لا هذاك اش فما لا ماشي انا ماشي في اللوبتيك هذه، نعاود نقول فسروا للناس اللي عندهم تو هم وحدهم يلقاو يقول لك ليه يا خويا رئيس انا كنت تحرق ولا حتى شيء نديهم بال ما يهزونيش، لا هي مهمه هذه يلقى روحه الفلوس بيدفعها تقول كورة ويدفع، اما كي تقول له انت هذاك شفما الحقيقه المواطن يبقى ديما
1: هو هو عبد السي عبد العزيز. خليني نقول لك كلامك صحيح 100% وهذا شنو يجم يصير، لكن ساعات نقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، ساعات تمشي لبعض مكاتب التامين خاصه في الجهات القام مش فاهمين، اذا كان عمل عليك مزيه ووسع باله معك يقول لك هاتون كلم لك المركز باش نشوف معنا الاداره العامه باش نشوف شنو فهم. وبالتالي شوف الدور نتاع مؤسسه التامين راه مهم ياسر رفقه وسعد العزيز، حتى في التكوين راه في التكوين ونخرجوا ناس متكونين وناس معنا ما شاء الله عليهم في المكاتب تاع التامينات، لانه هو بزنس، هو معنا هو في الاخر فما علاقه كوميرسيه، فما علاقه اقتصاديه وفما دوره اقتصاديه، ومهم عقود التامين راه في الدوره الاقتصاديه. وبالتالي مش نابورت كي باش تلقاه في الجيشي ولا في المكتب الاستقبال، خاطر بعض حالات هو بيدو كي تسأله سؤال حتى بسيط ما عنده جواب، هاو خرجت الورقة هيك. هنا ما تراش معايا اللي بعض معناه وكلاء التأمين عندهم دور بهذا الخصوص يا عبد العزيز؟
0: والله يا أستاذنا مش منع كلامي، قلت مش عندهم دور، عندهم الدور الأكبر خطر اللي بشي قابل في وجه لوجه المؤمن له
1: بالضبط،
0: راو مش شركة التأمين اللي موجود في السياج بتاعها في العاصمة، راو ذاك نائب التأمين اللي موجود في أي قرية ولا في أي
1: في أي منطقة
0: بدون إشهار نعرف مؤسسة التأمين دخل في البروسيس توا ما يش تكون في نواب التأمين بركة تكون في كولابوراتور معهم، هذوك ما كليكوا معهم في البيروات يخدم مع نائب التأمين تكون فيه، وعليش خاطر الشركات تحب تخدم على على على على على اللي مجد معركة متاعها على الكليونات متاعها، تقدم تطويرة مزيانة مش تقنع الكليون، قرية نائب قرية هذوك متعاطفور مهم باش يستقبلوا كليون فيش فسروا الكليون. وكما قلت كان فاقد الشيء لا يعطيه، كان انت ما تفسر له وش هذاك المساعد بتاع نائب التأمين اللي معاه في المكتب، لكن هذاك ما يعرفش يبلغ حتى التصوير بتاعك انت تدخل شركة التأمين تلقى واحد انت تسأله وكما قالت بلا سمحني نطلب السياج ونشاور يتو يفسروا لي انت أسنين التصوير اللي بشتخذها على المكتب شوف نرجع له شوف ليه معناها رو التأمين اليوم تطور ويلزمنا احنا نواكبوا التطور هذا ونكونوا نواب التامين، نكونوا الناس اللي يتقابلوا في الكليونات المساعدين نتاعهم، نحسنوا التصوير نتاعنا، راهو زاد المواطن اليوم كي يتفسر له بكدا راهو هو يشري من غير ما تغمه سامحنا في العباره.
1: صحيح صحيح
0: يعرف
1: هو اليوم برك احنا سي عبد العزيز كي نحكيوا على البونيس ماليس نقول لك برشا ناس كانت تعتقد برشا نقول خليني نقول لك برشا ونحط الصورة تحت كلمة برشا كان تعتقد أن النظام المكافأة البونيس ماليس تتوقع على مجموعة قصة التأمين اللي ندفعه، وقت اللي اليوم كسرتنا اللي هو يتعلق فقط بالقصة المتعلق بالمسؤولية المدنية دون بقية التأمينات، معناها التأثير نتاع العقد في التأمين رفقة وسي عبد العزيز ما حكيت مسألة في نظام المكافأة في نهاية المطاف مش كما قال هو بالقبيلة معناه أنت تدفع في مليون مش تدفع في زوز وفي ثلاثة. معناه قصة تأمين نظام المكافأة ميمس كان التعريف بتاع التأمين الإلزامي التعريف الإجبارية وهذاك كما قال زاد هو منظمة وكما قلت أنا في البداية منظمة بالمنشور اللي لأول مرة كان عدد 2 لسنة 2007 وبعد صارت عليه تنقيحات كما فسرها سي عبد العزيز لكن بالشقعة ديما سؤالات درى هذا يتطبق على كل العربات ماشي استثناء العربات درى نظام المكافأة يتطبق على العربات المستعملة من القضاء الشؤون الخاصة ولا تنجم يكون يتطبق سدا على العربات المهنية كما اللواج والتاكسي ونقل بضائع وغيره
2: ويتطبقش زادا على السيارات الإدارية زادا
1: درى يتطبق على السيارات الإدارية ولا ما يتطبقش ثم حاجة أخرى مهمة جدا زادا يلزمنا باش نحكيو فيها في نظام المكافأة ذا شكون يقرر المسؤولية في هذا الأمور يقول لك خاطر مش مجرد ارتكاب هذا الأمور لازم تكون أنت السبب في ارتكاب ذلك الحادث إذا كان أنت ما عندكش مسؤولية إذا كان أنت واقف السوب وجاي شكون مداهمك من الخلف
2: بالضبط
1: هي شنو باش تعملي أنت باش تعملي ماليس معناها باش باش باش تزيدي في قصة
2: مين وباش نشوفهم حتى لما وقع التواصل الاجتماعي أستاذ وسي عبد العزيز يقول لك أنا معناها تعاقبت وما كانش عندي دور في في الحادث كيف كيف برشا يعتقدوا زادة اللي هما في بعض الأحيان يحب يبدل شركة التأمين لكن يقول لك بنظام المكافأة ربما ما يمكنليش نلقى روحي كونداني باش نكون في نفس
1: هذيك اللي يخافوا منها علاش هو خاطر كلش مؤسسة التأمين كل بالتعريف الرسمي أما يقول لك أنا كنت أنت توقف معايا العقد وترفض التجديد باش نمشي لشركة التأمين واحدة أخرى تاني معك في الكلاسكات باش نمشي نرجع في الكلاسويت
2: مثلا
1: السؤالات يطرحوا هو ما يرجعش اما ديما يلزمنا ديما نفسروا للناس في اعتقادي رفقه وسي عبد العزيز وبعد اذنه مازال الموضوع ما يتحكي فيه كما قلت الاشكاليات هذوما كل شكون يحدد الحادث ومسؤوليه الحادث شنو العربات اللي تطبق عليهم تاع العربات المهنيه المتطبق ولا العربات الاداره تطبق ولا ندرى احنا ناخذوا بالماتريكول نتاع العربه ولا باسم السائق ولا مكتب العقد لانه احنا ساعات نعطيو الابناء ونعطيو لزوجاتنا وغيرهم يسوقوا انت على شكون تبقوا نظام المكافاه معنا على خاطر مالك العربه ولا كل شخص هذا يقود العربه اي كومبري برشا اشكاليات وشنو موقف فقه القضاء في المساله وبرشا اشكاليات اخرى نجمه بعد
2: إذنك
1: إن شاء الله نزيدوا حصة أخرى إن شاء الله الجمعة الجاية وننتظروا حتى الناس اللي تحب تتسائل في الموضوع هذا وتحب تستفسر على البونيس ماليس باش ما يكون بالحق الموضوع الناس كل تشارك برايها ونعطيه رأي معناها وعملي وصحيح ونبعده كل تأويلات وكل كل المسائل الجانبية اللي هي في أغلبها مش صحيحة ونجد تحياتي كما قلت في الاخر للسي عبد العزيز ولكل فريق الخبراء اللي نتعاملوا معاهم الكل كي ومرحبا بالجميع وتحياتي في الختام للناس اللي نجحت في البكالوريا الكل وان شاء الله بالتوفيق والف رحمه على روح المرحوم السيد ناجي زبيدي رحمه الله.
2: الله يرحمه وينعمه ويجعل مأواه الجنه. بارك الله فيك سي عبد العزيز العبيدي خبيرا في مجال التامين نتلقاو بك اذا كان تسمح الاسبوع المقبل باذن الله لمواصله الحديث في هذا الموضوع. شكرا تحياتي لك للقاء. بارك الله فيك أستاذ محسن قبوج مستشار القانوني للبرنامج. تحياتي لكم مستمعين الكرام. تحياتي لك لطفي هيثم نجلة عليا ثريا وفريقها. تلتقيكم بعد موجز الأنباء. إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية
4: شنو بروغرامك في الفاكونس؟
5: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيورونس سوم مش بعيد على سوم لاسيورونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء. جات اسيورونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جول روموركاج يهزك وين تحب 7 سور 7 24 24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
6: كات اسيورونس aujourd'hui pour demain. في التأمين إذاعة المنستير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666.
3: وإليكم
6: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال،
2: وتمام العاشرة صباحا بإذاعة المنسير.
7: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز الأنباء. تتواصل اليوم بالعاصمة أشغال منتدى الاقتصاد والأعمال التونسي الإيطالي، حيث من المنتظر أن يشهد اليوم تنظيم أكثر من 390 لقاء أعمال ثنائي بين شركة تونسية وإيطالية. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعتبر تونس شريكا استراتيجيا لتحقيق النمو المشترك، داعيا رجال الأعمال الإيطاليين إلى الاستثمار في السوق التونسية. كما بيّن تاياني أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 6.5 مليار أورو خلال سنة 25 و2000، مسجلا زيادة إضافية بنسبة 5.5% خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بداية من غرة جويليا القادمة وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. يتم اليوم الإطلاق الرسمي لمنصة معرض الكتاب التونسي الرقمية الجديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الكتاب التونسي وتيسير الوصول إليه واقتنائه عبر شبكة الإنترنت. في العالم، أفادت وكالة فرانس بريس بتسجيل 212 حالة وفاة في إسبانيا بين يومي الأحد والأربعاء مرتبطة بموجة الحر. وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية الإسبانية أن يومي الاثنين والثلاثاء سجل أعلى متوسط لدرجات الحرارة في شهر جوان في إسبانيا منذ عام 1950. نهاية الموجز، موعدكم مع الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11. إلى اللقاء.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من برنامج من المجتمع. وبطبيعة من الآن نقولكم هو العدد الأخير في الشبكة الحالية. الأسبوع القادم بإذن الله نلتقيكم في نفس الموعد ولكن في برنامج صيفي، برنامج جديد إن شاء الله باش يكون عنوان وصيفنا على كيفنا. يلا حضروا روحكم لمشاركة معنا في الأجواء الصيفية، ديما نفس الطرح، ديما نفس الاهتمامات الأسرية والاجتماعية في فصل الصيف. اليوم نكملوا في برنامج من المجتمع وموضوعنا مهم برشا ويهم العائلات الكل، في تربية الأبناء وتأثيراتها، نماذج متطرفة بين التدليل والقسوة. تحية الفريق تبدأ من وئام القويذي بسيكولوج برنامجنا. أهلا وسهلا وئام، صباح النور.
1: صباح الخير الناس الكل، صباح الخير للسادة الحضور والمستمعين الكل.
0: يعطيك صحة وئام. صباح الخير الثانية للدكتور واللي هو اختار لنا العنوان، الأستاذ في الطب النفسي دكتور لطفي قحة. صباح الخير سي لطفي.
2: أهلا وسهلا ثريا، تحية طيبة ليك ولسهام والوئام ولكل مستمعاتنا ومستمعينا.
0: وريت عندك في العناوين التخريج نتاع صحفيين دكتورة، تعمل أتاكم العنوان معناها تبارك الله. سهام الدرعي، أهلا وسهلا سهام، مرحبا بك.
3: دكتور مدام ثريا، الدكتورة، الأستاذ، السادة المستمعين، كافة الفريق اللي رافقنا على طول الحصة. كانت موسم رائع جدا،
0: حفل بالمواضيع وبالمشاركات وبالمستمعين اللي قمعناهم وما خليناهمش يشاركوا معنا في المباشر بالتليفون، وبالمستمعين اللي ميساجاتهم وصلت بعد ليميسيون على صفحتنا على الفيسبوك.
3: أي في الدقائق الاخرى سي خسرنا الوقت ما عادش نجموا، هاوك عندهم ساعتين يبعثوا لنا من تو، احنا نخرجوهم نقراوهم ومن بعد نتفاعلوا معاهم باش ياخذوا حقهم زاد
0: ان شاء الله. سهام، نشاطاتك في الحساب الذهني وبطولاتك ومناسباتك الوطنيه والدوليه كلها ماشيه، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه والقوه ومشكوره، يعطيك الصحه. والحقيقه هنيئا لنا بك يا سهام،
3: شكرا.
0: ما شاء الله، ان شاء الله بيعطيك القوه مع العائله والاولاد
3: والظروف والخدمه ما شاء الله.
0: اللي يحب يشوف، يحب يشوف سهام يدخل على صفحتها على فيسبوك يقاها، يقول كيفاش النهار 24 ساعه ما شاء الله عليك.
3: ما شاء الله، الحمد لله، ربي يعطينا الصحه لله والقوه ويعطينا الوقت باش نجموا نعملوا هذا الكل.
0: امين. ومحلاش الشباب اللي يبدا نشاط واللي ما يقفش نشاطه على عمل معين واللي ما يقفش نشاطه على عائلته فقط، وتلقاه يلقى الوقت ويلقى الطاقه ويلقى القوه لانه يعمل برشا حاجات. هذا هو الانسان اللي كيليبري دكتوره.
2: تطفي. نعم
0: الانسان اللي كيليبري.
2: نعم بنشاطه.
0: ما شاء الله. ترافقنا مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر كما العاده، وتستناكم على 73 460 800. معنا اليوم مدام نجلة طيب بن محمد في الاخراج الرقمي للحصه، وهيثم والناس في الهندسه الصوتيه لبرنامجنا. مرحبا بكم الناس الكل، احنا مواصلين معكم حتى نص النهار. نبداو مع الدكتور، ديما الكلمه عنده. المقصود بالتدليل المفرط والقسوه في تربيه الابناء يا دكتور، وهذوما زوز نماذج اللي تذكروا في العنوان تاع برنامجنا اليوم. عائلتنا الكل يهمها راهو الموضوع. أكيد. وفي موضوع اليوم مع كامل احترامي ليكم أساتذة كمختصين وناس المختصين في مجال التربية والأمور النفسية والأمور الطفولة الكل، باش نقول حاجة نمن بها برشا وإن شاء الله ما يخالفونيش في الموضوع هذا بالذات. إذا ما نجحتش العائلة، المنظومات اللي بعدها واللي تمشي معها أون باراليل صعيب، إذا باش ما نقولش مستحيل باش تنجح مسألة التربية.
1: ما تفاجعوش، اي ديما علاجات راه،
0: اي اما مراه
1: ديما نحسنوا، ديما نجم نصلحوا،
0: اما باش نعطي كل واحد دوره
1: ودور الاشكاليات تبدا غادي، لكن
0: الدور الاساسي راهي في العائله، الدور الاساسي عند العائله. دكتور، بين التدليل المفرط والقسوه في تربيه الابناء فما فرق، ولكن يظهر لي الاثنين في النتائج يتشابهوا.
2: اكيد.
0: دونك اعطينا شنو نقصدوا به تدليل المفرط ساعة، وشنو نقصدوا بقسوه باش بعض المستمعين يعرفوا فاش نحكيوا وكذلك يشاركونا في الموضوع هذا.
2: هو كما قلت انت، تدليل المفرط والقسوه في التربيه هي زوز نماذج متطرفه، لكن قبل ما نغوصوا في النماذج المتطرفه هات نبداو ساعة بالتذكير بمفهوم شنو هو التربيه ساعة، والاهميه نتاع التربيه في تكوين شخصيه الصغير وفي تحديد مستقبله ومدى استعداده وكذلك لدخوله في المجتمع. التربيه هي اولا كتذكير هي عمليه نتاع توجيه نتاع التنميه لشخصيه كائن صغير من خلال تعليمه المهارات، من خلال خلال تعليم القيم والعادات والسلوك. انت ام باش تربي صغيرك اش معناها؟ ما كي تجي نتوا باش نبسطوها قبل ما ندخلوا في النماذج المتطرفه نذكروا انك انت باش تعلموا حاجات باش تعلموا مهارات من صغرته ملا بيبدا عيني تتحل، باش تعلموا عادات باش تعلموا سلوك يعاونوا باش يمكنوا باش يحقق ذاته اولا وباش ياخذ استقلاليته بشكل سليم وتوازن، ثم كذلك باش يدخلوا باش يتاقلم مع الافراد اللي عايشين معاه ومن بعد في المجتمع. بالتالي التربيه تتطلب وجود مربين وتتطلب كذلك نوع من نسميها السلطه التربويه الضابطه اللي يدخلوا في نطاق احتياجات الصغير. صغير ما يحتاجش كان للماكله وللتغذيه وللرعايه باشكالها. انت كأم مش توفر لصغيرك الماكله والحليب ومش توفر له الرعايه الصحيه ومش تعمل له فاكسان، لكن هذا مهم بالطبيعه. مع هذايا يحتاج لامور نسميها احنا تربويه، وبين بين هالامور التربويه وجود ما يسمى بسلطه ضابطه باش يقع تحقيق برشا اهداف. نذكروا بها شنو هي الاهداف اللي هي مش مش مش نحقوها من خلال هالتربيه هذه، كيما مثلا تنميه شخصيه الصغير، تحديد الهويه نتاعه وتحديد القيم اللي باش يتربى عليها، كذلك تعزيز السلوك الايجابي عنده باش يولي يميز بين كي يكبر بين الصحيح وبين الغلط، باش يبعد عن المخاطر على المضره، باش يعرف شنو هو السلوك المشبهي وشنو هو السلوك الباهي، باش معناه يطور قدراته ومهاراته، باش يشعر بالامان، باش ينجم ينجح بعدها في حياته، باش يستعد من بعد الاندماج في المجتمع. بما انه التربيه سليمه باش تساعده انه يتفاعل بشكل ايجابي مع الاخرين. باختصار التربيه عندها اهميه كبيره، هي الاساس اللي ينجم يحدد مستقبل صغير ويحدد ساعاته في ويحدد ساعاته في الحياه واندماجه مع افراد معناها الناس اللي مش يعيش معاهم. نجي وتول الزوز نماذج المتطرفة بعد هالتقديم هذا ساعة نفهمه شنية التربية باش نفهمه بعد شنية النماذج السوية والنماذج المتطرفة. الزوز نماذج اللي باش نسلطوا عليهم الأضواء في حصتنا اليوم هي التدليل المفرط والقسوة، وهما زوز أساليب تربوية بعاد على الاعتدال بعاد على التوازن المطلوبين باش نتمكن من بناء شخصية نفسية واجتماعية متوازنة وسليمة. بالرغم أن نية الوالدين راهو في الزوز نماذج هذه هي نية تقع في الواقع، معناه ويقول لك انت كي تناقش مع والد من النوع اللي يكون مدلل ولا امك عندها حمايه مفرطه ولا ابوه نوعا ما شديد شويه، النيه نتاعو تلقاها في الغالب معناها نيه سليمه، معناها هو يقول لك انا هذا نابع مرتبط بالحب وبالحرص نتاع انه ولدي يربيه كما يلزم، معناها والنيه تكون طيبه. لكن النتائج علاش احنا بالتجربة توايا أبوستيريوري نقولوا أنه راه النتائج غالبا ما تكون سلبية، لأنه النية هي طيبة. الولي ما جيش ولي إذا كان يكون شديد وإلا يكون عنده حماية مفرطة مش يقول لك لا لا، هو من لون نيته طيبة، معناه وماشي في باله يوفر في معنى حماية وباش منطلق حب ومحبة أنه يقوم بك النموذج هذاك.
0: النوايا الطيبة لا تصنع إنجازات،
2: النوايا الطيبة ما يقول لك
0: لا تصنع إنجازات،
2: والمثال الفرنسي يقول لونفير يبافي دو بونز انتونسيون، معناها طريق جهنم معبد بالنوايا الحسنه، معناها هذا المثل الفرنسي
0: اصعب شويه من اللي نعرفوه.
2: جهنم مره واحده بافي دو بونز انتونسيون. هات نبداو توا بتعريف التدليل المفرط. اش معناها التدليل المفرط؟ في هالحاله الوالدين ولا واحد منهم تقام من النوع اللي يربيه بتلبيه كل الحاجيات نتاع صغيرهم، كل الرغبات من غير ضوابط، من غير كي اللي قلناها سلطه ضابطه اللي هي مهمه، من غير حدود واضحه، يتجنبوا باش يقولوا لا، يبداوا خايفين على الصغير، يحميوه بشكل معناه مفرط، معناه بما انهم يسعوا الى اسعاده بشكل دائم، يعطيوه كل ما يطلب، معناها يدافعوا عليه حتى وقت ما يغلط، يتسامحوا مع سلوكه المش مقبول. علاش؟ ساعات تبقى خوف من حزنه، يخافوا عليه يمشيش يتغشش، يمشيش يرد فعل من نوع سلبي. هالصغير الملك يسميه لونفون روا بالفرنسية، هالصغير الملك هذا ينجم يبقى قدام مثلا نعطي بعض مثلا شاشة ولا شاشات بأنواعها نهار كامل ويمارس الألعاب على حساب نومه وعلى حساب حاجياته الفيزيولوجية، ينجم يأكل ما يشتهي حتى كي تبدأ الوجبة مش صحية وشبيك لبيك كل ما يشتهيه الصغير يجيه. هالأسلوب هذا ينجم يخلي الصغير يعتقد يعني هو المضرة متاعه، لأنه صغير مش يكبر يعتقد أنه العالم يستجيب لرغباته مدام هو من الطفولة متاعه رغباته مستجابة، هو مش يكبر يقول كل هو الدنيا سهلة هي كل شيء،
0: واللي كان عنده هو الطلب بيولي حق،
2: بيولي فلا ويولي هو يتصور أنه مش يجي من غير جهد بما أنه شيء جاي لديه، لأنه ما ترباش على وجود سلطة ضابطة ومعنى على حدود معينة يلتزم بها. هذا الشكل الأول من التربية اللي نعتبرناها متطرفة، الصغير اللي ما قاش التأطير باش يتربى على قلة الصبر، على عدم تحمل المسؤولية، على عدم القدرة على ضبط انفعالاته، على تقبل الرفض، هذا ينجم يخليه يعاني بعدها من صعوبات في الاندماج الاجتماعي كما يكبر، على خاطر الحياة الواقعية ما تقومش على الإشباع الفوري. انت توا وانت كهلة ما يجيش انا نطلب حاجة ما نعرفه احنا نقيمه ككهول، لانه مش كل شيء تلقاه معناها في ساعة مش تلقاه، لا معناها ما فماش إشباع فوري وما فماش امتيازات دائمة، قد يكون تلقى إنسان هكا يميزك شوية ما مش تلقاه دي بصفة مستمرة ودائمة. وبالتالي معناها هذا هو معناها الشكل الأول والنموذج الأول اللي حبينا نحطوه تحت المجهر. نتعداه في مقابل التدليل للأسلوب الثاني المتطرف اللي يتمثل في القسوة في التربية والاعتماد على الشدة المفرطة من نوع عقاب متكرر ولا صرامة في التربية اللي ما فيهاش مرونة،
0: كثرة الممنوعات
2: نعم وقلة التعبير عن المحبة والدعم العاطفي في هالأسلوب اللي نلقاو فيه مثلا عقوبات متشددة نجم تكون بدنية معناها إنسان يربي صغاره بالضرب مثلا ولا عقوبات معنوية معناها كي استعمال
0: الضرب وزادة فما توا خارجة حاجة جديدة وإيه من عارش تبع فيها ولا قالك السياح على الصغير أخطر حتى أخطر من الضرب وإحنا الحقيقة في تونس أصواتنا ما شاء الله أي ما شاء الله علينا كل
2: نوع ثاني من العقوبات اللي هي عقوبات معنوية كذلك في النموذج الثاني القاسي نوعا ما والمتشدد نلقاو العقوبات المعنوية من نوع استعمال الكلمات الجارحة، من نوع التحقير، من نوع التبخيس. صغير باش يتربى على الخوف أكثر من الفهم وعلى الطاعة العمياء بدل الحوار، ويمشي في بال بعض الأولياء نرجع كيف كي كما التدليل يتصوروا أن القسوة تصنع الانضباط وتصنع القوة، يقول لك أنا تربيتك هيك وإلا هذاك اللي باش يطلع مش يطلع راجل مثلا معناها وأنا تربيتك هيك
0: ساعات تلقاه فخور البو ولا لا نقول كودي ولا بنتي ما يتنفسش معايا أبدا
2: هو خطر
0: نرجع ينفذ وما ينقشش
2: نرجع للمثل انه معناه لونفير اي با في دو بونز انتونسيون هو هي لانتونسيون والنيه هي نيه طيبه معناه هو في باله الولي انه هذاك باش يربي به الانسان باش يكون معناه صالح في المجتمع معناها لكنه هالنيه هذه ما تخليش يدرك الولي للاسف انه هالاسلوب المتشدد ينجم يخلي اثار نفسيه عميقه من نوع تنشوفوه مش نتعمقوا فيهم فيما بعد كما ضعف الثقه بالنفس كما الخوف الدائم وممكن في بعض الحالات العدوانية والتمرد وفي بعض الحالات زاد معاناة داخلية بسبب عدم الأمان ولا بسبب الغضب المكبوت عند الصغير. في ختام هالمقدمة نجم نقول أن الفرق بين التربية السليمة وهزوز نماذج اللي اخترناهم اللي هما زوز نماذج متطرفة اللي هي نموذج تربوي متاع تدليل ونموذج تربوي متاع قسوة يكملوا معناها الفوارق في التوازن. في التوازن معناها ايش معنى التوازن؟ معناها التربية سليمة تجي في الوسط، هي تربية متوازنة لا هي شدة ولا هي إهمال، لا هي تدليل ولا هي قسوة ولا هي حرمان، هي تربية متاع محبة لكن في حدود. والصورة اللي يمكن تنطبق عليها واستعملناها قبل هي صورة القبضة داخل القفاز المخملي معناها وبالتالي هي نسميها بالفرنسية لا بوانيي دون لو غون دو فولور، انت كولي تستعمل القبضة لا بوانيي في قفاز نتاع فولور، في قفاز معناها الملمس نتاعو يكون جميل ويكون
0: نعم ما يقلقش بالضبط. ما يضرش ما يجرحش ولكن في نفس الوقت انت قاعدة ترسخ له في الضوابط اللي يلزمك ترسخها في حياته. كي نقول ضوابط راهي كل مجتمع والقيم نتاعو بالطبيعة وما فماش موديل بتاع تربية يصلح لكل المجتمعات وكل الثقافات تختلف، راهو خاطر فما غلط قاعدين نستقيو ساعات في تربية من مجتمعات وخاصة تأثيرنا في تونس وديما المجتمعات الغربية. راهو في المجتمع الغربي ربي في صغير في 18 سنة باش يتحرر ويطير، انت راك تربي في صغير باش يعيش معك عمرك الكل وحاجتك به من غدوة في أرض للعمر وانت تتحمله حتى إذا كان ما تزوجش، نحن معروف في تونس وشنو إذا ما تزوجش راهو معك راه معك حتى كي يخرج يخدم يروح لك ليك من بعد، حتى ولو يخرج يخدم في ولايه اخرى ولا يخدم
3: حتى لو بعد تعرس، حتى لو بعد
0: ما وحتى بعد ما يعرس تبقى وديما كل عائله كل واحد يسكن كل واحد يسكن في شقه ما العيشه تقريبا فيها برشا يشتركوا فيها في برشا حاجات. دونك وتفكر حتى باش تبني مستقبل ولادك ماديا بالنسبه للناس اللي طول وعلاش لا دونك التربيه ماشي بيدها
1: اكيد
0: راهو لي ربي في ولده على 18 سنه ويخرج ونعطي الموديل هذا علاش على خاطر نعرف التوانسه مركزين برشا على الموديل هذا. راهو لي ربي ولده على 18 سنه ويخرج معناها وقت راهو هو باش يتنفس وباش يعاود بتاتر الكوبل ذاك ولا ما نعرفش حتى كل واحد وحده باش يعيش حياته من جديد. انت لا انت راك باش تقعد انت معك الصغيره ذاك باش تعلمه نوعيه نتاع مسؤوليه اخرى، باش تعلمه نوعيه نتاع محبه وعشره ليك انت اخرى غير المجتمع هذاك والثقافه هذيك. هذا من البدايه بربي نقولوا باش من بعد ما يتنساش بالنا خاطر اليوم باش ناكد برشا لي كوبل الجدد تكونوا جايينك جايتك مش باش نسيبك في الحكايه هذه يلزمهم يتعلموا يتكونوا. ريت الدكتور يحكي عن النيه الطيبه، انا نزيدك عن النيه الطيبه حاجه اخرى ونحكي على روحي مش عن الناس الاخرين. عملنا غلط في تربيه اولادنا عن جهل دكتور نقولها عن جهل، فما حاجات ما تصيحش على صغيرك. انا من الناس اللي صحت على صغاري تو كي نقرا ساعاتك حاجات ويقول لك السياح اش يعمل نبدا نقول هاني خليتها معناها وقتها مش فايقه بروحي خذ بالحق عن جهل. والناس كلها راهو تجهل، حتى واحد ما يخرج روحه من الكادر نتاع الجهل كلنا نجهلوا حاجات في نقاط معينه في اختصاصات معينه معناها في حياتنا العامه ولا في خدمتنا. دونك فما مساله الجهل، ولذا اليوم الدعوه لانك تتكون
3: اليوم الوعي
0: باش تربي بشر باش تربي بشر وفرحتك جيبان الصغير وراي ماهيش عمليه تنجب
3: اكيد
0: وي راهي مسؤوليه واكبر مسؤوليه باش تتحط على عاتقك في حياتك كنت بو ولا ام زيد راه وي مش تزيد على مقدمه الدكتور.
1: الدكتور اختار لنا اليوم موضوع ما بين حكي على التربيه وفسرها لنا كيفاش يلزمنا احنا نعلموا الصغير نعلموه ابار انه احنا نعتنيو به نعلموه المبادئ والقيم اللي باش يعيش بهم ويكون بهم شخصيته، واختار موديل اللي ما بين الحب اللي فسد وما بين القوه اللي تكسر. دونك راهو هما فما برشا موديلات لكن هو اختار لي دو زيكتريم. بسم الله الرحمن الرحيم سيدي.
0: ايوه هو الحب اللي فسد حتى مع الكبار راهو يا ايما صح ولا دكتور؟ الحب اللي فسد حتى مع الكبار راهو مش
1: خلينا نسال المستمعين نورمالمون يجاوبوك انت على من بعد على الصفحه قداش من بو روح في الليل للدار وبعد الخدمه وجايب الولد لعبه على خاطر هو ما عداش معاه حاسس بالذنب على خاطر هو ما قعدش معاه نهار كامل غايب. وقديش من أم قاعدة تبكي وتقول أنا عملت كل شيء على خاطرك وإنتي ما عادش تسمع في كلامي. وقديش يا سيدي من بو بعد ما عيط على ولده قل كاني ربي فيه كما قال الدكتور وراهو الدنيا راهي أصعب مني ولازمك تتحمل. دونك هذوما راهم موديلات نلقاهم عند برشا عباد. لكن اللي يوجع واللي حزن الوقت هذايا إنه راهو الحب وحده ما يكفيش. سيسيغهم بكلهم يحبوا وبكلهم بطرق متاعهم يعبروا على بطريقتهم على المحبة متاعهم، لكن محبة الصغار بالطريقة هذه تؤذي المشاعر متاعهم وفيها خطورة كبيرة على تربيتهم. خاطر انك باش تربي يعني باش تعطي المعلومة باش تعطي قدوة باش تعطي أسلوب باش يتعلم به مهارات. دونك هي التربية فما الشخص اللي باش يربي وفما الكونتوني متاع التربية هذيك وفما المتلقي. دونك الشخص اللي باش يربي هذا هو البو ولا الام. الكونتينو نتاع التربيه هذه اللي كنا نحكيوا عليهم هما القدوات والاسلوب والطريقه والكل كيفاش باش توصلها لك الصغير وشنو باش ياخذ من عندك. ب الاشكاليه توا اني نحب نرجع للكلمه نتاعك انه احنا في دنيتنا توا معاش كما قبل ما نجمش نحكي على الموديل كلاسيك وكهو. الموديل الكلاسيك يقول لي انه فما ادوار واضحه الأم تحمي تحنن على ولدها والبو راهو مشي باش يجيب له يخدم عليه ويجيب له قوته وهو السلطة الضابطة وهو اللي كدري الحياة الأسرية وأمه تحنن عليه الداخل وبشوية بشوية تلقى من بعد الأسرة الممتدة باش تزيد تكدري شوية القيم واضحة ووحدة وتكمل تمشي معاه للمدرسة. المربي عنده نفس القيم ونفس المبادئ سورتو احنا في مجتمع إسلامي دونك باش يلقى نفس القيم تقريبا متواترة ما بين أم وبوه ما بين عائلته الكبيرة ما بين المدرسة ما بين المجتمع من بعد كيف يخدم معاه ولا باش ياخذ منه مراه ولا اللي هو. دونك باش تكمل نفس الكورسوس مع نفس القيم. لكن اليوم تبدلت الوضعية. كيفاش تبدلت؟ عنا احنا حياتنا ولا فيها برشا تحضر فيها برشا تكنولوجيا فيها وسائل التواصل الاجتماعي وما اكثرهم فيها الأدوار متاع الأسرة الممتدة تراجعت برشا إيديكو ولا الأم والبو ياخذوا في الصدارة في دورة تربيتهم. هما مسؤولين أكبر، ولكن الإشكالية كونه الصغيرات ولا عندهم برشا تأثيرات من بلايس أخرين مش كان أم وبو، دونك التأثيرات برشا. والمصادر متاع التربية متعددة، وبعد ما نحكيوش حتى صح. على شنو معناها اللي زيكول وشنو الحاجات هذوك، مش نحكيو عليهم. هذه التأثيرات متاعه مش كان سلبية، في تأثيرات إيجابية. صحيح الصغير يتعلم الاستقلالية متاعه من صغرته، هذه حاجة باهية، إنه ما عادتش فما صورة نمطية تقليدية متواترة عند نفس عند الأمات الكل وعند البوات الكل، ما عادش عند نفس الواحد. معناها الأم اللي تخرج للخدمة ماش أوبليغاتوار ما مش تكون هي الأم الحاضنة، والبو اللي بعيد على ولده نهار الكل ما هوش أوبليغاتوار ما هو مصدر الأوتوريتي. نجم تكون الأم، نجم تبدلوا الأدوار. دونك هذا ما عادش عندنا دونك صور تقليدية جامدة للأدوار متاعنا. دونك لهنا المشاركة أكبر ولات ما بين الوالدين، الأم والبو ولو يتشاركوا أكثر بالتعاون متاعهم. وهذه خليوها هكا عليها 100 سطر أحمر خاطر بعد باش نرجعوا
0: حكاية التعاون متاعهم إذا تفهموا
1: عندها برشا سلبيات
0: هي هي.
1: لكن عندها سلبيات. السلبيات إذا غابت الرؤية المشتركة، دونك إيش قلت لك التعاون، إذا غابت الرؤية المشتركة باش نبدأ نحكيو على السلبيات. إذا فقد الطفل المرجعية متاعه، ما عادش عنده قواعد واضحة، ما عادش عنده قيم باينة، ما عادش عارف على شنو يتبع. الأم تقول حاجة، البو يتبع حاجة، اللي يشوف في الفيسبوك حاجة، يتفرج في كل واحد صاحبه يقول له حاجة، ميميت تقول له حاجة، كل واحد
0: يخرج المؤسسة الطفولة اللي ينشط فيها من روضة يلقى أنماط أخرى مختلفة.
1: عنده مرجعية واضحة. أي
0: ولات مصادر متعدة لل
1: دونك شنو شي يصير له
0: للموديل اللي شو اللي
1: عنده ارتباك في الحدود والقيم، ما عادش يعرف شنو باش يعمل. هذا يا شنو شو اللي يعمل، يا اما باش يعتمد على الشاشات كمصدر توجيه وترفيه الاغلب اللي يصير فيهم، ونلقاو برشا صغيرات نهار كل شادين التليفونات ويحس بضعف الشعور بالامان خاطر ما عندوش مصدر سيكوريتي واضح. دونك القواعد الغير مستقره تخلي الصغير بيدو متذبذب، ولهنا يولي عنده إشكالية في بناية الهوية متاعه، وهذا يظهر بارشة في من بعد في الادوليسانس متاعه، ونلقاه ما عادش عارف روحه، وسيختوك يلقى عنده برشة مؤثرات خارجية، باش تلقى معنى يلقى روحه يميل للبراني أكثر من يميل للداخلين.
0: وذلك علاش في المراهقة نلقى والدين يقول لك ولدي ولا بنتي ما عادش نعرف،
1: ما عادش نعرفهم يحكي. ويلقى روحه مش هذي ربايتي، شبي ولدي ولا هكا شبي مش دونك لهنا عنده زادة شنلقاه، فما زيادة في القلق، زيادة في الاندفاعية، صعوبة في ضبط الانفعالات، وهذو مراهم ولينا نلقاوهم بارشة عند الصغيرات. وتو من بعد نحكيوا عليه الأستاذ والمعلم أكثر واحد يعاني منهم، نحكيوا عليهم من بعد. ولكن
0: البيئة الثانية بعد العائلة على خاطر
1: جوستومون خاطر وقتها باش يظهر الأدوليسانس نتاعو، وقتها باش يبان في معناها تبان تربيتك في المجتمع، وقتها باش يظهر. جوست نحب نكمل بكلمة ما نحبش نطول برشا، المشكلة ماهيش في تغيير الأدوار، راهو المشكلة في غياب التكامل ما بيناتهم. صحيح فما تغيير، لكن التغيير هذا راهو مطلوب اذا كان تبقى الادوار بين متفاهمين ما بين بعضنا. نجم اني اليوم اني كأم اني نكون السلطه الضابطه في الدار ونهمزك تولي انت البو، انت اللي تدير الحنينه اللي تحنن على بنتك، مهم ياسر. كيف نجم نقلبه في وضعيه اخرى، ولدك سمعته شفته قالوا لي عليه يتكيف، نمشي نشكي لبوها، بوها باش يعمل له السلطه الضابطه، واني نحنن على ولدي ونقول له مثال شو اسمع كلام بوك، بوك يقصد كان طيب كحاجه باهيه كذا، اني نحنن عليه، لكن ما يعنيش اني نكسر كلمه بوه. احنا اني وياك متفاهمين، عندنا نفس الرؤيه، عندنا
0: نفس الهدف،
1: نقلبوا الادوار. معنا اني نهار اليوم اني قوه، انت غدوه قوه، اني اليوم نهار صدر الحنين، غدوه انت تتبدل تتبدل ما بين الطفله ما بين الطفل.
0: معناته الموديل الكلاسيك نتاع الام والبو ما عادش نعملوا عليه ياسر،
1: مش هذاك المهم.
2: توزيع ادوار
0: يعني هي قالتها وين في البدايه، قالت لك ماهوش كل بو اللي يخدم يجيب في بالعاميه الخبز، والام في الدار اللي هي قايمه بكل شيء وهي صدر الحنين واللي تحكي معك وكذا.
1: نقولها يقولوا انه الاولياء ما عادوش مشغولين بتحصيل الأرزاق، ولاو مشغولين بتحصيل الأرزاق أكثر من تربيت الصغار. دوكم ولاو مشغولين فوق اللازم بالخدمة متاعهم أكثر من شغلهم
3: بصغارهم.
1: إحنا أصل خلقاتنا في الأرض إنه إحنا نخليه خليفة باهي ورانا. دونك انت راه مهمتك في الكون اساس وجودك في الدنيا هذه انه انت تخلي صغير فاعل في المجتمع بعدك. جست نكمل الفكرة اللي بعدها انه احنا نكونوا متفاهمين على
0: صغير القيم. فعل او عمل صالح او اثر طيب، ثلاثة هم
1: المهم ثلاثة. انه انت تكون خليفة الله في الارض. انت باش خليفته سامحني معناه اذا كنت ما تخليش
0: هم ثلاثة معروفين
1: اي لازم اقل وهي انت جبت صغير كما قلت
0: اي هو الابن الصالح والعمل
1: انك جبته
0: الابن الصالح والاثر الطيب والعمل الصالح زي ثلاثة
1: المفيد به كون نكونوا متفاهمين انت وامه على القيم واضحين على اساسيات الحياه اللي ما بيناتكم انه الوليد يتمتع بالحب والاحتواء الصغير اللي ما يحسش بالحب وبالاحتواء راهو ما هوش باش يتربى بحتى طريقه
0: والحب والاحتواء مش دلال اه وي ام كملتش مع
1: جوست كلمه برك يلزم مع هذا مع الحب يلزم يكون عنده حدود واضحه ويلزم يكون فما تواصل مستمر حول أسلوب التربية الحوار ثم الحوار ثم الحوار إذا ما راه مش مانيش نحكيو على الحلول بقدر ماني نحكي على الأدوار كيفاش لازمها تكون
0: واضح واضح يعطيك الصحة أنت والدكتور في المقدمة هي مطولة ما أنا ما نقولش مقدمة هي خليها مدخل كامل لا لا لا مهم مهم خاطر ساعات راهم بعد الحوار ياخذنا ما نرجعوش النقاط معينة من البداية اتفقنا عليها احنا فاش نحكيو اليوم على شنو باش نحكيو مرحبا بكم الناس الكل كالعادة على 73 460 800 مرحبا بكم على صفحتنا على الفيسبوك البرنامج يتعدى على يوتيوب كما عادة سهام درعي بدأوا يجيوك الصباح الخير والتساؤلات حول الموضوع ولا لا زعما فهموه بتبيع احنا الفقرة جاي باش تكون معك انت حول الموضوع شنو تكتب شنو تقال على ريزو سوسيو في الموضوع هذا وين متأكدة انه ياسر تكتب فيه وياسر تقال فيه وكيف قلت راه فما اختلافات في الاساليب التربوية دكتور هاي حاجة تهبل مش قلت التربية وكيما حكيت ويام يعني حتى الادوار تبدلت علاش يتبدل تبدلت فعل نمط الحياة اللي تبدل كل شيء تبدل معناه دونك والادوار بالنسبة للام كانت الام كلاسيك كانت المرأة في الدار وبعد خرجت المرأة للعمل وبعد المرأة ولات تحمل في مسؤوليات اخرى الحس الواقع الاجتماعي والانفصالات بين الوالدين زاده اي اي والمنفصلين زاده ما تنساهمش دونك عادي اما الدور التربوي راهو مش سهل احنا من البدايه نقولوا راهي مسؤوليه جسيمه للي باش يجيب صغار خاصه للي مازال ما جابش واللي جابهم راهو يعرف دوره قرر انت حر باش تعمل في حياتك اللي تحب اذا كان ما جبتش راهي مسؤوليه مش سهله واللي جاب صغار كها مكره اخاك لا بطل راهو ماكش ما عندكش اختيار اخر غير انك تربي صغارك بالباهره ما فيهاش به هاي تعطينا نغم وبعد نرجع مع سهام الدرعي

0: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك.

0: اليوم في تربية الأبناء وتأثيرات نماذج متطرفة بين التدليل والقسوة. كانوا الدكاترة مشكورين عرفوا التدليل والقسوة والفارق بيناتهم وشوية عطاونا كيفاش الولدين وأدوارهم وتوزيع الأدوار اللي يتغير والمنادات أو التنبيه إلى التكوين في تربية الصغار. زيدا هي حتى مسألة الاطلاع والتكوين وئام والدكتور راهو فيها أنت قيمة صادرك
1: بيان سور. علاش قلنا المصادر ولات كثيره دونك مادامنا احنا ولاو الاولياء ولاو معناها مثقفين دونك اوتوماتيكمون باش يكون عندهم اهتمامات بمدارس مختلفه ويكونوا حل
0: الفقرة الحالية حول الموضوع مع سهام الدرعي. وأكيد لقيت حوايج تكتبوا في ما يخص هذا الموضوع. أنا بالنسبة لي كل ما تكتبوا نقرأ ما الرأي والنقاش يبقى ليكم بربي الدكاترة اللي يشوف نقطة لابد أن
2: نصحوها
0: ولا نراجعوها ما يسالش.
2: في الكتابات الحقيقة فماش حاجة مختلفة برشا. الأغلبية معناها متقاربين ولا متشابهين الكل. وأنا شنو نعمل في عملية البحث متاعي نقرأ قبل وبعتالي نمشي نشوف في المواقع التواصل الاجتماعي خاطر مواقع التواصل الاجتماعي معناها أي فكرة يعطيوها لك ويسوقوها ويلزمك أنت تسمح تنجم حتى يقنعوك بها وهي تبدأ غالطة. دونك إيش نعمل ثقف روحي نكون روحي نصلح معلوماتي نحين معلوماتي بالقراءة الأكاديمية اللي في صلب الموضوع باش من بعد كي نختار المسامع تكون نحاول نكون أني أصبت في الاختيار.
0: ما تجتهد معناها
2: نجتهد
0: وقاعدة تستفيد أنت ولا ساعة
2: أكيد أكيد أكيد
0: خاطرك أنت توا في قلب المعمعة معناتها نتاع التربية
2: ونعملوا في الأغلاط رانا بشر
0: لا بشر
2: أكيد أما نحاولوا أن نصلحوا بالحصة هذه النوعي وروحنا شوية أن الواحد على الأقل يتحكم في مشاعره ولا في ردات أفعاله اللي هي ذيك هي اللي تصنع الفرق
0: أصلا مشاعره على خاطر كلنا نحب أولادنا ونطيحوا في البياج اللي يحكي عليها الدكتور يا تدليل يا قسوة هذه
2: صعيبة الحياة كما قلتوا مسؤولية كبيرة أنك مش تجيب صغار. بربي اللي جاب واحد خليه وقالك النجم ربي واحد خليه ما تقولوش وقتاش تجيب الثاني واللي جاب زوز ما تقولوش وقتاش تزيد الثالث باهي لوخاي وباهي لوخاي يزي فيه البركة نجم يربي صغير خليه يجعلوش ينجم ويربي نجم يربي زوز يجعلوش ينجم
0: أيه كل واحد يعرف طاقته يعرف إمكانياته
2: يدبر عليه يبدأ يزيد الثاني يزيد الثالث يزي فيه البركة حتى النجم
0: والله ربيعين الناس كل ولا بالحق ميش سهلة الدنيا. يلا سيهي
2: نبدأ بالشنو تكتب في الصحافة التونسية. نبدأ بجريدة صباح نيوز العنوان اللي اختاروا الأبناء بين المدارس والمحاضن ورياض الأطفال هل تخلى ولي اليوم عن دوره التربوي في صلب الموضوع بالضبط في 18 فبراير 2023. يناقش المقال هنا تراجع الدور التربوي للأولياء واعتمادهم المتزايد على المدرسة ورياض الأطفال في التربية. الأولياء كما قلت أنت يخدموا مصباح لليل يهزوا صغارهم من 6 متاع الصباح لخمسة ونص متاع العشية وستة متاع العشية نهار كامل هو بعيد شكون مش يربيه مع أصحابه في الروضة مع أصحابه في الجارد في المدرسة مع المعلمين مع المربيات ومع المربيات راه ساعات عندهم الضغط الكبير هذاك كيفاش مش ينجموا مثلا بالصيف مش تصير الأغلاط بالصيف مش تصير ساعات تتعدى معلومة ولا تتعدى حاجة غلطة غير الولي اللي مثلا يعديها في داره مش نفس النماذج اللي حكيتوا عليهم ساعات تبدأ مختلفة. هل أدى غياب التوجيه الأسري إلى ظهور أطفال يفتقرون إلى الانضباط والقيم كما نحكي على القيم اللي هي مختلفة وضوابط المختلفة كما يشدد على ضرورة التوازن بين الحب والصرامة في تربية الأبناء النزوز نماذج اللي نحكي عليهم اليوم. نكمل عنوان ثاني الطفل الحساس والطفل القيادي مقاربتان تربويتان المصدر من مجازين لابخيس 9 فبراير 2026. المقال هنا يوضح أنه الأطفال ليسوا متشابهين ما همش كيف كيف وأن أسلوب التربية يجب أن يراعي شخصية الطفل. ما عندكش نموذج حاضر مش تربي به حتى لو هما صغارك فرد عائلة وفرد دار ما تنجبش تربي بنتك كما تربي ولدك. تفقين معايا صحيح الكلام فالطفل الحساس يتأثر كثيرا بالصراخ والقسوة بينما يحتاج الطفل القيادي إلى حدود واضحة دون كسر شخصيته. لهنا يركز لك على شخصية الطفل نماذج التربية نتاعك من شخصية الطفل هو بيدو. ساعات الطفل حساس بزيد يلزمك تعرف كيفاش تصرف معاه وقت بين قوسينك العنادي ولا شخصيته قوية ذاك يلزمك تشوف أسلوب آخر نموذج يتماشى مع الشخصية نتاعه. فماش حاجة أنت عندك
0: وصفة سحرية يصلح الصغار الكل
2: حتى لو أخوات
0: اي حتى الاخوات ويسحتوا الاخوات راه انت تقول هاني تعلمت في الوليد الاول تلقى الثاني ولا الثانيه حاجه اخرى
2: يعاود يربيكم الاول من جديد
0: اي هو يعاود يربيك ويخليك تتعلم في حوايج اخرى من جديد تتماشى معه هو مع تركيبته هو
2: اي صعيبه. مقال يبدا بكلمه صادم 8 أطفال من أصل 10 يتعرضون للعنف داخل الاسره.
0: إذا كان الصراخ عنف
3: الناس
2: كل
0: عنف يقول لي عاد ما عادش 8 ل 10 ولا 10 ل 10 كل نصيحه خاطر احنا توين

0: بشر العبد بالصيف يبدا مضغوط يبدا
1: نصيحه ما ينجمش هو الضغط ساعات يسبب فيه صغيره هو بيده
2: لكن الاشكاليه التعبير على العنف اللي تحكي عليه ان راهو تاثيره من بعض معناها راهو يلزم البو يعرف يقول راني اني معنى يرجع له بوستيريوري يقول له راني اني جوست مضغوطه راني مانيش نقصد فيك انت هذاك اما برد الحكايه
1: معني كيفاش نصلحوا
0: هذا السؤال جنب بعد كيفاش نغلط تاني ونعيط على صغيري اسكو كي نجيب له حاجه يحبها ونحكي معاه ولا نقول راني عيط عليك على خاطر كذا
2: مش يمشي يشري له لعبه يقول على خاطر اني ناكل في روحي راني جبت لك لعبه هذا الفرق
0: لا معناه يحكي معاه على السبب اللي هو عيط عليه ولا هو عاقبه
3: اي يلزم يكون
2: واضح مع روحه السر في التربية أنه أنت تربي روحك قبل ما تربي صغيرك هذه الخلاصة الكبيرة معي. إذا أنت تعلمت تربي روحك وتعرف شنو نقاط الضعف متاعك ونقاط القوة متاعك فسيل ما تنجم تربي صغيرك الإشكاليات في القوالب الجاهزة هذه أنه احنا كبشر ما عندناش موديل فيكس احنا معناها انت اللحظه هذه
1: تنجم تتصرف بطريقه استاذه مع الانفعال والله بكلنا ساعات نخطئ ونصيب اما حكيت انك تصلح هنا عجبتني خاطر ساعات بون كانوا الاولاد صغار كي نجي نصلح شو نقول لهم ما صحت عليك ما راهو فات متغش على روحي خاطر ما عرفتش نوصل لك الميساج دونك ترفست على روحي بون باش ترقعها ما نعرفش توصل ولا لا الترقيع
2: المهم يعرف صغير انه انت مش ما تحبوش خاطر هو اول فكره في جيل مخه انه انت ما تحبوش هذيك هي الفكره اللي
1: لا احنا مع الحب ما تنقشش التوانسه نحبوا ولادنا الحقيقه
2: وبرشا مش مخخ صغار الكل راهو يحبوا صغار لا سامحني اوني بلو هكا وسيكلر كو سا في المحبه رانا
0: صحيح راه ساعات يجيك صغير يقول لك ما صاب لو كان جات ماما فلانه ولا لو كان جات انيستي ماما كلامك صحيح معناها هو يعرف اللي امه تحبه اما مثلا في مخه اللي انيس تحبه اكثر ولا الام ذيك تحبه اكثر ولا يعجب الموديل نتاع الماما الاخرى ولا نتاع البو الاخر يقول لك شخص لو كان جاي هذاك بابا ولا هذيك ماما لا نسمع فيه
1: ممكن تتعمل هذا اي تتقال
0: اي
1: وما قبل تقالت
0: اي خاطر تشوف فيها
1: سمعت حتى كوارث اكثر من هكا يجيوا الواحد بوه متوفي يقولوا صح عليك والله موجود اي موجود
0: ياسر خايبة الكلمة
1: خايبة على الأخر
0: نرجع المقال اليوم لابريس تونيزي اللي يقول هنا أنه رجع الأراء المختصين في علم الاجتماع حول العلاقة بين العنف الأسري والعنف المدرسي ويأكد أنه الأسرة هي الفضاء الأول للتربية يعطيها المسؤولية الأولى وأنه الإفراط في القسوة ينعكس سلبا على سلوك الطفل في المجتمع يحكي على الموديل اللي حكينا عليه نكمل برشا مقالات خليني نختار اللي في صلب موضوعنا التربية الإيجابية ما هي؟ في الكوتيديان هذا هو العنوان اللي اختار ويحكي لك على التربية الإيجابية يشرح المقال هنا مفهوم التربية الإيجابية ويأكد أن المربين يقعون اللي يربيهم معناه مش البو الأم يقعون غالبا في خيارين خاطئين يا إما الاستسلام لرغبات الطفل اللي هو التدليل الموديل اللي نحكيه عليه وإلا العقاب المستمر أي القسوة الموديل الثاني اللي نحكيه عليه ويقترح بديلا يقوم على وضع قواعد واضحة مع الاحترام والتشجيع تحترم ولدك وتشجعه وتحط القواعد الواضحة ليك وليه لهنا المقال آخر من لابخيس يحكي على وزارة الأسرة تعزيز الوالدية الإيجابية اللي هو هذا برنامج عملته وزارة الأسرة اللي يحكي على الوالدية الإيجابية اللي هو بالتعاون مع اليونيسيف يهدف إلى مساعدة الأولياء على تربية أبنائهم بعيدا عن العنف والتساهل المفرط الدوموديل كيف كيف ديما نحكيه عليهم مع التركيز على الحزم الإيجابي والحوار
2: اللي هو التربية الإسلامية البحتة
0: من الاخر اللي تربينا عليها
2: من الاخر معناها البحوث والانجازات العلميه الكل
0: درت ورجعت
2: ترجع انه احسن موديل تربيه هو الموديل الاسلامي انه انت تعلم ولدك انه انت كولي ماكش انت المسؤول الوحيد وانه انت فما ربي يعاونك عليه وانه انت راهو تنجم تعلمه قيم وقواعد موجودين في الفطره نتاعو باش يتعامل بهم من الخلاصه اللي
0: وصلنا لها مازلنا نكمل مقال آخر من تونيسكوب اليونيسيف تحذر من العنف في تربية الأطفال مقال في جوان 2026 تشير المعطيات إلى أن نسبة مرتفعة من الأطفال في تونس يتعرضون للعنف الجسدي أو النفسي داخل الأسرة وتؤكد اليونيسيف أن العنف ليس وسيلة تربوية ناجحة بل ينعكس سلبا على التوازن النفسي للطفل وعلى ثقته بنفسه على شخصيته بصفة عامة نكمل مقال آخر هل تنجح التربية الإيجابية مع الطفل التونسي متاعنا المقال هذا في 8 جانفي 2026 يناقش المقال فكرة منتشرة بين الأولياء مفادها أن التربية الإيجابية تعني ترك الطفل يفعل ما يشاء لكن مش هذا. ويوضح أن التربية الإيجابية ليست تدليلا مطلقا، بل هي التربية تقوم على الاحترام والمسؤولية ووضع الحدود دون عنف أو إهانة. هذه هي التربية الإيجابية اللي يحكيوا عليها، يلزمنا احنا ان نتبعها.
1: يعرضوا فيك سيهم، قالوا لك ما تمشيش مع طفل التونسي ونترجم لك بالضبط شو قاعدين يقولوا جماعة الرجال، علما وانه ثلاثة اللي معنا اليوم هم اولياء في عائلات ويربي ومعنا دونك يعرفوا يعرفوا ايه شنو
2: التربية الإيجابية. راي ايكول متاع التربية،
1: راي واحدة من مدارس التربية، واحدة من مدارس. اما سيبيانو نعرفوا تمشي ولا لا مع الموديل التونسي؟
2: من راي اني من راي ما فماش اون ايكول تاخذها كامله، خاطر فما حاجات تمشي معاك برا، خاطر انت ليكول بوزيتيف شنو نقولك لازمك تعمل كان الحاجات البوزيتيف، الوغ كو فما حاجات راهو نيجاتيف لازمك تتاكد تركز عليهم وتتعامل بهم وتفهمهم له. ما تنجمش تكون كان ما فماش، اذا ملت الكفه على جنب باش يضيع التوازن. احنا رانا عندنا ميزان ذهب، معناها اللي اذا مالت جنب من جنبات راهو باش ندخلوا في لازم عنده تاثيرات.
1: معناها كي تقول ميزان ذهب اصعب ميزان راهو، خاطر مش يوزنوا بالجرام راهو في بالك ولا
2: ميزان الانسان راهو اقوى من ميزان الذهب. كل حاجه تجي راهي باش تخرج عليك. اذا دخلت انت اي مدخلات لازم باش تخرج لك. دخلت حاجات بوزيتيف باش تخرج لك حاجات بوزيتيف، دخلت حاجات نيجاتيف لازم تخرج لك. دونك
3: هو المصطلح الانسب مش التربية إيجابية، نسميه التربية المتوازنة.
2: المتوازنة
3: هو هذا، احنا حتى في المصطلحات نستعمله معنا، خطر هذه أمور نظرية وكذا وفيزيكال ومدارس
1: نظرية
3: الحكاية. ماذا بينا احنا تو ناخذ عصارة التجارب العالمية وتاخذ منها اللي يفيدك، ولا هو أدابتي ولا هو معنى متصالح مع هويتك ومع واقعك. التربية المتوازنة هي التربية اللي تمزج بين الحزم كما قلنا وبين المحبة والاحتواء، ما لا إفراط ولا تفريط، ما تبداش التدليل وكذا، تكون حازم. معنى السلطة الضابطة موجودة، لكنك السلطة الضابطة مش في العقلية متاع الشدة، معنى ماركة حسبني بجلده وكذا، هذاك لا. هو الليسانس معنى الكون مطلوب أنك تكون حازم، مش بقصوى وبشد، تكون حازم يلزمك، فما حازم وفيرموتي يسميه ولا فيرموتي بيانفيانت، معنى الحزم اللين والحزم الباهي، مش معنى ما يجيش ولي يكون ايجابي دون سانس يسيب، لا تكون حازم يا ام امتا من غير قسوه من غير تشدد فقط.
1: معناها هي صعيبه كما قالت ويام، راه كانك توزن في الذهب معناها بالاقل من الجرام، ما نعرفش شنو هي اقل من جرام الوحده اللي يوزنوا بها في الذهب، ما هي صعيبه. الدكتور شنو يقول لك؟ يقول لك يلزمك تكون حازم، وديما هو حاسس اللي انت تحبه
3: بالضبط
1: ومحسه بالامان.
3: نعطي مثال، انت تو تكون حازم وهو حب حاجه وانت مش تعارضه فيها، معنى هذا هو ايش معناه. لكن وقت لا تعارضه ما يجيش، معناه ماذا بك الاسلوب يكون اسلوب نتاع احتواء، معناه تفسر له علاش. كي تفسر له وقت اللي هو يفهم علاش انت منعته من هذا، انك تقعد ما ترقدش وتتفرج على كذا، ولا مش تاكلك الماكله اللي فيها برشا سكريات، ولا يتسمى معنى مش نفسر لك علاش، راهو هذاك من منطلق محبه، منطلق مصلحتك. معناه وقت اللي هو يستوعب معنى الرساله مش يقبلها، ولو انه فيها منع، معنى ولو انه فيها حاجه معنى ضد الرغبه متاعه، لكنك بالتفسير هذاك بالشرح هذاك هي ايش معناها المعنى.
1: هو التفسير غير دكتور، حتى بالتجربه في التربيه راهو ما تصورش صغيرك باش يقتنع لك من اول مره تقعد معه وتفسر له.
3: بالطبع.
1: التكرار والتكرار وشد صحيح في رايك انت، وكل مره وصله له بطريقه، وكل مره حاوروا معاه بطريقه، خاطر فما حاجه اخرى يا ويام عنا راه احنا قالتها صغارنا. أي. الكل قاعدين يمشيوا لمؤسسات الطفوله. أي. بانواعها.
2: أي.
1: انت تحب مثلا الدكتور تو عطى مثال جيد على التغذيه السليمه، خليني نقول نقول سكر لا شوكولاته لا شيء. يجيك يقول لك الصغار الكل في غوتي العشره ياخذوا في الشوكولا وياخذوا في درشنو، شبيك انت تعطيني مثلا جزره وكعبه تفاح مثلا، ولا كعبه ياغورت ناتور توكل فيها في اليوم ياخذوا في ياغورت الفلاني اللي هو ساعات راهو مش ياغورت، راهو كريم ديسير ومليانه بالسكاكر ومليانه
0: بالإضافات
1: والمنكهات اللي هي خايبه برشا، وخاصه انك الملونات الصبغه ديك اللي يحطوها ولو اني اليمونتير، ولكن عندها بون هذا يجيني من برامج اللي نخدم فيها مساله التغذيه معناها. دونك يجيك صغير يصدمك يقول لك في الروضه الكلهم في الكونتين ياكلوا في كذا وكذا، شبيه انا الكوتين تاعي هكا، هو يشوف روحه بيزار برا عاد انت اقعد اقنع لول النهار والثاني والثالث وبرا عاد واجتمع بمديرة الروضة وقل اعمل لمجة موحدة وتقول لك ما نجمش ويلزمني خدامة وما نجحتليش اللمجة الموحدة على خاطر ديجا عندي صغار عندهم كذا وعندي صغار مرضى بالسكر وعندي صغار
2: باي انا شو جوست باش نزيد نقدم شوية في الفكرة فما نحكيوا على النماذج فما أساليب متاع التربية النماذج نحكيوا عليهم رو كل إيكول عندها حاجة مركز عليها معناتها كي نحكيوا جبدنا على
1: احنا مازلنا في وقت سيهم راهوي
2: امتى او سامحني سيهم
1: اي مازلنا اي خاطر كي مش تجبد لي زيكول ليكول نعرفش معناتها كي يقول مدارس تربوية
2: لا لا لا على الحوار والتركيز على الحوار حبيت جوست
1: نرجعوا له حتى مشكل مازال انا ما نقول ايوه
0: جوست باش ما نظلموش الفكرة نتاع التربية الإيجابية راهو في المقال كتب لك راهي التربية الإيجابية تقوم على الاحترام والمسؤولية ووضع الحدود كيف زاد دون عنف او إهانة
2: هي هذه التربية السلوكية
0: أي. أي. أي معناها باش ما احنا من
2: الفكرة السلوكية اللي تحكي عليها انت فما الناس اخرين تستعملش نفس الطريقة
1: عندنا المسامح حاضرين
0: وعندي امثال
1: ايه فيس انا ياخذوا الامثال خلي الوقت لهيثم باش يعطينا المسامح
0: باهي راجلك على ما تسنس ولدك على ما تربيه هذا نعرفوا هذا نتاع العائلة الكل
2: اهم حاجة
0: العائلة الكل
1: معروف
0: بالطبيعة اسأل مجرب
1: هاي صحيح
0: اذا كبر ولدك خاويه هذا النموذج التربية نتاع تحاور وتحكي معاه مثلا المعروف جدا اللي هو اكثر من التربيه الايجابيه والغادي اللي هو دلالي خلف له بال هذا يقول لك زاد كيف لا دلالي فسد ولا قسوه عقد هذا نتاع موضوعنا بالضبط اي شد ورخي وما تكسرش وما تسيبش شد الحبال من الوسط هذا معناها في التربيه المتوازنه اللي نحكيوا عليها خير الامور الوسط كما نحكيوا هذا اللي بكري انت الدكتور تحكي وتفسر في المقدمه نتاعك وانا قدامي المثل هو بيدو كل ما يبكي نعطيوه يكبر ويحسب الدنيا ملكه
1: حتى هو كبير مشكلة هو فون عديوة
0: الدنيا ملك حتى السيس كل شيء سهل ياخده العصا تكسر والكلمة تعمر هذا متاع الحوار ومتاع انك متعنفش صغيرك وكل الشدة زايدة تولد العناد ونشوفوا شنو تولد من بعد من حاجات أخرى
3: تأثيرات نعم
0: الولد بالخوف يسكت أما ما يترباش معناه كي تقمعوا أما راه ماهوش أسلوب متاع تربية يسكت صحيح ما يتنفسش معاك بالعكس. أما لا راهو قاعد تدمر فيه في حاجة
1: بالعكس الداخل. بالخوف تعرف شنو يتعلم يخبي عليك ويكذب
0: أي
1: الخوف يزيد يفزد مش ما يربيش وكها يزيد يفزد الخوف يدخله في سنة يعلمه أنه يخبي ويعلمه أنه يكذب يليته هو يعمل الخايبة وتنسو أنك تكون أنت سمح معاه في تناول الأغلاط واللي يحكي لك عم إذا سكرت عليه وكنت قاسي معه بشي ولي خبي عليك ولي يكذب عليك يلا هيثم نسمع مع بعضنا المقاطع المسموعة يلا
4: كيف صرنا مجتمع بلا أخلاق؟ سألتوا حالكم شي مرة ليه الغلط صار وجهة نظر وليه القباحة صارت ترند وليه لما نفتح التليفون منحس أنه كل القيم اللي تربينا عليها صارت مثل الأنتيكة ما إلا مطرح بالزمن اللي نحن فيه البعض بيقول أنه هيدا تطور والبعض الآخر بيقول أنه الناس انفسدت ولكن الحقيقة أعمى من هيك نحن اليوم قدام هندسة اجتماعية عالمية عم تشتغل لتفكيك المنظومة الأخلاقية اللي ربينا عليها وتركب محلها منظومة جديدة كليا عالم الاجتماع البولندي الشهير زيغموند باومان حكي عن شيء سماه الأخلاق السائلة بيقول انه بهذا النظام ما في شيء صلب ما في شيء صح بالمطلق وما في شيء خطأ بالمطلق كل شيء لازم يكون سائل لحتى تسهل عملية بيعه وشراءه طيب مين ورا هالمشروع اصحاب أجندة العالمة اصحابنا مثل جورج سوروس اللي بيدعم منظمات غير حكومية حول العالم لنشر هذه الأفكار وكلاوس شواب وبيل جيتس وعائلة روتشيلد وبيك تك وكتير يعني باختصار النظام اللي حاكم العالم من وراء الستارة العولمة بتسعى لأضعاف الروابط التقليدية الدين الأسرة الوطن لأنها بتمثل عوائق قدام تدفق القيم الاستهلاكية لما تضعف هالروابط بصير الفرد ما عنده مرجعية أخلاقية ثابتة يرجع له الهدف ببساطة هو تشييء الإنسان يعني أنت بتبطل كيان وقيمة بتصير مجرد رقم بجدول أرباح الشركات الأخلاق الصلبة مثل الوفاء الحشمة الصدق وغيره هي عائق قدام الاستهلاك السريع كرمال هيك بالنسبة لهم لازم تحطم هيدا العائق لحتى تصير انت مستهلك حر من دون اي قيود اخلاقيه كرمال هيك صار الصادق بينعتوه بالاهبل صاحب المبادئ بالمعطر والنصاب بالذكي طيب كيف بيعملوا هيك بيستخدموا اداه علميه اسمها اوفرتون ويندو ركزوا معي بتبلش القصه انه بيطرحوا فكره صادمه مرفوضه بالمجتمع وبيقولوا هيدي حريه تعبير بعدين بيستضيفوا ناس اكاديميين لحتى يحكوا فيها ببروده فبتتحول من صدمه لنقاش فكري شوي شوي بيجي دور الفن والدراما بتشوف البطل بالفيلم او بالمسلسل عم يمارس الغلط بجمال جمال وكاريزما، فبصير الغلط مقبول وبالآخر بصير قانون، واللي بيعترض عليه هو المتخلف. شوفوا شو عم بصير ببرامج التوك شو عنا آخر 20 سنة، كيف بيستعرضوا حالات شاذة وأخلاقيات هابطة وبيقدموها كأن الواقع الجديد اللي لازم نتقبله. طبعا ما بننسى سلاح التكنولوجيا، في شيء اسمه بعلم النفس فقدان الحساسية التدريجي، خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتعرض لكم محتويات بشكل يومي مصممة لتفرز بجسمكم الدوبامين رخيص. لما تشوفوا فيديوهات التنمر والفضايح وقلة الأدب والتعري 100 مرة بالنهار بطلتوا تنصدموا، الضمير بياخد إجازة وبطل يفرق معكم شو الصح وشو الغلط. وهيدا هو مشروع نظام التفاهة، نظام كامل بيحتفي بالتافهين وبيهمش المبدعين وأصحاب القيم. فالقصة منا صدفة، القصة بزنس وسياسة مكلفة مليارات الدولارات، وهون الحل مش بس بالوعي، الحل بأنه نرفض نكون سلع، نرجع نحيي المناعة الاجتماعية ببيوتنا ونعرف أنه تمسكنا بأخلاقنا هو واحد من أفعال المقاومة. هيدا النظام بيهدف لتدويب الثقافات لحتى يصير كل المجتمعات مجتمع واحد تشبه بعضها، مجتمع مستهلك بدون قيم بدون أخلاق بدون مبادئ.
1: إذا ما زلت تسجيل سهام بس
0: نرجع أين بعد ساعة ثانية،
1: فما مثلا سينيه
0: أي
1: كان ميمتي تحبني
0: منوع
1: العظيمة تردني في الأخطاء نبدأ بشوي بشوي. ما زلت عنا عناصر أخرى دكتور باش نرجع معك بعد الأخبار بإذن الله، أخبار الأحداش، الأسباب النفسية والاجتماعية اللي تدفع بعض الآباء إلى الإفراط في التدليل أو اللجوء إلى القسوة، خاطر احنا قلنا راهو بيت الداف اللي يربي راهو مش في الصغير. دونك باش نرجعوا هنا نشوفوا علاش هو يدلل ولا علاش هو قاسي. ها مهم قالت السهام وحنا نحكيه في الأوف تيمو كل واحد وهمه كل واحد زاد هو كيتربى مش كل واحد وهمه. باش نحكيه زاد الأثار النفسية والسلوكية للتدليل المفرط على الطفل والمراق وتأثير القسوة والعقاب الشديد كيف كيف على النمو النفسي والتربوي للأبناء، وكنا نسمعوا في العنصر المسجل أنه يقضي حتى على ملكة الإبداع عند الصغير، معناها خاطر الإبداع فيه الإنيسياتيف، وإذا كان تربى بالعقاب الشديد دونك الإنيسياتيف تنحى. كيف تؤثر التربية المتطرفة بين التدليل والقسوة، الاثنين تربية متطرفة راية، على توازن الطفل الدراسي والاجتماعي في المدى القريب والبعيد، وما هو النموذج التربوي المتوازن اللي يجمع بين الحزم والاحتواء، نماذج بطبيعة باش تكون آخر عنصر نمشيوله. مهم برشا مسألة التوازن الطفل الدراسي والاجتماعي في المدى القريب، اما في المدى البعيد معك انت يا وئام نحب نعرف زيدا زيدا اذا كان انا صحت على ولدي في طفولته وحسها وتالم منها، مش ما يعني يقعد لي عمره 50 سنة وهو متالم الصحه لا صحت عليه زيد، فما سالي بعلاج يظهر لي ويقول لك بعد ال 20 سنه ما عادش تحكي على عقد الطفوله. عجبتني انا الفكره هذه،
0: هاو يرجعوا تول صدمات الطفولة من عمر 50 عمر قديش
3: نوعا ما مستبطنا نوعا من الذنب راوس أنك تصيح وهو إذا كنت فسر له بعدها معنى سبب أنك أنت ردت فعلك راو
1: تعديت
0: تي لابس عليه
3: ماكش تكون معناها
1: لا لابس
3: سورس دو كوبابيلتي
1: باذن الله لابس. لا معليش على خاطر ربما فما ناس يجيك واحد عمره 40 سنه تبارك الله المفروض كيرو قايم بشريكه ولا زوز وزوز عائلات مش عائله والدي وعائله مرته وصغار ويقول لك انا في صغري عملوا لي ولا في صغري هذاك علاش انا ما نجمش وانا ديبريمي وانا ندرش. لا رد بالنا هذيك وقت تولي شماعه وتولي خاطر فما ميكانيزمات وفما اليات باش تخرج بها من اللي عشتو في صغرك. لكن عجيلنا احنا الممنوعات والمحظورات اكثر حاجه في حياتنا عرفناها. يلا نرجع بعد الاخبار يا هيثم خليني نسكت.
5: من المجتمع من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: المناسير السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: صباح الخير، موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة. قررت نقابة تونسي لأصحاب الصيدلية الخاصة لفت النظر حول إمكانية إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض لعدم قدرتهم على مواصلة توفير الأدوية بسبب عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. كما أشار رئيس نقابة زبير كيغا إلى إتاوات تمييزية أحدثتها البلديات على الصيدليات ويصل بعضها إلى 20 مليون دينار. دعت شركة تونس لطرقات السيارة في بلاغ لها مستعملي الطرقات إلى ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال التي قد تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة. لاحظ الخبير في الطاقة محمود الماي أن الدولة التونسية وعلى خلاف باقي الدول المستهلكة اختارت عدم الزيادة في أسعار المحروقات أثر الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط خلال الحرب على إيران، متوقعا في المقابل الإعلان عن تعديل في الأسعار هذا الشهر على حد قوله. استشهد فلسطينيان اليوم جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وأضاف المركز الفلسطيني للأعلام أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النار فجر اليوم في عرض بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اتهمت طهران حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي، مطالبة بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. كما دعت الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية إلى تجنب التفسيرات التي تتعارض مع النص الصريح لمذكرة التفاهم. مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 700 آخرين إثر وقوع زلزالين اللذين ضربا فنزويلا مساء أمس، وفق الرئيس المؤقت للبلاد ديلسي رودريغيز. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين ب 7.2 و 7.5 درجة، مما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجارية. شكرا على الاهتمام.
3: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية، 8 ضربة في مشاعر الصباح بعد نشرة نصف نهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial nous fera le mobile de l'équipe nationale. الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سنة من ماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنياً وعالمياً مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة منسير. حكاية اليوم عن لاعب قصته مع كأس العالم النجم نشبهوها بأبطال المسرحيات التراجيدية الإغريقية القديمة، لأنه ببساطة عاش فيها كل التحولات النفسية، الفرحة، الانتصار، الغضب والانكسار. هو قائد وملهم لعديد الأجيال، يعتبر من أفضل اللاعبين في التاريخ، وكان قريب من التتويج بالكأس الذهبية لأكثر من مرة، لكن مرة الإصابات تحرمه، ومرة تكون الضغوط النفسية هي العامل الأبرز في خسارته للنهائي. لعبنا لليوم كان ساحر فنان، صاحب رؤية شاملة للملعب، قوي مندفع بالكورة، ينجم يراوغ أي مدافع بتمريرة، ينجم يتجاوز خطوط الدفاع الكل. لليوم بإنجازاته وموهبته يعتبر بطل قومي في بلاده، أما عشاقه فإنهم في كل أنحاء العالم. إنه ظاهرة كروية لم ولن تتكرر، حكايته مع كؤوس العالم لا زالت خالدة. من هذه الصور أهدافه في نهائي ضد البرازيل ومساهمته الكبيرة بأول تتويج للمنتخب الفرنسي على ملعب سان دوني في سنة 1998. في عام 2002 صورته هو ملقى على الميدان في آخر مقابلة في الدور الأول ضد الدنمارك، الإصابة اللي حرمته من المشاركة وكانت السبب في إقصاء المنتخب الفرنسي من الدور الأول. أما في سنة 2006 يرجع بعد الاعتزال ويكون سبب في تأهل فرنسا للمونديال، وعلى الملاعب الألمانية يقدم الرقصة الأخيرة، أداء مبهر ضد كل من البرازيل، إسبانيا والبرتغال، وفي النهائي يلعب ضد الطليان. لليوم العالم يتذكر طريقة تسجيله لضربة جزاء ضد العملاق بوفون، وانعاش الفرحة والفخر. أما للأسف جاءت لحظة الغضب، وفي صورة خلته يخرج من الملعب بورقة حمراء في آخر مقابلة في مسيرته، وتخسر فرنسا النهائي بركلات الجزاء الترجيحية ضد المنتخب الإيطالي. ضيفنا لليوم نجم أسطوري وخالد في كتاب وسجلات كؤوس العالم، أسطورتنا هو أفضل من تحكم في كرة القدم وسيرها كما يحب ويريد، إنه المايسترو زين الدين زيدان. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
5: من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: مرحبا بكم من جديد. نعاد ونذكركم بالموضوع اليوم، موضوع اللي باش نختموا به العدد الاخير في الشبكه الحاليه من برنامج من المجتمع، تربيه الابناء وتاثيراتها، نماذج متطرفه بين التدليل والقسوة. كنا توقفنا عند العناصر المسموعة معك سهام الدرعي، نكملوا نسمعوا بقية العناصر ثم نرجعوا نتحاوروا حولها ونمشيوا لبقية العناصر نتاعنا احنا اللي مبوبينها في موضوعنا. مرحبين بكم على 73 460 800، الحاضرين مكالمات مع مدام عليا اذا كان حاضرين نستقبلوا، ما عندك انت التحايا والاسئله اللي جينا عبر صفحتنا على الفيسبوك على اليوتيوب زيدا، واذا كان عندك حاجه مرحبا تفضل. هيثم،
1: كيف الاهل بيطلعوا ابنهم نرجسي؟
2: أعطوه كل شيء وما تحكوا له لا ولا على شيء، واستشيروا بكل شيء بطريقة أنه بفهم أكثر من كل الناس، اعملوا له استحقاقية عالية، ما تخلوه يعتذر، ما تخلوه مسؤول عن ولا شيء، بصير نرجس إن شاء الله.
1: كيف بيطلعوه عنده شخصية حدية؟
2: لما يكون في تذبذب في المعاملة بين الأم والأب، هون كلمة وهون كلمة تانية، هون قرار وهون قرار، مرة متساهلين ومرة شديدين ومتسلطين، بيطلع عنده شخصية حدية على الأغلب.
1: آخر سؤال دكتورة، طيب كيف بيطلع معادي للمجتمع ومجرم؟
2: إذا كان في تسلط وقسوة كتير كبيرة أو تساهل وعدم انتباه له كل طفولته، فلما هو يغلط ما في توجيه وما في رقابة، أو لما يغلط ما في توجيه بطريقة حنونة وطبيعية، فبيكون في ضرب أو عنف أو تسلط عليه أو إهانة.
1: طيب دكتورة، نصيحة للأب والأم؟
2: نصيحتي لكم أنه ما يصير في عندكم تذبذب بين كلمتك وبين كلمته، اتفقوا على كلمة واحدة، لأ لأ والآآ بينك وبينه. تاني إشي، إذا حكى عن مشاعره أجب يعبر عن حاله، ما تسخفوا أو تبسطوا من مشاعره، هاي شغلة كتير مهمة. ثالث إشي، أنه أعطوه من وقتكم، لأنه هذا الوقت هو لقدام رح يرجع لكم إياه أضعاف.
3: أحسن استثمار في الحياة والاستثمار في وليداتنا، حيث أي مجهود، أي تضحية، أي وقت كنعطوه ليهم ما كيضيعش، هما المشروع الوحيد اللي كيرجع لك الثمار ديالهم على الايام، في القيمه في الاخلاق وفي البركه. وباش نربيو جيل ناجح خاصنا نعطيوه الحب والوعي والتعليم، حيت المستقبل ديالنا وديالهم مبني على هذه الاسس. وفي الاخير ما كاينش استثمار اربح من انك تشوف ولدك ناجح والناس كيدعيو لك على التربيه الحسنه.
4: من بعد تجي تقول لي شبي ولدي ما عندوش شخصيه، شبي خويف، شبي صحابو ديما غاربينو. لا، مش منه، مش بالعاني ولدك يطلع هكاك، مش هو يحب يطلع ضعيف وما عندوش شخصيه وخويف وصحابو يتنمر عليه. اول سؤال نسال نصيحه عليها، اي الحقيقه نصيحه ما نضربوش. ليه اضربو ما تصيحش عليه. اخطر عقاب للصغير هو السياح، اخطر عقاب، ولي كونسيكونس نتاعو توصل حتى الكبر نتاعي. الأم تصيح تقولي أي ساعات نفيق بروحي، نندم، ما نعرفش علاش، يخرجني من سنتي. هو صغير نعرف وقاعد يتعلم وعادي إنه يغلط، برشا أمهات هكا قاعد نشوف فيهم دو بلوس أون بلوس. عندي لحنا متحايرين على صغارهم، خايفين على شخصية صغارهم، لكن مش عارفين إن السياح فقط ينجم يوصل ضعف الشخصية، خوف، بعد الخوف يولي كذب، بعد لي كونسيكونس كلهم ينجم يزيد. الأم تعبة، برشا ضغط، خدمة، دار وقراية الصغار، قديش منها نفهم أنا، لكن هذا ما يبررش، خاطر الخلل اللي باش يصير على الصغير صعيب يتصلح، نجم يتصلح أكيد لكن صغير. وإحنا ككبار أسهل نصلحه على رواحنا أخطاء كو نصلحه على صغير، خاطر واعيين وخاطر فاهمين وخاطر نعرفوا شنو صار باش وصلنا إحنا. الأم اللي تحس روحها مضغوطة تحاول بأي طريقة باش تنفس على روحها. الزوج إذا موجود لازم يقسم معاه، يلزمها مرافقة، يلزمها شكون يسمعها شكون ينقص عليها الضغط باش ما تخرجوش في صغار.
5: كيف يطلعوا أولادك مش مسؤوليتك، أنت مش نجار، أنت مزارع. هذه واحدة من أحلى الشغلات اللي قرأتها، واحدة من الشغلات اللي بتعمل بريشر كتير على الأهالي. أنت دورك كأب كأهل تهيئ البيئة لهاي النبتة اللي اسمها الأطفال، وتسقيها وتسوي لها السماد وتزبطها، بس النتيجة أنت ما بتقدر تضمنها. أنت مش نجار، أنت مزارع، أنت بتحط البذرة الصح، تعمل كل اللي عليك، كل اللي عليك بتعمله، بس أنت ما بتضمن النتيجة هاي، لأنه هاي شخصية لحالة هيك جديدة طالعة بوعي مختلف، ربنا بده منها إشي معين. فلما تستوعب أنت أنك أنت عليك البيئة وعليك السعي وعليك العمل، بخف عليك البرشر، بس اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك قد ما بتقدر.
0: هذا شو تقال على ريزو سوسيو سهام الدرعي، لما حالة فما حاجات قعدنا نناقشوا فيهم واحنا نسمعوا في نفس الوقت. فما حكاية أضرب وما تعيطش عليه، وإيه يضري لا تضرب ولا تعيط في بالي
6: يعني. الحوار الحوار كلمة راهي سهلة راهو الحوار نسمعه نعطيه وزني نعطيه وقتي نخليه يعبر عن
0: لا لا لا أرجعني أرجع جاوبني على سؤالي بالضبط.
6: ما تضربش
0: وما تضرب عنده دزلفي خايبي شكون واضحي
6: تضرب سكو أنت متوتر مادامك أنت متوتر خذ نفس فرهد روحك وبعد إيجي احكي معه وإذا حصل وضربت ابرد وأرجع احكي معه راهو القوة في إنه أنت القدوة فينا راهو أنت ضربت راهو باش يرجع لك الضربة بطريقة مختلفة معناها أوكي.
0: معناها ما تضربش على خاطر فما راهو مشكل للمسمع هذايا ريتها فيه في برشا فيديوهات ريت يقول لك أضربوا ما تسيحش راهو سيح أكثر ولا
6: راهو بدنه أمانة باش تعلمه يحترم بدنه إذا أنت سمحت لروحك باش تستباح بدنه راهو باش يستبيح بدنه قدام ناس أخرين راهو ما تعودوش منك أنت تجي الحكاية أنت باش تعلمه يحترم ذاته الجسدية دونك ردوا بالكم على هالنقطة هذه مهمة بارشة احنا ديجا ما عندناش تربيه
0: نرجع لك في حاجه اخرى دكتور بربي قبل ما تفوتني اللي يحكي على شخصية سايكوباتية وحكي على النرجسية وحكي الكل ترجع للتربية ولا التربية وحاجات اخرى
7: تربية ومعنى سمات شخصية المربي والمربى ولا يتربى وانا مش نعطيك ترانزيسيون احنا هي توا هنا في النماذج اللي اخذتوهم والمقتطفات اللي اخذتوهم راهو مش دل معنى انت من اللهجات اللي نسمع فيها راهي لهجات هي عربية صحيح لكن من بلدان مختلفة وبالتالي راهي الاسباب انت توا مش تجبدها راهو في الاسباب العقليات احنا كي مش قولوا الاسباب اللي تدفع بعض الاولياء للافراط اما في التدليل ولا الوجوه للقسوه راهو زاد العادات والعقليات هي بيدها تنجم تكون من بين الدوافع ومن بين زاد الاسباب اللي تدفع لنموذج ما وبالتالي معناها ننتبه
0: فهمت
7: كيفاش انت كي تاخذ من الانترنت سكي هو بالله نعطينا فكره
0: هو انفتاح
7: لكن هو انفتاح لكن هذاك كي تاخذه ماذا بك شويه اكل النقد يكون موجود عندك والقراءه النقديه لانه هذاك اللي خذيته انت من بلدان انت مشيت من المغرب
6: متاح نقراو الناس كل
7: نعم لا انا باش نبدا القراءه نقديه راهو ديما حتى في اسباب النماذج احنا كنا في البدايه وحتى في المقدمه قلنا راهو ما فماش نموذج
0: صالح لكل الأزمان وكل
7: نماذج معنا
0: لكل مكان وزمان
7: واحد في كل زمان وكان وبالتالي راهو ننتبه وقت اللي واحد يقول لك راهو هكا وكذا راهو هنا ساعات فما نوع من الإسقاطات لأساليب اللي هي معناها فيها نوعا ما متطبعة بالنموذج السائد في المجتمع اللي خرجت منه الفكرة نعم
0: بعد إذنك دكتور احنا باش نرجعوا للأسباب وباش ندرسوها كما يلزم قبل هذا عنا زوز تليفونات في الانتظار ألو صباح النور
8: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا بك
8: نهاركم سعيد
0: نهارك طيب شكون معنا سيدي
8: معكم افتخار
0: أهلا وسهلا مرحبا بك سيدي في موضوعنا
8: موضوعنا تكلمت ولي الكل صحيح مزيان برشا
0: أيوة
8: ويمس الجوانب تقريبا الكل نسبة قليلة قاعد عن الجانب الحظ كل إنسان وين يجي في عائلة مثلا عائلة متوازنة عائلة متثقفة عائلة كما نقولوا ما تصيحش عائلة ما خطر حتى الكاركتير يريد يتهم يتربى بيه كما نشوف روحيا اللي يتربى على العنف من غير ما تشعر وتدخل المواضيع الجديدة لكل المتطورة باش تلقى روحك تعنف ولا تصيح من غير ما تشعر تغلبك
0: في اللجان متاعك معناها هكا ولا
8: موجودة في اللجان وكيش تربيت هذوما الزوز يعني زوز نقاط حبيت نحكي فيهم وحاجة أخرى سألها زادة ساعات ما مش ناس كل ما نربيوش وحدنا تدخل الجدة يتدخل الجد تدخل العمة شنو عندك في العائلة في الكونتاكت كيفاش يصير ثم حوايج انت تقول يمين والاخر يقول يسار في يكون اختلال اما صحيح مدام اللي يعجبني في كلامكم وصحيح نحاول ان نمارسه حتى في حياتي يعني قد ما تعطي حب وما تستناش كانك زرعت نبتة مش تستناها لن تنتج مش في ساعة باش تعطيك تزرع الحب والتفاهم وتبرر الموقف اللي معناها على الغلط متاعك تلقى النتيجه شويه شويه القدام قد ما يكبر الصغير قد ما تلقى النتيجه
0: يسمك تصبر كينك زارع زيتونه
8: الصبر يعطيك الصح
0: استنى سنين خاطرك الثمره الباهيه راهي ما توصلكش توصل لكم بعد ولا طويل ما تزربش
8: فهمتني نصلح نحاول نصلح روحي وننصح شكون باش يصلح بالنتيجه هذه.
0: اي يعطيك الصحه
8: نصلح النتائج شويه شويه.
0: اي هو انت قلت ما قلناش كل شيء خاطر مازلنا ما كملناش البرنامج ومازلت عندنا برشا عناصر عند الدكاتره باش نحكيو فيها. اي
8: كل شيء انتما يعطيكم الصحه ما تبقاش مضيف الداخل ما تبقاش مضيف كل شيء.
0: صحيح يعطيك الصحه ميسيل ننتظروا حتى سؤال احنا ساعات ها ولا واحد يناقشنا في فكره ربما ما اقتنعش بها ولا يشوفها مش صحيحه كيف راهو
8: قدام تو احنا مش من تو نسمعوا برشا برامج جات ودخلنا وخذينا افكار كبيره من عندكم ومن عند برشا
0: صحافه ولينا
8: نحب نوصلوا تو عملنا ماتش باهي في العمر نحب نوصلوا
0: به
8: انا صغار نتاع 20 عام توني ولادي في 20
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
8: شويه
0: اي ان شاء الله تكونوا لهم القدوه الحسنه تو في العمر
8: هذا
0: والصديقه والصديق والرفيق وخاصه عند الضيق راه مازال دورك 20 سنه راه وشويه مازال الدور متواصل يعيشك سيدي بارك الله فيك ان شاء الله نهارك طيب الى اللقاء
8: يعيشك
0: يخليك. هو حتى الانسان اللي يستمع لنوعيه البرامج هذه راهو يتسمى قاعد يجتهد
6: اكيد
0: على خاطر ما تشوفوا البوجه نتاع واحد ينجم يحط لك كليبات والاخر يحط لك برامج الجرائم والاثاره والاخر يحط لك برنامج راهو حوايج كل تجبد التراند نتاع توا اما باش واحد يسمع الحاجات الجاده راهو اي باش يثقف ما عادوش برشا ناس اللي الا واعي بالمعلومه الصحيحه حب يستقيها وياخذها ويطور نفسه وتطور حياته بالتالي. هيثم بعد اذنك التليفون الثاني. الو صباح النور.
9: الو صباح الخير مدام سوري.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي.
9: عايش بارك الله فيك شاسي الربع من الاتاد.
0: مرحبا بك سيدي.
9: عايشك صباح الخير سي لطفي.
7: مرحبا بك سي ساسي تفضل.
9: عايش بارك الله فيك صباح الخير سي مدام سوري.
6: صباح الخير عايشك مرحبا بك
9: عايشك. والله يعطيكم الصحه بصراحه كل
0: ما زلت لك سي وي ام ما صبحتش عليها راك صبحت على سي سي ام وسي وي ام
6: هما
9: صباح النور للعيش يرحم والديك.
0: ايوه
9: والله يعني راني صديق البرنامج هذاي من محبي البرنامج هذاي.
0: مرحبا بك مرحبا بك
9: مش نعمل له معناها اعتبار معناها من العشره نسمعوا بالجاب
0: مرحبا مرحبا
9: نتاعي واني عامل كيف على الخدمه نتاعي ونسمع فيكم انتم.
0: يعيشك يعيشك يا سيدي مرحبا بك
9: خاصة سي لطفي الله يرحم والدي معناها حكم معناها انه معناها النصائح نتاعه والحديث نتاعه وراه ثقفنا وعانا في برشا حوايج معناها وعلمنا في الدروس في الحياة.
7: العفو سي ساسي العفو.
9: عايشك يعني والله ما يقارب تو يمكن ما نعرفش 25 30 عام نسمع في إذاعة المسير معناها وانا من محبي إذاعة المسير
0: مرحبا
9: معنا الكلمة.
0: مرحبا يا سيدي
9: عايشك باهي انا معناها الموضوع عجبني عليك علاش تدخل
0: تفضل.
9: اول حاجه هي تربيه الصغار هي مسؤوليه كبيره وقالتها كلمه من بكري مدام شهام انه لازمك انت تربي روحك قبل ما تربي صغيرك انت تكون متربي فهمت خاطرش انت القدوه نتاع صغيرك الصغير نتاعك يكون مشي يكبر مشي معناها مشي المدرسه الاولى هو ابوه وامه
0: صحيح
9: انت يعرف تعرف السلوك نتاعك معناها كيفاش تتصرف ايش فيك انت تتصرف معناها بالغلط معناها ما نعرفش ان ثم حوايج تعمل فيها وتحب صغيرك انت ما يعملهاش
0: تحبه مسطر بالمسطره ساعات
9: معناها انت صلح روحك احنا مش راه كل انسان متعرض للهفوات ويغلط سبحان الله كما لله اما انت صلح روحك راك عندك مسؤوليه معناها قاعدة تربي في جيل اللي مش يرتحك نهار آخر معناها مخك يبدأ مرتاح ماكش مش تقعد تعب في جرت وتجري هاو كما تعرف تويك معناها تربية الشارع عليها تبتلت مش كما شارع قبل كما شارع تو ومش كما ثم حاجة أخرى مش كما خاصة ويكمل الصغير في تربيته في المدرسة من السنة أولى للسنة السادسة معناها خاصة المدرسة الابتدائية فهمت راهي راهو مش كيما معلم قبل كيما معلم تو ايجا نقول لك باش نبدو واضحين معلم قبل كيفاش عنده الحريه اللي يلزم يسيطر على الصغير ويربيه تويك معناها حتى ولو يكش عليه المعلم ولا ما العرش يعاقبه عقاب يصبح معناها الولي قدام المدرسه وعامل فوضى معناها للمعلم
0: احنا مو قلنا سي سي سي البسيكولوج نتاعنا مدام ويام قالت لنا قالت لك راهي الاساليب التربويه تبدلت والعلاقات والادوار تبدلت دونك يلزم والمعلم في المساله التربويه المفروض يعرف اكثر منا الكل دونك واعي بدوره تبدل وتغير حتى ولو هو معلم عنده 35 سنه التالي دونك يعرف اللي الصغير اللي قراه عام ما نعرفش هنا 75 ولا 80 ماهوش صغير اللي قري فيه اليوم في 2026
9: ايوه مش كيف بالضبط علاش الجيل نتاع أنا هذه من الجيل متاع السبعينات يعني من عام 78 فهمتني احنا قبل كيف ندخلوا للمدرسة انضباط وما تسمع حتى كلمة وقت اللي ظل المعلم يقري معناها يلزمك تسمع وكاو بعد اللي فهمت تويك معناها تدخل الفوضى كبيرة ياسر حتى في حتى في الساحة متاع المدرسة راهو ما فماش انضباط العساس اللي مسؤول على البرة معناها ما فماش مهمتوش معناها عاتي واجبه في القسم ويروح على روحهم الناس كلها متملحة كيفاش يجربوا على أجيالنا تطلع مستقيمة فهمتني يلزمنا الناس كلها متكاملين بعضنا أول حاجة ما دام هو في الدار أم وبوه ثاني حاجة كيف يمشي للمدرسة يلزم ثم معناها يلزم يتربى بالجزاء
0: صحيح صحيح معك سيسي
9: مش يروح لك صغيرك انت عاقبني معناها المعلم تمشي له وانت تصبح له من الصباح انت عامل له الصغير كيف يراك انت ياكاكي ولو معناها يتمادى فهمت
0: يعطيك الصحة سيسي
9: وراهي التربية الدلال كيف الكلمة يقولوا فيها تربية الدلال تخلف له بال فهمت
0: يعطيك الصحة شكرا يا سيسي يعطيك الصحة وبارك الله وفي كل أراء اللي قلتها بطبيعة يسمعوا فيها المستمعين وأكيد برشا يوافقوك في برشا حاجات ديما نبقى وعند فكرة أنه من عام العام احنا ما قدوش السنة وعشرين سنة برشا حاجات تتطور برشا حاجات تتغير برشا دراسات تكتشف حقائق في الأساليب التربوية نغير وجهتنا الناس الكل نمشيوا معك سيهم عندكش حاجة جيتك على اليوتيوب ولا على فيسبوك وبعدها نرجعوا لك الدكتور ونشوفوا الأسباب النفسية والاجتماعية اللي تدفع بعض الأباء الإفراط في التدليل أو اللجوء إلى القسوة في التربية متاع أبنائهم.
6: نبدأ بالتعليق اللي قاعدين يوصلونا تبعنا على صفحة الفيسبوك وإلا على اليوتيوب. نبدأ بالمستمع الوفية ميرا حساني تقولنا صباح النور الأنوار وتحب تقدم تحية وشكرا على اللي تقدمونا فيه برشا راه مهم وديما نتبعوا فيكم. تحب تهني بنت أختها حياة وزوجها على يزيد بمناسبة زواج ابنهم العرس اليوم إن شاء الله ربي يديم أفراحكم ومسراتكم. مدام سامية الزاوي تقولنا زاوي صباح النور وسرور الورد المنثور. سعاد جمال تقولنا محلى حوار ديما نسمع فيكم برشا واني ديما وفية للإذاعة الجميلة شكرا ودمتي وفية. مدام راضية هداجي تقولنا تحياتي لكم فريق بين المجتمع احنا في المجتمع توزيع الأدوار بين الوالدين في تربية الأطفال لا يعني أن أحدهما أهم من الآخر بل يتعاونا حسب قدرتهما أو ظروف الأسرة اللي بالضبط الكلام اللي قلناه. مدام ونساسي تصبح علينا وتقولنا تحية ليكم إن شاء الله موافقين في الموضوع ياسر ممتاز ويعطيكم الصحة هذوما هما اللي وصلونا نستنوا بقية التعليق على الصفحة.
0: يعطيك الصحة سيدي دكتور.
7: نعم.
0: السيد اللي ربي والسيدة اللي تربي هذوما الأم والبو شنو اللي يخليهم يمشيوا للتدليل كما حكينا والحماية المفرطة يا يمشيوا للقسوة اللي فيها سياح وضرب وكل شيء وعقاب وبرشا ممنوعات
7: هو كي نجيو نحلوا باش نشوفوا علاش كما كنت تحكي شنو اللي يخلي ولي يمشي معنى النموذج من نوع التدليل وحماية مفرطة وإلا النموذج معنى في المقابل متطرف وإلا متشدد ولا قاسي الدوافع نلقاوها في الغالب ماهيش واعية معناها ما فماش واحد يعرف روحه مشى تقاف الغالب تو نشوفوها مش نتعمقوا فيها ونحطوا عليها نسلطوا عليها الأضواء في الغالب تلقاها الدوافع والأسباب ماهيش واعية وهي تلقاها في الواقع نابعة يا من تجارب شخصية يا من أمور اجتماعية من عند ضغوط خارجية حياتية والولي تقع في الغالب زادا ما يدركش التأثير السلبي نتاعها هل الأساليب هذه وهل الأسباب هذه على نمو الطفل نتاعه النفسي والسلوكي. هات نبدأ أولا بالأسباب النفسية باش نيه الأسباب النفسية نلقاه بالنسبة للتدليل المفرط مثلا من أبرز الدوافع نلقاه الشعور بالذنب عند الوالدين تلقى لا كولبابيليتي معنى شعور بالذنب عند واحد من الوالدين ولا عند الزوز وقت ما اعطيته بانتم بكري بعض امثله في الحوار ان واحد منهم تلقى منشغل مثلا بالعمل ولا شعوريا لا شعوريا تلقى هو يحب صغار وما فماش واحد يحبش صغار وهو يحس انه قصر وفك التقصير نتاعو لا شعوريا معناها يحب يعوض على كل الشعور نتاعو الداخلي بالتقصير وبالتالي يولي معناها هكا يدلل وخليه هو تلقاه حتى ما هي في اثنين ما تشبيك عيطت على الولد ولا يولي حتى ما بيناتهم تصير حتى دي بتي كونفلي ونزاعات ما بين الوالدين لأنه واحد منهم طاغي عليها كالشعور بالتقصير الداخلي هذا مثلا سبب وفي الغالب غير واعي.
0: ساعات يكسر حتى قواعد بالضبط. خاطر في عائلاتنا هي لما حلوي ام اكدت يسر على التوازن والتفاهم، هذاك علاش قلت لها توا نرجعوا له. في عائلاتنا جينيرالمون تلقى واحد منشغل اكثر من الاخر، وتلقى التاش نتاع التربيه، التربيه تربيه نقول معناها وضع الضوابط والقيم والمسيره نتاع صغير والحديث معاه ديما عند واحد. نعم. يا البو يا الام. اي الثاني اللي يحكي عليه الدكتور في التقصير، ساعات باش يعوض هو على كل غياب يكسر بعض القواعد اللي الاخر يجتهد باش يحطها وتلقاه واصل فيها الشوط وناجح فيها. هذه زاده مشكله، يتعب على الاخر
6: سورتو اذا ما صارش حوار ما بيناتهم ما تفهموش.
0: ولا ساعات اللي ربي تلقاه طول طون ينادي في الطرف الاخر للحوار، رد بالك تدخل لي في المنطقه هذه، ورد بالك تحكي على هذه، ورد بالك تعمل هكا، ورد بالك تكثر من الكادوات هذم، ولا رد بالك تحط تحل المصروف للرقم الفلاني خاطرني اقنعت بكذا وكذا وفما سياسه نتاع قناعه. حاسي الاولى تاج دوبل.
7: ما زلنا في التدليل. أي. واسباب التدليل.
0: اي
7: ونقعدوا كيف كيف ونواصلوا في معناها إشكالية التعويض. قلنا التعويض وقت اللي يبدأ واحد يحس بالذنب لأنه منشغل، ساعات التعويض يجي كدافع عند ولي اللي هو وهو صغير مر بتجربة فقدان طفولة سعيدة. واحد من الوالدين ينجم وهو صغير مر بتجربة وتقى يحب يعوض إلا هو تحرم منه يحب يعوضه الصغير. وهذا أيه. مهم جدا يتريس يبتيل معنى الأمور هكا معناها مهمة جدا ولا فيها في اللاوعي متاع الأولياء.
0: أيوة هذه تدخل في منطقة أنه كلنا نحب أولادنا خير منا
7: بالضبط، لأنه هو عاش هالتجربة. أيه. عاش تجربة حرمان وهو هو طفل. وكل تجربة متاع حرمان هذيك أثرت فيه
0: كيما لم يلقاش حظوة أن والديه يواصلوا معاه في التعليم ويقريوه وكذا
7: تقعد له
0: ويولي حارس ياسر هو مع أولاده في حكاية مثلا القراية.
7: يولي هو كي يكبر يحب يعوض لأنه أعز حاجة ما عنده هي صغره، وبالتالي يحب يعوض ذاك الشعور. وهو معناها خطر يقول لك ما هو الكهل شنو هو، معناها الصغير هو أب الكهل، وبالتالي أنت كل كهل عندك تجربة الطفولة متاعك تقعد مسيطر عليك وتأثر على شخصيتك وبالتالي تحب تعوض. نعم. الرغبة في إسعاد الطفل باستمرار. هذا إيه زادة أمور ما تنجم تكون فيها وعي، ما هوش ما تبدينا بالأمور سيبتيلة لما ما فيهاش الغالب وضع. وعي هذا وعي إنسان معناه صغير. الوالدين وقت اللي معناه يحس أنه وقت اللي يضبط الرغبات، وبالتالي هنا مهم جدا الرسالة هذه تتعدى اللي يسمعوا فينا، لأنه هنا قلنا راهو معناها قلنا راهو السلطة الضابطة مهمة وهي تدخل في أساسية التربية، لأنه راهو ما يتنجمش أنت تربي إذا كان ما فهم كيما احتياجات صغيرة أنك مش تعطيه ماكلة ومش تعطيه حليب وكذا، راك زادة سلطة مهمة. فما أولياء يظنوا أن الحرمان وضبط الرغبات باش يؤذي الطفل معناها نفسيا، وهذا غلط. هذه الرسالة خلت تتعدى للناس الكبار اللي يسمعوا فينا. أيه. راك تؤذيه انت ماشي بالك انا كيفاش ولدي كيفاش مش نحرم
0: ما نحرموش أيه. منطق بالضبط. ما نحرموش
6: بالضبط. لكن أيه. انت هكا حرمته
7: وانت أيه. هكا
6: انت هكا حرمته أيه. حرمته من تجربة انه هو يتعامل مع الألم ويحل مشكلته.
7: يراها كانوا أذى، يقول لك أنا نحب نعطيه معناها ونرجع للطفل الملك، صورة الطفل الملك
6: يعطيه الحوت ما
0: ليه تتقال، يقول لك أنا على شكون نخدم إذا كان ما متعش ولدي وما نعطيش ولا بنتي ما نعطيش لبنتي ولا لبناتي ولا لولادي.

0: ما هيش مستوعبتها كيفاش انت كذا نوعا ما كي تكون حازم وما تعطيش كل شيء كيفاش. لا هو مهم لانه هنا ناس تنساق لانها خايفه تقول لك على نفقد حب صغيري كي مش نحرمه ماك الشيء الا أي. نعتبره معنى هو مش يتخشش منه ولا مش يغضب منه ما نغضبوش الصغير. لا تاكي تغضبه راهو في مصلحته خير ما تنساق وراء مطالبه اللي هي تقاسعات تضره. توا نمشيو في توجور في التدليل العوامل الاجتماعيه تاثير المقارنه بالاخرين ولا الضغوط الاجتماعيه. وقت اللي يشعر بعض الاولياء انه يعطيه لانه باش تقارنوا اش بيه هو يقرا في
1: الكندادو
0: بكندادو كي اقران ولا يقرا هو يجي يحكي ما يروح لامه وراه زميلي ولا فلان يحكي اللعباب باسمه الصغير وعنده بو شريل وبو عمل وبو كذا
1: عنده المونجيلا الفلانيه وعنده البورتابل الفلاني وكلاس كامل تقريبا. كان انا ما عنديش البورتابل هذاك ما غير ما نسميك اللي يجي شهريتي مرتين ويمشي
0: بالضبط. وبالتالي هنا الاولياء يتيحوا في فخ أنه ولدهم يحسوه أنه مش يشعر بالنقص ولا بالإقصاء الاجتماعي. وبالتالي ندخل في المزايدات هذيك اللي هي اجتماعية وهذاك خطأ.
1: وحتى ذيك ضغوطات على الوالدين
0: وهي ضغوطات اجتماعية تدخل في خانة الضغوطات الاجتماعية وهي المقارنة بالآخرين. هذه أهم أسباب التدليل المفرط. فيما يخص القسوة نرجع للصورة
1: الموديل القاسي
0: المتطرف نلقاوها في الغالب تنبع من دوافع نفسية كما مثلا الرغبة في السيطرة والتحكم عند بعض الأباء اللي يراو أنه هكا تربى ولا هو ما يراو أنه الصرامة تصنع الانضباط. فما ناس هكا تركيبة شخصية ولي ترى أنه هكا تركيبته تقول لك
1: دكتور ما تيكش أحيانا حتى لإرضاء غروره الأب ولا الأمة باش يبدا هو قدام الناس انا ولدي ولا بنتي كوريكت.
0: هذاك يهزنا للي موديل ويهزنا يمكن العقليه وللمجتمع اللي ذكرتها بكري وقت اللي حكينا شوي علقنا على المقتطفات الاوديو اللي سمعناه. معناها انه فما شويه انه المجتمع يطبعك وهذا صحيح. انا حتى عشناه في تونس. انت كي تجي في مجتمع هكاك معناها ربيني معناها حسبني بجلده والا انه هذاك معناها النمط التربوي هو انعكاس للعقليه نتاع المجتمع معناها خاطر الناس تعتقد انه كاكا معناها التربيه هذيك بالشده هذيك تمنع الخطا وتضمن احترام القوانين معناها. وبالتالي يا الناس فما ناس تعتقد انه هالاسلوب يربي بشكل صحيح وهذا عامل اجتماعي لانه كيكه تما تربينا احنا يقول لك انا وبرشا حتى اولياء يقول لك انا تربيت كيك معناها. وبالتالي هو خرجت رجال التربيه هذيك
1: وذاك علاش نعاودوا نقولوا راهو ما فماش اسلوب تربوي صالح لكل مكان وزمان.
2: نقول كلمه سيدنا عمر بن الخطاب قال احسنوا تربيه اولادكم فانهم خلقوا لزمان غير زمان.
1: فوالا وكلمه احسنوا هذه
2: سطروا عليها
1: وفيها اجتهاد
0: صحيح. وانت على ذكر هذاك فما حزاد الحفاظ على سمعة الأسرة ولا على النموذج التربوي نتاع الأسرة يقول لك أنا نقعد بك النموذج هذاك اللي هو فيه نوع من الشيء الحزم الشديد والحزم به مطلوب. أما كي يبدأ معناها فما شدة في الحزم يولي معناها نوع من إسقاط معناها فهمت. فما زاد كذلك مهم جدا في الزوز في التدليل والقسوة هنا
1: تقول لي المحافظة على الأسلوب الأسرة مثلا دي الأم والبنت تقول لها احنا في عائلتنا ما عندناش لا أمك ولا خالتك ولا عمتك ولا هكا ولا
0: هذاك حفاظ على سمعة الأسرة ما تربيناش كيك
1: كلنا سمعناها دكتور احنا قبلنا دي والله اسمعني
0: أسباب متاع نوعا ما النموذج
1: ما يخرش علينا دكتور تعرف العبارة ولا لا احنا ما يخرش علينا
0: مش متاعنا كلمة مش متاعنا. وفي الزوز نماذج توا عجبتنا على التدليل والأسباب والقسوة. في الزوز نماذج نتاع التدليل والقسوة فما كذلك أسباب اللي هي للزوز معنى كيما غياب الوعي لكن علاش توا أنت البرنامج نتاعك توا هذا في ساهم نوعا من الوعي التربوي ولا المعلومات غياب المعلومات على أساليب التربية المتوازنة ولا السليمة معناها لأنهم معناها وقت الأهل ما يملكوش معرفة بأساليب الحزم اللي هو كيما كنا نحكيه الحزم بيانفيون والحب المشروط الصوت ينجموا ينحرفوا نحو التدليل ولا القسوة. زاد فما المحيط كما قلنا لقلناه تول العقلية والمحيط والأقارب يلعبوا دور في تعزيز بعض السلوكات المضطرفة، مثلا وقت اللي يقدموا أمثلة مش واقعية عن معنى طفل المهذب بالواحد ولا معنى أنت هذا هذاك الأسلوب اللي

0: متربين عليه، ولا هذا كان النموذج متاع المجتمع. معناها بالتالي معناها هذه بعض الدوافع النفسية والاجتماعية اللي قد تكون وراء الإفراط في التدخين أو اللجوء إلى القسوة.
1: الوقت ما تعرف كي ساهم راه، دونك باش تمشي بينا للعنصر اللي بعد، الأثر النفسية والسلوكية للتدليل المنفرط على الطفل والمراهق، وبعد عنا العنصر الآخر زيد القسوة وأثرها. خاطر مهم برشا باش الناس تعرف الأثر باش تقتنع بالكلام اللي كان يقولوا فيه الدكتور واللي بدينا من بداية الحصة نقولوا فيه. الأثر مؤكد كل حاجة. التربية باش تعطي نتيجة، ممكن نبدأ بالدلالة
2: بلي تحب
1: يبدأ بالدلالة.
2: أول حاجة يأثر النموذجين هذوما الزوز يأثروا على مخ الصغير، خاطر أنت باش تعطيه خبرة نفسية تخلي عمره الكامل باش يبني عليها.
1: أيوة.
2: دونك التربية القاسية باش تعطي برشا كورتيزون، دونك تخليه الطفل ديما متوتر على يقظة كبيرة، معناه هو ديما في ضغط. باغ كونتر التربية المهملة وإلا التربية اللي فيها برشا دليل يخلي يعيق التطور نتاعو، ما يخليش يتطور كونفينابلومون. دونك لهنا
1: هذه الرغبات كلها ملبية
2: على خاطر المهارات اللي فيها تنظيم الانفعالات نتاعو باش تكون ناقصه، وفيها زادة مشكله في التواصل، بيسكو اني اللي نطلب نلقى ما فماش منع، ما فماش نقاش، ما فماش نيغوسياسيون. دونك اي حاجه باش نطلبها باش نلقاها اوتوماتيك. دونك انت تمنعه من المهارات هذيك، ما تخليش يتعلمهم.
1: انت حتى صبر مثلا،
2: إيه أولهم الصبر، ثانيهم النيغوسياسيون، فيهم هكا برشا تدرجات. بي كونتريرمون للعلاقات الآمنة اللي تخلي الصغير يتعلم إنه هو يوازن ما بين شخصيته هو، ويتعلم يوازن ما بين انفعالاته هو، ويزيد يتعلم القدرة على حل المشاكل من بعد. بي باش ما نطولش ناخذوا الاكزامبل نتاع البول المدلل هذا، واخترت البول المدلل خاطر احنا نعرفوا البول هو رمز السلطه، دونك يولي مدلل. دونك شو
0: المدلل؟
2: المدلل
1: الفاعل، الفاعل الفاعل مش المفعول به. البول فاعل
2: بدات كل مرته مدللته هكا سلكناه هو يولي الطفل الثالث في الدار. بغيف
1: ناقصه هي،
2: ناقصه هي سكينه
1: ناقصه مش كامله
2: هي الاشكاليه، كانوا هذاك هو اللي صاير
1: في الاخر. طرشقت الاستاذه المسروره الفرحانه بالواقع.
2: الاشكاليه كونه البو المدلل بافراط هو البو اللي يلبي رغبات الكل نتاع الصغير من غير حتى شروط. وهنا يعني هو ما يعلموش يقول لا، هو ما يقولوش لا وما يتعلمش الصغير يسمع هيك لا هذيك. دونك يحميه حتى يحميه من اي احباط ولا اي فشل، ما يعادش يعرف يتعامل معاه. دونك يخلي هيك الحب وكطلبه الرغبات هذوك مخلوطين ما بين بعضهم، ما عادش يفرز هو ما بين شنو هو الحب وشنو هو تلبيه الرغبات، شو اللي يفهم هذاك هو المعنيه الحب. دونك التنازلات المستمره هذيك تخلي
1: فما صغار يعمل كي شونتاج الوالدي، انت ما تشريليش الحاجه الفلانيه دونك انت ما تحبنيش، ويعمل كريز الوالدي وما ناكلش معاك وما نقعدش معاك وما تكلمنيش وما نبوسكش او مانيش قاري صحيح. انت ما تحبنيش ولا انت وبوه زوز ما تحبونيش، وهذه نعرفوها العباره نتاع ما تحبونيش خاطر ما شريتوليش.
2: جستم خاطر باش يولي يخدم بشعار واحد ان يلزمني نكون سعيد مهما كان الثمن. حبيت انتم اموركم منهم اني نبدا فرحان. بي دونك لهنا البو اوتوماتيكمون باش يولي عندنا حب مشروط معكوس. دونك يحاول ديما يلغي الالم نتاع صغيره في بلاصه لا يعلمه كيفاش يتعامل معه. التعويض على الحرمان العاطفي، هذه النقطه الثانيه، انه الاولياء المدللين هما في طفولتهم كانوا محرومين. دونك ينجموا يكونوا هما دونك عاشوا يا اما قسوه يا اما اهمال لحالتنا، يا اما هما معناها ما تلقاوش احتواء عاطفي الكافي. دونك يوليو هما في مخاخهم يحاولوا انه يخليوك الصغير هذاك يحس اللي عشته اني، دونك يتحول لك التعويض يولي تعويض زايد فوق اللازم.
1: هو ذي يفسر الدكتور باش نلقى الوقت نقدمه. اي تمشي بينا للقسوه وإيمة وتاثيرات على المراهق والطفل.
2: التاثيرات على المراهق
1: اي وقف لي على المراهق شويه على خاطر راه المشكله تبدا غادي، احنا نبداو نشوفوا في الثمره من وقتها راه نتاع التربيه
2: من وقتها على المدى القريب. التاثير يكون باش نشوفه في المدرسه. اول حاجه تورينا التاثيرات نتاع المودلات هذوما باش يكونوا في المدرسه، باش نلقاو صغير يا اما يعمل امتثال برشا الله يبارك وساكت ما يناقشش وإلا يخدم باش يتجنب العقاب. وفما زادة عنده ضعف التركيز خاطر عنده برشا قلق برشا ضغط دونك يخدم بستريس. دونك الموديل هذا تلقاه عند في القراية ومن بعد اجتماعيا باش تلقاه مشاكل مع أصحاب كيفاش يعمل الأصحاب نتاعو يلقاه يا خواف يا خجول ما ينجمش يتعامل بسهولة مع ويتعلم الكذب كما انت قلتها قبيلة يكذب برشا باش يغبي الأخطاء نتاعو ويعمل سلوك خاضع ديما تلقاه راسه مطاطي والا عدواني على حسب الشخصيه يا اما هكا يا اما هكا.
1: هذا
2: تاثير القسوة على المدى البعيد باش نلقاو فقدان الدافعيه الداخليه ما عندوش موتيفاسيون ضعف التفكير النقدي ما نجمش ينقد روحه نلقاو انه هو مرهق نفسيا على خاطر عاش طول عمره في ضغط دونك دراسيا ضغط واجتماعيا ضغط دونك باش تلقاه مرهق في الكبره نتاعو وهنا وقت اللي هو باش تلقى عنده احتماليه فشل كبيره وتذبذب اكاديمي في المراقبه ما تعرفش باش تلقى وهذا ظاهر برشا ده حتى كي تشوفوا نسبه القطاع المدرسي في الليسيات وتشوف كيفاش قاعده تكبر في التو به اجتماعيا نتعداو شويه باش تلقى بيسكو عنده صعوبه في الثقه في الاخرين وعنده قلق اجتماعي والا عدوانيه العلاقات نتاعو تكون غير مستقره وهذايا نلقاو معناه العلاقات نتاعو اون جينيرال ماهيش سليمه يا ما عنده خضوع يا ما يحاول يسيطر بحاجه يحاول يسيطر دونك القسوه لهنا تخلي صغير يتعلم انه هو يتجنب الاغلاط نتاعو خاطر هو ما يفهمهمش وما يعرفش كيفاش ينجح فيهم نمشي للدليل
1: دليل بدينا بيها احنا دليل
0: بدينا
1: بيه اوكي قلناه دليل دونك نمشي للعنصر الاخير معك نعم. دكتوره خاطر مازال لنا درجه تقريبا ولا 7 دقائق في البرنامج
0: فينا مش نرجع شوية للتأثير التربية المتطرفة بين التدليل والقسوة على توازن الطفل الدراسي والاجتماعي هي التربية المتطرفة سواء كان تدليل مفرط وإلا كانت قسوة كبيرة معناها بطبيعة باش تأثر على توازن الطفل الدراسي والاجتماعي على المدى القريب وعلى المدى البعيد لأنه هالأنماط هذه هي أنماط كما قلنا متطرفة ومش تمنع معناها صغير باش يكتسبك المهارات متاع التكيف وبالتالي مش تأثر على نمو شخصيته وهذا مش يظهر مثلا في توازنه الدراسي معناه وقت اللي يبدأ صغير مثلا مدلل معناه وتحس ويقرأ وهذا حتى المربين يفيقوا به معناه تلقاه يميل مثلا للاعتماد على الآخرين معناه من النوع على معتمد معناها ما يسمونه بيرسوناليتي ديبوندونت احيانا بالفرنسيه باللغه تاع علم النفس لا ديبوندونس معناها من النوع على ما تبداش معناها وقت من الانسان راهو هي من اهداف التربيه هي اكساب الاستقلاليه خاطر انت كي تربي صغيرك مش تخرج انسان مستقل بذاته وانه ينجم يعول
1: على روحه
0: معناها شو كيفاش هنا تضربوا في ليزاسيز معناها وقت اللي انت تربيه بدلال ما يكتسبش الملكة هذه كان باش يعول على روحه وحتى في المدرسة في البيئة كي ينتقل من بيئة لبيئة ويمشي البيئة الثانية يلاحظوا المربين أنه صغير من النوع على معتمد برشا وهذا توا نحل القوس انت بيدك توا نسمعوا فك توا في البكالوريا والكيت هذاك النوع هذاك اللي تربى يخرج حتى بعدها حتى مش يعدي معناها مش يعدي كونكور يبدا في عوض يركز معناها في الشهر الاخر نتاع المراجعه وكذا علاش قريت وكذا
1: يبدا يلوج علاش يتعكس
0: فوالا يلوج علاش يتعكس
1: والكيت عاد هي
0: الكيت هذاك فماش توفر له ظروف يعني يقول لك تبليت ونصعب علاش تصعبوا فيها
1: اي كيت لي
0: باش يعطيك معناها تلاحظ انه راه الامور كيفاش مرتبطه ببعضها والامور كيفاش نفسيه في العمق معناها يولي يتلوج لك الحاجه بسيطه وهي ناخذها حتى بالفلوس وما دام متوفره واعز معنى تكنولوجيا جديده معناها ناخذها وتجي الامور ببساطه وحتى الدبلوم ناخذه ببساطه وينسى انه بعد هذاك انت مش تلقى بعدها تجارب الحياه ولي زيبروف دو لا في ما تنجمش تلقى روحك
1: عندك
0: فيه.
1: حاجة أخرى واضحة نعم. برشا في تونس وظاهرة وهاني باش نقولها يمكن توافقوني الكل بعد ما قريت وخذيت الشهادة وباش تبدأ بالحق توريني أنت إنسان صحيح. مسؤول وعندك روح المبادرة ولا لا باش تخرج تحفر أنا نقول تحفر على خدمة ولا باش ترمي روحك في الدار أنا اللي عملت والشهادة خذيتها خدموني
0: ما كتحبوا على الشهادة أنا
1: خدموني
0: خذيتها لكم معناها خذيتها
1: ويقولوا ما تحبوا على الشهادة خذيتها لكم اي دبروا لي الخدمه
3: حتى اكثر من هكا انه يبدا قرا وخذ احسن شهاده في العالم
1: أيه.
3: ومتكون وقديش من شهاده والكل كي يجي على مستوى سوق الشغل ما يلقاش روحه على خاطر شخصيته أيه. ما تسمحلوش انه في شغل سوق الشغل سوق الشغل يبدا عنده مثلا حاجات هكا مخلفات من التربيه هذه ما ينجمش أيه. يدخل بها ويعيش بها في وسط سوق أيه. الشغل أيه.
1: كلهم اي على خاطر انت الزاد العلمي اللي تلقيته وشهادتك لازمك اليوم في العالم الكل لازمك تعرف تسوق له راه عندك الشخصيه اللي تتقبل زاد
3: انك تخدم اون جروب تعمل الكل
0: نجيو تو للقسوه المفرطه والعقاب الشديد الصغير اللي تطبع بهذا النموذج هذايا يطلع خواف من الخطا وخواف معناها نرجع النموذج المتطرف الثاني معناها يطلع هذايا معناها اولا يقعد ديما معناها عقليته ونفسيته مرتبطه بالخوف من العقاب وبالتالي مشكلته فيما بعد معناه أنه يخرج مفتقر للإبداع وللقدر على التفكير النقدي وهذه هي مشكلة كبيرة
1: مشكلة
0: معناه في المجتمع نحتاج للناس المبدعة اللي تقع عنده ثقة في روحه وعنده إحساس بالأمان لأنه كي يتربى متوازن يبدأ عنده إحساس بالأمان وحتى كي يبادر معناه لكن بأسلوب مقبول مش معناه أسلوبه مقبول الإنسان اللي يبدأ يتربى من نوع ما في القمع يولي لا يبدع خاطر خايف ديما يستبطن أنه مش يصدقوله كما قولوا وبالتالي ما الإبداع وكالنزعة للمبادرة وللإبداع وباش ينقد ولا باش ينقد بأسلوب ما طبيعة بأسلوب متوازن ما يفتقدوا هذا من ثالثا تأثير على التوازن الاجتماعي الطفل المدلل يبدأ عنده صعوبات في بناء علاقات متوازنة مع أقرانه لأنه معتاد على أنه كل شيء يجي لديه معناها كما قلنا والطفل اللي تربى على القسوة معناها سلوكاته تبقى عدوانية ولا منعزل يا عدواني مع زملائه ومع أقرانه يا منعزل لأنه خايف ويستبطن العقاب
1: نعم يعطيك الصحة دكتور في دقيقتين وئام ولا حتى أقل أعطينا الموديل بارفي للتربية في العائلات فما ضوابط يزمنا نفرضوها صغيرنا فما مؤهلات ومهارات يزمو يكتسبها وكي نقولوا مؤهلات ومهارات مش صنايع في ديه ولا علم في راسه راني نحكي على الصبر على القناعة على حسن المبادر على تحمل المسؤولية الحوايج هذه اللي ضاعت اليوم في تربيتنا وبطبيعة ديما نرجع راي المسؤولية مسؤوليتنا احنا الكبار الصغير راهو قاعدين اللي نحطوا فيه بعد يخرجونا دونك ما عنده حتى ذنب راهو الحكاية الكل عنا نحن تفضل وئام
2: باني توا حكينا عليهم لي بوان المهمين الكل احنا قلنا انه باش تكون عندك التربية صحيحة باش تختم على ثلاثة نقاط
1: ايوة
2: انك باش تعاون صغيرك يكون عنده قدرة على بناء شخصية مستقلة انه هو ينجم يكون معناه قدرته على تحمل الاحباط تنظيم المشاعر نتاعه وبناء العلاقات الصحيه من بعد
1: أي.
2: احنا حكينا على نماذج مختلفه بالنسبه للنماذج اللي موجوده في اللي تلقاوهم الكل من مونتيسوري للبياجي الكلهم راهو ما نجموش نغزروا هذوما راهم متنافسين لكن نغزروا لهم انه هو راهو فما نموذج تربوي عنده إطار مرجعي واضح الأصح خطر أنت مسلم يلزمك تربي ولدك على الإسلام حبيت ولا كرهت ما تنجمش أنت تكون مسلم وتربي ولدك على
1: أي على دين أخر
2: على ما فماش دين أصلا خطر أي. احنا نربيه في صغارنا على ما فماش دين يلزم تكون عندك مرجعية واضحة وأهداف واضحة باش نجم صغيرك يخدم معك نجم تستعمل استراتيجيات هذوما الكل راهو اللي كي نقولوا احنا مونتيسوري راه باش تركز على الحوار ولا باش تركز على استخدام الصوره ولا باش تستخدم القصه ولا اذا الكل راهو تنجم تستعمل اللي الطرق اللي تحبهم انت لكن الاساليب اللي لازمها تكون انه انت تعمل على انه صغيرك يكون متوازن
0: هذا هو في كلمتين التربية والنموذج التربوي المتوازن هو اللي يجمع بين الحزم والمحبة هذه في كلمتين باش ما
1: نلخص
0: في النظريات وهو الكل بالغين ويهزونا لبعيد درك راهو شنو اللي يسمع فينا ماذا به يفهم أنه راهو أنت كولي مطلوب منك بكلمة حزم معناها أنك تكون حازم مش تسلم في كل شيء من منطلق أنك خايف لولدك يتخشش لا لا لا لا الحزم مطلوب مع المحبة وبالتالي التوازن بين الحزم ونسميه الاحتواء أو الدعم النفسي والعاطفي
1: وتقريبا الفكرة هذه بدينا نقوله فيها من البداية وكمان معها حتى للأخر
2: أمن بولدك وحبه
1: أي مهم
2: أمن بيه
0: وكون حازم معه
1: ويام نقويذ يعطيك الصحة. سيهم الدورة يعطيك الصحة. انتم الاثنين باش تواصلوا معنا ان شاء الله في صيفنا على كيفنا في البرمجة الصيفية. نبداو نهار الخميس الجاي في نفس الموعد تلقاونا باش نمشيو للبروفيل الصيفي ونطرحوا مشاكل العائلات في فصل الصيف واهتماماتها. باش نمشيو للشط والنزهات والعراس والحوادث والاجواء هذيك. دكتور لطفي قحة الاستاذ الطب النفسي. انت
0: استاذن منكم في
1: انت تصيف انت.
0: نعم
1: انا انت من الناس اللي باش نحكيوا عليهم معناها في برنامجنا. يعطيك الصحه. شكرا لك. نشكرك برشا ديما ناخذ من وقتك ومن مجهودك. تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا. تحيه من عليا منصوري من نجل عطيه هيثم والناس. شكرا لكم. خليكم على موجتنا اذاعه المنستير.

0: أمبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ الضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
2: تمام منتصف النهار هنا بإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك به.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الظهيرة وهذه عناوينها. الإعلان عن عديد المشاريع الضخمة وإرساء منصة المستثمر خلال دورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. عرض النتائج العلمية والابتكارات في إطار مشروع بريما الخاص بمجالات المياه والبيئة والزراعة والتنمية المستدامة. بلدية سوسة تنطلق في إزالة كافة أشكال الاستغلال غير القانوني للمساحات المحاذية لوادي الحلوف بالطفالة حفاظاً على سلامة المتساكنين. إلى تفاصيل النشرة، بحضور حوالي 1200 مشارك مع شركاء تونس من الاتحاد الأوروبي وآسيا والأمريكيتين، انطلقت اليوم الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار لتتوصل إلى غاية يوم غد تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. وأعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في تصريح للإذاعة التونسية على هامش المنتدى أن الحكومة تستهدف بلوغ 4,000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال السنة الحالية.
4: ثقتنا الكبيرة في قدرة الاقتصاد التونسي أنه يجذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية ديناميكيته، والديناميكية هذه أظهرها خلال السنوات الأخيرة من خلال صموده أمام عديد الصدمات الخارجية. ديناميكية بطبيعتها تخلق فرص جديدة للاستثمار في عديد القطاعات، قطاعات كل ما يهم تكنولوجيا الاتصال، القطاعات التي تفترض يد عاملة كفءة، الطاقات المتجددة، اقتصاد أخضر، كل ما هو اقتصاد دائري. عدد المشاركين الذين سجلوا على منصة المنتدى 1200 مشارك تونس ومن خارج تونس، في وسطهم تقريبا 25% من خارج تونس. بالطبيعة نأمل أنه نشوف أقصى عدد منهم حاضرين بدون استثمار، يصعب أن نحقق نسب نمو مرتفعة، وبدون نسب نمو مرتفعة يصعب أن نحقق كل أهدافنا على المستوى التنموي. التوجه الأكبر على مستوى مناخ الاستثمار هو تسهيل بين ظفرين حياة المستثمر من بداية استثماره إلى الشروع فيه وخلال أيضا عملية الاستثمار. حل عديد الإشكاليات اللي هي في عدد كبير منها مربوطة بإشكاليات إجرائية، ونجحنا والحمد لله في حل العديد والعديد من الإشكاليات. هدف 4,000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية، عندنا ثقة بأنه نخلطوا له الهدف هذا في 2026.
2: ومن جهته أكد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن المنتدى سيشهد الإعلان عن عديد المشاريع الضخمة التي سيقع إحداثها في تونس، بالإضافة إلى الإعلان عن إرساء منصة المستثمر كآلية لتسهيل الإجراءات وخطوة إضافية لتطوير مناخي الأعمال والاستثمار في بلادنا.
5: الدورة هذه لها عديد الخصوصيات باش نعطيهم كالعادة مشاريع والفرص الاستثمارية، ولكن الحاجة جديدة باش نكرموا المؤسسات اللي تفوقت في تونس وفي مجالاتها، ولكن زادة غدوة باش نقوموا بتقديم للمشاريع اللي باش يتم قيام بها في القريب العاجل وهي في طور متقدم. شني با دي زيدي دو بروجي، سي دي بروجي ريال، مشاريع كبيرة حجم استثمارات كبير جدا، خلق مواطن الشغل في كل الجهات التونسية. كذلك غدوة يتم الإعلان الرسمي على المنصة الرقمية للمستثمر، حاجة مهمة برشا لأنه المستثمر بكل القطاعات يمشي يلقى اون بلاتفورم اونيك بور لانفستيسمون. الدورة هذه العنوان متاعها زاد تونس كمنصة لإفريقيا. المساج متاعنا للمستثمرين الأجانب، أجاو استثمروا في تونس ومن خلال تونس أكيد باش تسوقوا منتوج متاعكم لأوروبا، الشريك الاستراتيجي الشريك التقليدي لتونس، ولكن زاد من تونس الانطلاق نحو إفريقيا. عندنا حضور مهم، السيد الأمين العام لمنظمة زليكاف، عندنا السيدة المديرة التنفيذية لمؤسسة كوميزاريا. هل المنتدى هذايا نظموه بالشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية، أهميته في إفريقيا الكل كممول، ونحب نشبكوا العلاقات مع الوافدين من أوروبا ومن آسيا ومن كل الدول لاكتساح أكثر وأكثر لإفريقيا.
2: في سوسة ينظم اليوم المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية فعاليات اختتام الأيام البحثية الثانية لمشروع بريما، ويجمع هذا الحدث العلمي الدولي نخبة من الباحثين والخبراء من عدة دول من بينها تونس ومصر والمغرب وفرنسا وإسبانيا لعرض أبرز النتائج العلمية والابتكارات التي تم تحقيقها في إطار هذا المشروع، خاصة في مجال المياه والبيئة والزراعة والتنمية المستدامة. أنيس العود المنسق العام للمشروع وأكثر تفاصيله.
6: بريما هو أحد المشاريع الممولة في إطار برنامج البريما اللي يكون ممول من الاتحاد الأوروبي، ويعد من أهم البرامج للتعاون العلمي والابتكار بين دول البحر الأبيض المتوسط. احنا بعد ما قدمنا مشروع ووافقت عليه الاتحاد الأوروبي على تمويله، معانا بطبيعة الحال شركاء من شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، تونس هي البورتور نتاع البروجي، هي حامل المشروع، هو معالجة المياه بطريقة ذكية. تعملنا فيها كومبينيزوم تاع زوج طرق اللي هي النانو تكنولوجي والمغناطيس حتى نتمكن من معالجة المياه وبالتالي تحسين الموارد الفلاحية والزراعية، وهذا سيكون له يعني مردود إيجابي على القطاع الزراعي وكيف زاد على كل ما هو محافظ على الأمن الغذائي. الحقيقة هذا المشروع يتميز بطابعه الدولي، والتعاون فيه يجسد تنوع جغرافي وعلمي، ويمثل حقيقة يعني نموذج للتعاون الإقليمي، فهو يجمع بين الخبرات الأكاديمية والبحثية والكفاءات الصناعية المتطلعين اللي معانا، وهذا بهدف تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق لمواجهة أزمة المياه.
2: في موضوع آخر، قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك بداية من غرة جويليا القادمة وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجا في تصريح للأخبار أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته، والذي ينتهي أجله يوم 30 من جوان الجاري، بالإضافة إلى إصدار البلديات قراراً يقضي بفرض رسوم على اللافتات المضيئة للصيدليات أو إزالتها.
7: صار اتفاق أواخر سنة 2025 في 15 جانفي 26 إمضاء اتفاق رسمي ملزم مع وزارة الشؤون الاجتماعية التزمة خلاله الكنام بجدول الخلاص لديو متخلد بالذمة لدى صندوق بالنسبة للصيد. جدول الخلاص هذا تم احترامه لحدود شهر مارس، أفريل وخروا فيه برشا، ماي جوان إلى حد اليوم لا جديد، ما نعرفوش إذا بتخلص ولا لا. فقمنا بعديد مراسلات للصندوق وحبينا نعلنوا هذا الأمر باش كل فرد يتحمل مسؤوليته، حتى ما نعاودوش نتيحوا في وضعية لا قدر الله أنه الصيدليات تكون غير قادر على قد المواطن بالدواء نتاعه وقت يتوجه لها، لانه تريزوردي تقريبا كلاتها صناديق هذه، سواء صندوق التامين على المرض او بعض لي زاسيرونس القاعدين يخلوا التزامات تجاه الصيادله. دونك هو فقط لفت نظر ان شاء الله ما نوصلوش الى ان هالكنام تقرر تتخلى على منظورها وعلى مدير خدمات زاده، وهذا باش يمس بدرجه اولى حق المواطن في الدواء. بالنسبه للموضوع الثاني يخص البلديه، منشوره القاعدة 17 صادر للبلديات واللي فرض إتاوة نعتبرها غير قانونية لأنه يفرض أداء بلدي على ديزونسيني فارماسيوتيك اللي هما مفروضين عصيلة بموجب القانون. تم إقرار قرارات إزالة من طرف بلديات اللي قاعدين سيد فيها مكلف بتسكير. القرار هذا مسيء حتى لوجهة واجهة صيدلية، يعني معقول هذا؟ حتى في الحروب ما يمسهمش الأماكن الصحية هذه. نرفض هذا الأمر، هذا الأمر لا يمكن أن يتواصل، يجب حل هذا الأمر من جذوره.
2: بعد انقضاء المدة التي منحتها للمخالفين، انطلقت بلدية سوسة صباح اليوم في إزالة كافة أشكال الاستغلال غير القانونية للمساحات المحاذية لوادي الحلوف بالطفالة، وذلك حفاظا على سلامة المتساكنين وحسن سير مياه الأمطار والوقاية من مخاطر الفيضانات، وفق ما أكده مراد بن سالم كاتب عام بلدية سوسة.
8: بعد حملة التنبيه لقضاء بلدية سوسة المتساكنين وادي الحلوف على مستوى حي المطار، منع إزالة الشوائب والأحداثات اللي قاموا تركيزها في مستوى حرمة الواد وتلويث مجرى الواد. الأحداثات اللي كانت مركزة هي قريب متاع أغنام، منع فواض الحديد، فما شكون استغلها في زراعة الثروات، فما شكون طلع في زراعة الزر مظمة. حقيقة تعملنا مع الوضعية دي كل حاجة منع عطيناها ما تستحق، ثم الشوائب والحديد وكل تم تسيلك وحاجة النباتات من قالي زي ما سنحها خليناها ما عناش حتى مانع. العمل قاعد يتقدم على وتيرة حسنة وقاعدين تقريبا كافة الشوائب يزلوا فيهم. بعد الحملة هذه مش يصير تقييم، بعد هما استشارة متاع وزارة الفلاحة وديون الوطن التقدير اختفى الفروة مجرى متاع واد وذيك حرم متاع واد، دونك ضد خليه بش يكون معهم هما يوضح العملية الكل.
2: تعتبر حرفة سمار أو صناعة الحصير بولاية نابل من أعرق الحرف التقليدية التي توارثتها الأجيال، حرفة كادت أن تندثر لولا استعادة بريقها بفضل إحيائها ومحاولة إضفاء لمسات عصرية مبتكرة عليها. المتابعة لفاطمة بن عثمان.
9: تعد حرفة أسمار من بين أعرق وأقدم المهن التي تميز منطقة الوطن القبلي، مهنة استطاعت أن تستعيد بريقها ورواجها خاصة مع اللمسات العصرية التي تحاول الحرفيات اليوم إضفاءها لتتلائم مع متطلبات السوق العصرية.
10: حاولت نطور في الصناعات التقليدية وخاصة القفة والمروحة التقليدية، نزيدوها قماش، نزيدوها تريزة، نزيدوها دونتيل والحرفية واللمسات متاعها تهزها معناها برضو سهرية ولا للبحر.
9: المواطن اليوم أصبح مقبلا على الصنعة التقليدية وعلى القفة النابلية إيمانا منه بجودة المنتوج وحرصه على عدم اندثارها وخاصة تشجيع المنتوج التونسي.
11: حاجة تفرح أنه اليوم نشوفوا حاجات تراديشنال موجودة ورجع توندونس كما القفة والمظلة اللي وليت صيف سنة كما قلنا موضة، الناس كلها تهزها وتمشي البحر على الأقل هكيكة نتفكروا الأصالة متاعنا وعاداتنا وتقاليدنا، وماذا بينا لو كان نشجعوا المنتوج التونسي.
12: القفة التونسية كان درجة كان معناها القفة باش مشيوا بها للسوق، وفي يوم من الأيام تركت العباد ولت رجعت تستعمل القفة في عشوية للبحر في العروسات. بالحق تبدلت القفة، أضافوا عليها برشا حاجات مزيانين، خلاوها عملوا غولو كينك فيها ياسر ولا تحلوة، وأنا نشجع برشا لاستعمال القفة.
9: تبقى الصناعة التقليدية هي الهوية الحقيقية لكل منطقة وبالمحافظة عليها تخليد للذاكرة ولمسيرة أجيال حاولوا أن يتركوا بصمة من خلال توارث صنعة الأجداد.
2: هكذا نأتي إلى نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها: الإعلان عن عديد المشاريع الضخمة وإرساء منصة المستثمر خلال الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار. بلدية سوسة تنطلق في إزالة كافة أشكال الاستغلال غير القانوني للمساحات المحاذية لوادي الحلوف بالطفالة حفاظاً على سلامة المتسكنين. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية هيثم والناس في الإخراج التقني، نجل عطية في الإخراج الرقمي، كافة فريق تحرير الأخبار، آمنة غزال، رضية جبيري ونصير السكلي. آخر أخبار الرياضة تأتيكم بعد لحظات. سنة البرهومي، إلى اللقاء.
13: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
14: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
15: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال،
16: أنفو المونديال. مرحبا بكم مستمعينا في أنفو المونديال. اليوم منتخبنا الوطني التونسي ودع المونديال من خلال مواجهة منتخب هولندا في ختام مقابلته في الدور الأول، والسؤال كيفاش باش يظهر المنتخب، هل سيقدر على تقديم وجه جديد في ظل الزوز نتائج اللي كانت مخيبة في اللقاءات نتاعو ضد السويد واليابان. مباراة اليوم تتلعب نص الليل بإدارة الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. البارح المدرب الوطني هيرفي رونار في الندوة الصحفية تحدث على آخر الاستعدادات لمواجهة هولندا، وكشفوا أن المهمة تبدو صعبة خاصة في ظل انهيار المعنويات، ورجع على لقاء اليابان وقال أن قبول الأهداف مبكرا هو اللي كان سبب في أن الفريق خرج مباشرة من المباراة وقدم الوجه السلبي، وبش يحاول فيما يمكن ترميم المعنويات ولعب مباراة ليلة ضد المنتخب الهولندي. فيما يخص مستقبله مع المنتخب الوطني التونسي، قالوا أنه الحديث سابق لأوانه، بعد المونديال يمكن يفكر وأنه تصير ممكن اجتماع مع المكتب الجامعي ويدرسوا المشروع الرياضي مع تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. برنامج مقابلات اليوم في 9 متاع الليل، منتخب كوراساو يواجه الكوديفوار، الإكواتور يواجه المنتخب الألماني، عن نص الليل تونس تواجه هولندا، والسويد يواجه المنتخب الياباني. نتائج مقابلة البارح، المنتخب القطري ينسحب بعد الخسارة 3-1 ضد منتخب البوسنة اللي يترشح للدور الثاني، سويسرا تفوز 2-1 على كندا ويمشيوا للدور الثاني. في بقية أيضا نتائج متاع مقابلة البارح، المنتخب جنوب إفريقيا خسر أو فاز 1-0 على كوريا الجنوبية، والمكسيك فاز 3-0 على منتخب جمهورية التشيك. منتخب المكسيك نضمن الترشح للدور الثاني، جنوب أفريقيا عندها 4 نقاط كيف تترشح، كوريا الجنوبية مازال عنده أمل في أنه يتأهل ضمن أفضل الثوالث، ومنتخب التشيك بنقطة واحدة يغادر المونديال. على المستوى المحلي، استنكر مستقبل مرسى محاولة تعاقد مع مدرب جديد عماد بنونس من قبل النادي الرياضي الصفاقسي. الفريق من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك أعرب عن استغرابه من هذا التصرف ورفضه القاطع لمثل هذه الممارسات اللي تتعارض مع أبسط مبادئ الأخلاق الرياضية. في النجم الساحلي، اللجنة المستقلة لفض النزاعات أعلنت غلق ملف اللاعب لؤي بن حسين رسميا بعد تسوية المبلغ المستوجب والمقدر ب80,000 دولار. ترجي الرياضي التونسي أعلن التعاقد رسميا مع المدافع مروان الصحراوي بعقد يمتد لموسمين في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. اللجنة المستقلة في النادي الرياضي الصفاقسي للانتخابات صلب الفريق تعلن عن قبول قائمة السيد مهدي فريخة المترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة اليد. النادي الافريقي أعلن عن جملة من التعاقدات تتمثل في التعاقد مع اللاعب حمزة الزواوي ظهير أيسر قادما من النجم الرياضي الساحلي لمدة موسمين حتى لجموع 2028، ونفس الشيء بالنسبة للجناح الدولي عصام إرزيك لنفس المدة، وانتداب أيضا لاعب دائرة بعث بن خيار حسام العيادي لنفس المدة جوان 2028. تستضيف مدينة مكنيس المغربية الدورة المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا في كرة الطائرة رجال المنطقة الأولى، وذلك في الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 3 جويلية. منتخبنا الوطني التونسي بشارك في هذه الدورة التأهيلية. 3 منتخبات مغاربية أيضا تشارك، اللي هما بخلف تونس الجزائر والمغرب، بعد تأكيد انسحاب المنتخب الليبي. المواجهات باش تكون بالغة الأهمية، وهي محطة حاسمة مباشرة للتأهل إلى نهائية بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة المقرر استضافتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم، آدم وحواء. آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقم

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

كل صباح تعاتبني عيناي، لأنني كل ليل أغريهما بأحلام جميلة، لا بالكوابيس التي خشوشن منها حرير الأجفان. كل ليل تعاتبني قدماي، لأنني كل صباح أغريهما بالوقوف على العتبة بانتظار القافلة التي لن تأتي.

لو كنت ربيعا لما تركت صحراء في هذا العالم دون أن أقيم فيها مهرجان خضرتي. لو كنت خريفا لانتحرت كي لا تحني الوردة رأسها، ولكي لا يثكل البيدر بالسنبلة واليمامة بالفنن. من حسن حظي أنني كنت سيء الحظ، فلم تصطد مصيدتي عصفورا واحدا من عصافير بستان قريتي في الزمن القديم. آه ما أوحش الشجر دون يمامات، والفضاء دون عصافير، وما أوحش عش قلبي دون حمامة المحبة.

قال: ذات مساء عذب كحدقتي عاشق، عشت لحظة تناغم بين داعي العقل وحافز العاطفة، وبهي أن تنسجم العاطفة والعقل في شراع واحد. هنا تكون الرؤية أكثر تألقا والرأي أوفر إحكاما، لكنها لحظة نادرة، تلك التي ينسجم فيها العقل والعاطفة معاً.

كانت لحظات أبهى من بوح عاشقين وأندى من تغريد عصفورين، لكنها مرت كالطيف كعادة الأمسيات الجميلة. لقد انطفأت كعمر الزهور العابقة.

وهو يعيش لحظات الانتشاء. أورقت في خاطره زهور أيام جميلة خلت، ما كان أحلاها وأنداها. تذكر حين قال: حسبي وحسبك حلم في تنفسه، ما في العوالم من طيب ومن رغد. عشنا على راحتيه فرحة ضحكت لنا، وما ابتسمت قبلا على أحد. الذين يسعون إلى الخير ويحبونه وينشرونه، هؤلاء الناس هم دوارق العطر التي تنتشر بين جوانب الحياة، فينتشر على ضفافها عبق المحبة وأنداء السعادة وندى البر. فرح باذخ، ذلك الذي يضيء في قلبك عندما ترى بسمة على شفة طفل، أو كلمة امتنان تتهادى من فم شاكر. بهي أن يمتد نهر الفرح في حقولك وحقول الغالين عليك، فيقتلع أوتاد جراحك وجراحهم، وينبت مكانها أشجار الخير والمحبة والهناء. هناك وجوه ألفناها، وقسمات عرفناها، وأناس عشنا معهم سنوات من عمرنا الأبهى، بعضهم على مقاعد الدراسة، وبعضهم الآخر أيام الطفولة والصبا، وآخرون في مواقع العمل. لكن بحكم طبيعة الأيام وظروف الحياة والبحث عن الرزق، ابتعدنا عنهم وابتعدوا عنا. نتذكر ملامحهم الطيبة ونستذكر قسماتهم البهية، ونستعيد رفيف أفراحنا التي عشناها معهم، ونطرب لذكرى رنين ضحكاتنا التي أطلقناها معا. يا ذلك الزمن البهي كفلقة قمر، أين أنت؟ يا تلك الوجوه الضاجة بالطيبة، أين رحلت؟ هاج به الحنين ووثبت داخله الذكريات الجميلة، ذكريات الدراسة، حديث المقاعد، رائحة الكتب، دمع الأقلام يسيل على خدود الأوراق. أين تلك الأيام الجميلة؟ يا للزمن، كيف يسرق منا العمر؟ ارتعشت أنامله، اشتاق للأيام الخوالي، أحس برغبة جارفة للكتابة، كأنه يرى الأحبة، كأنما المكان هو المكان. رفرفت الكلمات المفعمة بعبق الذكرى لتنثر عطرها شعرا جميلا.

قلم يحن وريشة تتعثر ومشاعر لما تزل تتفجر ومقاعد حبلى بألف حكاية لما تزل عن صحبها تستفسر وعيون شوق لم تزل مرسومة بين العيون ودمعها لا يقطر وعتاب صحب لم يزل في خاطري يجثو على قلب الأسى ويسطر ماذا ستكتب في فراق أحبة وصمت قد يحكي الصموت فيبهر ماذا أقول وهل ستحمل أحرفي فرح الفؤاد وحزنه يتسعر ماذا أقول وألف ألف مشاعر تتقاسم النفس التي لا تقدر ماذا أقول وذي الحروف تمنعت يكبو الكلام إذا المشاعر تكبر مرت علينا أربع مخضلة بندى المودة كيف لا أتذكر مرت علينا أربع مخضرة والحب يمنحها سحابا يمطر يا أيها الحب الذي علمتنا أن الحياة دون عرفك تقفر كيف احتويت قلوبنا ومنحتها هذا الصفاء وقوة لا تقهر ما زلت أذكر كيف كان لقاؤنا كنا وكانت قصة تتعثر كنا شتاتا ليس يجمع بيننا إلا مكان أو حديث عابر مات السؤال ومات ألف تساؤل لما ابتدى غرس المحبة يزهر ليلتكم

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الأزهار
1: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف في بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو, طور عالمك.
1: نيو تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة ديبسيك الصينية نموذج جديد من ديبسيك V4 بعد طول انتظار في خطوة تمثل تحولاً بارزاً في سوق الذكاء الاصطناعي, لأن هذا النموذج يجمع بين أداء متقدم يقترب من النماذج الرائدة عالمياً وفي الوقت ذاته تكلفة منخفضة, إلى جانب اعتماده على نموذج المصدر المفتوح اللي يتيح استخدامه وتعديله على نطاق واسع. ويعتمد ديبسيك 4 على بنية الخبراء المتعددين, إذ يضم إصدار الفي 4 برو 1.6 تريليون متغير مع تفعيل 49 مليار فقط أثناء التشغيل, بينما يأتي إصدار الفي 4 فلاش بإجمالي 284 مليار متغير مع تفعيل 13 مليار. ويتيح التصميم هذا تشغيل الأجزاء المطلوبة فقط من النموذج بحسب طبيعة المهمة, ما يحقق كفاءة عالية في استهلاك الموارد دون التأثير على الأداء. ويدعم الإصداران طول سياق يصل إلى مليون رمز, ما يسمح بمعالجة كمية ضخمة جدا من البيانات في طلب واحد, كما تحليل قواعد بيانات كاملة أو أرشيفات نصية طويلة. ويستند النموذج إلى بنية متطورة تعتمد على مجموعة من الابتكارات الهندسية, أبرزها آلية الانتباه الهجينة اللي تضغط المعلومات غير الضرورية وتركز على العناصر الأكثر أهمية, إلى جانب تقنيات تعزز استقرار النموذج وتساهم في تسعير التدريبات. وانعكست البنية المتطورة للنموذج على كفاءة التشغيل, إذ انخفض استهلاك الموارد بشكل كبير, إذ لا يحتاج النموذج سوى 27% من القدرة الحسابية و10% من الذاكرة مقارنة بالإصدارات السابقة, بينما تحقق نسخة الفلاش كفاءة أعلى بانخفاض الاستهلاك إلى نحو 10% من القدرة الحسابية و7% من الذاكرة. وجرى تدريب النموذج على أكثر من 32 تريليون رمز من البيانات عالية الجودة ضمن عملية متعددة المراحل, تشمل تدريب خبراء متخصصين ثم دمجهم في نموذج موحد مع توفير أوضاع مختلفة للاستدلال تتيح التوازن ما بين السرعة والدقة. ومن حيث الأداء, يحقق نموذج V4 Pro قفزة كبيرة مقارنة بالإصدار السابق, ويقترب من مستوى النماذج المغلقة الرائدة, كما يتفوق على عدد من النماذج مفتوحة المصدر في مجالات البرمجة والرياضيات. وأظهرت التقنيات متاع المطورين إلى أنه أكثر من 90% يفضلوا ديبسيل كالرائد الجديد لمهام البرمجة, ما يعكس نضج عملي واضح. ورغم هذا, لا يزال النموذج أقل قليلاً من أحدث النماذج المغلقة كما GPT 5.5 وكلاود 4.7 في بعض المؤشرات, لكنه يقترب منها بشكل ملحوظ, خاصة في مهام الاستدلال والعمل متعدد الخطوات, وهو ما يجعله منافس فعلي في السوق. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا, نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف في بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مسمى للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو, طور عالمك.
0: نيو تيك
1: مع ريم الهاني.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور, الأب ستور, وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار, التسجيلات, الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية, معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية, وين انتي وين هي.
5: حزام الأمان حاجة لازمة, الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: والواحدة بعد الزوال على موجة إذاعة المنسير.
7: إذاعة المنسير, صوت البلاد وحق
6: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري خلال افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس الاستثمار اليوم أن معظم المؤشرات تشهد تحسنا تدريجيا خلال سنة 25 و2000، وذلك خاصة بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية مع التحكم في عجز الميزان التجارية، إضافة إلى تطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30% خلال السنة المنقضية مقارنة بسنة 24 و2000. أفادت غرفة التجارة والصناعة لتونس أنه تم التوصل رسميا بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيل الاتفاقية التبادل الحر بين جمهورية تونس وجمهورية الصين الشعبية. قدر احتياطي تونس من العملة الصعبة ب 25.2 مليار دينار بتاريخ 24 من جوان الجاري، أي ما يمثل 102 أيام توريدة مقابل 23.3 مليار دينار قبل ذلك بسنة، وفق معطيات ومؤشرات نقدية ومالية أصدرها البنك المركزي اليوم. أكد العقيد الناصر النلوتي رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطنية أن قضايا المخدرات دوليا تشهد ارتفاعا كبيرا وفق آخر دراسة للمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات. وبيّن النلوتي خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان حول مقترح تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، أوضح أن قضايا الترويج في تونس تجاوزت في العشرية الأخيرة 20% من إجمالي قضايا المخدرات. بعد انقضاء المدة التي منحتها للمخالفين، انطلقت بلدية سوسة صباح اليوم في إزالة كافة أشكال الاستغلال غير القانوني لمساحات التابعة لوادي الحلوف بالطفالة، وذلك حفاظا على سلامة المتسكنين وحسن سير مياه الأمطار والوقاية من المخاطر مخاطر الفيضانات. نهاية الموجز، موعدكم مع الأخبار يتجدد بعد ساعة من الآن بإذن الله، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير. نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن، كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
0: جهات وشواغل،
9: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
0: جهات وشواغل،
9: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
0: جهات وشواغل
9: مع حياة الكوني.
10: الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم وين ما كنتم، ديما نشكركم على اختياركم موجاتنا. اليوم باش تمشيوا معانا، تسافروا معانا المدينة من أجمل المدن التونسية، المدينة الولادة، المدينة اللي أنجبت أسماء كبيرة، أما فما اسم يبقى هو الطاغي، واسم يبقى هو علم، واسم رمز، واسم باش يكون كما كان فخر وديما يكون فخر للعرب الكل وللتوانسة الكل. أكيد أهالي تزركة لأن ولدهم فخرهم بكبير باسم كبير في الأدب الإنساني، اسم كبير كبير. نحكيه على العلامة وما أدراك، نحكيه على العظيم محمود المسعدي، راهو أصيل تزركة وابن هذه التربة الطيبة. مرحبا بكم في مدينة تزركة، تحية لكل مستمعينا وين ما كان وين ما يوصلهم صوت إذاعة المنستير. اليوم نحكيه على تزركة ونحن قادمين على موسم سياحي بامتياز، نحكيه على مدينة تعيش السياحة الداخلية في أبهى تجلياتها، نحكيه على الاستعدادات هذه المدينة لإنجاح الموسم الصيفي في مدينة تزركة اللي هي من الوجهات المحبذة جدا للعائلات التونسية. مرحبا بكل ضيوفنا زملائنا اللي باش يأمنوا هذا اللقاء. نحب نبدأ صديقي هيثم والناس. مرحبا هيثم في استوديوهاتنا المركزية، هويدا بن ساسي في التنسيق، شوقي الأحمدي في الإخراج الرقمي، حمدي النقبي في الإخراج التقني، ومشكور جدا يعود إلينا في الفريق نجم الدين القريشي في قيادة رحلتنا إلى مدينة تزركة. تزركة اللي باش نحكيوا عليها سياحيا، باش نحكيوا عليها في موسم الصيف، ونحكيوا كذلك على المدينة ومشاغل ناسها. ونحن نحضروا في زيارتنا للمدينة أكيد التقطنا أشياء جميلة تعيش على إيقاح المدينة. المدينة في دار الثقافة محمود المسعدي وين نحن موجودين تعيش تظاهرة إيكولوجيا الفن 2، معرض حرفيات، والأكيد التظاهرة هذه أهم مميزاتها والعمل على تثمين مجهود الحرفيات والبحث عن مسالك الترويج باش ينجموا هما يعيشوا، والحرف هذه تنتعش وتوصل للسوق من أجل أنهم يكملوا مشوارهم في الابتكار، يكملوا مشوارهم على الصنعة هذه اللي حفقوها على جدود. مرحبا بكل مستمعينا. بعد شوية يلتحق بنا سي محمد بلغيث مدير دار الثقافة محمود المسعدي بتزركة. قبل هذايا سي عارف مرحبا بيك عن المجلس المحلي للتنمية، عندك ميكرو. مساء الخير سي عارف، اهلا وسهلا.
11: مساء الخير، مشكور إذاعة المنستير على على على التغطية هذه العالمية في كل ما يخص معنا الشأن الثقافي او الشأن العام في مدينة تزركة. مرحبا بكم في تزركة، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير في برنامج جهاتك.
10: اي جهات وشواغل، وان شاء الله باش نحكيوا باكثر تفاصيل بعد على اهم الملفات اللي اكيد تعالجوا فيها، أهم الملفات زادة اللي واقفين من أجل أنها تتحلحل شوية من بلاستها، تقدموا بها لأنه الناس صراحة في انتظار الإنجازات، في انتظار أنهم يضمن لهم جودة حياة وحياة كريمة في تزركة. مرحبا سي محمد بلغيث مدير دار الثقافة محمود المسعدي، مساء الخير، أهلا وسهلا.
12: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكم بحذنا في تزركة، وشرفت معرفتكم الناس كل مرحبا بك انت وكيف الاطار العام معك.
10: شكرا لك، شكرا على حسن الاستقبال، يعطيك صحه. سي محمد هات نبداو عرفنا شويه دار الثقافه تزركه. حسيت البنيه قديمه
12: سيدي بوسعيد.
10: لا قديمه شويه زاده
12: قديمه شويه قديمه شويه. دار ثقافه محمود مسعدي تزركه هي دار ثقافه برسك ستيل كما كنت نحكيك ستيل سيدي بوسعيد، قديمه شويه، تنشط في مجال الثقافي، معناتها نعمل عديد التظاهرات والمهرجانات بشراكة مع عديد من المجتمع المدني، معناتها عديد الجمعيات والمؤسسات نتاع المجتمع المدني، وكل مرة نبرمجوا بالقدر المستطاع، معناتها أنه ننجحوا في التظاهرات والمهرجانات ونقدموا منتوج يليق بالمنطقة ويليق بدار ثقافة في المنطقة ككل.
10: أهم النوادي والرواد اللي يجي، وأهم النوادي ساعة خلنا نحكي ساعة لأنه النوادي هذه جالبة لروادها قاعدة تتماشى وتطلعاتهم.
12: عندنا عدة نوادي كانت الإفكتيف أو الزملاء معناتها كانوا فما عديد الزملاء، فما اللي نقل فما اللي قاد، الإفكتيف ناقص شوية. عندنا نادي المسرح تأثير الأستاذ محمد العربي، قاعدين نحاضروا المسرحيات ويشاركوا في المهرجان الجهوي للنوادي في المسرح بالمستعمل ان شاء الله في دار ثقافه ابو عرقوب. قاعدين نحضروا في مسرحيات ونستقبلوا في عديد الرواد الشباب اللي يحاولوا ندخلوهم في النوادي ويشاركوا معنا في في الأعمال المسرحية. عندنا كيف كيف نادي الفنون التشكيلية تأثير الأستاذ سامي عمامي، نادي معناتها ربح عديد الجوائز وشارك في عديد الملتقيات ونال عديد الجوائز الوطنية. كيف كيف عنده فئتي الأطفال والشباب يحاول في أكثر مناسبة أنه يقدم أعمال في الفن التشكيلي، أعمال رائقة وجميلة جدا. كيف كيف عندنا نادي البراعات اليدوية مدام سمر رويلي، بون هي في عطلة ولادة إن شاء الله ترجع لبس عايشك إن شاء الله، مبروك عليها. زادة كيف كيف نادي براعات يدوية هي في الفرسكلة والبريكولاج، وفي نفس النمط انه توظف عديد الحاجات المستهلكه وتماشيا مع المشروع هذايا، انه الحاجات المستهلكه تولي هي منتوج فني بحت. وهذا مهم. النوادي كان عندنا نادي رقص العصري متطوع ما نجموش يبقى، ان شاء الله يكون فما معناتها افكتيف اطارات اخرى تنضاف لدار الثقافه وباش تولي عندنا عديد النوادي المختلفه. الغالب الاطارات شويه ما نجموش يكون فما عديد النوادي والاطارات شويه
10: لازمها تاطير لازمها وقفه ومش
12: بالضبط.
10: فما قاعه عروض،
12: عندنا قاعه عروض مشكلتها مش كليماتيزي.
10: لا مش كبيره برشا،
12: لا كبيره ما تهز 250 كرسي 254 كرسي يعني ما تهزش برشا، ومشكلتها انها مش كليماتيزي. معناتها تو في الصيف ناقص العروض الصيفيه ما نجموش نعملوهم في دار الثقافه،
10: يصعب جدا
12: يصعب جدا ما تنجمش تعمل ما تكون كليماتيزي. ديجا برشا يحبوا معناتها كيفاش يقولوا احنا قدموا مطالبهم انه يحبوا يعملوا عروض في الصيف، ما تنجمش تعمل عرض والقاعة مش كليماتيزي. انت تعمل عرض تقف فيها ساعة من زمان تولي تتسبب عرقا،
10: ماهيش ظروف نتاع
12: بالضبط ماهيش اي مع العلم انه نحبوا نبرمجوا عروض في الصيف بحكم اللي مش كليماتيزي.
10: فماش فضائيات اخرى بديلة؟
12: ما نعرفش في المنطقة موجودش الحقيقة هنا، ما عندنا كالقاعدة مش كليماتيزي. في الصيف يتحرموا أغلبية أهل المنطقة من النشاط الثقافي بحكم اللي هي مش مكيفة معناتها. فهمت؟
10: هذه معضلة أخرى في انتظار فما إمكانية إعادة هيكلة لدار الثقافة
12: إن شاء الله. برمجة
10: إن شاء الله. سمعتوا شيء أخبار؟
12: والله هي الحقيقة نتاع ربي ما تأثرتش برشا، حتى في الأمطار الأخيرة ما تأثرتش بالفيل اللي تأثروا بها دور ثقافة أخرى. أما
10: لله.
12: تفتقر شوية معناتها الجودة، نحبوا إحنا نطلعوا الرؤية مخير ومعناتها تكون دار ثقافة أكثر رقي وأكثر حتى في البنية التحتية نتاعها. إن شاء الله نحاول نطوره في المستقبل في المطالب ونحاول نطوره
10: منها. مع كل هذه الظروف قاعدين
12: نتخذ
10: بالإمكانيات
12: أكيد
10: الموجودة
12: أكيد.
10: حاجة جميلة.
12: احنا أنا هك تشوف ديجا أنت
10: خلقت
12: ديجا على تظاهر أنت في قلب الحدث، رغم الظروف ورغم الإمكانيات ديما نحاولوا نسعوا أنه نقدموا منتوج يليق بالمنطقة والجهة ككل، ونوعوا في التظاهرات ما نتقوش معناتها حاجات مقتصرة على حاجة معينة، نحاولوا نطوروا ونتمشوا مع التوصيات الوزارية في النقاط اللي هبطت معناتها سلوكات محفوفة بالمخاطر. عندك معناتها البيئة، عندك منهض ظاهرة الهجرة غير شرعية، عديد النقاط الأخرى. نحاول في كل مرة أنه نأخذ نوعية من هذه الأنشطة ونعملوا عليها تظاهرة ولا مهرجان معناتها يليق بالمنطقة والنشاط الثقافي، كما تظاهرت ايكولوجيا الفن اللي تختص في البيئة والجامعة بين البيئة والفن. من بعد نحكي لك عليها كنت حبيبي.
10: اي حكينا عليها المعرض، هي تظاهرة فيها معرض وفيها كذلك جوانب أخرى.
12: هي تظاهرة، هي دورة ثانية معناتها من تظاهرت ايكولوجيا الفن اثنين، معناتها تحت شعار حيث يكون الوعي تزهر الحياة فنا، بما أن الوعي ضروري في المجتمع باش معناتها تحاول تطور العقول وتولي هناك وعي بأبسط أبجديات المحافظة على النظافة ومحافظة على المحيط. معناتها إذا أنت صغير أو بالأحرى المجتمع بصفة عام من فئاته من مختلف شرائحه، إذا ما يكونش فما وعي ما تنجمش تكون فما محيط نظيف، وإذا ما يكونش فما محيط نظيف مش تكون فما مجتمع معناتها كيفاش يقولوا فيها ضعيف، أو بالأحرى لازم تكون فما وعي باش تقدم المجتمع ويرتقي
10: بلا
12: شك فيه. به الحاجة الثانية أنه التظاهرة ذي تختص في البيئة، هي تظاهرة نوعية. حاولنا مقارنة بالدورة السابقة أنه نحاولوا نزيدوا عديد الفقرات الأخرى ونحاولوا نطوروا معناتها من من من هذه التظاهرة. زدنا عديد الفقرات من بينها معرض في الحرفة معناتها الحرفيات، هو نشاط هذايا فكرة دولناها احنا والحرفيات الحقيقة، ونشكرهم الكل ما نحبش نذكر بالاسم باش ما ننسى حتى واحد.
10: تو من
12: بعد تتعدى معهم بحول الله، بديناها التظاهرة ذي باش نحاولوا نستقبل الجمهور برمجنا عرض موسيقي لمجرات قصر هلال وغني عن التعريف معناتها مجرات ما شاء الله حركت الأجواء
10: التاريخ والفرجة
12: صراحة معناتها نشكر سي عبد القادر الحضيري الحقيقة في التفاعل تاعه
10: اللوحة الجميلة اللي ترسمها مجرات قصر هلال
12: وبالمناسبة
10: زادة تحية للأولياء اللي مازالوا إلى حد الآن ولادهم يدخلوا وينشطوا في المجرات وتقريبا يظل من القلائل اللي قاعدين محافظين على هاللون هذايا والطابع الجميل
12: بالضبط
10: وين مشيت مجورة قصر هلال تحس فما فرجة منظمة فرجة مزيانة
12: الحقيقة تجلب الانتباه وتعمل جو صغيرات يحبوها وفيها برشة شارم معناتها فيها برشة امبيونس وتجلب وامس نشوف معناتها برشة عباد يصوروا شيخين الحقيقة نتاع ربي عملت ضجة في وسط البلاد هي مسار تاع مارش يجيش 500 متر وحكاية كما هكا وصلوا ورجعوا في وسط البلاد
10: اما مميزين علاش قلت هذا سي محمد
12: شرم
10: لا هم من باب رمي الورود ولا هم من باب المجاملات خاطر وقت اللي مشيت للمهرجان دوز الدولي اللي تقريبا فيه فرق معناها من عديد الدول وفيهم مميزه جدا
12: مميزه فيها شرم فيها طابع خاص
10: فيها
12: حاجه سبحان الله فيها حاجه شرم مزيان على الاخر فيها طابع مزيان على الاخر برمجنا برمجنا برمجنا التظاهر هذه برمجنا العرض والظروف المباشر سيد الرئيس
10: نحن في فضاء مفتوح طبيعي باش تدخل وتسلم
12: فضاء مفتوح العرض الموسيقي هذا بالاستقطاب وجلب الجمهور للمعرض المعرض هذا
10: حاولنا
12: بالضبط حاولنا نغيروا الشعار المعروف من المنتج الى المستهلك احنا غيرنا من المستهلك الى المنتج حاجه اللي تم استهلاكها واللي مش تمشي حاجه من يسمى في البوباله
10: نعاودوا
12: نرسكلوها ويكون فما انتاج من بعدها تشوف مع الحرفيات فما عديد المنتوجات الجميله اللي وقع رسكلتها وتدويرها وخرجت منتوج مزيان نشكرهم كل الحرفيات
10: المواد المستعمله تقريبا كلها نحكيوا على الحرف نحكيوا على حاجات صديقه للبيئه
12: بالضبط حاجات صديقه للبيئه فيها فاتوش بيئيه الحقيقه معناتها منتوجات جميله وتو تكتشفها من بعد
10: يلقاو الاقبال كما قلنا سميتو يلقاو اقبال يكون سوق بالنسبه لهم باش يبيعوا
12: بالضبط واحد هذه البادره كما قلت لك معناتها بدينا في شهر تراث الفكره جات مع الحرفيات انا الحقيقه اكتشفت عديد الحرفيات في تزركة ما كنتش نعرفها للامانه وعجبتني الفكره ونحب نشكر زادة فما شكون عاوني شويه في الموضوع مدام نسرين بن عياد رئيسه فرع الاتحاد المراه قربه كيف عاونتني برشا نحب نشكر انا الحقيقه نشكر اي انسان سيعرف نشكر زاده برشا تفاعل معي في اكثر من مناسبه اي انسان مشاش انسان يشكر انسان ماش مش مشكله تفاعل معك ولا عاونك ولا جاوب معك حتى بكلمه طيبه تشكر ما فيها حتى مشكل عاونتنا دسقت معنا مع الحرفيات حاولت في اكثر من مناسبه انه تبرمج مع الاذاعات مع التلفز عاونتنا بالكدا نحب نشكرها المعرض هذايا عملنا فيه شعار اللي كنت نحكي لك فيه من المستهلك الى المنتج الفكره بادرت عملناها في شهر تراث وتعدى مزيان قلنا ليش لا ما نعاودوش نبرمجوه في تظاهره بيئيه يكون فما توش بيئيه تحاول تخدم السياق مش نعاودو نبرمجوه بحول الله في عيد المراه تكريما ليهم ان شاء الله نبرمجوا حاجه في عيد المراه كيف برمجنا ورشه في الذكاء الاصطناعي وما يغيبش الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثه في خدمه البيئه بعنوان بصمه خضراء رقميه إشراف الأستاذ شرف الدين صغير وتحية ليه بالمناسبة إنسان مبدع على الدوام ورشة في الذكاء الاصطناعي هذه حاولنا من خلال تقنيات الحديثة والمحتوى الرقمي كيفاش الصغير يحاول يوصل للفكرة اللي لابد من المحافظة على البيئة والمحيط من خلال كما نعود نكررها نشر الوعي لدى الناشئة باش الصغير هذاك يحاول في أكثر من مناسبة أنه هو في حد ذاته يكون له عنده عبرة أنه ما يمسخش انه ما يتعيش الحاجه في القاعه انه كذا باساليب جديده وابتكارات جديده اللي هو المحتوى الرقمي ويولي يشوف روحه في الصوره نتاع الصوره المتحركه هذيك اللي تتحرك
10: هو اكثر سرعه في الانتشار بين الاطفال
12: بالضبط انك تمشي له العالم وهو صحيح. عالم الاطفال وعالم الصور المتحركه او عالم الذكاء الاصطناعي وعالم التقنيات الحديثه
10: فيه محتوى هذا
12: بالضبط يولي عنده رغبه باش يكتشف
10: اكيد
12: ايش معناتها بيئه ايش معناتها المحافظه على المحيط من خلال هذه الورشه الجميله مع الاستاذ شرف الدين الصغير كيف عندنا ورشه في الرسكلة والبريكولاج باستعمال البلاستيك والتحويل اللي عمل فني اشراف اليوم الاول الاستاذ سامي عمامي مشكور بالمناسبه حاولنا في الرسكلة والبريكولاج عملنا اليوم الثاني الدوره الثانيه او بالاحرى الورشه الثانيه في الرسكلة والبريكولاج وكانت مع الاستاذ سامي مدام راضيه عبيدي من نادي الاطفال النموذجي تزركه ونحب المناسبة نشكر ونشكر شكر كبير ياسر، ونشكر في شخصي مدام شهرزاد ومدام مدام مشكيت ومدام نسرية تومي، وإن شاء الله ما نكون نسيت حتى واحد فيهم بالحق. معناتها
10: نعاونكم باش التظاهرة
12: للأمانة شريك، شريك دائم، شريك يعمل عليه ويعول عليه، ومش رمي ورود، بالحق عنده كفاءات ما شاء الله تبارك الرحمن،
10: وبه العمل ناس في مجموعة
12: ايه بالضبط. أنا نحب ديما يكون فما تشارك ايه بالضبط، مجموعة سررت بالتعامل معها في أكثر من مناسبة، في أي تظاهرة نحاول يكونوا موجودين وفما تعامل بيناتنا، بالحق كفاءات ما شاء الله عليهم. عملنا اليوم الأول هذه الورشة في الرسل البريكولاج باستعمال البلاستيك وتحويله العمل الفني، من طور كان طلعت الفوق شفته، ما أنت فما منتوج مزيان على الاخر. اليوم الثاني وقع شراكه بين نادي الاطفال والاستاذ سامي عمامي، كيف كيف فما ورشه اخرى زاده برامون، ورشه ثانيه تعاملت في صنع الفخار ورشه تزويق الفخار زاده، كيف كيف مدام
10: احنا في بلاد الفخار
12: مدام نسرية تومي ومدام بشكات الغمام ومدام شهرزاد بربيع، هذوما عملوا لنا ورشه مزيانه على الاخر في تزويق الفخار. الحاجه الثانيه معناتها فما عملنا جداريات، حاجه جديده مش جديده، هي عملنا دوره الاولى جداريات حروفيات اثنين، تزويق الحائط الخلفي ومع تماشيا مع توصيات الوزاريه في انه يكون المحيط التعليمي نظيف، حاولنا نزينوا الواجهه الخلفيه لدار الثقافه بجداريات الحروفيات.
10: علاش الخلفيه مش الاماميه؟
12: الاماميه فيها صوره الاديب محمود المسعدي، ما نجموش نقصوا مش يقع تزويقها بالمناسبه في قادم الانشطه، هي تعملت وعاودنا زوقنا منها شويه، وفي كل تظاهر نحاولوا نزوقوها وتبقى صوره الاديب محمود المسعدي في الواجهه.
10: هي فخر لكل الاهالي تزاركه وفخر لتونس،
12: ما نجموش نحيوها هي نعملوا جدارية، خلينا هي في صوره في الواجهه. وفي الخلفي فما الخط العربي، مشكور نتصور تعرفوا الاستاذ كمال الوسلاتي فنان تشكيلي من ولايه المستير، كيف كيف زاد خنته بزين، عملنا حروفيات واحد وكملنا في تمشي في حروفيات اثنين في الخط العربي، وورشه جميله جدا نتصور من بعد تكتشفها. وفي الاثناء فما ورشه في التصوير الفوتوغرافي تأطير الاستاذ امين مجدوبي، نحب نشكره بالمناسبه تعب معنا برشا وفق لنا النشاط. وفي اليوم الثاني كيف كيف فما عديد الفقرات اللي تمها وفما اللي ما تمتش الحقيقة متاع ربي بالظروف المباشر، فما فقرات ما وقعش تفعيلها وتغيرت فقرات أخرى وذيك ظروف المباشر. في اليوم الختامي مش يكون فما مواصلة المعارض
10: غدوة إن شاء الله،
12: غدوة أي مواصلة المعارض والورشات، ومش نزيدوا المسرح كفن آخر، هي تظاهرة إيكولوجيا الفن، حاولنا نجمع الفنون الكل في تظاهرة. كيف كيف لا يغيب المسرح، مش تكون فما ورشة مسرحية بعنوان طفل واعن شاب مبدع،
10: مما لا شك فيه،
12: معناتها توصل الرسالة للطفل، والطفل هو اللي يبدع، هو اللي يولي شاب يولي مبدع. تأثير الأستاذ محمد العربي إن شاء الله تكون ورشة معناتها هادفة. كيف كيف فما ورشة في الخزف، إشراف الأستاذ راضي عبيدي منشطة بنادي الأطفال النموذجي تزركا، نحاولوا من خلالها أنه نصنعوا من منتوج التين، هو التين تابع البيئة وتابع كذا، أنه تولي تصنع منه منتوج يخدم البيئة، يكون حتى حلال الفخار حاجة كما هيك، إن شاء الله تنجح، هي مختصة
10: تنجح للصغيرات
12: بالضبط
10: يتعلموا
12: بالضبط. ومش يكون الاختتام مع حملة تحسيسية توعوية وحول أهمية البيئة والمحافظة على التراث، هذا نموذج من المنتوج تاع نادي الأطفال، احنا ظروف المباشر هذه هي وقع تزويق بالجبس بالضبط،
10: بعد نحكي
12: عليه فهمتني تو هي بعد مدام شهرزاد تحكي لك عليه. الاختتام باش يكون حمله تحسيسيه توعويه حول اهميه البيئه والمحافظه عليها، اشراف الكشافه التونسيه فوزي جمال الدين بتزركة. وكيف كيف نحب نشكر الكشافه برشا برشا برشا اللي في كل تظاهره تقف معنا وتعاوننا الامانه وتكون شريك يعول عليه، نحب نشكر خاصة القائد مراد والقائد مجدي، مراد قاسم ومجدي قاسم، تحية لهم وشكر كبير لهم في تفاعلهم وتعاملهم مع دار الثقافة والتجاوب تاعهم. ويكون في الاختتام تكريم المشاركين واختتام التظاهرة، وتكون هذه مجموعة من الفقرات المتنوعة فيها الموسيقى، فيها الحروفيات، فيها الجداريات، فيها الفن التشكيلي، المعارض مختلفة
10: كل الفنون بالضبط. مجتمعة
12: يذك عليها، هي اسمها ايكولوجيا الفن اثنين.
10: يعطيكم الف صحة، شكرا لهذا البعد التشاركي اللي دار الثقافة جمعت الجميع بالضبط. من أجل مشهد ثقافي فيه برشا إبداع وفيه برشا ابتكار، تقريبا الأعمار الكل موجودة من الصغار حتى للحرفيات حتى للأطراف الكل، يعني تشكيلة الكل جمعتوها في التظاهرة
12: مختلفة متنوعة عشان جميع الشرائح، وفي نفس الوقت حاولنا أن نكون في عدد الفقرات ونشاركوا مختلف مؤسسات المجتمع المدني اللي حاولنا في أكثر مناسبة أن يكونوا موجودين ويكونوا فما شريك فعال. بالضبط.
10: شكرا لك سي محمد بن غيث مدير دار الثقافة محمود المساعدية. أكيد مازالت محطات النشاط مازالت متواصلة، بالتوفيق ليك وبالتوفيق لكل المجموعة اللي تأثث المشهد الثقافي. تو بعد شوية مع سي عارف مع المجلس المحلي للتنمية مع الناس اللي تحضر معنا نحب نحكي على تظاهرات مهرجانات تعيشها تزركة، وهي تعيش أبهى أياماتها صيفا لأنه الحركية مختلفة جدا. تزركة شتاء ماهيش تزركة توا في موسم الصيفي وموسم الصيف. إن شاء الله زادة كاتب عام البلدية تزركة يكون حاضر معنا. ما نقول لكم مستمعين ربما نعش في الجغرافيا نحن التوانسة شنية هي أمورنا، أما راهي تزركة عمادة تتبع معتمدية
11: بلدية تتبع معتمدية قربة
10: تتبع بلدية معتمدية قربة ما عندها بلدية، أما راها الأسامي الكبيرة هي اللي تصنع مدينتها. ما هوش مسمى إداري قدر ما هي راهي معطى ثقافي، فما ناس قاعدة تخدم هذاك علاش تزركة كبيرة واسمها واصل في العالم الكل. مازلنا مواصلين معكم مستمعين اش نسمعوكم أغنية وبعد نرجو نكملوا معكم الحديث على تزركة، وبش نركزوا بالطبيعة في كل جولاتنا على مشاغل الناس.

0: مواصلين معكم من دار الثقافة محمود المسعدي بتزركة. مرحبا بكل مستمعينا. ما نعرفش شنو الطقس عندكم لهنا، أما في الحقيقة لهنا الدنيا سخونة، أما ساعة ساعة هكا تهب عليك نسمة البحر
1: شوية
0: نسمة قريبة من هنا الشطة متناورة وليكيب كل بحذايا ما غدرني حتى حد، معناها بالحق معناها نسمة تهبل كما نقول. مرحبا بك سي عارف، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك مرة أخرى وكيف المستمعين
0: عن تزركة.
1: عضو مجلس محلي بقربة عن عماد تزركة، بلدية تزركة.
0: كي نحكيه على تزركة تقريبا كيلومتريا معناها،
1: والله تزركة هي بلدية مايش ممتدة جغرافيا، معناها احنا عن حدود مع بلدية قربة، حدود مع بلدية السمعة، وحدود مع بلدية معمورة.
0: في حدود
1: يمكن
0: تقريب.
1: في القطر ما نجم نقول لك قطر متاع 10 كيلومتر، نحكي لك القطر معنا عن مدينة قربة تبعد علينا حوالي 4 كيلومتر. الحدود مع معمورة في حدود 4-5 كيلومتر، مدينة السمعة 5 كيلومتر، وعن الحدود مع كيف معنا حتى مع معتمدية بني خيار بلدية السمعة طريق بيوسف مسك 312 في حدود 5 كيلومتر، يعني القطر الكل متاع البلدية في حدود 10 كيلومتر. معنا بلدية مش كبيرة برشا، مساحة صغيرة لكن تاريخها كبير وانجازاتها كبيرة معنا.
0: ولادة تقريبا كنقولوا إداريا ترجع القربة بالأساس،
1: احنا بلدية إداريا نرجع المعتمدية قربة ولاية نابل.
0: النقل بين تزركة وقربة والناس باش تقضي شؤونها الإدارية،
1: احنا الحقيقة العلاقة الإدارية مع نابل
0: أكثريتها نابل.
1: الحقيقة انت حليت مشكلة النقل، الحقيقة معنا وقع تعزيز معنا أسطول الشركة الجهوية لنقل بنابل مؤخرا ب 27 حافلة مزدوجة.
0: معنا نالكم نصيب منها
1: بالطبيعة، معنا فرع قربة نال زوز حافلات مزدوجة، وعلى ضوء معنا الحافلات الجدد عندنا الخطة 420 اللي يربط معنا قربة تزركة السمعة نابل. الحقيقة رجعت السفرات منتظمة والانطلاقات كل ساعة، معنا عنا
0: يعني
1: حافلة،
0: يعني كل ساعة عندكم حافلة،
1: عنا حافلة تدخل
0: تزركة نابل،
1: تزركة نابل عن مسمى، وعنا زاد الحافلات اللي يجوا من قليبيا في اتجاه نابل، هذوك يمروا على مفترق المدينة ما يدخلوش وسط المدينة معنا. الحقيقة معنا التعزيز اللي عملته معنا الشركة الجهوية للنقل بنابل في كان في بالكباس الصفقه الوطنيه
0: اللي
1: 400 حلت
0: برشا مشاكل في النقل.
1: كيف النقل الغير منتظم، زاد وقع تنقيح على مستوى الدوائر الحضاريه، وقع برشا معنى
0: برشا رخص
1: برشا الناس عملوا لهم تمديد خطوط. عندنا تو التاكسي الفردي اللي كان في يحوس كان في معتمديه قربه في حدود كما قلت لك 10 كيلومتر، عطاوهم تمديد خط حتى للهواريه وعطاوه تمديد خط النابل. كيف التاكسي الجماعي زاد وقع تمكين برشا مواطنين معنا برشا اصحاب رخص من تمديد خط خاصه في اتجاه نابل اللي احنا عندنا بها علاقه اداريه كبيره. بالنسبه للقربه ما عندناش اشكال في تنقل القربه لانه عندنا تاكسي موجوده معنا، الحقيقه ما عندناش اشكال 3-4 كيلومتر ما تقلقش. هذا على مستوى النقل. معنا انا كعضو مجلس محلي معنا دورنا كان معنا اعداد مخطط تنموي معنا 2026-2030 واللي تعدى مؤخرا على مجلس وزاري معنا وقع المداوله في القانون تاع المخطط التنموي 2026-2030. الحقيقه انا قبل ما نجي
0: اهم النقاط اللي انت صراحه ركزت عليها،
1: والله احنا ركحنا احنا اقترحنا مشاريع تنمويه في عديد المجالات. انا اول حاجه راني عضو مجلس محلي لكن مهندس اتصالات في اتصالات تونس، جاي من قطاع الهندسه،
0: وهذا الاشاره المجاني.
1: الحقيقه معنا خدمت برشا ملي توليت معنا النيابه نتاعي على الوضعيه نتاع البنيه التحتيه الرقميه في تزركه. احنا تزركه توا تخلينا نهائيا على شبكه نحاسيه، وقع تركيز شبكه الالياف البصريه في كافه انحاء المدينه. عندنا 2000 منخرط على 2000 مشترك على شبكه الالياف البصريه. معنا كي نقولوا الالياف البصريه نقولوا تدفق عالي جدا، والاخت في الفضاء الخاص نتاع الطفوله معنا تشوف معنا الفرق بين قبل وتوا، معنا كيف دار الثقافه زاد مربوطه بشبكه الالياف البصريه ذات التدفق العالي. معنا عندنا بنيه تحتيه رقميه هائله برشا، نمشي من رقمنا من البنيه التحتيه الرقميه. كنا في اجتماع الحقيقه في المعتمديه نتاع قربه على الوضع نتاع المنطقه الصناعيه نتاع تزركه المزرعه، الحقيقة عشنا سنين اللي فاتت معنا فما تلوث كبير في المنطقة الرطبة تتزركة معنا السبخة تتزركة شهد التلوث معنا عنا ما يسمى السكب العشوائي والغير معالج للوحدات الصناعية نتاع المنطقة الصناعية تتزركة المزرعة. لكن اليوم الحقيقة اللي حسب الاجتماع اللي حضرت له مع الممثل نتاع نتاع مجمع التصرف والصيانة معنا فما هيئة هذيك تمثل المصانع هي اللي لاهية بالمعنى بالتصرف في المنطقة الصناعية. كيف كيف الاجتماعات اللي صارت قبل مع ممثلين وكالة الوكالة العقارية الصناعية والتجهيز والبلدية والسلطات المحلية والجهوية الحقيقة اليوم نجم نقوله كون الوضعية تحسنت برشا
0: يعني تحسنت
1: برشا يعني 20 وحدة صناعية امتثلت لتركيز ما يسمى محطات معالجة أولية للمياه وهذا مهم جدا لأنه 20 وحدة صناعية امتثلت ركزت محطات معالجة أولية معنى تصفي عندها قبل ما تسيب في الشبكة معنا كيف كيف عندنا المحطة متاع التطهير متاع تزركة دخلت حيز الاستغلال في 2019 وهي محطة معالجة ثلاثية يقع معالجة المياه بطريقة ثلاثية والماء اللي قاعدة تخرج فيه نجم نقع استعماله في عديد مجالات مثل الفلاحة وغير الفلاحة. الحقيقة الوضع معنا الوضع البيئي معنا احنا نقوله مطمئن الحقيقة ماهوش
0: مكناش هو مطمئن كي يحسوا المواطن انه
1: احنا
0: مطمئن
1: الحقيقة انا قلت
0: لك ساعات تصير اجتماعات والناس تجتهد باش تلقى حلول
1: عم ناول اقل تلوث
0: يقول لك ما حسيتهاش ما عشتهاش ما شفتهاش
1: الحقيقة الناس تحس كونه بين

0: تمشي للجنة بتاع المجمع بيستخدم شوية البنية التحتية بتاع المنطقة الصناعية، يعني هي منطقة صناعية تعود إلى سنة 1989. الحقيقة ما صارش فيها كيفاش يقولوا معنا تدخلات على مستوى البنية التحتية والطرقات والشبكات والأرصفة والتنوير العمومي. أما الحقيقة توا حسب آخر جلسة اليوم الوضع مطمئن، مجمع التصرف والصيانة أبارتير من أودس باش ياخذ زمام الامور، باش يبدا في التهيئه الشامله نتاع البنيه التحتيه. وانا كعضو مجلس محلي اقترحت في المجمع مخطط التنميه 26-30 هو التهيئه الشامله. انا من اجمون توتال دو لا زون اندستريال نتاع تزركة، يعني زون اندستريال تشغل في 3000، عندنا 3000 موطن شغل في 20 وحده صناعيه تساهم في حدود 600,000 دينار في العام لفائده البلديه، معلومه على المؤسسات الصناعيه والتجاريه. معنا الحقيقه معنا يلزمنا نتلهوا بها كبلديه كسلطه محليه جهويه كوزاره الاشراف، الكل يلزمنا نتلهوا بالمنطقه الصناعيه. كيف نكمل معاك شويه في المشاريع اللي تحطت في تزركة. اخرتها 23 افريل السيده واليه تناب المشكوره افتتحت دار الخدمات الرقميه بتزركة. الحقيقه الخدمات اللي موجوده معنا تنقص برشا المعاناة نتاع المواطن والتنقل في اتجاه نابل. معنا يمكن 80% من الخدمات نتاع الصناديق الاجتماعية كنام CNSS CNRPS موجودة في دار الخدمات. كيف كانت تسمع تو الناس كل تحكي على الهوية الرقمية، المواطن يجي نجم يعمل الهوية الرقمية غاديكا بدون التوجه إلى أحد مشغلي الهاتف الجوال. ثلاث معنا غاديكا نخدموا له الهوية الرقمية ويتحصل على المعرف الرقمي وعلى الرقم السري. معنا الأمور مريقلة. كيف بدينا في بعض
1: المقر نتاعها
0: بجانب البلديه، بجانب البلديه كانت حب بعض نجموا حتى نعملوا حتى زياره خاطفه نشوفوا مع سيد الكاتب العام نجموش نعملوا زياره خاطفه. اما حالها هي لحد الان ما عندناش موارد بشريه كبيره تخدم شطر وقت من 8:30 ل 9:30 ونخدم نهار السبت
1: من 9:30 نهار. المهم في النجاعه مش في العدد الموظفين، والا في انها ساعات موظف تلقاه يخدم في ملفات بطاقه رهيبه جدا ساعات 5 و6 معنا، والعمل يصير ببطء جدا.
0: فما انتري بون كونت روندو الحقيقه معنا الاداره العامه للاصلاحات الاداريه في رئاسه الحكومه فرحانين برشا بالاداره الخدمات الرقميه بتزركة. معنا عندهم هم الاحصائيات، معنا قداش ندخلوا قداش من مواطن قداش من ملف قداش من ورقه قداش. فهمني الحقيقه كل مواطن يجي نعملوا له اول حاجه الهويه الرقميه على الجوال، اول نوريه الخدمات على البوابه هذيك البوابه الخدمات الاداريه، نخرجوا له مضمون من الحاله المدنيه فيه الختم الالكتروني ووثيقه معترف بها. يجينا اي مواطن نخرج نعملوا له الهويه الرقميه ونخرجوا له معنا مضمون، وهذا كل خدمات مجانيه. الخدمات اللي موجوده في دار الخدمات الرقميه كلها خدمات مجانيه. استخلاص الفواتير كيف معنا بالنسبه للستيكسونات مازال تيليكوم اونكور كيف اما كله دفع الكتروني
1: اكثر سياسه
0: بالكارتة ولا باي سمارت ولا بالوليت ولا المحافظ الالكترونيه ديال
1: الكل. مهمه تمدش فلوس؟
0: لا فلوس لا، هي توجه الدوله نحو رقمنه الخدمات ورقمنه المعاملات ورقمنه التصرف. والحقيقه معنا المواطنين بشوي قاعدين نفسروا
1: له نتعودوا
0: في اهميه الرقمنه وفي اهميه رقمنه المعاملات ورقمين. هاك تشوف انت البنوك توا في اضراب 3 ايام،
1: اي
0: احنا نتعاملوا بطريقه الكترونيه. مثلا عندك فلوس في الحساب ما فماش اشكال، معناها الناس كل تتعامل بطريقه الكترونيه. نجم انت جاتك اشيونس دو فاكتور ونخلصوها الكترونيا. عندنا هوني بعض المساحات المتوسطه كيف نجم الاستخلاص الالكتروني، ما عندناش اشكال في هذا.
1: فقط هي عاده التخلق وثيقه زاده ثقه كبيره في الاستخلاص الالكتروني.
0: لا فما ثقه كبيره والحقيقه الامور معنا الحقيقه معنا قاعدين نتحسنوا. وكيف ساعدتنا البنيه التحتيه الرقميه في مدينه تزركة، معنا كيفاش تخلصنا من الشبكه النحاسيه وحطينا الالياف البصريه ساعدتنا برشا. كيف بلديه تزركة من اول البلديات اللي وقع ربطها بشبكه الالياف البصريه ذات التدفق العالي، ما عندناش مشاكل الحقيقه في الانظمه المعلوماتيه. انت جبت على دار ثقافه صغيره راه في المخطط التنموي 26-30 انا اقترحت مركب شبابي ثقافي رياضي. عندنا مساحة قريبة للشاطئ تمسح حكاية 14 هكتار هي على ملك الدولة. احنا تو في المخطط طلبنا تخصيصها سواء لوزارة الثقافة سواء لوزارة الشباب والرياضة سواء لإحداث عندنا مسرح بلدي مركب رياضي مركب شبابي. خاصة احنا نفتقر عندنا جمعية انت مسرح ناشطة برشا والحقيقة نفتقروا المسرح هون معنا وحتى الجمعيات
1: التنشيطيه كيصيروا ايام التنشيطيه يصيروا مهرجان صيفي فين تصيروا؟
0: هذيك المشكل. معنا انا اشكال توا في اقامه المهرجانات الصيفيه في تزركة لانه توا وزاره الاشراف
1: يعني
0: تقول لك لازم فضاء
1: يعني تزركة من غير مهرجانات في الصيف.
0: والله عندنا مشكله في المهرجان الصيفي، كنا عندنا جمعيه تنشيط المدينه والمهرجانات، مهرجان ليالي البحر بتزركة كان مهرجان ناشط برشا الحقيقه عنده مده فما اشكاليات كما قلت لك في الفضاء. احنا طلبنا في المخطط التنموي من احداث مسرح نحبوا

0: مسرح هواء الطلق
1: كومبلكس مركب
0: كامل. مسرح هواء الطلق هي 14 هكتار، هي قطعه تجي منها البحر عاشت ماشيه للشط على اليمين، فما مساحه بيضاء هذيك قرابه 14 هكتار، طالبين باش نعملوا مسرح هواء الطلق هذيك حطيناه، ودار ثقافة متطورة ودار شباب مركب شبابي مركب رياضي كيف كيف معنا. حتى بالنسبة للرياضة معنا عن الملعب البلدي وقاعة عشيبه مؤخرا، طالبين زاد الإحداث مدارج لأنه عنا جمعية معنا تبارك الله ناشطة بالكده، طالبين معنا إحداث مدارج وقاعات وميامسامة حجرات الملابس، وعنا ملعب فرعي زاد نحبه، هذا كل اقترحناه معنا في المخطط التنموي. الحقيقة معنا فما حاجة أخرين،
1: فما برشا نقاط أخرين توجيه عليها. سيعرف خلينا نمشي المدام شهرزاد بربيع، هي مديرة نادي الأطفال النموذجية بتزركة. سيدة شهرزاد أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك،
1: شحوالك
2: لبيس عايشك
1: أصيلة تزركة وإلا بالعمل
2: قربة.
1: أنت من قربة تتنقل يوميا نجي
2: نتنقل يوميا، اليوم عندي 3 سنين نخدم في تزركة.
1: الوضع عموما تنجم تعرفه من خلال لقائك بالأولية يعني تزركة عموما كيف شنو اللي ناقص، شنو المشمش صراحة، شنو المشمش
2: والله فيها؟ بالنسبة للأطفال ما دام المدارس تخدم يعني استقطاب الأطفال، خطر احنا بحذا مدرسة سيدي بالحسن مدرسة المدرسة تخليك تستقطب أطفال، وفات المدرسة وفاو الأطفال يعني الصغيرات
1: ما عادش يجيوا للنادي
2: قلة ونظر باش يجيوا للنادي، بالرغم احنا في النادي فما إطارات مشرفة على براعة يدوية مسرح أنشطة فنية، معناها كل ما هو ثقافي كل ما هو إبداع، لكن نسبة استقطاب الأطفال سيرتو في الصيف يا والله معناها نوليو نشاط الحصة الواحدة فماش أطفال، يا إما تلقاهم في البحر وإلا شادين تليفونات، اللي بالرغم معناها ماذا بينا احنا في نادي أطفال تزركة معناها تحصلنا على في مهرجان مسرح الطفل في جرومبيليا على أفضل عمل مسرحي بكت صغيرات ذوكم الحمد لله، معناها فعملنا الإشعاع متاعنا مشكور سي محمد بالغيث خلينا بامال دي فوا نخدموا مع بعضنا سواء في أعياد وطنية في مناسبات ديما مع بعضنا باش نستقطبوا أكثر أطفال.
1: اليوم نوادي الأطفال النموذجية موجودة مش كان في تزركة في برشا، وكيد زملائك أنت تحكي معاهم وتلتقيوا في دورات تكوينية، شنو المشكلة علاش الصغير ما يجيش؟ هل هي ثقافة صعب ما تغرستش فيه؟ هل هي عقلية أولياء في أني نرسم الطريق الولدي مازال هو صغير؟ معناه ساعات وبرشا نشوف فيهم يتذمروا، ولدي قال لي فديت، ولدي قال لي العطلة توالت، ولدي إيه كي ولدك قال لك العطلة توالت وفديت أنت شنو اللي جاوبته؟ هل أنه المراكز هذه ما هيش واصلة لنا كأولياء؟ شنو المشكل معناها فين
2: المشكلة
1: فين التقصير صراحة؟
2: التقصير ديما نقوله راهو ديما التقصير في التليفون. مادام جينا في عالم متاع تليفون معناها الأولياء ريتش متويكا كان ندخلوا لأي دار
1: أكيد.
2: يا إما نلقاو تلفزة تختم ولا نلقاو شاد
1: تليفون،
2: ما يعني احنا بالرغم قلت لك ريتش كما قال سي محمد أمس الافتتاح متاع المهرجان متاع التظاهرة ذي مجورات في الثنية وإشعاع كبير راهو قام به، لكن الأطفال دخلوا مرعنا كان في لحظة معناها تنحي عملنا قافلة صحية زادة بالشراكة مع الكشافة تحت لنا الفرصة باش عملنا قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات، استقطاب كبير كبير للأطفال وللأولياء، لكن
1: تحس الحضور مناسباتي كان ثم مهرجان وهكا وجو الناس تجي بعد تري تولي العباد قليلة الحضور في النوادي ذي، رغم نقولوا نوادي راي تخدم ببرامج راي الوزارة
2: تخدم ببرامج سنوية
1: تخدم كامل وعندهم إطارات بشي أمن الأنشطة هذه. اليوم نجم نقولوا على الولي مسؤولية كبيرة
2: على الولي
1: صراحة إنه ولده يكون في نادي أطفال نموذجي. أحكي لهم على نادي الأطفال شي نجم يقدم لهم لصغيري، إذا كان جبت صغيري من قولوا من 9 مش للثمانية من 9 حتى
2: احنا نخدموا ديما من 10 حتى لينك ولا نشاط الحصة الواحدة من 10 حتى لينك للأربعة، وفي التوقيت الصيفي يتبدل معناها من 10 حتى المتساعتين. المنشطات صحيح معناها فما كونجيات لكن ديما موجودين
1: ديما موجود,
2: ديما موجود الإطار، فعنا براعة يدوية عنا أنشطة كل ما يخص مثلا مسرح كل ما هو النشاط
1: يعني إبداع. حلقات التكوين والتنشيط كلها موجودة، فقط أنه يكون الطفل حاضر معاكم.
2: المهم الطفل يكون حاضر معنا، نخدمه معناها الكل من أجل الطفولة، معناها من أجل سعادة الطفل. كما ريت اليوم مثلا احنا اليوم عنا 3 أيام متواجدين مع سي محمد، عملنا ورشات بذمة الأطفال. الورشات كانت مختلفة تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل، مشكور سي مراد الجربي المساعد البيداغوجي، حضر معنا أمس واليوم. مدام أحلام شمنقي المتفقدة البيداغوجية زادة حضرت معنا مشكورة. الإطارات كنا حاضرين معي لحظة بلحظة، وعملنا نشاط قولبة، معناها ينجم الطفل الطفل يستعمل هذه من هدرة، معناها
1: حكاية بسيطة جدا،
2: حكاية بسيطة طحفة. جبس خلطناه بشوية مي حطيناه يشيح، معناها أبسط الأشياء تحفة ولا هدية. أذوما عملناهم وقتها في عيد الأمهات، خصصناهم للأطفال باش يهدوهم لأمهاتهم. كيف قينا النشاط معناها حبوه الصغيرات، قلنا على شلين كثروا منه ونعملهم ورشات وبعد نوزعهم مع الأطفال اللي تكون حاضرة في في التظاهرة هذه.
1: حاجة مزيانة بسيطة، ما يكفي صغير يقول أني صنعتها.
2: صحيح.
1: ديك الحاجة الباهية أنه هو يكون قادر وأنه يكون مبدع، لأنه اليوم صنع حاجة صحيحة ما فيهاش شو نقول اللمسة الأخيرة بتاع المحترف، ما فيهاش صحيح، أما لكن حاجة مزيانة كده تقدم من صغير عمره 4-5 سنين غدوة بإذن الله نجم يكون مبدع. الاشتراك في نوادي الأطفال كيفاش يتقبل؟
2: اشتراك رمزي 5000 على طول عام، مضمون وتصوير
1: فقط. ولدك يتمتع،
2: يكفي انه صغير المهم يحضر الصغير ويتمتع معناها على تلت السنة. عنا نادي الإعلامية زادة عملناه مع بالشراكة مع نادي النجاح الخاص متاع مدام زينب بن سعيد، زادة عملنا مع هيكل الدروس الخصوصية سمارت كيتس متاع مدام جيهان مع ذا في نادي الإعلامية.
1: وهذا أربكتك سمحني، مهم جدا لأنه التشاركية اللي لقيتها في نابل نسكول تخدم مع بعضها، قطاع عام قطاع خاص، المهم فما فكرة فما هدف فما برنامج واضح فما طفل حاضر في الوسط، الناس كل راهي يعني تكون حاضرة باش تخدم الخدمة دي. في الصيف صراحة معاها البحر المغري صعيب صراحة.
2: صعيب بس تقطب الأطفال
1: صعيب، لأنه يعني تولي تزركة أعداد سكانها راي مش تتضاعف راي أكثرك ولا سعار.
0: أيه الحقيقة احنا
1: تولي مدينة الفول
0: سكان تزركة معنا في الفترة الصيفية معنا الحقيقة تتضاعف وتولي حتى في معنا كامل ولاية نابل، لكن تزركة الحقيقة معنا الشاطئ تعرف برشا، معنا شاطئ جميل جدا،
1: وجهة سياحية محبذة للتوانسة،
0: نظيف هذا كيف وجهة جميلة جدا، وجهة
1: كلش نسألك بربي ما مش باش يقول تعمل لنا في سابوتاج للسياحة، خاطر اللي باش يجي صيف في تزركة مش يستنى في راينا نحن، جا عنده فكرة وجاي التلوث ما عندوش علاقة
0: لا يعني كما قلت لك احنا الحقيقة البحر احنا عندنا في تزركة يمكن الناس ما يعرفوش أهمية المنطقة الرطبة. المنطقة الرطبة هي اللي استوعبت التلوث الكبير في السنين اللي فاتت
1: اللي ما خلتش وصل البحر.
0: المنطقة الرطبة تمتد على 50 هكتار، هي الحقيقه اللي استوعبت، هي اللي استوعبت
1: الدرت.
0: هي اللي ضرت، لكن الحقيقه تو كما كنت نحكي لك مده عامين ثلاثه بتضافر كامل الجهود، حتى رئيس الجمهوريه جاء وحكي على تزركة، هو معنا يعرف الوضعيه، معنا جاء في زياره اولى وثانيه للوطن القبلي يحكي على المنطقه الرطبه نتاع تزركة والمنطقه الصناعيه، اما كما قلت لك الحقيقه معنا هناك تحسن كبير معنا.
1: هو راهو سهل برشا باش نهدوا كل شيء لا قدر الله، اما ذاك باش نعاودوا نبني وصعب شويه. اليوم تلوث لسنوات تو يبدا يحسوا بشويه المواطن في المنطقه الرطبه، وكي نحكيوا على سبخه نحكيوا على معطى طبيعي مهم
0: راه
1: مش باش نقضيوا عليه. باش نختم معاك سيده شهرزاد، دعوه منك باش صغيرات يكونوا موجودين حاضرين معاك في نادي الاطفال، اكيد فما انشطه مغريه فما حاجه مزيانه بعيدا عن التليفون والشاشات اللي صراحة
2: نقول لهم
1: خليت الصيف يتعدى لصغيراتنا مش كما نحبه كأولياء،
2: نقول لهم فضاء مفتوح للأطفال الكل، موجودين جميع الإطارات من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 بعد الزوال، أنشطة مختلفة، أنشطة صيفية زادة نخدمه حتى على فصل الصيف، براعات يدوية مرحبا بكم. وفضائنا مفتوح للناس الكل.
1: الناس الكل وإن شاء الله الأوليات توصلهم الملاحظة هذه ونكونوا واعيين في أنا مكان نجم نحطه صغيرنا ونحن متمانين عليه. وراو كي نحكيه على النوادي نحكيه على تكوينه اجتماعيا، راو مش كان باش يلعب وكهو، راو مهم جدا أنه ينسجم مع مجموعة، أنه يتعلم كيفاش يخدم مع مجموعة، وهذا أهله راو الحياة أخرى جامعية وينجم يكون زادة في نوادي أخرى. شكرا لك سيدة شهرزاد بربيع مديرة نادي الأطفال النموذجية بتزركة، مازلنا مواصلين معاكم نحن مستمعين حتى المطلثة بإذن الله. مشاغل الناس اهتماماتهم، وما قبل ما تغادرني حاجة تحبها تتحقق في تزركة، حاجة تقول لو كان هك كمواطنة انت تتردد عليها يوميا وتحكي مع الأولياء ومع الصغيرات، حاجة تتمناها تصير،
2: حاجة نتمناها تصير
1: انجاز لو كان هكا يقع تنفيذه.
2: والله الفضاء الفضاء
1: الفضاء،
2: احنا صحيح المندوبية مشكورة ووزارة المرأة والأسرة، اما نتمنى لو كان الفضاء الخارجي متاعنا انه معناه يزيدوا، خاطر هو بالرسمي ما فماش هنا فضاء باش يلعبوا فيه الاطفال. أي. وخاصة احنا ولينا عنا شراكة زيادة مع كتاب الجامعة الكبير، تقري في صغيرات ما عندهمش وين يقرأوا وين يلعبوا الاطفال. يعني الفضاء متاعنا هو كان نهزك ليه معناه انا يعرفه
1: وصفرنا الفضاء.
2: فيه نادي الاعلامية فيها اقل حاجة 11 بوست متاع اعلامية. فيه فضاء متاع قاعة تنشيط، واحدة اثنين ثلاثة قاعة تنشيط، قاعة استقبال.
1: فيه فضاء خارجي مهيئ،
2: الفضاء الخارجي هو مهيئ اما ناقص تهيئة.
1: شنو الناقص؟
2: يعني صور،
0: نقص صور، نقص العاب، نقص عشب اصطناعي، نقص كما قلت لك تيلي سيرفيونس، نقص الحقيقة الفضاء معنا ما أقوله مش ماذا بينا احنا تصير له معنا كما انا شيء
1: نتمنى وانه لهوة كبيرة وباش يكون الناس كل في مأمن زادة.
0: هو فضاء راهو تابع فضاء بلدي معنا الحقيقة معنا بلد. فضاء تابع بلدي تزركة معنا تستغل فيه وزارة المرأة معنا مش حتى على باب الكراد اللي معنا على باب
1: معنا على وجه الفضل
0: على وجه على وجه الفضل
1: على وجه الفضل. ان شاء الله كان حضر معنا كاتب عام بلدية تزركة نوعدك ان نطرح السؤال هدايا تهيئة الفضاء الخارجي لنادي
2: خاصة معنا هو المكان المتنفس الوحيد
1: تقريبا الفضاء الوحيد للأطفال.
0: ناقصه شوية مش حاجة كبيرة راهو اللي ناقصه الحقيقة البلدية قاعدة تقوم مجهودات
1: قرار وشوية ميزانية قرار وميزانية
0: نظافة الخارجية
2: والله يتم سعادة يتم الصحة البلدية مشكورة مشكورة
1: التنظيف واللي
2: يتم الصحه
0: فضائيات الخضراء اذا قاعدين يعملونه في الصيانه معنا الحقيقه مش
1: مازلنا شكرا لك مازلنا مواصلين معكم مستمعينا حتى المطلفة. مرحبا بكم، اذا كان فما اكيد تعليقات توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك اكيد باش نستجيبوا ليها وباش نطرحوها على ضيوفنا الحاضرين معنا. نرجعوا لاستديوهاتنا المركزيه وبعد نكملوا معكم من تزركه.

0: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، عالموجة 95.7
1: 95.7
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666
3: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.
4: الثانية بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم على هامش انعقاد منتدى تونس للاستثمار أنه سيتم يوم غد الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار التي ستشكل بوابة موحدة لفائدة المستثمرين بما يتيح لهم النفاذ إلى مختلف الخدمات والإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريعهم الاستثمارية. قالت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش خلال جلسة استماع في لجنة التشريع العام اليوم، قالت إن مراجعة قانون المخدرات يتطلب مقاربة فنية ومعقدة تستند إلى دراسات ومعطيات دقيقة ورسمية، خاصة وأن القانون الحالي لم يشهد مراجعة جذرية منذ عام 2009، وأشارت إلى أن المنظومة القانونية الحالية تفتقر إلى آليات كافية لتجريم الأشخاص المعنويين من شركات ومؤسسات وتتبعهم، رغم أن شبكات المخدرات الكبرى باتت تضم شركات تستغل كغطاء لغسل الأموال وفق تعبيرها. أكد مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ انطلاق بروتوكولها تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا أو هانتا، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى المساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات ولا سيما فيروس إيبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة واحدة. في ولاية المنستير انطلقت أشغال المداوات الجوية بواسطة طائرة خاصة لتتواصل إلى غاية يوم السبت القادم، وتستهدف العملية المستنقعات والمآوي وضفاف الأودية بمختلف معتمديات الولاية ضمن خطة جهوية شاملة لمقاومة الحشرات استعدادا لفترة الذروة الصيفية. دعت شركة تونس لطرقات السيارة في بلاغ لها مستعملي الطرقات إلى ضرورة الامتناع القطعي عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال التي قد تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق على جوانب الطرقات. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: مونديال كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
6: مرحبا بكم. مونديال إسبانيا 1982 شهد مشاركة أولى للمنتخب الكويتي في كأس العالم. المنتخب الكويتي يلعب ضد المنتخب الفرنسي وخسر 3-0. ألان جيري سجل الهدف الرابع لكن لاعبي الكويت احتجوا على الهدف وقالوا للحكم أنهم وقفوا على اللعب بعد ما سمعوا صفارة واللي تبين فيما بعد أنها جاءت من أحد المشجعين من المدارج. لكن الحكم السوفيتي في الوقت ذاك ميروسلاف جاهل طلبهم، الشيء اللي جعل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة قدم يهبط الملعب ويقنع الحكم بإلغاء الهدف، وهذا اللي صار. لكن المقابلة انتهت فوز فرنسا 4-1 والحكم تم إيقافه على النشاط.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
2: جهات وشواغل،
7: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
2: جهات وشواغل،
7: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
2: جهات وشواغل
7: مع حياة الكوني.

0: جهات وشواغل،
1: نرصد الواقع وننقل صوتكم.
0: جهات وشواغل،
1: إذاعة المنستير من الناس وبينهم لنكون الأقرب.
0: جهات وشواغل
1: مع حياة الكوني.
2: مساء الخير، مساء الخير من جديد، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا جهات وشواغل. ما زلنا مواصلين معكم رحلتنا في هذا الفضاء المباشر من دار الثقافة محمود المسعدي بتزركة. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، مشاغل الجهة، إبداعات نساء تزركة. بعد شوية تشوفوها معنا في المباشر. اللي شاهدوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك، تبدل شكل الطاولة وحضورها وزيانة برشا بالإبداعات النسائية. ما خليني مزيد نكمل في مشاغل الجهة مع سي عارف الناشي، عضو مجلس محلي في قربة عن تزركة. سي عارف مرحبا من جديد. تزركة، حكينا على المنطقة الصناعية، نعرف اللي عندها مميزات فلاحية زادة.
3: تزركة منطقة فلاحية بامتياز. عندنا المنطقة السقوية العمومية،
2: أهم ما تنتج،
3: احنا اهم المنتجات نتاعنا عندنا البطاطا، عندنا الفريز، وعندنا الخضروات،
2: خضروات،
3: وعندنا القوارص، وعندنا الزيتين. معنا عندنا كافه، معنا المنتوج الفلاحي هوني منتوج متنوع. معنا عندنا سوق جمله للخضر والغلال بتزركة، هو سوق اول سوق ذات مصلحه جهويه في ولايه نابل. معنا سوق معروف، معنا كي تقول تمشي بير القصعه ولا سوسه ولا يقولوا لك
2: مكنين،
3: يقولوا تزركة. تزركة في ولايه نابل معنا اول سوق ذات مصلحه جهويه. سوق هذا زاروه عديد وزارات التجارة، السيدة الوالية نابل الحقيقة معنا قامت بعديد الزيارات، لأنه سوق هذا سوق مهم جدا.
2: أكيد.
3: والحقيقة معنا هون السلطة المحلية ممثلة في بلدية تزركة، معنا عندنا مدة من اللي لانسينا سكون أبيل أن جران بروجي دو ريفور، مشروع تهيئة سوق الجملة للخضر والغلال. عندنا القسط الأول، عملنا فضاء آخر جديد، فضاء مغطى على مساحة اللي 780 متر مربع، بكلفة ذا اللي 700,000 دينار. عندنا القسط الثاني، عملنا ما يسمى التنوير العمومي في السوق، بكلفة ذا اللي 180,000 دينار. وحاليا عندنا ثلاثة أقساط وقاع نشر طلب عروض فيهم، منهم القسط الثالث هو القسط نتاع البنية التحتية والطرقات. معنا القسط هذا معنا في حدود معنا 750,000 دينار. ان شاء الله على قريب معنا باش ينطلق المقاول في الاشغال، معنا السوق الكل باش يولي اوروبي، احنا نقولوا اوروبي لانه تو الوضعيه نتاع البنيه التحتيه وضعيه ترابيه، وتصب شويه مطر الامور تتعطل برشا الخدمات في السوق، باش كله السوق كل باش يولي اوروبي، وباش نعملوا ما يسمى شبكات تصريف مياه الامطار في السوق، يعني باش تلاقوا بيه بالكدا.
2: حتى وان تاخر المشروع ما يصيرش به هيك تبرمج. سي عارف، وانت مهندس اتصالات، صراحه نحن كي نحكيوا على مشاكلنا في سوق الجمله، كي نحكيوا اللي ما زالت حلقات على ضعفها هي بارونات تتحكم في اسعار الخضر والغلال، ما يحكمش فيها الفلاح، راه معروفين شكون يتحكموا في سوق الجمله في الـ في الـ في, الـ في الاسوام اللي موجوده اللي توصل للمواطن. لا استنفع بها الفلاح وعاود زرع مره اخرى وكبر مشروعه، ولا تونسي كلاه وكنا عندنا امن غذائي. وانت مهندس في الاتصالات، وقتاش نجموا نحكيوا على رقمنه وينقص التدخل البشري في مسالك التوزيع؟
3: الحقيقه السؤال هذا كنت انتظر فيه. بلديه تزركه في قسط الاخير من المشروع نشرنا طلب عروض في رقمنه سوق الجمله للخضر والغلال بتزركه. باش ناخذوا التجهيزات الاعلاميه والطابعات الضروريه والميزان الالكتروني والتهيئة الشبكه الاعلاميه الداخليه بالمساعده التقنيه مع شركه اسواق الجمله، هذا طلب العروض وقاع نشره، وحاليا في مرحله فرز العرض المالي والفني. وكما قلت انت، لو الحل في الاشكال هذه في مسالك التوزيع هي رقمنة مسالك التوزيع.
2: مما لا شك فيه،
3: رقمنة مسالك التوزيع مهم جدا.
2: قد ما ينقص تدخل البشري، هامش الخطأ ربش.
3: يعطيك الصحة، نحن في تزركة توا السلعة باش تتحط فوق البسكولة، باش تخرج فاتورة إلكترونية، كيتونس إلكترونيك، الوزنة نعرفوا البايع شكون، الشاري شكون،
2: كيلو بقداش،
3: قداش معدل السعر. أنا نجي في آخر النهار نعطي معدل سعر البطاطا في تزركة بالجروب قداش تبعت، نلقاها ب 13%، مش نمشي نتفش التفصيل نلقاها ب 3000، ها معدل سعر سوق البطاطا في سوق الجمل هذا كاش نجم هذا بالرقم نجم تعرف.
2: اني زرتهم سامحني في معناها مشيت برشا جولات مع المراقبين الاقتصاديين، اعطيني الكوتون ضاع، خليته في الكهرباء، خليته يولي عنده يوصلوا كل شيء، ما عادش اعطيني ورقه واعطيني
3: ما المراقب يدخل وحده تو
2: يدخل للمنظومه
3: يدخل للمنظومه
2: يعرف قداش تباع هامش الربح وقداش لازم يتباع.
3: قاعده المعطيات هذه تكون شكون متاحه لدى مصالح وزاره التجاره ولدى المراقبين ولدى مصالح بلديه الزركه والفلاح، الناس كل عندهم قاعده معطيات موجوده يدخل وحده المراقب يقول له للتاجر التفصيل اليوم راك تزود من تزركة يقولوا احنا بعشرين تورناتا بطاطا بالسعر الفلاني ويزمع حتى اول كيتونس المراقب مش لازم باش ياخذها من عند التاجر التفصيل
2: معنا نسيتها قعدت في الكهرباء مشى مع اخوه الصباح التعلات هذه كل موجوده باش نتخلصوا من هذا الكل.
3: هذا الكل معنا ان شاء الله في تزركة معنا كما قلت لك طلب العروض خرج واحنا تو في مرحله الفرز المين ان شاء الله تزركة باش تكون معنا الانموذج
2: رائد في هذا
3: رائد في رقمنه مسالك التوزيع. والحقيقه كما قلت لك السلطات الجهويه على مستوى السيده وليد نابل السيد معتمد قربه بلديه تزركة وزاره التجاره الناس الكل معنا حارسه صندوق القروض اللي عاوننا برشا معنا في المشروع صندوق القروض ومساعده الجماعات المحليه الناس الكل حارسه كونه سوق تزركة الخضر والغلاف سوق جمله باش يكون سوق نموذجي في الوطن القبلي. وان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله من هون لاخر العام نحاولوا نكملوا الاقساط هذوما الكل وكيك يولي عندنا سوق بجد سوق جمله
2: ان شاء الله منظم
3: منظم مرقما
2: وكي نشوفوا اسواق الجمله بالشكل هذاك تولي الناس الكل تتبع وتحسن من الاداء.
3: صحيح
2: سي عارف احكي لنا على النقاط السوداء في تزركة صراحة حاجات تأرق الناس في تزركة اليوم ونحن قادمين على موسم صيفي تقريبا الصيافة من الجمهورية الكل وحتى من خارج الجمهورية يكونوا موجودين أهم تعني تزركة صيفا وإلا شتاء.
3: والله تزركة الحقيقة احنا الوضعية صحيح عنا شوية صعوبات في لكن كي تجي تشوف انت توا مثال صعوبات ماهيش معناها الحاجات
2: اللي تعطل حياة الناس
3: عندنا الحقيقة تو مثال بعض الطرقات احنا عندنا تو طريق البيضة معنا طريق فلاحي عندنا فيه إشكال عن المسلك 312 الفيضانات نتاع 2020 كان في بالك القنطرة الكل تنحات تو عندك حركة المرور في المسلك 312 معطلة من جان في 2020
2: عادي
3: من جان في 2020
2: وننقل الناس باش يتعدى
3: عن المسلك هذا في اتجاه معنا يربطنا بمنطقه ابن خلاد ومزل بوزلفه فهمتني معنا شريان اقتصادي للمدينه
2: معطل
3: الحقيقه هي الوضعيه الحقيقه
2: شنو جديد فيه
3: والله صارت معاينات حتى من اللجنه على المستوى الوطني لانه الواد نتاع بيوسف الحقيقه عمل ديديكا كبار في جان في 2020 الواد عرض برشا القنطرة مازالت تبت خدمت القنطرة تخدمت في 2021 وقع روفيتمون تاع الكياس كيف في 2021 لكن توا الحقيقة عندنا إشكال كبير كيف معنا الوضعية في المركب تاع الشاطئ عندنا شوية مركب سياحي في الشاطئ خذاه مستلزم عامناه ما خدمش لأن المستلزم اللي خذاه معنا الصفقة ما عجبتوش وقع فسخ العقد وخذها مستلزم آخر بدأ الأشغال مؤخرا إن شاء الله ينجمش يلحق على 15 جويلة آخر جويلة فما شوية تأخر على مستوى إسناد الصفقة وهذا عادي واخذها على 10 سنين معنا سنة ينجم يخدم شطر الموسم مش الموسم كامل وكالة حماية شريط الساحلي زاد فما وعود كبيرة باش يعملونا الغربلة كبيرة متاع الشاطئ لأن يعني الشاطئ لحد الآن ما تغربلش عنا إشكاليات معنا في ال
2: مازلتوا في انتظار أنكم تتبرمجوا
3: كيف بلدية تزركة زاد مالجري نقص كبير في الموارد البشرية لكن قائمة نقولوا إحنا بالواجب على مستوى النظافة وتزركة معروفة الحقيقة المنطقة البلدية نظيفة والبلدية قاعدة تقوم بالمجهودات حسب الإمكانيات مالجري كما قلت لك نقص كبير على مستوى التجهيزات على مستوى معنى الموارد البشريه وفما انتداب مؤخرا بالشاقه كيف الحقيقه مع هاني قلت لك ما عندناش شكل اشكاليات كبيره فما المهرجان الصيفي معطل وهذه نقطه سوداء لانه الجمعيه صارت فيها اشكاليات قديمه من وقت الثوره ما عندناش فضاء
2: للعروض
3: ما عندناش فضاء للعروض كما قلت لك احنا اقترحنا في المخطط التنموي
2: الامور هذه باش فما برشا مدن تونسيه ما عندهاش فضاءات للعروض ما عندها مهرجانات وتضطر انها تكون في مدرسه ابتدائيه ولا في معهد ثانوي ونعرفوا وزاره التربيه وتعاونها في المجال هذايا ما مش نوقفوا حركه ثقافيه ولا مهرجان نقتلوا الناس ما تعادش خاصه كي تزرك معاش قداش تولي في الصيف عبيه فحتى المهرجانات تولي فرجه
3: حقيقة هذه النقطة السوداء كانوا ما عندناش تنشيط في الجمعية كما قلت لك في وضعية غير قانونية في إشكاليات جمعية تنشيط المدينة والمهرجانات اللي هي كانت تشرف على مهرجان عيد البحر بتزاركة معنا مهرجان عريق وقديم برشا فهمت هذا الحقيقة نقطة معنا سوداء كما قلت لك معنا فعنا شوية إشكاليات أما ما إيش إشكاليات معنا عميقة إشكالية نجم نحلوها بالتعاون مع السلطة والمجتمع المدني نحاولوا معنا الجهود الكل تتكاتف ونحاولوا نزيدوا نقدموا بتزركة معنا إلى الأفضل يعطيك الصحة
2: شكرا لك سي عارف ناشي هو عضو مجلس المحلي للتنمية صحة. عن تزركة شكرا لك يعطيك ألف صحة على حضورك معنا وعلى كل هذه المعطيات نحكي مع الحرفيات نحكي مع صباعات الذهب قبل ما تبدأ إيناس ما ثلاثة نحن عنا راهو برنامج في إذاعة المنسير ما ثلاثة الخمسة يعنى بالحرفيات ويقدم الحرف التونسية هكا باش افونغو قدموا للإناس مرحبا بك سيدتي الميكرو عندك مرحبا
4: مرحبا
2: سيدج راني قاعد في بلاصتها مش مشكل مرحبا بك
4: مرحبا سيدة إيمان بن عثمان
2: أصيل التزركة إيمان
4: أصيل التزركة
2: مرحبا بك
4: وبيك عايش
2: قبل ما نحكيه على الحرفة
4: أي.
2: وأنت مواطنة وأصيل التزركة أعطيني حاجات هكا ما نعرفش تحبش نقول تأرق الناس أما تتمناها أنها تتحسن كخدمات
4: والله شو نقول لك نقصنا كما كنت تقول أنت تنشيط ثقافي حاجة بالأخص توا في الصيف علاش ليه ما نعملوش مهرجانات الحر كانت بكري يعملونا مهرجانات نعملوا معرض الكتاب في البحر الحاجات هذوما
2: كلها
4: نجم هي تحيي المنطقة وتحيي توا ما عادش ما فهمتش علاش ما عادش فما وكا احنا كحرفيات علاش ما نعملوش
2: فضاء للعرض دائم
4: للعرض في البحر
2: في البحر
4: خاصة توا صيف والناس تجي تصيف من بلايص برشا
2: ما اقترحتوش الامر هذايا على البلدية
4: والله مازلنا هكا كنا ندرسوا فيه توا احنا
2: والمجموعة
4: قررنا
2: تبداو في عشوية هكا موجودين ونخلي الناس اللي تجي لتزركة تاخذ حاجة سوفونير من تزركة لما لا
4: معناها انتم تخدموا
2: وتنشطوا الحركة
4: ان شاء الله نلقاو تفاعل
2: على المستوى التربوي قداش عندكم من معهد من اعدادية
4: عندنا اعدادية واحدة عنا زوز مدارس ابتدائية
2: اللي يقرأوا ثانوي وين يمشي؟
4: عنا قربة وإلا نابل
2: وإلا نابل نابل قداش بعيد عليه التلميذ يمشي يقرأ في نابل؟
4: 20-21 كيلو
2: يتنقل يوميا؟
4: يوميا
2: نعم
4: وفما صعوبة في النقل خاصة في نابل توا قربة باقية قريبة
2: باقي تلقى
4: تاكسي
2: معاوضة
4: لكن الكيران في نابل الترانسفور مشكلة
2: ماهيش منتظمة؟
4: لا هي ساعات مثلا تحت كار أمبان يوحل للتلميذ خاصة مش يهبط ياخو الواج من قربة الواجات فماش
2: إمكانية أن يكون فما معهد ثانوي في تزركة
4: والله هما حتى التو ما فماش
2: ويريح العائلات
4: نحن حتى التو زادونا كلاس بريمير أني في تزركة
2: ما كانش فما
4: كان حد للنافية عنده توا عامين ظهر لي عنا كلاس بريمير
2: اني والبريمير اني باش يقعد دوزيام اني باذن الله باش يقعد زاده ويبني وهكاك
4: مع لي ليس علاش لا يتوسع الاعداديه يزيدوا يبنيوا دي كلاس ويوليو علاش لا
2: احكي لي شويه على عاداتكم في تزركه في الصيف على جو تزركه في الصيف
4: والله جونا شنو بحر هذاك هو ما يصدقوا يرتاحوا من القرايه دونك نمشيو عندنا بحر عندنا كيفاش نحوسوا شويه هو تشكيل فلفل عولة
2: هو البحر يغنيكم على إنكم تغادروا تزرقة
4: تزرقة ما شاء الله نعمة الحمد لله عليه
2: هنيئا لكم
4: عايزك.
2: أيه جينا للحرفة هذه كيفاش تعلمتها من وقتاش
4: والله
2: أنا مهيش قديمة الحق هذه
4: أنا مغرومة بتسكي عم أشغال يدوية من اللي أنا صغيرة كروشي تعلمته زادا ملي انا صغيره عملت بانتيور سيرفير عملت محارم سوا عملت كل شيء معناها بديت فكره المشروع حبيت نعمل ساك كادو لوزتي كيكا عملت لها ساك هي برا علاش ليه من بديش المشروع هكاك بديت كروشي، بعد اختي قالت لي شجعتني على الكريستال وفو كريستال
2: والحاجات الجديده الخارجه،
4: قالت لي علاش لا توا طوندونس، علاش ما تبداش تخدم فيهم؟ قلت برا علاش لا
2: جر
4: هكاك، ولانسيت المشروع والحمد لله.
2: الحمد لله
4: الحمد لله
2: الحمد لله. فما شكون تعلم فيه معاك ولا لا؟
4: لا لا بنتي، عندي بنتي ديجا هي علمتها خدمتها، هي
2: ما شاء الله مغرومه
4: هكي كنعلم فيها بشوي بشوي انا وبنتي، تلقى باش تعدي اوقات فراغ بتاعها ما تقعدش.
2: لا حاجه مهمه، علاش احسن معمل تخليها تتعلم وتملى وقت فراغها. اليوم ان شاء الله البلديه اذا كان يسمعوا فينا وما وجهنا لهم الدعوة، نتمنى ونكونوا حاضرين، أما لما لا يكون فما معرض للحرفيات في تزركة موجود، يعني في فضاء الشاطئ إذا كان فما فضاء،
4: خاصة فضاء الشاطئ
2: شاطئ. أي فما فضاء لما لا يكون فما فضاء معناها في العشوية، أنتم تسترزقوا منها معناها يحيي الجهة. شكرا لك، يعطيك صحة، ربي يجيب لك القسم إن شاء الله بإذن الله. مرحبا بك، عسلامة.
5: مرحبا عسلامة،
2: نتعرفوا عليك.
5: بسمة ضيفة الله من تزرك، أصيل تزرك.
2: مرحبا بيك بسمة.
5: وبيك عايش.
2: شنو اللي تبدل في تزرك من اللي انت صغيرة لتوا صراحة؟
5: تبدل
2: شنو جديد؟
5: تبدل البحر، تبدل طريق البحر، تبدلت برشا حاجات، المحال زادونا برشا حاجات، أما نقصوا زادة حاجات. بكري نحن صغار كان المهرجان، كان ينشط برشا في البحر، كان يعمل أنيماسيون في البحر أصل الصغار، نشاطات رياضيه، يعملوا مسابقات، يعملوا باش حكايات، الحاجات هذيك كل نقصت.
2: توا يقول لي تعوم وتروح.
5: اي تعوم وتروح، ما فماش.
2: مستوى النظافه في تزرك هو من عرش الشتاء حاجه، ما في الصيف حاجه اخرى. تولي
5: لا سبع، حتى الشط ديما نظيف، ما سي عارفه ما حالق المزيد ما بديوش. اما اجوري نظفوا في البحر نظافه الحقيقه.
2: الواقع الصحي في الجهة قداش فما من مستوصف؟ شنو هو الموجود؟
5: عندنا مستوصف واحد
2: العيادات فيه،
5: مستوصف هذيك هي عيادة، هي مستوصف معناها نتاع القرية كهو، معناها
2: مستوصف صغير والناس الأخرى معناها تكون في نابل، وإلا
5: اللي عنده حالات أخرين معناها تستوجب أنهم يتعداوا القربة، يمشوا القربة ديجا، ما هي المعتمدية ديجا، سينو يتعداوا النابل معناتها.
2: النساء في تزركة اش تخدم؟
5: يخدموا كل شيء، يخدموا أقفاف، يعملوا
2: إسعاف مازال،
5: خسر مدام هي كبيرة ولا نسيت ما تحضرش اسمها، حضرت معانا في التظاهرة الأخرى نتاع مهرجان التراث، ما شاء الله عليها مزيت البركة الحقيقة.
2: يعني تقولك الزمنية
5: تعقبل الزمنية، وجيب التقفيف محليهم وحضرت معانا زيدة ديجا خدمت لنا، يعملوا فخار نتصور مزيد وكل معاجن متاع بكري وكالتوابن والكل. فأما ما أمقل قل جيل طويك جيل متبع تليفونات أكثر من صحيح.
2: شنية الحرفة اللي طورتوها مثلا؟ حاجة نقول هذه أصيل التزركة ما شبابها طورها خدم عليها الحرفيات الجدد هذو ما خدموا عليه، ما فماش؟
5: أنا فماش
2: معناها كلها تشبه لبعضها، تحس انت فماش خصوصيه معناها معناها كي تمشي وانتوما حرفيه تزركة وتكونوا موجودين في معرض الكرم مثلا، شنو هي الخصوصيه اللي نجم نلقاها في تزركة؟ ولا تحسها تشبه لبعض؟
5: فما عندنا ديجا زميلتنا هي مدام ابتسام، ديجا تعمل بيو هكا، تعمل معجون فريز وحده ولا معجون شميش، وعامله ديجا كوكتيل
2: حاجات تحويل منتوجات،
5: تحويل منتوجات
2: هي أصيلة تزركة، هي
5: بيو معناتها ما فيهش حاجات إضافات، هي مركبات أخرى.
2: به نحكيو على صنعتك هذه، شنو تسترزق منها وإلا لا من تعاملتها للهواية؟
5: هي غراء، أنا ملي صغيرة مغرومة كروشي، حاولت نعمل حاجة أخرى، قيت غرامي كان كروشي الحقيقة. بعدك حبيت علاش أنا ديجا متخرجة إيكونومية، معناها أستاذة اقتصاد وتصرف، ديجا ما قيتش حظي في خدمتي معناتها، كي قيت فرصتي معناها في غرامي، وقتها حسيت روحي معناها نغتنم أموع فرصة باش ندخل منه مدخول، ومنتون نطبق غرامي الحقيقة، غرام كروشي مغرومة ملي أنا صغيرة.
2: اللي هو الكروشي معروفة وقاع تطويره، مش هذا اللي نعرفه قبل.
5: صحيح أي معناتها
2: يعني كروشي اشتغلت
5: كروشي، نعمل ديساك كيما هكا يعني نعمل دي اي دي سكما نعمل دي بورتيكلي نعمل دي بورتموني عامل اي اختارت دبوزه ديجا هيدو ما عملتهم تبعين التظاهره معني تختار دبوزه عملت منه
2: هذه الريسكلاج معني
5: الريسكلاج عندي غادي ديجا اللي تحت الدبو اختار دبوزه كل الدوره هذيك عامله منها ديجا دي بورتيكلي زاد استو شي تقفيف تابعين التظاهر
2: هذا في اطار الرسكلة وتحويل النفايات الى الى تحف فنيه. شكون اللي لاهي بالقطاع عموما لهنا بالحرفيات ولا انتم تنشطوا وحدكم؟
5: والله جديده معناها حبينا طول حرفيات
2: وزاره المراه نحكي ديوان الصناعات التقليديه هياكل كيما هذه معناها تتلهى بكم.
5: حبينا الحرفيات نعملوا جمعيه مع بعضنا وننشطوا اما ما زلنا الحقيقه ما
2: زدتوا تخمموا ما زدتوا صحيح لما هذه يمكن تخرجوا بافكار اخرى.
5: هي الفكره من تظاهره معناها نتاع تراث احياء تراث كفكره موجوده الحقيقه وان شاء الله ان شاء الله نطبقها ان شاء الله يا رب ان شاء الله
2: باذن الله. نجم الحرف هذه تتعدى للصغار صحيح فيها الحاجه من
5: والله يا دميم معناها سمحت يعني ديجا انت خذي حبينا نعملوا نادي معناها صغير معناتها احنا تو كل واحد عنده
2: حرفه
5: معناها فما اللي تعمل على الفخار فما اللي تعمل على الريزين فما تعمل كروشي حبينا نعملوا نوادي للصغار وللكبار نادي هذا نكريو لوكال ونعلموا الحرفة هذه تتعدى لصغارنا الحقيقة صغارنا ناقصين برشا
2: صحيح تليفون أخذها كل وقت شفتك الصغيرة ذاك قداش عمرك الصغيرة ذاك تقريبا ولدك هو ما شاء الله ربي يحفظ 3 سنين بالتليفون
5: أختي أعطت التليفون
2: باش باش تتعدى أنت معنا في الإذاعة
5: باش ما يجيش بحذايا لا أما أنا كونتخ تليفون
2: بالحق راهي مشكلة كبيرة به الحرفة هذية بين الموهبة وبين أنك نجم تعلم حاجة إذا كان أني ما منيش مغرومة فيش نجم نخدمه
5: أغزر لفت أنك أنت خذيت التكنيك الأوليني تتغرم شفت أنت تبدأ أنا نحكي على روحي بيرسونيل مون معناه أنا لفت أني خدمت القطعة ذي بديتها ماذا بين كمالها فهمت معناها تحس عندك دوت انك كل حاجه ذيك يلزمني نكمل معناها لفت انه اللي علمك الصنعه عديلك الدوت هذيك فهمت حبك فك الصنعه هذيك نتصور شو تولي لك معناها انت معناها تتغرم بك الحاجه وش تعملها معناها
2: تقول انت مثال شاني نجتمع بقداش من صغير نخرج شي 3-4 فيه البركة
5: وكثلاثة أربعة ذيك كي باش يكبر باش عديها
2: باش عديها الناس أخرى والحرفة تستمر. ربي يعطيكم بالقسم
5: إن شاء الله
2: معناها صيف نعرفوا الصيافة اللي يجيوا للتزرقة سياحة داخلية أكيد أنتم أكثر معناها معرفة بي مني معناها بيها تعرفوا فمعناها إن شاء الله تلقوا حظكم في الناس اللي باش تجي وان شاء الله زادة اللي خاصة نحكي على الجالية التونسية بالخارج انهم يفكروا ياخذوا حاجات تونسية صميمة يحبوا يهديوها لاصحابهم البرة يفكروا اكثر في الحرفيات متاعنا يمشيوا اكثر للستون هذوما وين موجودين الحرفيات وين تلقى حاجتنا التونسية اللي فيها اللمسة التونسية وفيها روح المرأة التونسية يعاونوهم ويهزوا زادة حاجة مزيانة ماهيش مقلدة راهي حاجة 100% تقليدية. شكرا لك بسمة ديفلا شكرا لك صديقتي يعطيك صحة مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا من تزركة حتى المطلثة بإذن الله.

0: مرحبا بكم مستمعينا، اهلا وسهلا، مواصلين معاكم. ما يظل جزء اخير شوقيش، مازال تو في الوقت، ما ثلاثه غير اربعه، جزء اخير من حصتنا اليوم في دار الثقافه محمود المسعدي في تزركة. نحكيوا على مشاغل الناس، ونحن في دار الثقافه تزركة لقينا تظاهره مزيانه، هي في دورتها الثانيه، ايكولوجيا الفن، بدايه امس تتواصل اليوم وغدوه الاختتام نتاعها. فلقينا معرض للحرفيات، و بعد ما حكينا على مشاغل الجهة، فرصة باش الحرفيات هذوما يكونوا موجودين معنا، وإن شاء الله في فرصة أخرى تكونوا موجودين في استوديوهاتنا في ذات المنسير. مرحبا بكم، وتقدموا منتوجاتكم هدية اللي انتم مغرومين، والحاجة فيها غرام، فيها صنعة، وفيها كيف حب وغرام وصنعة وكيف وكل شيء. عسلامة، مرحبا بك.
1: وبيك عايشك.
0: مرحبا عليك.
1: اسمي دنيا.
0: دنيا مرحبا. وبيك عايشك دنيا، وكلك حياة وابتسامة وضحك، وقلت لي راني من الضحك مانيش باش نجم نتكلم، هكا علاش بديت بها معناها. دنيا، خلينا ساعة من الحرفة ذي، نعرفش كروشيه كانفا
1: كل ميكست.
0: المهم حاجة فيها سويبعات، تنجم تعمل تقدم حاجة مزيانة، تسترزق بها، تعيش بها،
1: كيف
0: ومصدر زاد رزق، لما لا، مصروف تاع جيب، ووقتي مليان نعمل في حاجة. مانيش مرأة قاعدة نتبع في مسلسل في 3000 حلقة
1: تملي وقتك بحاجة.
0: لا، يعني مرأة رافدية، عندي ما نقول وعندي ما نصنع، مانيش قاعدة معناها
1: قلنا كيوف المال الجدي انه تقعد كان صنعت لي دين،
0: وهو كذلك حتى مال الجدين باهي والله العظيم. ما عندكش فكرة على مال الجدود كيخليونا ما يوفاش بإذن الله. سمعتني حاجات انت في تليفونك، خلينا من الصنعة هذه. شنو اللي تسجل فيه وفيش قاعدة تقول وكيفاش
1: يعجبني نص مثل هو يقولوا له فوا اوف ولا فويس اوفر، يعجبني نص نسق معاه موسيقى فيديو. أجواء المباشر.
0: أجواء المباشر.
1: نسق معاه موسيقى وفيديو حلو ونعمله بصوتي، كاسسوا معناتها صوت طفل صغير ولا صوت متاع يتمشى مع النص هذيك الكونتكست هذيك.
0: حاجة تحسها تحاول تخرجها في
1: كل إحساس وكل حب وإحساس إيش تخرجه وأنتي معناتها فهمتي.
0: شو هي من المواضيع اللي قلت فيها كلام مزيان؟ أني نسمعته على الحزن، ما نعرفش
1: الحزن
0: هكا مديت لي حاجة
1: ذيك. أكثر فيديو مؤثر خاطر بعد فات بابا أمي في الكورونا، معناتها الله يرحمهم. أكثر حاجة أثرت فيها معناتها في حياتي، قعدت
0: ربي يقويك
1: الحمد لله، الله يرحمهم الحمد لله.
0: نحتسبوهم إن شاء الله،
1: الله يرحمهم شهداء إن شاء الله يا رب، إن شاء
0: ربي يرحمهم. به دنيا،
1: نعم.
0: الصنعة هذه قديمة من الصغرى ولا لا؟ لقيت عندك وقت فراغ قلت يلا نخدم.
1: هي بدأت من الصغرى، هي بدأت غرام من الصغرى، وبعد قسيت، ومن بعد كي بريد اللي قلت لك توفي وبابا أمي دخلت في ديبريسيون. يلزمني نملى وقتي بحاجة، قاعدة في الدار ما عندي ما نعملش، تولي
0: تفكر في حاجة أخرى.
1: صح. الحق قلت علاش ما نطورش من روحي، معناتها حاجه كنت نحبها في الصغره والكليك، علاش دخلت عملت ريشيرش في اليوتيوب ونشوف فما ما فماش، لقيت الكانفا حاجه جديده ما نعرفوهاش، فمي نتاع الكروشيه ما مش تابعه
0: معناتها هي التجديد نتاع الكروشيه.
1: صح، صافي دي زون طويل
0: هكا
1: حاجه جديده ندخلوا فيها نطوروا كروشيه. بكري احنا صغار نعرفوا الكروشيه، هذه الكانفا حاجه جديده. تبعت في اليوتيوب، ما عملتش فورماسيون حق من اليوتيوب، نتبع شويه بشويه، لان كنت تعلمت وحدي

0: هكا ونعملوا حاجات هكا ينطلعوا حاجات مزيانه تبدا خايبه خدمتها بحب بشيخ عليها.
1: واللي باش ياخذ القطع هذه راهي فما وحده برك مش في اختها اكيد الحاجات الباهيه في الارتيزانات انه ما يشبهوش لبعضهم
0: بياسينيك
1: معناها باش ياخذ قطعه على قياسك انت واللي كنت
0: هكاك باش تلبس وحدك
1: تلبس وحدك هذا اللي يحبوه معناها برشا برشا
0: ما تلقاش كوبي كولي
1: صحيح باش تلقى حاجات منها كيفاش تخدم معناها يقولوا لك ولا انت
0: لا من الاول بديت وحدي ما يقولوا ليش معناتها تعجبني حاجه نحب نخدمها نخدمها فالتقعه ودلينك تتحصل على حاجه تكون النتيجه راضيه عليها فهمت من بعد يجيبوا لك ارتيكل يقول لك مثلا نحب نخدم الموديل هذا تخدم لي شيء فهمت تولي سينو انت الكوموند اللي تجيك
1: كي ونحن موجودين في تزرق صراحه نحس انه خاصه في الصيف الاقبال يكون كبير على الناس على الشط انتوما اهالي الجهه والناس اللي موجودين فيها تستغلوا الحضور هذايا الكبير باش تروجوا باش تبيعوا باش تسترزقوا صراحه
0: هو صحيح اما للاسف مش متوفر احنا في تزرك
1: ما تستغلوش وجود الناس بحذاك للاسف
0: ما فماش معناتها سباس كيما نقولوا احنا كيما اليوم مثل بالصدفه انا سمعت به اليوم المعرض فهمت
1: بالصدفه
0: معناتها تحس ثم نوع التعتيم الاعلامي ما نعرفش انا ما
1: معلومه مش قاعده تدور بالكدا مش قاعده توصل
0: صحيح ما فماش بارتاج
1: بكش خاطر انتم الدنيا ما عندكمش هيكل زاده يلمكم ويجمعكم حتى صفحه على الفيسبوك حتى
0: هي فما صفحه حاجة. اما ما فماش تفاعل المشكله الصفحه موجوده اما ما فماش تفاعل كي تدور ثم تفاعل تولي توصلك المعلومه
1: علاش مش جمعيه لبسات والله نساء تزرقاء
0: والله بروبوزي وقبالي وان شاء الله ان شاء الله في المستقبل معناتها نلقاو حاجه كيف هكاك تاثر الناس وتجمع الناس وعلاش ليه مواهب معناتها ماشي احرام بصراحه معناتها اليوم اكتشفت برشا ناس ما نعرفهمش حاجات مزيانين يعملوا في حاجات مزيانين معناتها علاش ليه نخرجوهم للضوء ونشوفوا نتعرفوا
1: اليوم الحاجات هذيا ما نجموش نلقاوها راهي في الاسواق حاجات هذيا ممكن في معرض مختص نلقاوهم للصيافه نلقاوهم لزوار تزرك اللي عددهم كبيره ونحكيو على سياحه داخليه رهيبه لهنا لكن للاسف الفول هذا يتعدى من غير ما تستغله بالحق حاجه مؤسفه
0: يوجعك قلبك بالجد
1: باهي الحرفيات هذوما وقتاش باش يسترزقوا وقتاش اذا كان ما يستغلوش معناها
0: الصيف الفتره ذي بالجد معناتها فهمت تو السوشيال ميديا معناتها قاعدين يخدموا شويه ما كمان معناتها كما نقولوا احنا ما احسنش من بلادك معناتها تبدا بها فهمت ان شاء الله والله ان شاء الله تتحسن وكها
1: فكر في نادي هكا للنساء تعلم فيه
0: علاش ليه
1: فكر
0: علاش ليه معناتها احنا ديجا بروبوزينا قبيل وحكينا في الحكايه ذي حاجه تفرح انك تعمل حاجه تنفع بها الناس تنفع بها روحك قبل الناس فهمت وعلاش ليه والله فكره حلوه ان شاء الله
1: ان شاء الله لمتكم هذه اللي جمعتكم فيها دار
0: الثقافه والله ان شاء الله
1: وانتم حكيتوا ما يقعدش كان حديث
0: ان شاء الله يا رب صوتنا يوصل ويسمع
1: لانكم انتم اللي تغيروا راهي المراه معروفه بوابه التغيير انتم اللي تغيروا مش بتقعدوا تستناوا جمعيه تجيكم ولا بيجيكم حد من برا يعمل لكم جمعيه ولا انتم اللي تغيروا الواقع
0: احنا
1: اللي انتم موجودين فيه شكرا لك دنيا
0: ربي
1: يعطيك الوقت الطيب ان شاء الله نمشيو زاد الموهبه اخرى الحاجة الباهية انه قربة وتزركة يدول لنا نحكي على جهة واحدة يعني ثقافيا ينجتوا مع بعضهم عندكم علاقة كبيرة نساء مع بعضهم بحكم القرب الجغرافي
2: القرب الجغرافي معناها انا نسكن في قربة ومعناها درنير مو صاحبتي من تزركة وبعثت لي قالت لي فما جيت المرة اللي فاتت ومشكور المدير دار الثقافة معناها جمعنا بالنساء الحرفيات وانا فرحانة برشا ومعناها باش نبلغوا صوتنا باش يتلفتوا لهالحرفيات هذوما معناها
1: ورانا جزء من هذه المدينة جزء كبير رانا من هذه المدينة نحملوا بين يدينا برشا ذاكرة برشا تاريخ وبرشا حرف نتمناو انه النساء هذوما يلقاو معناها يلقاو حظهم صراحة في الجمعيات لما لا جمعية تجمعكم نادي نعرفش
2: نخم والله هناك تلاقينا وما نعرفهاش دنيا نعرف ريم ما نعرفش الأغلبية ما نعرفهم مش الكل تلاقينا وحكينا والكل وإن شاء الله إن شاء الله تكون مبادرة إن شاء الله معناها نتجمع ونعملوا جروب وعلاش لا نعملوا جمعية ومعناها نتواصلوا حتى في مستير وفي تونس
1: ومعناها وتزوروا معارض وتمشي وتتنقلوا
2: أنا نعم أنا نشارك في معارض دولية معناها إلكترونية
1: إيه به خليك مسالش دنيا به مش نوري اني بعض اللوحات لان انت تغير المكان نتاعك. هذه بعض اللوحات بعض الابداعات الجميله. ناس فقط تستنى في لفته كريمه، يستناو في ناس تجيهم، ناس تقتني منتوجاتهم، يستناو زاد لما لاف انه جمعيه تكون موجوده، معناها جمعيه تضم الحرفيات واللي تضم الكادحات. نتصور زاد راهو فما برشا فلاحات،
2: برشا برشا برشا فلاحات، برشا صاحباتي يعملوا الفلاحه، معناها يعملوا الزمني، يعملوا الحاجات الزمنيه، يا في قربه في تزركه يعملوا الفخار، يعملوا كل شيء توسكي، معناها المراق كادحه في تونس الحقيقه. والهذيه معناها ماهيش لاقيه حظها سيرتو في البلايص هذيه، معناها الفلاحيه والكل، معناها البلايص معناها ماناش مطورين من انفسنا في الخدمه، اما في معناها في التسويق ما فماش، معناها الحقيقه ما فماش.
1: يعني التسويق تقول انت شنو هي الفضاءات اللي تنجم تستوعبكم؟ يعني شنو تتمنى انه شنو في تزرك يكون معرض دائم؟
2: نتمنى اني معناها البلديات معناها يوفرون مثال فضاءات، كيف دور ثقافة، كيف دور شباب، كيف برشا بلايس معناها يعطوها أهمية، كيف ما تو تونس عطت أهمية، تو قاعدة وزارة المرأة قاعدة معناها تخدم على هذوما ومهتمة بهذوما.
1: زيد أنتم سامحني سيدتي ما فماش شوية تقصير منكم، سمعتوا بالمجامع النسائية؟
2: أي
1: شاركتوا مثلا قدمتوا مقترح أنه في تزرك يكون مجمع نسائي قائم الذات؟ شفت مجمع ناجح في الفحص، مجمع ناجح في المزاوغة، مجمعنا يعني فما النجاحات،
2: هما نساء
1: يجتمعوا مع بعضهم وما يقرروا،
2: فما تقصير منا، فما تقصير
1: يزم منها. المبادرة وبعد قولوا وين الدعم.
2: اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون كان الخير ان شاء
1: الله باذن الله يكون كان الخير
2: ان شاء الله يكون كان الخير ان شاء الله يا ربي.
1: مبدعة في الرسم،
2: انا مبدعة في الرسم،
1: في الرسم
2: هاوية، انا هاوية في الرسم، معناها مني من الصغرى انا رسامة نرسم، طورت من روحي، دخلت لدور شباب، تعلمت ندخل يوتيوب، معناها قاعدة نشارك في المعارض الإلكترونية معناها دولية، هذا جوائز دولية، معناها هذا شهايد دولية والكل، وإن شاء الله إن شاء الله احنا توا خم معناها توا احنا إن شاء الله نعملوا جمعية وإن شاء الله يكون كان خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله جمعيه تبنيوا عليها تنطلقوا منها طوب باذن الله، فما كل خير، لانه نساء هذوما حسيت فيهم برشا حياه وبرشا محبه لصنعتهم وقت اللي انتم تتحدوا مع بعضكم، وقت انتم تقفوا مع بعضكم طوى الجمعيه باذن الله طار النور وطوى تتفرض في النسيج المجتمعي وتتفرض على المسؤولين انهم يقفوا معها وانهم يعاونوها ان شاء الله. شكرا لك، ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لدار الثقافه محمود المسعدي اللي عدينا منها سويعتين هذوما، وبالمناسبه لقينا فيها تظاهره ايكولوجيا الفن 2 اللي مازال يتواصل فيها معرض الحرفيات. نتمنى انكم تسمعوا فينا وقراب من تزركة تجيو وتزوروا المعرض هذايا. اي هنيئا لكم سيد مدير شاب يعطي صحة كل بالحق،
2: مرتين خدمة كبيرة ما شاء الله عليه في خدمته، في
1: ربي يوفقه ان شاء الله،
2: ربي يوفقه وربي يوفقنا جميعا ان شاء الله.
1: واللي عجبني اكثر هو البعد التشاركي في اي تظاهره، اي تظاهره الناس كل تجي، ما يتمش اقصاء حتى حد، وهذه حاجه مهمه باش المشهد الثقافي في البلاد هذه يزيان، هذا هو المهم. شكرا لكل زملائنا الامن، وهذا اللقاء شوقي احمدي تحياتي حمدي النقبي نجم الدين القريشي، شكرا هيثم والناس، شكرا الهويده بن ساسي، ان شاء الله مواعيدنا مازالت قادمه باش يغيب جهات وشواغل، اما باش نلتقيكم في موعد آخر باش يحمل عنوان زاهية حومتنا، ولقانا باش يكون كل نهار أربعة، كان إن شاء الله ربي يعطينا جميع العمر من 5 حتى للسبعة بإذن الله والتوفيق. قادم الأيام نعطيكم مناهي المدينة اللي اخترت أني نبدأ بها زاهية حومتنا. تحية الكوني، إلى اللقاء.

0: الثالثة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا هذه السنة تتم حصرياً عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. وقد انطلق بداية من يوم أمس الأربعاء التسجيل بالإرساليات القصيرة للحصول على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي. مثلت صياغة وتطوير خطط جهوية أو تشاركية للاتصال أحد محاور ورشات تكوينية التأمت من 22 إلى 24 من جوان الجاري بتونس لفائدة مجموعة من الأطباء والإطارات شبه الطبية بولاية تونس ومكونات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة حول موضوع دعم التحسيس بأهمية التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري والوقاية من سرطان عنق الرحم. شددت منظمة الأمم المتحدة للمرأة بتونس في منشور لها على صفحتها على فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي الموافق للرابع والعشرين من جوان من كل سنة على ضرورة مزيد دعم التمثيلية الدبلوماسية للمرأة في تونس التي تمثل صوت البلاد في المحافل الدولية وتدعم الحوار وتنمي مبادئ السلم والتعاون والتقدم في مواقع القرار. ختاماً، قدر احتياطي تونس من العملة الصعبة ب 25.2 مليار دينار إلى تاريخ 24 من جوان الجاري، ما يمثل 102 أيام توريد مقابل 23.3 مليار دينار، أي ما يعادل 101 أيام توريد قبل ذلك بسنة، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي نشرها اليوم. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالإيهي ويا متاعك. تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صح. المسن لازم يقسم الماكلة متاعو على 3 وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشاء متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
3: دقيقة صحة.

0: في المنستير.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
2: المنستير 97.3. أنتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
2: معكم
3: وين ما كنتم
2: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

0: تمام الرابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفادت غرفة التجارة والصناعة لتونس أنه تم التوصل رسمياً بين الجانبين التونسي والصيني إلى اتفاق نهائي يضبط الخصائص الفنية والشكلية والمحتوى لنموذج شهادة المنشأ المعتمدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بالتبادل التجاري وتفعيلاً لاتفاقية التبادل الحر بين جمهورية تونس وجمهورية الصين الشعبية. أعلنت الجمعية التونسية للإعلامية ونادي سيكيوري نتس بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات عن تنظيم الدورة الثانية من الأولمبياد الدولية الثانية للأمن السيبرني إيكو 2026، وذلك من 27 من جوان إلى 2 من جويليا المقبل بمدينة الحمامات. انعقدت بمقر ولاية زغوان جلسة عمل خصصت لمتابعة تنفيذ الخطة الجهوية لمقاومة الحشرات تحت إشراف والي الجهة كريم البرنجي، وذلك في إطار الحرص على تحسين جودة المحيط والمحافظة على الصحة العامة والارتقاء بمؤشرات النظافة. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والتجار بها الموافق للسادس والعشرين من جوان من كل سنة، ينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري سلسلة من التظاهرات التحسيسية والتوعوية والتثقيفية، وذلك من السادس والعشرين من جوان إلى السادس من جويليا القادمة. ختاماً، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الأربعاء على موكب الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو
4: المونديال. مرحبا بالجميع، ثالث موعد رياضي على الموجات إذاعة المنستير. اليوم المنتخب الوطني التونسي كمل مشاركته في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا مواجهة صعيبة قدام المنتخب الهولندي في ملعب كينساس سيتي بداية من نص الليل بتوقيت تونس. المنتخب الوطني التونسي بيدخل للمقابلة بعد زوز هزايم في الجولة الأولى والجولة الثانية قدام السويد 5 أهداف مقابل هدف، والثانية قدام اليابان بربعين نظيفة، وهكذا تكون حظوظ المنتخب الوطني التونسي انتهت رسميا بعد زوز جولات اليوم مباراة من أجل إنقاذ المهمة في كأس العالم منتخب هولندي كما قلت نص الليل بتوقيت تونس. التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي: أيمن دحمان، يان فاليري، منتصر الطالبي، عمر رقيق، ديلان براون، علي العابدي، إلياس سخيري، محمد الحاج محمود، حنا بعد المجبري، أنيس سليمان، وحازم المستوري. هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الهولندي. في نفس المجموعة في نفس التوقيت منتخب سيا ضد المنتخب الياباني. نذكروا الترتيب في المجموعة هذه: المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني في المركز الأول 4 نقاط، ثم المنتخب السياد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والمركز الأخير للمنتخب التونسي ب0 نقاط. قبل هذا مباراة أيضا جولة أخيرة في مباراة الكوت ديفوار كوراسوا الساعة 9 ليلا وألمانيا الإكواتور الساعة 9 ليلا. ذكركم الترتيب: ألمانيا في المركز الأول 6 نقاط بعد 2 انتصارات، ثم الكوت ديفوار برصيد انتصار وحيد 3 نقاط، والإكواتور كوراسوا برصيد نقطة وحيدة في المركز الثالث والرابع. الساعة 3 صباحا مباراة الباراغواي وأستراليا الساعة 3 صباحا، وتركيا الولايات المتحدة الأمريكية. نذكروا في المجموعة هذه المنتخب الأمريكي كان ضمن ترشحه بصفة رسمية لدور 32 في المركز الأول ب6 نقاط، ثم أستراليا في المركز الثاني ب3 نقاط، الباراغواي أيضا في المركز الثاني ب3 نقاط، والمركز الأخير المنتخب التركي ب0 نقاط. المنتخب التركي غادر بصفة رسمية المونديال. البارح المنتخب الجنوب أفريقي حقق المهم يفوز أمام كوريا الجنوبية بهدف مقابل 0 يترشح للدور 32. المنتخب المكسيكي يواصل تألق ويفوز أمام الجمهورية التشيك 3-0، وهكذا المنتخب المكسيكي حقق العلامة الكاملة ب9 نقاط. المنتخب الجنوب أفريقي في المركز الثاني ب4 نقاط ويترشح للدور 32، في المقابل كوريا الجنوبية في المركز الثالث 3 نقاط، والمركز الأخير لجمهورية التشيك بنقطة واحدة. قطر أيضا تنهزم أمام بوسنة والهرسك 3-0، وتودع المونديال. في المقابل المنتخب السويسري يفوز أمام المنتخب الكندي 2-1. زوج منتخبات ترشحت: المنتخب السويسري والمنتخب الكندا. سويسرا في المركز الأول ب7 نقاط، المنتخب كندا ب4 نقاط ترشح، ثم البوسنة والهرسك 4 نقاط، المنتخب القطري بنقطة واحدة. أيضا المغرب حقق المهم وفاز أمام هايتي 4-2 بعد ما كان متعادل في الشوط الأول 2-2، ثم البرازيل تضرب بقوة فوز 3-0 في المركز الأول. البرازيل ب7 نقاط، ثم الثاني بالمنتخب المغربي 7 نقاط يضمن ترشحه للدور 32، المركز الثالث في المركز الرابع في هايتي ب0 نقاط. نذكركم اليوم مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الهولندي نص الليل بتوقيت تونس، والمباراة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي قبل ما يودع المونديال بصفة رسمية بعد زوز هزائم من منتخب السياد والمنتخب من منتخب الياباني. المنتخب الهولندي أيضا يبحث عن الانتصار بنتيجة عريضة من أجل ضمان المركز الأول في المجموعة. ننتظر أكيد المباراة كيف يكون وجه المنتخب الوطني التونسي في المباراة الأخيرة. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أشرفت عمادة المهندسين التونسيين على تكريم عشرات فرق من الطلبة والأساتذة الباحثين بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس أنسيت إثر حصولهم على 10 براءات اختراع وطنية ودولية في مجالات تكنولوجية وعلمية متنوعة. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عن فتح مناظرات خارجية بالملفات مشفوعة باختبارات شفهية لانتداب 5 من الأعوان والإطارات للعمل بالإدارة المركزية بتونس، وذلك في إطار تدعيم موارده البشرية. شارك وفد برلماني من مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 25 من جوان جاري. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لفائدة الكفاءات التونسية المختصة في مجال البصريات، وذلك استجابة لطلب مؤسسة صحية بسلطنة عمان ترغب في انتداب أخصائيات بصريات للعمل لديها. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الجيش الوطني، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق بلاغ للرئاسة على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء. ختاماً، قامت وحدات الحماية المدنية ب 219 تدخلاً للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتوما زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك

0: مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم شمس الدين هلال.
3: إخراج حلقة اليوم لمحمد الصيدية وينقلها بالصوت والصورة على يوتيوب وبعض أجزاء على فيسبوك روف خديرة. مرحبا بالجميع معنا في هذا اللقاء الأخير من مناوعة بالتوقيت المحلي اللي اجتهد في إعدادها زميلنا محمد وليد الجاموسي على كامل البرمجة انطلاقا من أيام الاثنين وصولا إلى أيام الخميس في هذه الحلقة. وبهذه المناسبة أحيي كل الزملاء التقنيين باختلاف الأسماء والأجناس الذين نفذوا حلقتنا من برنامج بالتوقيت المحلي، سواء كانوا أمام الكونسولات أو كانوا كذلك في نقل التفاصيل على الانترنت بالصورة والصوت، ومن خلال زميلتي هويدة بن ساسي اللي تصاحبنا في حلقة اليوم في تنسيقها. تحية إلى كامل فريق التنسيق الذي كان معنا منذ بدايات هذه البرمجة في التقاط الضيوف وتقديم فقرات البرنامج المختلفة والمتنوعة. كالعادة سيكون معنا ضيوفنا المعتادين أصحاب الفقرات الدائمة في برنامجنا. الفقرة الأولى بشكور مع الأستاذة فدوى المدب العياشي، واليوم بتقول لنا المعاهد النموذجية زعم استنزاف للطاقة ولا ضمان للتوجيه. كذلك محمد أحمد مخلوف سيكون معنا في فقرة بواكير آخر الساعة، في حين ستقدم فقرة عين الجهاد زميلتنا فاطمة بن عثمان من نابل وليد جاموسي في الأعداد صحيح، لكنه سيكون معنا بصوته ونصه في فقرة خارج النص. ثم تحت المجهر فقرتنا قبل الأخيرة نستضيف فيها الباحث والكاتب والصحفي كمال الربيعي بمناسبة صدور كتاب الإعلام والدعاية، لنختتم بمسكي صوت غدا العياشي.
4: Oh, je voudrais

0: الشهر.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
0: إشهار
2: تسعين دقيقة جرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على b.net.n b.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي الانترنت معنا خير. خارطة وطن.

0: 11 دقيقة بعد الساعة الخامسة على موجدات المنستير في برنامج بالتوقيت المحلي. واليوم فقرتنا الأخيرة النموذجية اشتحدت فيها على المعهد النموذجية وأستاذتنا فدوى المدة بالعياشي أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق والناشطة في مختلف المجالات. إن شاء الله ما برشة من فتياتنا يتابعوك وبرشة من شبابنا لأنه المقاهي أكلت ظهور الكثيرين. مش نحكيوا على الناجحين اليوم والمتفوقين إن شاء الله مبروك ليهم واللي ما نجحش إن شاء الله في التدارك
1: يلحق الركب.
0: ولكن اللي اشتحك عليهم بالأساس هما نجحوا وبامتياز مما خلاهم ينجموا يختاروا المعاهد النموذجية.
1: به هي التساؤل اللي هنا احنا كالعادة ما ناخدوش حاجة من زاوية واحدة. المعاهد النموذجية السؤال تذكر شمس في 2023 عملوا الاستشارة الوطنية
0: أي.
1: ومنها من بين أني شاركت خاطر ديما ما بي أي حاجة ندخل وكتبت وخذيت وقتي.
0: الاستشارة الوطنية اللي على الانترنت
1: أي.
0: حتى
1: أي.
0: أنا شاركت فيها
1: وخذيت وقتي وجاوبت
0: فما المشاركين
1: فما برشا
0: جاوبت. أنا شاركت
1: أني
0: اكتشفت اللي أنتي شاركت
1: جاوبت
0: ونعرف برشا من أصدقائي
1: وقعت نتبع فماشي حاجة
0: لكن أنا وقتها كنت تسمع الناس كله يقولوا شكون شارك
1: أي برشا شاركنا ومن بين الأسئلة وقتها سألونا نذكر مليح على المعاهد النموذجية والمدارس العددية النموذجية وشنو رأيك فيها. الحقيقة أني ما عنديش تجربة خاصة لكن كي نشوف معناها الأولياء ولا التلامذة والعائلة والكل فما معاه وفما ضد. علاش كي تقول أنت تو برشا يسمعوك يقولك كيفاش تقولي لي على المعهد النموذجي شنو الثمن اللي خلصوا التلميذ ولا الولي؟ هل أنه احنا معناها المدارس متاعنا النموذجية فيها منظومة مختلفة فيها أساتذة مختلفين؟
0: لا هي فيها منظومة
1: فيها شنو المختلف؟
0: لا هي فيها منظومة مختلفة اللي هو بداية من أول عام يدرسوا فيه يبدأوا في اللغة الإنجليزية بشكل مباشر. لا حتى البرامج متغير لكن أنا في ذكر هذا عندي صديق صيدلي كي خلط ولده محمد ربي يفضله له للامتحان النموذجي قال له برا عدي الامتحان باش تعرف مستواك أما تأكد اللي باش تمشي تقرأ مع أصدقائك في المعاهد العمومية. كي سألته لماذا فعلت ذلك يا حسام قال لي لأني أنا ولد معهد نموذجي حب ولدي يعيش حياته ويقرأ دراسته
1: عادية.
0: مهم جدا أنه يعرف أصدقائه المعهد النموذجي لازم تضحية وعمل صارم وهو كان والده مربي متفقد ومدير إلى آخر ذلك فهو يرافح اللي هو مازال يلعب معي تو بلاي ستيشن في جرة المعهد النموذجي.
1: أني أقول لك حاجة أني راح المنظومة مش مختلفة
0: كيفاش
1: فاشة كي تقول لي أنت لهنا يقرأ الأنجلي من اللول والكل احنا توا في النهاية مش ماهيش حاجة معناها كبيرة. نذكر احنا كي قرينا الأنجلي قريناها ليبوك متاعنا احنا كتخيماني سيكوندير معناها متاع توا بخوميير اني عندهم هما تعلمناه في 4 سنين وكنا نجنجلوا فيه ما شاء الله علينا. معناها اللي نحكي على المنظومة في النهاية نفس السيستم متاع الامتحانات نفس الضغط البرنامج تقريبا هو نفسه أبار بعض المواد اللي زايدة. الحاجة اللي أنا مقلقتني مثلا في معهد النموذجي بخلاف اللي بنشوفه على التلميذ اليوم الضغط على التلميذ ويتعاملوا معاه معناها بنيفو في الامتحانات صعب بساعات حتى النيفو متاعه يبدأ مازال ورغم ذلك ونأكد عليها ونسطر مازالت الدروس الخصوصية موجودة على الأخر في المعهد النموذجي ولا مدرسة العددية. إني لوش نبعث ولدي غادي باش يلقى كل ما هو لازمه من أساتذة أكفاء من منظومة تخليه يستوعب كل شيء ويروح أنت باش تتعامل معه. نلقى نفس السيستم ضغط على التلميذ على الأخر ونعرفش عم ناول ولا قلت عم ناول جو كخوا في سوسة وقت اللي زاد وعطاه مقاعد أكثر من طاقة الاستيعاب في المعهد في المدرسة الإعدادية النموذجية. تعرف القصة علاش قلت لك المنظومة القسم في معهد نموذجي ولا في مدرسة إعدادية خاصة مدرسة إعدادية فيه 40 انت فاش كيفاش مش ولي نموذجي انت يعني مربيه راني يعني استاذه معناها 40 تلميذ خارجين من السيزيام وين جاي لهنا لو سيستيم
0: كمربيه على خاطر ما ننساوش اللي حتى قطاع الحقوق في حد ذاته سي محمد شرفي الدكتور الاستاذ الله يرحمه خصه بمعهد النموذجي اللي انا كنت تشرفت باني درست فيه اشهر قليله واكتشفت كيضرب النقوز بين ساعه وساعه اذا ما دخلتش نتعدى الاداره وناخذ بيه ونجيب الولي وانا خليته في مستير يرحمه، فقلت إلي بتونس ثم إلي بسوسة. لكن تعمل لكم ريانة هي النموذجية أولاد الحقوق.
1: لا ما نعتبرهاش الحقيقة. لا لا
0: أسست المدرسة.
1: لا لا لا لا ديزولي من... لا لا لا لا بالنسبة لي
0: أقولك
1: حاجة
0: لكم أني أنا كنت الجيل أنا كنت الجيل الخمسمية الأولاني في الدفعة الأولى متاع سنة أولى وقت اللي كانت البيفات تحت الرف. وإيش شوف دليل ذلك اللي طلبت 500، دليل ذلك اللي طلبت 500. احنا كنا 500 وكان ترتيبي في البكالوريا 500، فكانوا الاصدقاء رياض قدار اللي يذكروا بالخير مجموعه اللي كنا مع بعضنا، وعندنا حتى صحفيين اخرين اولاد نفس اللي كنت دليل طالبه 500 والاخرين طالبين 2000 الاخرين بانواعهم يعني سوسه تونس.
1: شوف ايش نقول لك اني تعرف من يخدم
0: نموذجيه انت شوف وهو حقيقه انا نقول لك فيه حقيقه وانت تعلمين اللي هو حقيقه وكانت مدرسه الدبلوماسي شو والسفارات
1: شوف اني نحكي احنا انت تحكي على سابقه
0: اي في السابقه
1: ولا حتى خلينا
0: نحكي في تو هل منظومه التربويه التعليميه في بلادنا مطلوب ان ترد اولادك يتوابع السكر ام تقرا حساب المتميز
1: فيش متميز ساعة هنا باش نقول لك حاجة هنا ساعة باش الظفرين ونسكروا اني نتوى اليوم نشوف المقياس متاع معناها نسبة النجاح متاع مؤسسة معينة كي تشوفها في الكونكور. احنا شوف كلية الحقوق بسوسة الكونكور منين الاغلب يمين ينشحوا كلية الحقوق بسوسة والحمد لله
0: ما تقولين
1: نسكروا الظفرين ونمشي.
0: نقول فكرة مهم جدا في التربية والتعليم على خاطر في العشر سنوات الأخيرة في منظام الرئيس الأسبق بن علي تم تكريس المدارس الخاصة، ومنذ سنوات قليلة جدا بعد الثورة بعد الرحلة عن قيادة الدولة وصل أول مرة جيل اللي دخلوا سنة أولى ابتدائي للخاص مش عديوا البكالوريا. في ذلك العام أمضى الوزير في حينه أنه ستكون هناك مناظرات خاصة بهؤلاء ومناظرات خاصة بهؤلاء قبل البكالوريا.
1: اي صحيح.
0: وقامت
1: أما ليجيونا احنا
0: قامت هوجة كبيرة
1: شو
0: في
1: القامت
0: خلك وتم تغيير الوزير وجاء سي حاتم واعاد المناظرات باش تولي هي بيدها لكل الناس، وفوجئ الاولياء في نتائج المناظرات وفوجئوا في نتائج البكالوريا واكتشفوا اللي هما تحط 5000 ولا 15000 في العام
1: والمستوى بتاع المدارس العموميه
0: وعامتها شاهدنا عوده رهيبه عام الجاي بالالاف المؤلفه
1: للمؤسسات
0: من العمومي
1: العموميه. احنا هذه علاش قلت لك دونك لهنا
0: مش اكدت لك حديثك
1: السؤال لهنا او سائل هل انه احنا مش ضد المعاهد النموذجيه لانه موجوده بارتو دون لو موند في حتى على المستوى التعليم العالي، اما ما نقدوش نهتموا بهم هما على حساب بقيه المؤسسات. هذا من جهه. من جهه اخرى اني راى انه برشا ضغط على التلميذ بطريقه مهوله. صدقني كيف يقول لك يقرا من 8 للعشرة لحداش معناها مش يقرأ في دروس ورا يقرأ وزيد يقرأ اتيودات وزيد يقرأ في دروس والأولياء وراه وذي يقول به شنو لبخي أبيي تقولي انت مبعتالي هاو نجح من المتفوقين وجاب 18 وجاب 19 وجاب 20 معناها معدلات غريبة لما حال اما مش مشكلة احنا نفرحولهم الكل به هالمتميزين هذوما اللي نجحوا بالكدا وين هم من بعد انت شوف شو خسرت عليهم شوف شنو تعبت عليهم شوف الاول وين كان احنا فيش نعمل
0: وينهم فشلوا في مسارهم ولا هاجروا
1: لا صحيح. النقطه الاولى انهم هو انت عملت احسن نوعا ما بين ظفرين برودوي ديستيني على الاكسبور انت بك والسؤالات حتى كي تسمع في التلفزه ولا تسمع في الاذاعات ولا حاجه ويعملوا ديزانترفيو مع الناس اللي نجحوا اول سؤال يسالوه لهم ملا باش تمشي تقرا لبرا ملا باش تمشي تقرا يعني
0: اول عام انا شفت لولا في الجمهوريه اجابت الصحفي على القناه العموميه قالت له انا مانيش البيع والتصدير نذكرها جملتها لا لا وانا نتبع فيها اليوم في الولايات المتحده الامريكيه لكنها باش تقرا وتجي وباش تروح
1: اخزر شوف
0: لا هي لا شوف انا متاكد
1: لا لانه
0: شوف انا ما نحبش لاني ما خديش اما باش نعطيك فكره
1: انا مش احنا للمستقبل
0: باش نعطيك قداش انا نتبع دوما لانه بالنسبه لي نموذجيين في التجربه
1: بالنسبه ليا
0: يا فدوى وقت اللي عيطت لها الايس خاطر بنت عمها جات سكنت بحذاه وقالت روحها تبحث في الايس وفهمت اللي هي ما هيش حاملت العلم قالت لي تتذكر عمي شمس الدين كي قلت لها انا متاكد باش تكمل وترجع اما خلينا نرجع لك على النموذج تحكي فيه نظامنا قبل راه قبل ما نعمل النموذجيات كان نموذجي والدي أنا ما نعرفش والدك وجدك
1: كلنا أولاد مؤسسة العمومية.
0: لا نحكيك في العموم يكي يحكي لي يقول لي عام كذا عملت سنة ثالثة وسنة رابعة
1: يعني فأنا كنت استغرب
0: كيفاش يا بابا يقول لي إيه عملت سنة ثالثة والمعلم عمل تقرير فينا أنا وفلان وعلان وقال هذوما عملوا لهم امتحان راه من يجب ينجزوا عامين
1: يعني الوالد متاعي الله يرحمه
0: الله يرحمه حتى الله يرحمه
1: من السنة الثانية تعدى ديريكتومون للرابعة ومن السنة الرابعة تعدى ديريكتومون للسيزيام وكمل
0: خاطر وقت اللي يشوف الولد يغزر من الشباك لا يشوف الولد يغزر من الشباك حاجة من اثنين يعني عنده مشكلة لازم نداويوه
1: يا رحو عنده حاجة
0: تحكي فيه الكل هذاك عارفه
1: نرجع لك لهنايا ريت سؤالي اللور شمسكي قلت لك معناها منظومة خاصة وإلا ليش معناها معناها لهنايا هل أنه طريقة التدريس في المعاهد النموذجية مختلفة مش مختلفة هل أنه فما معناها اكتشاف لطاقات لا ثم الحاجة اللي تقلقني أني عايش قلت لك دون معناها جنرال في التعليم ومن بين من الأسئلة في الاستشارة الوطنية أنت لهنا شنو اللي غيرت مثلا احنا نعتمد برشا على الضوارب أنت اللي يمشي معناها باك مات ولا باك سيونس يقع تهميش بقية المواد من الناحية مش من ناحية إنهم ما يقرأهاش الكوفيسيون نفس الشيء للي تعدى لاتر ولا إيكول هنا شنو تلقى المتميز والمتفوق راهو مش معناها يجيب لي 20 في هيك في هيك في ليه ستانتو ساعات تلقى من عرشني مع احترامي لكل القطاعات أما يطلع أستاذ ولا يطلع محامي ولا يطلع طبيب ولا يطلع مهندس اللغة مهما كانت اللغة العربية فرنسية الإنجليزية مهما كانت هي لغة تواصل دونك هو وقت اللي يعرف يحكي ويعرف يتكلم وزاد برشا بتفوقين ساعات في في في في ثنية يتعبوا ريتك الكوارجي اللي هو من أول الماتش وهو يجري يجري يجري يجي اسكو عنده السوفل باش يوصل الاخر ولا ياما برشا
0: انا نقول لك
1: برشا معناها التلامذه يتعبوا في الثنيه ويخرجوهم البيلوت والديهم فما اللي يمرض نفسي
0: فما اللي يجيبوا عاد فجاه
1: وفما اللي في الباك تلقاه هو الى اكسلون مي تيلمون ضغط عليه من العائله من المدرسه من المعهد من المديرين من العباد من الاعلام لين يجي في الباك ويتبلانتا
0: حتى هو في كيف
1: ما يخوش سكول
0: في وسط توجيهه يعني في السنه الثالثه كي يمشي للنموذج فجاه يلقى روحه دون اصدقائه في كان يمشي على رجليه للمدرسه يلقى روحه يعمل ثلاثه سوايع نقل فجاه النتائج تنزل بشكل عجيب وهو ما يقول لك ما نجمش النموذج
1: لا ما نجمش الظروف مش منسوسه يجيها وسكنها معناها اون بيرتورباسيون تدخل بعضها العائله الكل
0: تحدثت انت على الارقام
1: وتولي ليه وسامحني هنا ملاحظه مهمه برشا ريت اللي ما ينجحش في البيلوت
0: يرجع
1: ليه يعتبروه دوبل معناها ريت كي عندي الكونكور
0: لا هي هما يرجعوا يعني اساسا
1: هو بطبيعته باش يمشي اما ليل نحكي لونتوراج ونحكي العقليه
0: وعلاش يرجع
1: مسكين معناها عرفتك اللي مسكين اون ديغي دوبل ما دوبلش راهو هو من الاول وناجح راهو هو تعدى من مدرسه للكوليج وراهو تعدى من الكوليج للليسي راهو ناجح اللي عنده 14 راهو ناجح واللي عنده فصل عام 15 راهو ناجح يجي في الكونكور تعتبره انت ما نجحش نجح
0: بالنسبه لي اللي جاب 8 واللي جاب 20 ما نجح إلا في المدرسة متاعه كي يقرأ البار قياس الضغط يفهم مش معناها عجل ويفهم مش معناها الضغط والبريسيون وين تخدم تطبيقاتها الحقيقية كيف يقرأ الكومبا يعرف شو يعمل به في الدنيا
1: هو هذا سواء نموذجي ولا مش نموذجي
0: لا في الكل في الكل
1: أما نحكي ودليل لك على
0: ودليل
1: فكرة
0: ودليل ذلك يستحيل يقرأ طبيب يستحيل يقرأ طبيب طب هو قرأ نظري بدون ما فورا متعدى للتطبيق
1: وانتي سامحني احنا للتدريس توا اني هو تعدد صغارنا معناها ونعرف كلهم مش الحقيقة معناها بكل امانة بالنسبة للمؤسسات العمومية مع الاسف بين ظفرين ما همش الكل فما كلكو ريفيرانس مثلا احنا نحكي في سوسة والحاجة الباقي ريتك التجارب اللي نعملوهم في الايقاظ قبل ماش موجودين انتي كيف تشوف حتى القيس تخرج لبرا تشوف للساحة يعطيك الكلوتور قديش طولها السياج كذا هم ذو ما يقعدوا في القسم وكل شيء هو كورقة وستيلو وصبورة وكهو أما غير
0: حتى الخريطة اختفت
1: ما عادش موجود
0: احنا نذكر وقتها
1: حتى كي نقرأوا على النبتة ونقرأوا معناها كل واحد منا لازم يزرع كل فولة
0: ونحن نحكي في العمومي لا احنا أستاذ تاريخ وجغرافيا كان كي واحد يسأل سؤال يبعث المسؤول على القسم يجيب الخريطة باش يجاوب التلميذ بالخريطة. كان ما بين قاعة وقاعة في وسطهم كان موجود مكتب كامل للخرائط، وفي موظف وفي السيونس كذلك كان يطلب هو يجيب لك. اليوم هذا كله راهو
1: نقص.
0: احنا نذكر قبل
1: ما نعرفش، احنا نذكر اني قبل قريت كنت رغم كنت ليتيرير وتعديت لتر، اما اخترت وقت الشيمي، نحب الشيمي على الاخر قبل في ليسي جون في كنت فما مخبر كان فما، اما يحكيوا لي توا اكثر اللي ماتيير يقراوهم نجم تقول 60% 70% نظري و 30% تطبيق. الوغ هو فما مع مواد
0: قبل في البياس، فما شي واحد
1: ما عملش تكون هي
0: فماش واحد ما عملش عمليه تحليه البحر، ما عملش هيدروجين
1: وكل الكوغ اللي يجيبوك القلب ويجيبو نتاع الجرانه
0: واللي يجيب نعطيوه بلس دو.
1: بعدين ريت هذاك معناها اني نراش معناها نموذجي مش معناها متفوق. هل انه النموذجي هو عدد أم هو نجاح في الحياة؟ ساعات فما صغيرات جاوني أني علاش نحكي لك هكا، خاطر أحنا يجيونا من الباك برشا قارين في النموذجي ويجيونا للكلية نتفاجئ بعدم قدرته
0: النموذجي.
1: على التأقلم على أنه هو ينجم يتكلم، أنه هو كي يتخرج في أورال يحكي وتقول له منين، يقول لك نموذجي. يعني على شنو تخدم له في النموذجي؟ انك انت حاطه مسكر له مخه على قرايه قرايه كهو، وقت اللي هو في الكوميونيكاسيون في التواصل في طريقه التعبير في الـ في الـ في الشفاهي في الـ في الـ انه يكون مرتاح مع اصحابه. تعرف احنا حتى نخدموا برشا باغ جروب، فهمت؟ يعني حتى باش تعطيه سيمينار ولا تعطي خدمه حتى مع زوز ولا تلقاه لابد قاعد في تركينه وحده.
0: فهمتك. انا نحب نصدمك حاجه اخرى للفتوى. احنا في وسط التعليم العمومي اليوم ولات عنا النموذجية عبر الأحياء لله.
1: كيفاش؟
0: على خاطر في دول أخرى صحيح كي تبدأ الدولة حارسة وخادمة لكل شعبها فكل المدارس كي بعضهم. وهذه دولتنا اللي نعرفوها اليوم. تعرف اللي انت لازمك تكون ود الحومة باش تدخل في القسم ذاك. فكي نعمل اختيار ان الأساتذة لحي راقي اي للمعهد في حومة معينة، فيوليو كان أولاد الحومة هذيك القادرين على المتر ومربع بالسوم الفلاني واللي كرابهم كلهم بالجنيني يقراو فيها المدرسة.
1: وتكلم تحكي ولا
0: أي العمومية خاصة. أي العمومية تسحب روحك تدق على أي مدرسة تقولوا نحب قري ولدي، لا يقول لك هات شهادة سكان. ما لا ما لا بلاد منظمة احنا تقرأ تقرأ في حومتك. ما لا توا محمد صيدية بناته ربي نجاحهم يمشي يقيدوا في السيدي
1: هو يقري في حومته. ايش نقول نعرفها اللي هما يفكتيوهم اني كيف نجحوا البنات، نعرف اللي هما من المدرسة مشوا للأقرب للتقسيم الجغرافي لكن من غير ما
0: نعطيك انا الرؤية الاخرى.
1: اما بعد نحب نحولهم نجب نحولهم معناها.
0: شوف انت ارتقيتي اجتماعي من حيك أستاذة جامعية ناشئة إلى أستاذة جامعية متفوقة. فنقلت في الدار الجديدة خذيت شهادة السكنة ونقلت بناتك. هكا لا ربي فضلك ليهم. أنا نحب نسألك في بناتك لولا المرة الأولى والمرة الثانية لو كان ولد عامل في منطقة صناعية في المدينة بتاعك في حومته ساكن، يبوه يجيب ولده قدام المدرسة ويقول للمدير نحب نقيد بناتي عندك.
1: لا أخزر جان قولك اللي نعرفه
0: آنية.
1: فهمتك. أما اللي نعرفه آنية
0: فهو يقول له بالقانون مرحبا بيك في المدرسة العمومية التونسية، لكن لازم تقري أولادك في مدرستك في حومتك.
1: مش المقصود
0: فيقول السيد ذاك يعرف شمس الدين هلال اللي يعرفه يتكلم في الإذاعة يقول له سي شمس الدين مسيو فلان متاع المات ومسيو علان متاع كذا ومسيو فلان متاع كذا ومسيو فلتان متاع كذا يقريو في ذيك اللي حبيت بربي كلم لي شكون. بعد انا نقول له انت شكون قال لك اللي استاذك اللي في حومتك ماهوش افضل 100 مره من اللي تتخيل وانت جيد؟ يقول لي هذاك الاتيود نتاعو ب 200 دينار السيونس واللي في حومتنا حد وحد 40 دينار. يعني اصلا هو داق وانا نكمل نساله ونقول له انت قادر على الاتيود؟ يقول لي قيدهم لي وش يهمك فيا. هذا هنا أغزر هذا ما احنا حلقتنا الاخره وكعادتنا صراحة في الاعلام العمومي. الحقيقه في المدرسه النموذجيه بخلاف اللي فيها كونكور الى اخر ذلك واللي احنا حولناها نموذجيه بالاطار الجغرافي بمعنى بالبنيه، وحولناها نموذجيه بالاطار التربوي اللي موجود فيها. اي حتى الاساتذة
1: هو يقول لك هذاك يقري في النموذج. اما نقول لك حاجه ماهوش ديما صحيح، مع احترامي لكل الاساتذه لكن مش ديما صحيح كل من يقري في النموذجي راهو عنده كفاءه. فما ناس
0: يتغشوا منك.
1: لا خلي يتغشوا الحقيقة. أنا بالنسبة لي إذا كان تلميذ يقرأ عند أستاذ في المعهد النموذجي ويستحق باش يقرأ إتيود البرة، سمحني
0: القاعدة هذه، القاعدة هذه عامة على
1: كل، لا ماهيش عامة. النموذجي شو شو إذا شو معناها النموذجي يا شمس؟ نموذجي معناها راك أنت باش تقرأ عند أحسن الأساتذة اللي يغنيك أنك أنت تلاقي شكون باش يزيد يفسر لك. أنا نذكر قبل وقت لقينا في المعهد يعني بنت المدرسة العمومية والمعهد العمومي ما قريناش
0: خاطر ما كانش عند والدك اختيار، كان فما كان هما.
1: لا لا بخلاف عليه، ومش حكيت حتى من بعد هو حكي. نحكي لك احنا شنو كنا نحتاجه. احنا بالحق كي كنا نقراو روحوا يا اخي سامحني، كارتابلتنا كانت فارغه راهي
0: نهز
1: به ونقراو بكراسه وزوز كتب ونقراو شطر وقت ونروحوا معبين.
0: شوف
1: ونروحوا بالليلين ونلقاو الوقت للتلفزه وساسوكي ودرشو. معناها نقصد لك لهنايا
0: شوف عبر المنظومه العموميه.
1: ونذكر اني لليوم فما بعض المعلمين اللي قدم نتعسف عليه، بعض المعلمين اللي قدم اللي اني قريت عندهم من عمر الوالد الله يرحمه لكن هم مازالوا موجودين، صدقني لليوم معناها كبار في العمر على الاخر وباقي اون ريفيرونس معناها يمشيوا لهم اليوم يقرقوا بهم باش يقروا لهم صغارهم بالطريقه القديمه. اش معناها لهنا؟ يعني كي تقول لي انت المعلم هذاك والاستاذ هذاك راهو عنده قيمه، قيمه شنو؟
0: طب اسمعني مليح،
1: قيمه شنو؟
0: اسمعني
1: اللي انت تدخل عنده اللي هو متوسط اللي هو مريف اللي هو متميز يخرج فاهم ويروح فاهم يحتاج ليتيود.
0: انت مش فاهمه وقت اللي تحكي في سيادتك انت كانت المدرسه العموميه تخلط كل ابناء الشعب التونسي باراده سياسيه في الدوله. اسمعني مليح،
1: شنو دخل هذا بالمعلم؟
0: عشان كلملك
1: اي
0: كان المعلم وقت اللي يتكون والاستاذ وقت اللي يتخرج لازم بالقانون يقريوه بعيد على ولايته
1: اي باه
0: ويعملوا له
1: خن
0: كمل لك. لا معش مش اذا فيك انت قعدت عايشه في فتره
1: ليه؟
0: انا اللي عايش في مجتمعي اللي تخرج ويستعيني يقولوا لك اللي قالوا لك صحيح. شوف كانوا يدوروا وكان وقتها الحبيب بورقيبه يقول خليه يمشي ولد الوسط للشمال الغربي والجنوب ويشري موبيليا جديدة ولا قديمة ويتخدم ويتعرف وتوى يخطب ويتزوج وهذا اشتم
1: مازال موجود
0: وهذا معنى وهذا اشتم في ذلك العصر تقال انه قرع عامتها في صفاقس. وثم خلينا نكملك، وثم كانوا كل ابناء الشعب يتلموا في نفس الليسي تكنيك جن في مثلا كلنا نعرف بعضنا احنا جيل كله يعرف بعضه. اليوم هم فما فرق بيناتهم في الباص اللي يهزوا للليسي حتى اللي بالفلوس، فما اللي طول عمره يمشي على رجليه وفما اللي ترى اللي وهذاك اللي هذاك ولد تونس
1: هذاك
0: ولد تونس اللي قاعد يمشي على سقيه ويرى في سياره مكتوب عليها معهد هو فما يعني معهد عنده اسم جميل الرويال انستيتيوت باش قاعده ماشيه قدامه ويرى في تلمذه بيبي وتلعب وهو ماشي على سقيه ويزم يلقى واحد كيف كيف يقول له اقرا على روحك يا ولدي ان شاء الله راك مش بالباص بيه. هذا انا قصدت نقول لك اللي كان فما لقاء تحكي لي عليه اللي سيادتك تحكي لي عليه هذاك الولد اللي يجيك من النموذجي ما عرفش تعامل مع غيره. قبل المعهد النموذجي كنت انا ولد الوالي ولد الوزير ولد الخدام والبطال كنا فرد ليسي. اليوم ولينا الاحياء في العمومي.
1: لا سامحني في النموذج يا شمس ايش نقول لك تو انت كي تقولي نموذجي
0: لا انا فتك انا وريتك
1: كل تمشي من من من شرائح المجتمع الكل يمشي للنموذجي.
0: احنا كملنا حديث عن النموذجي ومشيت لك فقره ثانيه قلت لك راهي من خلال خصوصيه الاحياء الاقتصاديه ولات الليسيات العموميه نموذجيه.
1: والله بنوافقك ما وافقتش
0: 100%. انا نسالك سؤال وقت اللي تعينوا السادة المسؤولين في كل جهه في كل ولايه باش بربي يشوف ولادهم في التقرى تعرفوا المعهد النموذجي بتاع البلد هذيك في العموم. اسمعني اسمعني لا اسمعني وفي العموم
1: في العموم انت لهنا تو تحكي على حاجه اخرى. انا قلت لك على حاجه اخرى
0: لانك انت دخلت في مساله اللي فهمت اللي انت دخلت في طبقيه نتاع الحومه اللي ولا عندها معاد العمومي واللي هو نموذجي.
1: شوف اني جربت وخليني نحكي لك من منطلق مانيش نحكي اني كأم
0: انا كملت انا
1: خرجتني عندك
0: خرجت فيك المستمعين خطر هذا الناس الشعب هذا فاش قول
1: فما والله مش صحيح. اني تعرف فما وفما فما اللي بالحق معناها اني يعني قلت لك اني وقتها صغاري تفكتوا في كي الناس الكل في ليسي معين ولا في كوليج معين ولا حاجه مع شعامة الشعب مع الناس الكل معناها بعتيلي انت كيفاش باش تحاولوا. ذكر وقت جيت باش نحاول حبيت نحاول خاطر اقرب لي معناها للدار خاطر بعض شيعوهم لي معناها وهزيت وين نسكن وكلي تحب انت. اعتمدوا على المويان نتاعهم، اعتمدوا لا على
0: من مش يعملوا لهم تيست.
1: نعم
0: اليوم يعملوا لهم تيست
1: اي
0: في المعاهد العمومي.
1: اي
0: اش معناها تعملي في ولدي في معهد عمومي في تيست وناجح؟
1: هو ناجح، اما هو انت كيف هو جاي من بلاصه لبلاصه هو عنده طاقه استيعاب معينه،
0: كيف ينجح في التيست ياخذه وكيف يفشل في التيست؟ التيست معمول لطبقه معينه،
1: هو يفوز سيليكسيوني. تو اني كيف اني عندي طاقه استيعاب في الليسي ما نعرفش اني 500 وين يجوني 100 زايدين، كيفاش باش نختار؟
0: باش تعمل تيست باش تقول لي حاجه كبيره
1: اوبليجي معناها لهنا. مانيش باش نقول ما فماش،
0: بلغت.
1: شوف مانيش باش نقول ما فماش، فما وفما لي دوسو لا تابل ديما
0: انا بلغت. لكن فما العمومي تيست
1: اني بالنسبه
0: لك شنو المدير يحب على نسبه النجاح في البكالوريا؟ راهي نسبه نجاح وطن ماهيش نسبه نجاح معهد.
1: حتى في الخواص تو، حتى في الخواص،
0: حتى لا في الخواص كتزيد شويه فلوسي.
1: لا لا والله لا في العمومي ما كتزيد فلوس كلهم. فما حكايه التيست خاطر باش نرجع لك لهنايا، خاطر حتى في الخواص خاطر عشتهم حتى اني كولي معناها. احنا وليت عنا عقليه اللي هو لازم صغيرك يكون متفوق في الأعداد مهما كان الثمن، واللي ومتفوق في بعض المواد على حساب مواد أخرى. بعتيلي في الوسط الصغير هذاك اسكو هو تعتبره ناجح في حياته؟ تعتبره ناجح في شخصيته ولا لا؟ تعتبره إنسان غدوة كي ترميه في سوق الشغل، كي ترميه في الشارع وحده، كي تلقاه في المعهد النموذجي في الليسي باك وام وبوه؟ صدقني ساعات مخي يتبلانتا، تلقاه يهبطوا قدام باب الليسي ويستناه باش يشق الكياس وهو تخش عليه عمره 5 سنين. معناها شنية هالإحاطة هذية لدرجة المفيد ماخذ 20 في كل شيء؟ بالنسبة لي مش هذا التفوق الوحيد. يعني إذا رسالة للأولياء، خاطر احنا النتائج ما زالت بربي صغيراتكم اللي هما تعبوا عام كامل واللي يقراوا واللي سهروا واللي عملوا اللي عليهم، أفرحوا بيهم وشجعوهم وكونوا فخورين بيهم. وراهو مش اللي منجحش في النموذجي راهو منجحش، وراهو مش ضروري أني يعني بناتي مهمش بنات النموذجي ونجحوا في الباك بأحسن الأعداد وبالتفوق من معهد عمومي. معناها ماهوش ضرورة وحبيتهم وكيبداو يقراو نحبهم يعملوا الاكتيفيتي، نحبهم ما يغيبوش على الاكتيفيتي.
0: لولا في البكالوريا سنة كافية، ربي تحياتي،
1: ربي نجحها وربي يوفقها
0: الكاف وكل مستمعينا. ايه ما هو دليل اللي يجتهد معنا عمومي نقصد على كل. انا ديما حديثي نصوص وانتي بلغت، ان شاء الله نتقابلوا في البرمجة الجاي
1: نتلقاو. نحب دونك نختموها احنا ان شاء الله الناس كل عندي اني اللي نجح من سنه لسنه ونجح بمعدل هو فرحان به واجتهد وعلى وكل انسان يلزم يقيم روحه معناها هل انه على قد المعدل نتاعو كي نجم يعمل خير والا لا. دونك جوست يصلح روحه هو من روحه. والاولياء راهو افرحوا بصغاركم مهما كان شنو النتيجه، وشوفوا ما وراء المعدل وشوفوا شنو الطاقات الابداعيه اللي ما وراء المعدل. زاده مش ناس كل باش تكون عندها نفس السيركوي، مش ناس كل نفس المسار. ساعات واحد تكتشف تلقاه يطلع عارفش اني مهندس لاخر باش يطلع مخرج، مش كلهم نفس الافاق، مش كلهم نفس المسار، خاطر الدنيا هي راهي الوان ولا فاريتي في لا في. معناها محلاها الحياه كي تبدا ملونه كيما الجرده، مش ناس كل نفس اللون. لكن لازمنا نعرفوا واش معناها التفوق ونساعدوا صغارنا مهما كان. ونرجع ونقول لهنايا اذا كان عندنا صغار متفوقين ماذا بينا احنا سواء اولياء ولا اطارات ولا اداره ولا وزارات، راهو خليوا المتفوقين عنا باش ينفعونا احنا.
0: ان شاء الله كل اولادنا كل متفوقين. انت طيحت على شمس الدين في الكلام، لكن اسمعني ان شاء الله اللي نجحوا
1: بعد انت توسع بعد ما توفى الحلقه نتاعنا هذه عشان نقعدوا نحكي واحنا معناها لهنا.

0: المنسير
1: بني خلات الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
2: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
3: عين على الجهات.
4: عين على الجهات.
5: عيننا في الحلقة الختامية من بالتوقيت المحلي من سوسة نستعيرها من زميلتنا فاطمة بن عثمان. مرحبا بك فاطمة.
6: شمس، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة المنسير.
5: أهلا وسهلا بك لله.
6: مرحبا. اليوم باش نحكيو في ولاية نابل، باش نحكيو على زوز قطاعات هامين اللي هما القطاع الفلاحي وأيضا القطاع السياحي. نبدأ بالقطاع الفلاحي. اليوم شمس ثم استياء كبير في صفوف الفلاحة ببوعرقوب، أكبر منتج للتين الشوكي واللي يعرف بالهندي. للأسف اليوم القطاع هذايا مهدد بالإتلاف، خاصة بعد رجوع تفشي آفة الحشرة للقرمزية من جديد، واللي بلغت تقريبا 90%، يعني حسب ما أكدوا لي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي داويدي، واللي أطلق صيحة فزاعة كبيرة وطالب المسؤولين اليوم بضرورة التحرك، خاصة
5: يعني وشوش نتحرك إذا وصلنا 90 لفاطمة؟ فتنا معناها مرحلة التوقي والعلاج. دخلنا في
6: هو شمس 90% الأضرار، لكن 40% المصابة باش يتم إتلافها على خاطر ما فيها ما فيهاش حل، معناها
5: والسر يعني والشجر وش نحاوله
6: الشر الضر شوية، لكن نقص الأدوية يخافوا حتى معناها باش
5: الحمد لله ما هوش الوضع اللي رناه في بعض جهات الساحل اللي كله مات الحمد لله.
6: لا احنا مش ننقذوا منه
5: ان شاء الله ان شاء الله. بلغ له صوته يا فاطمة، لديك الميكروفون.
6: أكيد. واليوم زاد حسب ما أكدوا لي رئيس الاتحاد المحلي شمس، معناها ثم نقص أدوية، ثم إحاطة، معناها ثم تعويضات. اليوم الفلاح الصغير يطالب على الأقل المندوبية متاع الفلاحة والوزارة أنه تعوض التكاليف هذه، وتعرف اللي منطقة بوعرقوب أكبر منتج للتين الشوكي وهذاك مورد رزقهم الوحيد. اليوم معناها للأسف يلقوا روحهم مهددين بالبطالة، مهددين، ثم ناس بالسجن بحكم أنهم عندهم شركات وعندهم معناتها كمبيالات ما همش قادرين أنهم يخلصوها، خاصة أنه الصعب اليوم نجموا يقولوا معناها إذا باش ياخذوا منها ينجموا باش يبيعوا منها 20% وإلا 30%، وهذا ما يفيش بالغرض وما يغطيش المصاريف نتاعهم. احنا نتمنوا انه المندوبية نتاع الفلاحة والوزارة على قليلة تعمل استراتيجية واضحة للسنوات القادمة، باش هكاك ما يقعدوش كل عام وهما الوضع يتفاقم. هما من عملوا المدد، يعني نتصوروا كان تم استراتيجية واضحة ما تكونش نوصل 90% و70%.
5: وهذه غلة ضرورية باش يقعد ياكلها التونسي، مش تولي تونسي شوفها في التصور، معناها بكل الحالات مع تضامننا مع كل اخوان الفلاحة. لكن يعني
6: ان شاء الله احنا ديما نكبر
5: تين الشوكي. تين الشوكي الواحد صيف وتين شوكي. والنقطة الثانية مهمة فاطمة، قلت لي نقطتين تحدثنا
6: مش نحكي عن القطاع السياحي يا شمس. تعرف انه الموسم الصيفي انطلق تقريبا، معظم النزل والوحدات الفندقية سجلت نسبة امتلاء 100%، هذوما مؤشرات ما نجمو كان يفرحوا اهل القطاع. لكن في المقابل برغم المجهودات اليوم اللي مبذولة من قبل المندوبية الجهوية للسياحة ومن البلديات ومن الولاية، ديما نلقاو شمس بعض الإشكاليات والنقائص. مازالت اليوم نحكيو على جحافل من الناموس، ما نجمش نحكيو ثم مناطق اليوم ما عادش نجمو نحلو الشباك. تفشي كبير للناموس في مناطق سياحية، راني نقول مش معناها في مناطق ريفية. السبب هذا أسباب معناتها الأوساخ، ثم اليوم زاد السباخ معناتها البارح حكيت مع أعداد من الجمعيات وممثلي الجمعيات اليوم ينددوا أصلا زادة ممثلين على المجال المحلي ينددوا اليوم بالوضع. عنا 50 صفقة اثنين لكن اليوم معناها برغم المجهودات وبرغم البلدية قامت يوميا بالمداوات بمعاضدة بلدية تونس لكن يبقى المجهود هذايا غير كافي والناموس معناها ولا يسبب مصدر كبير للإزعاج للمتساكنين وأيضا التراكم الكبير متاع الأوساخ في وسط المدينة. نشوفوا حتى صور شمس في نابل في حمامات ما نبعدوش لبعيد حمامات زادة صوتر دي اليوم نشوفوا برشة خاصة وين المطاعم وين المؤسسات السياحية اليوم العدد كما تعرف يولي يضاعف ثلاثة مرات وأربعة مرات على العادي باللي باش تقوم البلدية اليوم. اليوم نعاونوا على وعي المواطن وعلى المجتمع المدني اليوم عندنا
5: استشارة بلدية زيما تداوي وتعاود تداوي وتزيد تعاود تداوي لأنه يعطيك صحة أنت في المناطق هذوما نتحدث فيهم فاطمة بن عثمان وأنت محقة جدا. الكثافة هي أهم حاجة فما سياح وتوانسة على خاطر احنا التونسي مرحبا بالسياح والتونسي قبل السياح والسياح شاف هويك في الكانيكول في بلاده ما عندهمش ضوء باش يخدموا كليماتيزورات وغيرهم. احنا في بلادنا من حق التونسي انه يعيش في صحة وفي راحة. نظرية مش كلامك انت يا. أنا في بعض الأحيان نسمع البعض لفاطمة يقول لك والطريق الفلاني هو طريق المواطن السائح كي يجي من المطار أول ما يشوف شيء. أنا ننظف لنفسي نرفه لنفسي نبرد الكياسات بعض البلديات الترجع تعمل فيها تبخ الماء للتوانسة ومرحبا بكل ضيف سواء كان من مدينة أخرى أو من نقاط اللي أشرتها أنت مهمة جدا أنك تركز على المناطق السياحية لأنها تضم الأجانب والتونسيين فنقطة كثافة عالية لابد من التداوي فيها لأنه فما بعض المناطق القروية ما وصلهاش تداوي.
6: اي وبالفعل برشا مناطق ريفيه اليوم ما خلطلهاش معناها هما قاعدين مركزين اكثر على مناطق سياحيه كما قلت انت خاطر وجهه السائح خاطر اليوم يخافوا يفقدوا مورد رزق. اليوم السائح كي يجي يلقى الناموس ويلقى الوسخ اكيد ماهوش بالشكل يجي باش يقعد معناها الجمعه باش يولي يبدل رايه باش يقعد نهار واثنين وينقل الوجهه اخرى بحكم انه ما ارتاحش في المنطقه هذه واكيد هذا باش ياثر على عجله الاقتصاد وباش ياثر سلبا حتى على صوره البلاد يعني كصوره قاعدين يخدموا عليها تولي اشهر معناها المندوبيه الجهويه للسياحه. حبيت نشير لعنصر ثالث مهم اليوم اللي بعض الشواطئ اليوم غير صالحه للسباحه للاسف في قليبيا في نابل المدينة وأيضا في مدينة الحمامات.
5: والسبب؟
6: اليوم مصنفين نعم شم
5: السبب؟
6: السبب بالمصانع اليوم للأسف ما هيش قاعدة تحترم في كرة الشوارع.
5: معنا وزارة الصحة صنفتهم غير قابلين للسباح خطيرين.
6: تم تحليلهم نعم تم تحليل وتم معناها تصنيفهم من بين عنا أربع شواطئ اليوم في ولاية نابل غير صالحة للسباحة. اليوم شفنا صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا تشكيات من المواطنين في نابل المدينة تم شكون مشاع أو مصغيراته طلعوا له حبوب
5: لا لازم المواطنين يعرفوا اللي البيان هذاك مش على خطر ما عندهم مش منقذين على خطر الشط فعلا خطير. شكرا جزيلا جزيلا لك يا فاطمة على إيصال هذه الأصوات والمشاغل الجهة وأنا متأكد أن أنت بشتبحهم ليلا نهارا إلى أن تزفي للناس الحلول بإذن الله في هذه المواضيع. دمت متفوقة في عملك الصحفي ومثل الإذاعة التونسية في نابل.
6: شكرا لك يا عيشي شكرا لك.

0: فرحني كان جات فيه.
1: وفات الغناية
2: بواكير
3: بواكير
2: بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
4: مساء الخير. أصدرت الشاعرة شافية حجيري مجموعتها الشعرية البكر أجنحة العزلة عن دار الشنفرة. والشاعرة شافية حجيري هي أستاذة مدارس ابتدائية شاركت بقصائدها في عدة تظاهرات أدبية وثقافية. وهذه المجموعة الشعرية كما قدمها الناقد الأستاذ حمادي الحلاوي تتميز بجملة قصائد غير طويلة عموما وعناقيد من الشعر الوامضي، وهي حالات شعورية ومقامات وجد وتأمل وبوح بالذكرى والحلم. ويضيف حمادي الحلاوي قائلا: ولئن كانت الشاعرة تنتصر لقصيدة الوجدان رفرفات لروح فإنها لم تعدم في نصها شطحات فكر ورؤى تأملات في الوجود والموجود اجتماعيا ووطنيا، فكانت فسيفساء المعاني. خاضت الشاعرة مداراتها بعفو البديهة وكد الروية. فلقد أدركت الشاعرة شافية حجيري في هذه المجموعة الشعرية أجنحة العزلة أن تعلي صوت الأنا أنثى ماء تنزع عن الجسد أغلالا كاسرات، وأن ترنو إلى مسالك تحرير لجسد محاصر بمراسم القبيلة، وتحرير روح تبعثرت أحلامها وران عليها من الكدر ألوان. هي شاعرة حاولت إطلاق العنان للأنا في عزلتها، ترفع العقيرة بأناشيد الفرح وبهجة كسر الأتواق ونزع الأختام عن الجسد عشقا وعن اللغة خرقا لمعتاد. فكانت تزاوج البوح شجنا وشجا، رؤية بصرية لواقع الكون والفساد، ورؤيا حالمة بجنان الفرح.
2: بواكير
3: بواكير
2: بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
5: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير. تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. خلال الأيام القليلة القادمة انطلاق وأشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية بكلفة تنهز 12 مليون دينار. 2400 موطن شغل جديد في الفحص بعد توسعة مصنع أوتوليف باعتمادات مالية بقيمة 84 مليون دينار. وفي نابل عودة انتشار الحشرة القرمزية تتسبب في أضرار هامة فاقت 90% وتلف 40% من الإنتاج. الفئة العمرية من 18 إلى 40 مستهدفة صلب قضايا المخدرات، وتمثل نسبة 80% من إجمالي المورطين والمستهلكين. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. من المقرر أن تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة أشغال المسبح البلدي بالمهدية بكلفة 12 مليون دينار، وهو أكبر مشروع رياضي ستشهده الولاية حسب تصريح المندوب الجهوي للشباب والرياضة مهدي الغضاب في ميكروفون نادر إسماعيل.
6: ستشهد الأيام القليلة القادمة الانطلاق الفعلي في إنجاز المسبح البلدي بالمهدية، وذلك بالمركب الرياضي البشير عطية. المشروع ذلك كان مبرمج منذ سنة 2020، والحمد لله بعد انتهاء جميع الدراسات والمناظرة وإعلان طلب العروض وتعرف على المقاول، وخاصة بعد رصد الاعتمادات المالية اللازمة مؤخرا من قبل وزارة الشباب والرياضة واللي نهزت تقريبا 12 مليار. المشروع ذلك في الحقيقة يعتبر مشروع استراتيجي هام على مستوى ولاية المهدية، أكبر مشروع رياضي ساعة من ناحية الاعتمادات المخصصة منذ العديد من السنوات. يعتبر أيضا إضافة نوعية للبنية الأساسية الرياضية بالجهة، خاصة الخصوصية البنية الأساسية الأخذة في التطور من سنة إلى أخرى، وذلك بإحداث اختصاص جديد وغير موجود بالولاية. هنا نتحدث عن السباحة، كيف نجم نعتبروه مشاريع كما قلنا استراتيجية، حيث أن ولاية المهدية ممكن مستقبلا مكانها من احتضان العديد من المسابقات الوطنية والدولية، وخاصة على غرار ألعاب البحر المتوسط، ألعاب الإسلامية، ألعاب العربية، ألعاب الإفريقية. أيضا هي فرصة تتاح لشباب المناطق الداخلية لممارسة هواياتهم اللي هي السباحة طيلة السنة، إذ أن المسبح إضافة لاستغلاله من قبل الجمعيات الرياضية المختصة هو مفتوح للعموم في أوقات معينة ومحددة تحددها بلدية المهدية.
5: إلى زغوان، حيث أشرف وزير التجهيز والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أشرف على تدشين توسعة مصنع أوتوليف بالفحص المختص في صناعة مقاود السيارات. وأكد الوزير في تصريح لحنان العباسي أن أشغال التوسعة تمت باعتمادات مالية بقيمة 84 مليون دينار وبطاقة تشغيلية بلغت حوالي 2400 موطن شغل.
0: في التوب تكنولوجي يعني على مستوى قطاع صناعة مكونات السيارات، آخر توسعة بكلفة تقريبا 84 مليون دينار، قدرة تشغيلية تفوق 4500 تقريبا، منها 2400 في المصنع هذايا اللي احنا معناتها نأكدوا أنه من خلال عملية التوسعة أكيد ثم انتتابات أخرى باش تجي لفات الإطارات والفنيين والمهندسين التونسيين اللي باش يقع استقطابهم لفات المصنع هذايا. القطاع هذايا يشغل في تونس قرابة 300 مؤسسة موجودة في تونس بصفة عامة، لكن القدرة التشغيلية نتاعها حاليا سجلنا أكثر من 120 ألف موطن شغل، كي نقول موطن شغل من فنيين أساسا ومهندسين، وهذا معناتها قطاع الدولة التونسية حطت في الاستراتيجية نتاعها أن يتواصل فيه.
5: إلى ولاية نابل حيث سجلت عودة انتشار الحشرة القرمزية بعدد من المناطق على غرار بوسهم وبرج حفيظ وابن ويل والخربشية من معتمدية بوعرقوب، مع تسجيل نسبة أضرار هامة فاقت 90% وتضرر 40% من الإنتاج وجب إتلافه كليا. وحسب تصريح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعرقوب سامي الهويدي لفاطمة بن عثمان، فبالرغم من طرد الوضع ونقص الأدوية لم يتم اتخاذ أي إجراء يذكر للحد من انتشار هذه الآفة التي أضرت بالفلاحة في الجهة التي تعد من أكبر مناطق الإنتاج بالوطن القبلي للتين الشوكي.
1: عودة انتشار الحشرة القرمزية للأسف بمعتمدية بوعرقوب بمنطقة الإنتاج وبالتدقيق في منطقة بوسأم، هنشير الأسود، هنشير حمادي، بن ويل، خرابشية، برج حفيظ. حقيقة هنا الفلاح قاعد يعاني في معاناة كبيرة ياسر. في السنة الفارطة خرجت عن السيطرة الحشرة القرمزية ووصلت نسبة الإصابة اللي هي تقريبا في حدود 99%، وفما نسبة أقل شيء 40% اللي يلزم يتم الإتلاف متاعها. بالرغم زيارة سيد الوزير في السنة الفارطة وبالرغم من توصيات الواضحة من سيادته، بحقيقة ما تمش بالتعليمات بتاع وما صارش حتى لجنة محلية على مستوى المحلي. الحاجة الوحيدة اللي مدوا الفلاحة تقريبا بإثرة دواء في مساحة ما تكفيش الحاجة، هنا نداء عاجل لتوفير الأدوية. الفلاحة يوميا قاعدين يجونا بصراحة في حيرة كبيرة ياسر بتوفير الأدوية. هنا زادة نزيدوا نحبوا نتسألوا أين الإمكانيات اللي موفرتها الدولة. صراحة فما تذبذب، مرة يجيبونا مقاول، ما فما حتى رؤية واضحة استراتيجية. نحبوا أحنا فما وضوح في كيفية معالجة الحشرة هذه.
5: تتم مساء اليوم فعالية النسخة الثانية من الملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، والذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني على مدى أو انتظم على امتداد يومين بمدينة الثقافة بتونس. مدير الإعلام والتوجيه المهني معز الورتاني قيم هذه الدورة في ميكروفون تبر النايمي.
7: الملتقى شهد إقبال محترم جدا، إلى حد الآن مازال يتوافد علينا الراغبين في التعرف على منظومة التكوين المهني والمشاريع الموجودة. في ختام الملتقى باش نعطوا جوائز نتاعنا وتتويج المبادرة المتكونة، هي المسابقة الأولى اللي انطلقت السنة. انطلقنا حوالي 1500 مشارك متكون مشروع فكرة، وإن شاء الله اليوم باش نتوجوا أفضل 20 فكرة باش نعطوا إن شاء الله جوائز محترمة، وإن شاء الله نحاولوا نشوفوا معهم إمكانية تاع بعث المشاريع وإلا تنفيذ هذه المشاريع. هذه في خطوة أولى نحب نثبت أن التكوين هو داعم للمبادرة الخاصة. إن شاء الله التتويج اليوم بالفضاء تاع مدينة الثقافة.
5: ذكر محافظ شرطة عام بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات أن عدد قضايا المخدرات خلال السنوات العشر الأخيرة تجاوز 86 ألف قضية، فيما بلغ عدد المتورطين 157 ألفا، وبلغ عدد المستهلكين الموقوفين خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 104 ألاف مستهلك وفقا لنفس المصدر، الذي أكد خلال جلسة استماع نظمتها اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حول مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات. أكد أن الفئة العمرية الشابة المستهدفة صلب هذه القضايا من سن 18 إلى 40 سنة تمثل نسبة 80% من إجمالية المروجين والمستهلكين، وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الترويج والاستهلاك. رئيس لجنة التشريع العام فوزي دعاس تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون وجيه النمر.
8: وزارة الداخلية قدمت مقاربة هامة جدا، خاصة في علاقة بمزيد تفاقم هذه الظاهرة. الأرقام كانت مفزعة، لقينا نقص الخطر، والأرقام هذه تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية، تعنى بكل الأسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه يلامس يعني الواقع ويحاول يعالجه من خلال النصوص التشريعية.
5: قالت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم أن الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود والثبات رغم تعدد الأزمات والصدمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي. وأضافت خلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار أن معظم المؤشرات شهدت تحسنا تدريجيا خلال السنة الماضية، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة. وذكرت رئيسة الحكومة بالتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30% خلال السنة المنقضية مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى حوالي 4300 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية حسب تعبيرها.
9: رغم تعدد الأزمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والثبات، حيث شهدت معظم المؤشرات تحسناً تدريجياً خلال سنة 2025، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطوراً بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024 بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.
5: في ختام النشرة تذكير بأبرز عناوينها: خلال الأيام القليلة القادمة انطلاق وأشغال بناء المسبح البلدي بالمهدية بكلفة تناهز 12 مليون دينار، وفي الفحص من ولاية زغوان 2400 موطن شغل جديد بعد توسعة مصنع أوتوليف باعتمادات مالية بقيمة 84 مليون دينار. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي، متواصل في ساعته الثانية مع شمس الدين هلال.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: إذاعة المنستير،
12: تبع الموجة
13: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار
12: تبع الموجة،
13: موعد مع المتعة والإفادة
12: تبع الموجة
13: على موجات إذاعة المنستير. احنا

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: عند الإشارة تكون الساعة
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم شمس الدين هلال. بالتوقيت المحلي.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. من يتجول اليوم عبر صفحات التواصل الاجتماعي لا يحتاج إلى صيدلية، بل يكفيه ضغطة زر ليجد نفسه وسط سوق إلكتروني صاخب. حبوب تذيب الكرش في 3 أيام، شراب يجعل البشرة تشع نورا أقوى من مصابيح الشوارع، وكبسولات تعيد للشعر الأسود عزة حتى لو تجاوز صاحبه 80. وحتى البخردل تجد له الوصفة السحرية الناجعة والمجربة، ولا تسألوني هنا ماذا يكون البخردل. الفضاء الرقمي في تونس عبر منصاته المتعددة والمتنوعة تحول اليوم إلى ما يشبه المحلات التي تبيع الوهم بأحسن البروموات. ظاهرة الإشهار غير المراقب في تلك المنصات صار أمرا مقلقا جدا لما يرويجه من مواد حساسة مثل الأدوية والمستحضرات التجميلية والمكملات الغذائية دون أي إشراف رسمي أو ترخيص قانوني. المؤثرون والمدونون أصبحوا واجهة جديدة للإشهار، يقدمون المنتجات بأسلوب قصصي جذاب يوهم المستهلك بصدق التجربة، فيندفع المواطن إلى اقتناء ما يعرض دون التثبت من مصدره أو مدى سلامته. هذه المواد غالبا ما تكون مجهولة المصدر والتركيبة، وبعضها يصنع في ورشات عشوائية دون رقابة صحية. وقد سجلت وزارة الصحة حالات عديدة لمضاعفات وتسممات خطيرة نتيجة استعمال هذه المنتجات التي يروج لها بخطاب عاطفي يستغل ضعف الناس وحاجتهم للعلاج أو لتحسين المظهر. في المقابل تظل الرقابة الرسمية ضعيفة أمام الكم الهائل من المحتويات الرقمية التي تنشر يومياً، فالإشهار الإلكتروني لا يخضع لنفس المتابعة التي تطبق على الإعلانات التلفزية أو الورقية، وهو ما جعل السوق الرقمية التونسية فضاء مفتوحا للفوضى التجارية، كما أن ضعف الوعي الاستهلاكي يجعل المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يصدق بسهولة ما يراه في مقاطع الفيديو القصيرة التي يتقن أصحابها فن الإقناع والإيحاء. يقول البعض إنه لمواجهة هذا الوضع لا بد من تفعيل القوانين التي تجرم الإشهار الكاذب وإحداث هيئات مختصة لمراقبة الإشهار عبر الإنترنت، ونقول هذا جميل لكنه غير كافنا، فكما يقال السارق يغلب اللحاحي، فالمتحيل اليوم أذكى وأسرع، يتخفى خلف شاشة وهوية رقمية ويتقن لغة الإقناع أكثر مما يتقنها الشعراء وأصحاب البلاغة. القوانين ضرورية نعم، لكنها تبقى عاجزة أمام كم المحتوى المنشور وسرعة انتشاره. لذلك المطلوب قبل كل شيء هو توعية المستهلك بخطورة تصديق كل ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي، فالمستهلك الواعي هو خط الدفاع الأول ضد التضليل، وهو من يستطيع أن يميز بين الإشهار الصادق والخداع المقنع في ثوب تجربة شخصية أو شهادة مؤثرة. يجب أن يتعلم المشاهد أن الصور الجميلة لا تعني الحقيقة، وأن النتائج المضمونة ليست سوى طعم تجاري بعبارات منمقة. والتوعية هنا لا تكون فقط بحملات مناسبتية، بل عبر تربية إعلامية مستمرة تبدأ من المدرسة وتعزز في وسائل الإعلام نفسها، لتجعل من المتلقي فاعلا ناقدا لا متلقيا ساذجا. صحيح أن الغريق يتمسك بقشة، ولكن حين تتحول القشة إلى طعم يصبح الخطر مضاعفا، والإنسان الواعي هو الذي لا يخدع بسهولة، لأنه يعرف أن النجاة لا تأتي من إعلان عابر، بل من وعي دائم يمنحه المناعة ضد التضليل مهما تنكر في ثوب الإقناع أو في ابتسامة مثيرة.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: نواصل المشوار مع السادة المستمعين والمستمعات في منوعتنا بالتوقيت المحلي. الساعة تشير إلى 6:26. فقرتنا المسجل منها والمكتوب بعناية، ونتمنى بأناقة تليق بمستمعي الإذاعة ومنها كذلك المباشر. بعد قليل سنمضي وإياكم إلى ضيف نتحدث معه عن إصدار جديد، عن إصدار يهم الإعلام والدعاية، أو عنوانه تحديدا الإعلام أم الدعاية، لكنه هل يخص فقط الإعلاميين أو من هم يقفون وراء الدعاية؟ أما هذا الكتاب متاح لكل المتلقين مهما كان نوعهم إن كانوا بطبيعة الحال من القارئين. بعد قليل سنحصل على إجابات عن هذا السؤال وغيره مع ضيفنا الأستاذ كمال آل ربعي. ابقوا معنا في المتابعة والاستماع، دائما إذاعة المنستير تصاحبكم على مدار الساعة وعلى مدار اليوم في برامجها، وأنتم الآن معنا في برنامج بالتوقيت المحلي في الفقرة التالية.
1: تحت المجهر،
2: تحت المجهر،
1: تحت المجهر.
0: نحتفي في تحت المجهر بكتاب جديد كتبه الأستاذ كمال الربعي، وهذا الكتاب عنوانه الإعلام أم الدعاية، هو ليس فقط لأهل الإعلام، أعتقد هو لجمهور أوسع. فقط عليك مستمعي الكريم أن تقرأ، وقبل أن تقرأ فلنتعرف على الكتاب، وقبله فلنصافح صاحبه. مبروك عليكم هذا الإنتاج أستاذ.
3: يبارك فيك أخي الكريم أستاذنا المحترم، أهلا وسهلا بك وبجمهورك وبرنامجك على الرحب والسعة.
0: أنت رجل أكاديمي، لكن هل الكتاب هو للأكاديميين فقط؟
3: لا لا، ليس للأكاديميين فقط، وليس لأهل الاختصاص وأهل الشأن ربما، وليس للطلاب والدارسون، وإنما هو لعموم الناس. حاولنا نطوعوه ونقربوه لعموم الناس، لأن المادة الإعلامية اليوم ممكن حتى ممكن كمقدمة تدخل فيها الناس الكل وتمارس فيها الناس الكل عبر الهاتف وعبر الوسائط المختلفة. إذا حبينا نبسطوه بأسلوبك أكاديمي، لكن هو مبسط لعموم الناس.
0: هي يعني دراسة تحليلية ونقدية في نفس الوقت أستاذي؟
3: دراسة تحليلية نقدية، معنا تغوص في المسألة، موضوع الإعلام وموضوع الدعاية، الإعلام من منظور الإعلام، الإبلاغ والإخبار كانطلاقة، ثم التغيرات التي تحيط الإعلام ليصبح معناها ذا شأن آخر، يصير دعاية ويصير تأثير وربما تضليل، اللي هو معروف. غصنا في مسألة الدعاية من ناحية التقنيات، من ناحية الأساليب، من ناحية تفكيك هذه الأمور، حبينا نبسطها للرأي العام.
0: يعني المواطن المطالع باطلاعه على كتابك سيفهم دور الإعلام الحقيقي النظري خلينا نقوله، وتقنيات المطلوب أن ينتهجها من يقوم بهذا الدور، ثم ستقدم لنا فكرة عن مفهوم الدعاية، ما هي تقنياتها، وتفكك له حتى أساليب هذا وذاك ليفهم هو يتعرض إما لإعلام أو لدعاية.
3: أحسنت، هو في البداية سيطلع ما معنى الإعلام، ما هي وسائط الإعلام، تاريخ الإعلام، بدأنا من البداية من تطور الإعلام. الإعلام كان شفويا ثم مكتوبا، والآن صار مرئي ووسائط التواصل. في البداية حتى ممكن نعطيك لمحة تاريخية، بدأ على رموز وعلى جدران الكهوف، كانوا يتخاطبون بقرع الطبول والدخان في البداية. الآن مع تطور ومع إنتاج المطبعة وكذا، وإلى مؤخرا مع الميديا والديجيتال والرقمي تطورت الأمور، ثم انتقل به إلى الخطر الذي بين أيدينا حين يتحول الإعلام إلى دعاية وإلى أسلوب دعائي لتوجهه أشخاص وجهات معينة من أجل إيصال أشياء معناها وأمور أخرى.
0: أستاذ كمال، مهما كان تقنية الإعلام أو عصره، لكن الإعلامي في الأساس لابد أن تكون له أخلاقيات لهذه المهنة إن فهمها، خاصة أنه نحن أمة تعتمد الإعلام في صوامعها منذ أن أذل بلال بيننا 5 مرات. فأين ذهبت أخلاقيات من يمارس المهنة اليوم في هذا القرن؟
3: هذا هو سلطنا أيضا في الكتاب فصول تعنى بأخلاقيات المهنة. لما طرحنا موضوع الدعاية أردنا أن نذهب إلى أخلاقيات المهنة، هنا الصحفي والمنتج للمادة الإعلامية سواء صحفي أو إعلامي أو الذين حتى ينشرون اليوم المواد الإعلامية، الفيديوهات المنتشرة التي كثرت، لابد أن يتحلى وتكون له أخلاقيات، أخلاقيات العامل بهذه المادة، لأن الأمر على قدر من القيمة وعلى قدر من الخطورة، لابد أن ردوا بالنا على خطر مسألة الدعاية، مسألة قريبة منا، ربما رمز أو إشارة أو تكرار مسألة معينة تصير في دعاية، ممكن يصير توجيه، يصير تضليل، فردوا بالنا. لابد هنا خذيت مثلا مسألة الأخلاقيات وفصلت فيها، رأوا فما فرق ما بين الأخلاق والأخلاقيات. الأخلاقيات مسألة معيارية معناها ذات شأن بالوظائف والمجال والشغل والمؤسسات، بينما الأخلاق في مفهومه العام المتعارف عليه معلوم. هنا الأخلاقيات لابد أن نتحروا بها، خاصة نحن الذين يعملون في الشأن الإعلامي من صحفيين وإعلاميين، لابد أن يكون عندنا أخلاقيات وحد أدنى من المعيارية، مهم جدا.
0: الأخلاقيات هي في كل مهنة، صانع السرج والسيف إذا طلب منه منهم أحدهم ولو كان أفقر الناس سيفا أو درعا أو سرجا واتفق وأخذ العربون لن يبيعه ولو بمال كبير لمن أعجب بفكرة ذلك المتبضع الأول، هذه أخلاقيات المهنة. لكن اليوم زاد لابد للناس أن تعيش وأن تأكل الخبز. أستاذ كمال، من يقدم الأخبار إن لم تدفع له الدولة وجهة محايدة مقابل هذه الخدمة الإعلامية فإنه سيرمي نفسه في الدعاية، في الاستشهار والإشهار والتأثير على الناس وبيع ذقون وعقول من يتابعه، ليس مضطر.
3: صحيح صحيح صحيح، هذا ما نراه ونشاهده تحت ضغوط مختلفة، صرنا نراه حجج ربما يراها البعض مقنعة ويراها البعض واهية، لكن للأسف أنك تمر ممكن تقع في الدعاية المغرضة التي ممكن تحيد عن مبادئك وعن الأصول وعن الحقائق، هي حقيقة أو غير حقيقة، أنت إما تنقل الحقيقة إما تذهب على غير الحقيقة. فهنا معنى الصحفي حتى وإن ممكن تلز الظروف ولا كذا كذا كذا كذا، ما يكونش معناها أداة أو معول ممكن لصاحب القناة أو صاحب الجهة أو مؤسسة أو سلطة أو معارضة، لأن الدعاية تحدثت عليها في الكتاب إما تكون من السلطة أو من المعارضة أو من الجهة أو صاحب المال أو كذا. اليوم نشوفوا أنواع مختلفة من الأساليب، حتى الجيوش الإلكترونية، أنا أسميها الذبان الإلكتروني، الذباب جمعه ذبان،
0: الذبان
3: هذايا صح كلمة فصيحة، جيوش إلكترونية ممولة وصفحات. نحن أنا تحدثت ممكن في لقاء مؤخرا إذاعي، قبل الثورة كانت السلطة تتحكم في المشهد الإعلامي، حين طفح الفيسبوك ظننا أن هناك سيتحول هناك بعض الحقيقة، لكن للأسف حتى الفيسبوك تم اختطافه للأسف من جهات وأصحابه وصحاب صفحات وجهات ممولة اليوم للشهار ومستشهرين، وخذ من هذا.
0: نعم، اليوم الإعلام العالمي هو مملوك لأفراد، لعائلات أحيانا. مؤخرا مجموعة CNN ومجموعة المنجل للأفلام وغيرها اشتراها كوشنر وهو نسيب الرئيس ترامب، هو صاحب قضية الديانة الإبراهيمية وهو الداعي لها. فلنتوقع عندما نعلم مصدر الأداة أن نلقى إعلاما حرفيا ومهنيا كما علمنا أجدادنا ما يصدر عن لندن أو عن CNN، ذلك هو الخبر الصحيح.
3: أحسنت وتطرقت هنا على أنواع الدعاية والدعاية اللي صايرة في العالم، الدعاية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم نرى الدعاية الإسرائيلية معناها ورغم الجرائم التي ترتكب فيها دولة إسرائيل، الدعاية الإيرانية، نحن نتحدث عن الحرب الإيرانية، كلهم عندهم دعاية، الدعاية الروسية، الدعاية الصينية، معناها حبيت أن نبين أن الدعاية راهي قريبة جدا منا، ربما في في في خبر أو في تقرير إخباري يؤثرون عليك وأنت لا تدري. وهنا نحن لابد كجمهور قبل ما نكون إعلاميين ما نتبنوش كل شيء وما نفتحوش، نعم لابد أن نكون نفرق وردوا بالنا، لأن المسألة حسسه ما نتبنوش الخطابات كل اللي جاية.
0: يعني مقتني كتابك بإذن الله أنت أعطيته أداة ودرع وسلاح يفرز به ما يتلقاه من رسائل سواء كانت في الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد الرقمي. لكن سؤالي الآن وجهه لك باسم المحترفين في هذا الميدان، بعيدا عن الأخلاقيات، هناك من يحدثك عن المصلحة العامة والفائدة للأمة، من يحددها؟ من يقول هذه المصلحة العامة أم تلك؟ هنا يختلف المهنيون.
3: ربما يختلف المهنيون، لكن هي المسألة هذه ممكن مسألة معيارية أخلاقية. هنا في المسألة التنظيمية الصحفية من غير كما نقولوا جهات أو كذا، أنا تحدثت على تنظيم القطاع من ناحية المسؤولية بين الحرية والمسؤولية. وهنا ربما كثير من الصحفيين دائما يطالبون بالحرية، لكن ننسى ونتناسى مسألة أن يكون الإنسان مسؤول أمام نفسه وأمام ناسه وأمام جمهوره وأمام خلفياته. كما نقول نحن نعيش في بيئة، وربما أنا مثلا من الجنوب التونسي أنا أعتبر نفسي إنسان محافظ، إنسان كذا، إنسان ملتزم بأهلي ومبادئي وبلدي وأمتي، وهذا كله لابد هنا نفرق بين درجات الحرية والمسؤولية. ثم مسألة تطبيق المسؤولية والحريات هذه ضبطها تكون، أنا شخصيا كتبت في الكتاب هذا بعيد على سلطة المؤسسات الدولة، ولكن ما نتركوش معناها ربما نفلتوا من من من من السلطة ونمروا إلى سلطة الصحفي أو سلطة الجمهور. جمهور لأن في بعض الأحيان يكون سلطة في حد ذاتها.
0: نعم أستاذ كمال الربعي، أين يمكن أن يجد مستمعنا الكريم أو متابع هذه الفقرة مسجلة على يوتيوب أو فيسبوك كتابكم الإعلام أم الدعاية؟ هل هو موجود يباع على الإنترنت أم في أي المكتبات نسأل عنه؟
3: الكتاب الإعلام بالدعاية هو منشور عن مؤسسة ياف للنشر والتوزيع. طبعا هذه المؤسسة هي مؤسسة النشر، موجود في مطبعات تونس وفي المهدية وفي سوسة وفي الواء، واللي حب يتصل يتصل بالمؤسسة، وموجودة حتى في الجنوب التونسي يتصل بالمؤسسة وبإذن الله يتحصل على النسخة وتجيه لحد داره بحول الله
0: إن شاء الله. والتونس تطلق في الساعات القريبة القادمة موقع معرض الكتاب الإلكتروني لبيع الكتب الصادرة في بلادنا التونسية. أين كان المستمع الكريم في أي حي في أي مدينة كما تصلك أي بضاعة ما شاء الله. أخيرا يمكن أن تطلعوا وتقتنوا كتب استمعتم إلى أصحابها واستمعتم إلى أفكارهم. جزيل الشكر على تلبية الدعوة، بإذن الله نلتقيك في بغلود جديد في رحيق آخر من فكرك. أستاذ كمال آل ربعي صاحب كتاب الإعلام أم الدعاية،
3: شكرا جزيلا، إن شاء الله في مناسبة أخرى تحياتي لكم.
0: شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: أسماء ومسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. يعد النيزك من أكثر الظواهر الفلكية إثارة للفضول، فهو يحمل إلينا قطعا صخرية أو معدنية قادمة من أعماق الفضاء. تدور هذه الأجسام في الفضاء على هيئة شهب أو كويكبات صغيرة، فإذا دخل أحدها الغلاف الجوي للأرض احتك بالهواء وتوهج محدثا ما نسميه شهابا، أما إذا نجح جزء منها في الوصول إلى سطح الأرض فيسمى نيزكا. وقد ساهمت النيازك في معرفة العلماء بتاريخ النظام الشمسي، لأن بعضها يحتفظ بمواد تعود إلى مليارات السنين، أي إلى فترات سبقت تشكل الأرض نفسها. ومن أشهر النيازك في التاريخ ذلك الذي سقط في روسيا سنة 2013 وأحدث وميضا قويا شهد على مسافات بعيدة. تذكرنا النيازك بأن الأرض جزء من كون واسع ومتحرك، تصلنا من أعماقه بين الحين والآخر رسائل صخرية تحمل أسرار الفضاء وتاريخه السحيق.
0: أسماء ومسميات أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. أعلنت وزارة التربية اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المجلين إلى دورة المراقبة من 26 إلى 28 من شهر جوان الجاري في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبداغوجية لفائدة مختلف الشعاب عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وتندرج هذه الحصص في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الأعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة المبرمجة أيام 29 و30 جوان وغرة 2 جويلية. ويجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة أكثر من 50,000 تلميذة وتلميذة وفق المعطيات التي أعلنتها وزارة التربية. أشرف وزير التجهيز المكلف بتسيير وزارة الصناعة أصلح الزوري على تدشين توسعة مصنع أوتوليف بالفحص المختص في صناعة مقاود السيارات باعتمادات مالية بلغت 84 مليون دينار وبطاقة تشغيلية ناهزت 2400 موطن شغل. ويشمل المشروع تركيز 12 خلية إنتاج مخصصة لصناعة الهيكل المعدني للمقود بما يمكن المصنع من تصنيع هذا المكون بالكامل محليا والاستغناء عن التوريد الخارجي. كما تهدف هذه التوسعة إلى ترفيع في الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى حوالي 5 ملايين مقود سنويا موجهة لعدد من أبرز العلامات العالمية في قطاع صناعة السيارات. ذكر محافظ شرطة عام بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات أن عدد قضايا المخدرات خلال السنوات العشر الأخيرة تجاوز 86,000 قضية فيما بلغ عدد الأشخاص المتورطين أكثر من 156,000 وبلغ عدد المستهلكين الموقوفين خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 104,000. ووفقا لنفس المصدر الذي أكد خلال جلسة استماع نظمتها اليوم لجنة التشريع العام حول مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات أكد أن الفئة العمرية الشابة المستهدفة صلب هذه القضايا من سن 18 إلى 40 تمثل 80% من إجمالي المتورطين والمستهلكين وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الترويج والاستهلاك. أقوم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا بعد الفاصل. يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من الاثنين إلى الأحد انطلاقا من الثامنة ليلا رافقونا في برامج متنوعة.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة

0: الثابت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. بعد شوية باش نحكيه على المونديال، باش نرجعوا لمباراة تونس والمنتخب الهولندي اليوم نص الليل. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي لكرة القدم في آخر مباراة، رغم أنه ودع المونديال. كيفاش باش تكون المباراة ضد المنتخب الهولندي؟ إن شاء الله بعد شوية باش ناخذوا أكثر تحليل فني مع المدرب ناجي عاشور. لكن البداية بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري واللجنة المستقلة للانتخابات، الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، أزرت بلاغ جديد بعد غياب القائمات المترشحة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. سعيد جدا باش ناخذ معايا الأستاذ سيل مازري الهدار عن لجنة المستقلة للانتخابات. مرحبا بك أستاذ.
2: مرحبا بك سي حكيم، ومرحبا بجميع المستمعين.
1: شنو الجديد بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري بعد غياب الترشحات؟
2: والله للأسف حكيم، كما يعرف الجميع أنه البارح آخر أجل لتقديم الترشحات ينتهي يوم 24 على الساعة 5. للأسف ما فما حتى قائمة تقدمت باش تسير جمعية اتحاد الرياضي المنستيري. كما يعرف الجميع أنه الهيئة قدمت استقالتها، والفصل 25 من القانون الأساسي للجمعية يحتم ويفرض وأنه في صورة جلسة العامة الانتخابية الأولى لم تجرى بسبب عدم وجود ترشحات، فإنه من الضروري تعيين موعد جلسة انتخابية ثانية. وهذا ما تم بالفعل، وتم تحديد الجلسة العامة الانتخابية يوم 28 جويلية 2026.
1: وقتاش باش يتم فتح الباب بالنسبة لل إذا باش يقدموا؟
2: والله هو معناتها الأكيد وأنه في الأيام هذه المقبلة باش يتم تحديد اليوم بداية قبول الترشحات، اللي هو مبدئيا يوم 1 جويلية قبول الترشحات، ويغلق باب الترشحات 5 أيام قبل الموعد كما يقول القانون الأساسي للجمعية، اللي هو يوافق يوم 22 جويلية. وهذا بتبيع معناتها مازال هو طول الأجل، سيتم الإعلان عليها اتباعا، وكما مات المعمول به نقدم نعلن على ذلك وشروط الترشح باش يكونوا معناتها المنخرطين على بينة من موعدها بالتحديد ووقتها وشروط الترشح كاملة.
1: شكرا لك أستاذ، يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. وهكا أكيد باش تكون جلسة عامة انتخابية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في موعد جديد بعد غياب القائمات. بالنسبة لابتداء من يوم 1 جويلية 26 باش يتم فتح الترشحات، باش يغلق يوم 22 جويلية بالنسبة لباب الترشحات لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. مشكور جدا الأستاذ للتوضيح. نحكي على المونديال، سعيد جدا باستقبال ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
3: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستيري وكل أخواننا في التكنيك.
1: شكرا لك، تحية كل من حسام قدرية، رؤوف خضيرة، تحية كل زملاء اليمن والنقل المباشر. نصف ساعة من الآن باش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي ومباراته الأخيرة ضد المنتخب الهولندي، مباراة أخيرة باش تكون شكرية للمنتخب الوطني التونسي، لكن مهمة صراحة بعد هزائم وخيبة للأمال. مباراة الأولى منتخب سيد بخمسة أهداف مقابل هدف في المقابل بربعية نظيفة ضد المنتخب الياباني. كيفاش تكون مباراة اليوم حسب رأيك؟ كانش
3: مباراة صعبة، مباراة صعبة أولا حتى في الكونتكست نتاعها، معناتها اللي فات اللي انت خرجت من الكوب دي مون، دونك ما عندكش موتيفاسيون معينة، دونك صعبة على الملاعبية، صعبة حتى على الإطار الفني. كيفاش باش تكون النفسية نتاع الملاعبية؟ كيفاش حضرنا لها المقابلة هذه؟ دونك بالنسبة للمنتخب الهولندي اللي هو معني بالمرتبة الأولى، دونك مقابلة مهمة ليه، دونك مش باش تكون معناتها مقابلة، معناتها مش مقابلة تطبيقية، هذه مقابلة نتاع كأس عالم. يزم فيها برشا تحفيز سو لو بلان مونتال، سو لو بلان معناتها التشكيل كيفاش باش تكون معناتها في الظرف هذا، المقابلة هذه سيتو ثلاث مقابلة سورتو مع دو ماتش اللي سبقوا مع اللي صار فيهم كسوا كونتر السويد كسوا كونتر اليابان مع تغيير مدرب اللي يصير معناتها في سيدار وانت مدرب يتغير معناتها في بطولة متاع كأس عالم معناتها بصراحة السيناريوهات صعيبة برشا على المنتخب الوطني التونسي صعيبة حتى على الملاعبيه لكن يفوت البريزون بصراحة يجبنا نكونوا حاضرين خاطر يلزمك تدافع على الدرابو نتاعك تدافع على المنتخب نتاعك تدافع على الكرامة نتاعك نتصور هذا هو الديسكور اللي كان موجود بالنسبة للناخب الوطني لأنه بصراحة حتى الحلول معناتها حتى الطريقة اللي باش تلعب بها معناتها فما برشا إشكاليات لأنه إلى حد هذه اللحظة معناتها فما برشا دي سيركونستانس صاروا اللي ما يخليكش معناتها حتى شيء ما واضح معناتها سورتو مع فريق اللي هو فريق معناتها فريق قوي فريق متمرس فريق عندهم لاعبيه معناتها نيفو عالي اسكو باش يتم معناتها اعتماد نفس التشكيله اسكو باش يغير في طريقه اللعب اسكو باش يخلي الساقين تتسرح شويه معناتها ويلعب
1: لتوكل المنتخب هذا منتخب عتيد بعد تعادل المنتخب الياباني 2-2 ضرب بقوة واكتسح المنتخب السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف في نتيجة أكدت النجم نقوله جاهزية الفريق للمنافسة على المراكز المتقدمة نحكيه على الفريق الهولندي اللي عنده أفضلية واضحة على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لحد الآن فارق الأهداف باش يصبح بعد خطوة واحدة من حسب بطاقة العبور للدول الإقصائية منتخب هولندي معروف جداً من أصعب المنتخبات صراحة في مجموعة المنتخب الوطني التونسي خاصة أنه المنتخب التونسي انهزم المنتخب السويدي بخمسة أهداف مقابل هدف والمنتخب السويدي تلقى الهزيمة من المنتخب الهولندي بنفس النتيجة.
3: إيه صحيح وقت حكينا قلت لك راهو حكيم سيرار وأن هولندا ضيع دوزيام ماتش متاعها معناتها في الكومبيتيسيون هذه معناتها تعدوا للفيتاس اللي هي ما أقوى بصراحة عندهم فوند اتاك نتاعها معناتها قوي برشا تشوف كوكبو من غادي تشوف معناتها قوته مع اليمين مع دامفريز اللي ديما يطلع الميليو تاعهم اللي فيه معناتها ديونغ براتيكمون هو الصانع الالعاب معها كرافنبرغ هذاك دونك هذوما لي دو كلي نتاع الفريق الهولندي معناتها لازمك انت بصراحه للامانه معناتها كسوا في ميليو تيران كسوا حتى في اللاكس اللاكس نتاعها معناتها ما عندهم الكاباسيتي انهم يلعبوا كره سهله ونجموا يخرجوا معناتها كره نتاع 20 متر 25 متر اونتر لي لين دونك معناتها فريق اللي يحدق برشا اللاعب كسوا بثلاثه في اللاكس كسوا بنفس الشيء بطريقتنا اثنين في اللاكس لكن عندهم افضليه في سورتو في الاتاك معناتها الاتاك نتاعهم قوي جونتا لين نتاعهم قوي عملوا برشا على الان كونتونس لي كوتي معناتها عندهم برشا ملاعبيه مهاريين معناتها سور لي كوتي كسوا على اليمين كسوا على اليسار دونك لازم المنتخب التونسي يكون حاضر اي سورتو اتليتيكمون فيزيكمون معناتها كونتر ملاعبيه اللي هما بصراحه الموين دو تاي نتاعهم معناتها جمعيه كامله فما اقل شيء 1.80 1.85 مع تقويم في الليبراليتي دونك مقابله صعيبه على المنتخب الوطني التونسي في ظل النقائص اللي شفناها معناتها من اللي بدات الدوره بحكم عدم الجاهزيه المنتخب الوطني في الدوره هذه اللي شفناها معناتها ما كانش حاضر بصراحه حكيم لا على المستوى البدني لا على مستوى طريقه اللعب لا فما فكره نتاع لعب دونك مالوريزمون ضيعنا التحضيرات ضيعنا الليستا ضيعنا الفكره اللي شنو ندخلوا بها الكوب دي موند بورتون معناتها كانت عندك تعرف البول نتاعك فيها اليابان وفيها هولندا وفيها السويد معناتها ما كانش فما تحضير من قبل الكوب دي موند باش تقول مثلا شنو هي الفورميلا شنو اللي باش نبدا بها باش نجم معناتها نحارب معناتها كسوا اليابان كسوا هولندا كسوا السويد شفنا معناتها التغييرات في اول مقابله معناتها في الوديات حاجه معناتها في الاوفيسيال حاجه اخرى دونك صراحه ما شنو نقول لك معناتها مشكله كبيره بالنسبه لتونس
1: وحسب رايك انه ناجي شنو التشكيله اللي توقعها باش تكون فماشي تغييرات للمدرب هيرفي رونار المدرب الفرنسي للمنتخب الوطني التونسي تنتظرش انه تغييرات مقارنه بالمباراه الاخيره ضد المنتخب الياباني
3: للامانه لازم يعمل تغييرات وديجا هو تحط في البياج نتاع عاود نفس بليز ومو نفس التشكيله ونفس الفكره نتاع مقابله
1: يعني باش يعتمد على 3 لاعبين في المحور
3: والله اذا باش يعتمد على 3 لاعبين في المحور مش يقعد في نفس الاشكال خاطر عندك مشكل نتاع ميليو تيران اللي هو كبير في العمر خاطر تو شفنا راهو الباز نتاع 3 في المحور اذا باش تلعب بثلاثه في المحور خاطر احنا في تونس ماش نلعبوا في 3 في المحور نلعبوا في 5 التالي كان جات 3 5 2 ولا 3 4 3 كما تلعب اليابان والله نقول لك سيستم 3 ما احنا سيستم تلعب بيتون سيستم اسانك راه يما سانكات ان كيما الماتش الاخراني كونتر اليابان يما سانك 3 2 كيما لعبناه في المقابله الاولانيه كونتر السويد دونك الاشكال دونك اذا كنا نلعبوا بثلاثه في اللاكس وريكوبيري الكره الفوق والله نقول لك اوكي تنجم خاطر احنا المشكل ان قاعدين نخليه في ملعبيه ميلو التيران كسوا السويد كسوا اليابان خليهم يلعبوا مرتاحين دونك هذا الاشكال دونك المشكل مش انك توخر تالي تعمل بلوك با وتصغر المساحات راه المشكل لازمك ما تخليش ملاعبيه تلعب مرتاح راه اي ملاعبي عنده اي جنسيه في اي ناسيوناليتي في اي تيران وقت اللي يلعب مرتاح يولي يختير بار كونت اذا تحط له ماركاج انديفيديوال وتطلع عليه وما تخليش يلعب وقت تولي انت تولي عندك دي بوسيبيليتي انت باش تخلى على خطر خاطر توا حكينا قداش مره حكيم قلت لك الفوتبول نتاع توا صحيح فوتبول فيه اتليتيك وفيه برشا لكن فوتبول زاد فيه خمسة سانك شانجمون اذا تعمل بلان ا وبلان بي تعطي انت كل ما عندك معناتها وتعبت تخرج دونك عندك سانك شانجمون تنجم تحكم في الترولين نتاعك اذا باش تلعب ثلاثة في اللاكس الباز نتاعك اذا انت ما تنجمش تخرج كوره لازمك تتك على ملاعب ستاسيون وهذا ما فهمناش يعني معناتها علاش لا الشواط ولا المستوري في سيستم بثلاثه ما لعبوش انت تعرف راهم السيستم بثلاثه يقوم اكثريه على ملاعبيه معناتها عندهم الطاي كي باش تلوح كره انت طويله ولا باش تحب تلعب جو ديريكت لازم عندك ملاعبي معناتها كافون سونتر تتك عليه وتبدا ملاعبيه قراب بحذاه في الدوزيام بال وهذا كله تخدم في التمارين راه اذا انت باش توخر باش تلعب خمسه التالي كما تعودنا في الدو ماتش الاخرين وما عندكش لي ترانزيسيون وما عندكش ملاعبيه بصراحه فيف وحتى على المستوى البدني ما وردتش حاجه كبيره بصراحه دونك يوري لك اشكال كبير يعني اذا شوف السيستم بثلاثه في اللاكس تاع اليابان ولا حتى تو هولندا اذا باش تلعب بثلاثه هولندا راهو احنا قريناها سابقا السيستم بثلاثه في اللاكس يتكنتر بالكات 3 3 ولا بالكات 1 4 1 بالعكس راهو احنا مشكلتنا خلينا الريدول واللاني اللي يلعب الدو بيفو تاع اليابان خليناهم يلعبوا مرتاحين حطينا الياس الصخيري اللي هو يتسمى بيفو ريجولاتور معناتها موش بيفو وكلي بستنى منه حاجه كبيره معناتها في الريتم يزمو يتفرج على اللعبه وجوست معناتها يفك كوره ويعاود يجوست يسرح كوره على اليمين على اليسار يزم قدامه ملاعبيه تخدم راه ما نجمش يكون الياس الصخيري في السان كات ان بجنبه ملاعب اخر نسي بن سليمان ولا اي ملاعب اخر واللي فاس هو الكيب الاخرى وقت يولي اشكال دونك لهنا لي سوليسيون هذوما تكتيك حقهم تحضروا من اول الدوره نعرف اني تروكات تروا نتاع اليابان يلزمك توقف لي تروازاكسيون نتاعها والدو بيفو نتاعها لان هي تلعب تروكات تروا
4: كما قلنا في عدد سابق انه المدرب الجديد ما عندوش عصا سحريه يعني في ظرف انه اسبوع ولا في ظرف ما نجمش انه يحضر منتخب لمباريات عالميه كاس عالم وضد المنتخب الياباني خاصة أنه قبل الهدف الأول في منذ ثلاثة دقائق الأولى صعب برشا المباراة ثم باش يواجه منتخب هولندي اللي صراحة حسب المباريات اللي قدم مباريات كبيرة برشا المنتخب عتيد بيتم معنى الكلمة صحيح. ممنوع الغلطة معاه ما يسامحكش المنتخب الهولندي
3: صحيح لكن راهو شوف صحيح الفيرو نار ما عندوش وقت هذا موضوع وسكرناه تفهمنا فيه لكن السيتواسيون الشوكلة تحدث فيه أنت فما ماتشات شوك يتسموا هذوم يجيوا يصيروا في جمعيات راه نحى مدرب يجي بعد 72 ساعة تلقى عنده مقابلة نهار الحد يزم يخرج منها ما يصير الحاجة ما تصيرش في المنتخب منتخب نتاع كيف ناسيونال يتنحى في وسط الكومبيتيسيون لكن صارت كي تحط في سيتواسيون شوك هذه يزمك تخرج منها كأرفي رونار ولا حتى أي مدرب آخر إن الغريب في الأمر إن الكونستا على المقابلة الأولانية حكيم معناتها كان واضح حتى التشكيلة تحطت ماتش اليابان فيها بوكو دو بوان ديتيروغاسيون معناتها إذا أنت باش تلعب بثلاثة في اللاكس وتحط الرقيق اللي هو على اليسار ومن بعد تبدله معناتها بن حميدة وترجع بن حميدة اللي انت منحيته من الاول واذا ما تلعبش لبشوات للمستوري معناتها نفس الاشكاليات اللي صارت مع لموشي تعادت هي بيدها مع ارفيرونال دونك حتى الكونستا اللي عطاهولو سوا ديزون ولا هو سمع الناس اللي قريبة غادي خاطر توا منتخبات وطنية هذه حكيم راه تحكي على تحليل اداء وتحكي على ناس تخدمه تحكي على قسم تحليل اداء في معناتها في منتخب التونسي اللي مسؤول عليه وهبي الخزري دونك هذه بوان دانتروغاسيون اخرى اسكو فرانشمون اسكو وهبي الخزري مسؤول على قسم تحليل الاداء اسكو هو قاعد يقدم في الكوبي معناتها لونتنور هو يحكي دونك خاطر برشا اسئله الناس كل الشارع الرياضي وحتى احنا دي تكنيسيان فما حوايج كرويه مش مفهومه اذا تغلط الغلطه الاولانيه تغلط تخسر خمسه بسيستم معين انت كونتينر كي تجي المقابل اللي جاي لازمك تعمل شوك على كل المستويات، حتى لو ما عندكش لي مويان فيزيك. انا يعني قدك تعمل عندك التحتيات نتاعك هكي. ما تصورش ملاعب تونسي تو في النيفو نتاع كوب دي مونت واي ملاعب فيهم الموجودين ما نجمش تعمل 45 مينوت، امبوسيبل. تنجم تقسم ماتش ما بين الشوات وما بين المستوري، تنجم تقسم ماتش ما بين زيتا كونت كلوار اللي عندك، عندك اربعه العشوري وليا السعد وعندك تونكتي وعندك خليل. والميليو تيران تاعك مشكلتك الكبيره في ميليو تيران، انت اخترت قبل الكومبيتيسيون وهذا اللي مانيش فاهمون، تختار عباد فاتت 30 طون تلعب في ميليو تيران، وخاصه كي جبنا راني خضيره ومع ليس صغير. راني خضيره وليس صغير في سيستم بثلاثه ما يقبلش، خاطر اصلا سيستم بثلاثه في اللاكس يزمو رواري
4: يزمو ناس. تخير انه يكون في وسط الميدان
3: اني ماذا بيرجع حنا بعل، يرجع حنا بعل هو وليس صغير، خاطر ما عندكش ملاعب اخر تو بحكم الخبره نتاع ليس صغير. ويزم اسماعيل الغربي يبت يلعب على روح، جبنا اسماعيل الغربي ان بوتنسيال تكنيك يزمو يهبط ويزمو ياخذ طون جو نتاعو يعمل ميتون يعمل 60 دقيقه ويخرج، كسوا هو كسوا نسب سليمان.
4: هل انه الحاج محمود ينجم يكون جانب اللي صغير
3: تو؟ لا صعيب شوي لانه دخلت في ليكيب ناسيونال ما كانتش
4: حسب رايك التشكيله بالنسبه ليك الاقرب كان تاخذ مكان المدرب، شنو التشكيله اللي تخيرها انه تكون حاضر المنتخب الهولندي بدايه من حراس المرمى؟
3: حراس المرمى مش قد احمان
4: على الجهه اليمنى،
3: على الجهه اليمنى هو بدون معناتها يان فاليري، لكن فما دي شويز ما تعملوا تختار كوتي تطلع عليه وكوتي لا نقعد اني نلعب بربعه لكن ديما عندي واحد برك يطلع واي اريير دروا ولا الكوش يقعد روزيام اكسيال، وما نقعدش بثلاثه في اللاكس ما نخسرش اكسيال، تقعد بالعابدي تقعد برقيق والطالبي ويان فاليري. لكن في خروج الكوره اذا طلعت كوتي دروا راهو تروز اللي على الكوتي غوش مش لازم يطلع، يقعد هو تروزيام اكسيال. اذا طلع يان فاليري لفوق يقعد بن حميد والعكس بالعكس العابدي ملي ترى خلي يقعد صخيري ليبر وحده كيما ستانيس يلعب حتى في البوندسليغ يقعد ليبر، اما هو سيتم بيفو ريغولاتور ما ينجمش يبدل لك الريتم اللي صغير. اللي صغير ياخذها من عندك سيال يوصلها للحنبال، ياخذها من عندك سيال يوصلها مثلا الاسماعيل الغربي ولا الانيس بن سليمان. انا جي بريفير يقعد هو ليبر قدامه زوج لاعبين اخرين اللي هما حنبال لازم تحمل مسؤوليته خاطر ما ورناش حاجه كبيره، واسماعيل الغربي كيف كيف. تختار يا الشواطي المصوري والشواط هو حاضر اكثر، تستحفظ على اللي السعد وتعطي شانس حد كسوى الخليل كسوى حد اللي يسلع شوري على الكوتي الاخرى، لانك تلعب اني نقول تلعب الكات ان كات ان تاعك ولا كات روا تروا سالفيان وماما وتخدم بها اجريسيف وما تخليش ليكيب ادفيرس تلعب، خاطر هي عندها دو بيفو نتاعها يزمك تبلوكيو مع حكيم لازم لعبيه تونس. ما نعملش نفس الغلطه نتاع اليابان انه نوخر اني ونخلي بيفوات واكسيلات يلعبوا مرتاحين. راهو الاصعب اذا تخلي ملاعبي تكنيسيان يلعب مرتاح اللي يطلب في الظهر ما عادش تخلط عليه، واللي يعمل لك الموفمون الثاني ما عادش تخلط عليه كما صرنا مع اليابان. دونك جو بريفير انت ما تخليش يلعب. ما تخليش يلعب انت هاك تشوف معناتها تو بصراحه نمشيو لمصر وبلجيكا، تتذكر الماتش ولا؟ شعملت مصر؟
4: ما خلتش بلجيكا تلعب.
3: بلوكي دي بروين وبلوكي معناتها دوكو. ما يخليلوش اكل 3 متر و 2 متر ولا 1 متر بشي معناتها يهبط عليه يسكر له على الساق ويسكر له على البوان فورم تاعو ما يخليش يلعب، يرجع كره لتالي كدراج صحيح نتاع التيران. لكن اذا تكدري التيران وانت مؤخر وتخليها تلعب مرتاحه، نحن قد ما نقبلوا احنا اللاعب قد ما نقبلوا بنتو ترى تقول لي تطلع منتخب تونسي تطلع بلوك مويان تتحمل مسؤوليتك كغارديان كديفونس، لكن لازمك تعمل على ميليو التيران تاعك يكون اغريسيف ما يخليش الكره تخلط للديفونس سهل. اذا باش نوخره مش يصيرنا نفس اللي صار مقابله اليابان ومقابله السويد نفس الشيء. ومعلومه اخرى ونعطيك راهو على بيتاتر ان بتي ديتاي، هو الشامخ هذا الشامبيون في تونس يلعب مع الكلوب افريكان سيزون كامله تلعب ديفونس افونسي، ما تحطش في سيتياسيون نتاع ما تحطش سيرار ماتش الاخراني مع الترجي اللي كان في تحت في سيتياسيون لو ديفونس تاعو طايحه على خاطر ماتش هذاك حاجته ان بوان. بار كونتر سيزون كامله يلعب ديفونس افونسي سيرار وين يخلطوا له. دونك باش تقول لي المقارنات نقول لك ان بتي ديتاي، حتى كي تختار غارديان تقول شنو الفيكيو نتاعو في السيزون، شنو عمل في السيزون هذيك وغارديان اللي ما عمره مشيت في ليكيب ناسيونال سيتي معناتها بصراحه ضحاو به. دونك ان يقول نقعد في السيستم هذاك اللي هو سيستم عادي بربع اذا العابد يطلع الفاليري ما يطلعش ونقعدوا بثلاثه سكيورتي التالي والعكس وبالعكس في سورتي دبال خلي معناتها ياخذ مسؤولياته معناتها ياسر الصغيري في الستيل اللي مستانس به هو لكن نحطوا معاهم زوز ملاعبيه اللي بصراحه يزيمهم يبدلوا الريتم تبديل الريتم حنا بال عند اسماعيل الغربي كيف كيف بار كونت انيس بن سليمان عمل ميتون اقل شويه لكن ما وراش حاجه كبيره رغم اللي في الوديات خير ونعطي تروازا تاكون صحاح الشوات خليه يتحمل مسؤوليته كيف كيف اللي السعد اللي ورانا في المقابل الاول لاباس عليه وعنده ما يقول امور التكنيسيان ونفس الشيء مغادي تختار فوبي خليل تختار ملاعبي درواتي على الكوفرتير دونك لهنا علاش نقول لك حوايج زي ما تتحضر من الاول واني نامن انه الملاعبي مهما يكون راه يحبذ يطلع يبريسي ويتعب ويفك الكره لفوق خير من اللي يقعد يستنى وراه اي جمعيه كتطلع لها لفوق في اي نيفو تخلق لها مشاكل سورتي بال نتاعها تولي مياش بارفيت بار كونت كي توخر التالي تخلي هولندا تلعب تخلي اليابان تلعب تخليهم يخموا ويفكروا ويخليوك تجري وتتعب لين تقلق في التيران دونك بالعكس هذا الفكره حقها توجد في التحضيرات يعني تو ما كنحط الليست نتاع اي سي دي احنا اليابان وهولندا والسويد قداش البورسنتاج احنا باش نترشح يا اخي باش تمشي انت بسبري انت ما معناتها باش تخسرها ما امشي بسبري كيما تو اسبري اللي انت تنجم تعمل حاجه قدم خاطر هي الناس شنو تحب في تونس ما قدكش ربح هولندا واليابان قدك ورينا وجه مشرف ورينا جرينتا في التيران ورينا قلب ورينا الناس بصراحه كي تتفرج عليهم تقول برا الناس بلت المليون هذا هو الاشكال راه نعرفوا يابان اليابان هولندا قوم لنا راه نعرفوا بارابول لي سلوما قوم لكن ما وريتوناش حاجه دو فالور لان التحضيرات كانت الله اعلم شنو يصير فيه الوديات وصارت حاجه ومن بعد بدلت وبصراحه من بعد حوايج اللي ما تتحكيش بصراحه لا في الاعلام لا في حتى ما يخرش على منتخب وطني اللي صاير فيه معناتها بصراحه يلزم الحوايج هذه كل تتحط على جنب ملاعبيه تحمل مسؤوليات صحيح كونتر هولندا فريق قوي لكن 11 كونتر 11 نقولوا احنا مش 11 كونتر 11 كما هي عند الحق في شانجمون حتى احنا في شانجمون يا خويا البارتي باش تقسم على 16 ملاعب 16 ملاعب 11 يلعبوا وصار شانجمون جاي خويا اعطيني اللي عندك في ساقيك اللي تنجم تعطيه 45 مينوت 50 دقيقه ما تنجمش اخرج وخلي بلاستيك لغيرك
4: شنو تتوقع النتيجه بالنسبه لمباراه تونس وهولندا
3: شو التوقعات كما توقعت مش اليابان مش نخسروا لكن مش بالنتيجه ذيك كيف كيف نفس الشيء بصراحه ما باش نكون واقعي معك ان شاء الله ان شاء الله للامانه ما باش نكونوا هكا باش نتعادلوا راهو صعيب شوي المفيد الوجه بارابول لي دو ماتش على الاقل فما حاجه تتبدل لانه تو باش تجي تحاسب
4: في الاخر انت ما عندك ما تخسر خسرت زوز مباريات على الاقل
3: هايتي مع المغرب هايتي مع المغرب تفرج على هايتي مع المغرب لعبنا لها مقابله وديه ربحناها في كندا ولا في امريكا فاستجلوا لاني البارح بصراحة كترام كيش يجريهم خسروا 4-2 عملوا 90 دقيقة مشرفة 90 دقيقة تعمل كيف هدف عالمي تراهم في الرتور كي يرجع كيتفك لهم كورك كيش يرجعوا يجريهم يتكليه وقرديا متاحهم ممتاز ما عنده حتى تاريخ في الكوب ديمون ما تسمعش بيها جزيرة بصراحة إيه يا أخي هم أسوبوها معتها هم خير من تونس
4: شوفنا أيضا منتخب كوراسو اللي بعد شوية بشكل
3: كوراسو عمل التعادل اللي عمله شوف معناتها من بعد الفيستير متاعهم الملك وهبتوا الناس تشتح فرحاني بتعادل أما على الأقل تحس كتفرش في التلفزة حكيم تحس فما جرينتا فما قلب فما الناس تبكي على المليون حتى تونس هذا كولا اللي غيد راه بصراحة اللي غيد ساعة اللي صار على المستوى الفني هذا كان بعد نحكي فيه في الإدارة الفنية وتصير المحاسبة وصار بالضبط خاطر يصير على مستوى الفني مع صبي لموشي سي بصراحة ينجم يكون قلت لك قبل ينجم يكون إكزاما متاع الناس باش تعدي الدقريات قلوا ما يا سيدي حل وناقش هو صار في تحضيرات هو صار في وديات وكيفاش خلنا كوب دي موط وهذه الليست حل وناقش خاطر بصراحة فما حوايج غير مفهومة تقول لي تدخلات وما تدخلات تقول لك أول حاجة في التدريب وأول حاجة في المدرب قبل الكفاءات هي قوة الشخصية نتاعه اسكو انت عندك قوه شخصيه وتشد في السير ولا ما تشدش. والبقيه تاتي خاطر ماكش وحدك، عندك ستاف معك. دونك هذوما الحوايج اللي بصراحه مش مفهومه، وهذاك علاش الناس كل كسوات
4: ان شاء الله تتوضح الامور بعد نهايه كاس العالم بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. شنو تتوقع نتيجه المباراه السيادي المنتخب الياباني؟ هذه المباراه مهمه،
3: انتصار اليابان
4: يعني باش يواصل المنتخب الياباني تألق بعد انه تعادل ضد المنتخب الهولندي 2-2، فاز المنتخب التونسي، واليوم عنده مواجهه اخرى النصف الليل. في نفس التاسعة ليلا فما مباراه الكوت ديفوار كوراسو والالمانيا المنتخب الاكواتور. ذكروا المانيا ضمنت ترشحها بست نقاط، ثم الكوت ديفوار 3 نقاط، نقطه وحيده للكواتور وكوراسو.
3: صحيح فرصه الكوت ديفوار صراحه،
4: وخاصة منتخب افريقي اخر ان شاء الله انه يمر، لانه انه بعد ترشح المنتخب جنوب افريقيا المنتخب المغربي لما لا انه المنتخب الايفواري يمر للدوره القادم
3: ان شاء الله. حتى هو اكثر فريق يعني تسمى بصراحه حزين علي هو فريق السنغال، يعني ما يستحقش بصراحه، ما يستحقش.
4: نذكر انه المنتخب المغربي اصبح ثالث منتخب افريقي يتقدم للأدوار الإقصائية في زوز نسخ متتالية بعد نيجيريا 94-98، غانا 2006-2010، والمغرب 2022-2026. يعني إلى حد الآن ثلاثة منتخبات في زوز مرات متتالية يتوجهوا للدورة القادم. المجموعة أخرى قبل ما نختمه أنه المنتخب الألماني باش يكون في طريق مفتوح
3: بطبيعة الحال.
4: المجموعة الرابعة مباراة الباراغواي الثالثة صباحا ضد المنتخب الأسترالي، والمنتخب التركي ضد المنتخب الأمريكي. نذكر المنتخب الأمريكي كان ضمن ترشحه، المنتخب التركي غادر بصفة رسمية. مش تكون مباراة مهمة بين أستراليا والباراغواي، في كل منتخب عنده 3 نقاط.
3: صحيح، ما المنتخب الأمريكي معناتها خذين النقاط تاعه كاملة، معناتها منتخب حاضر صراحة، خاصة على المستوى البدني في التحولات متاعه، في الرابيديتي، في الاكزيكسيون، معناتها في سيرتو في الفيتيس، فيتيس ديكزيكسيون معناتها متاعهم في التيران، كسوا في لي ترانزيسيون، كسوا معناتها في فك الكرة، معناتها منتخب ممتاز. المنتخب التركي منتخب تكنيك عنده مستقبل بصراحة، صحيح ما تعداش في البطولة هذه، ما كانش محظوظ، أما لكن عنده منتخب محترم. باش يقعد كما قلت انت ما بين باراغواي ومعناتها بين استراليا، مقابله صعيبه سيرتو لاستراليا بصراحه.
4: نذكر كما قلت انه البارح شفنا ترشح المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي. المنتخب المغربي اللي فاز امام منتخب هايتي 4-0 والبرازيل
3: 4-2،
4: 4-2 الشوط الاول بالتعادل 2-2. المنتخب البرازيلي فاز 3-0. المنتخب السويسري ايضا فاز امام منتخب كندا 2-1. بوسنة والهرسك كان فاز امام منتخب قطر 3-1. سويسرا في المركز الاول 7 نقاط، وكندا في المركز الثاني ب4 نقاط، والافضليه المنتخب الكندي امام منتخب البوسنة والهرسك. في انتظار نهايه كل المباريات باش نعرفوا اصحاب المراكز الثلاثه اللي باش تكون مترشحه للدور 32. شكرا جزيلا ناجي عاشور في التحليل الفني، ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي اليوم ضد المنتخب الهولندي نص الليل بتوقيت تونس. شكرا لكل زملائي اللي يملوا هذا النقل المباشر، تحيات حسام قدريه، معاذ الحداد، رؤوف غديره، حكيم اسطنبولي. شكرا لكم والى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

أغنية أنا عندي ميعاد، هذا السر ما عرفه حد، خايف من الحساد، اسمها ما نقول الحد، اسمها السعدية ألا سعاد.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أظهر التصنيف اللاسنوي لمؤشر كلفة المعيشة لسنة 26/2000 الصادر عن منصة نامبيو العالمية المختصة في بيانات كلفة المعيشة أن العاصمة التونسية حلت في المرتبة 15 إفريقيا بمؤشر بلغ 30.7 نقطة ضمن قائمة المدن الإفريقية الأعلى من حيث كلفة العيشة. وبين التقرير أن مدينة أبيدجان الإيفورية تصدرت الترتيب القاري بمؤشر 45.2 بالمئة. تلتها أديس أبابا الأثيوبية ب 42.6 نقطة، ثم بريتوريا الجنوب أفريقية ب 41.6 نقطة، في حين جاءت تونس خلف عدد من المدن المغاربية والأفريقية من بينها طنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش. أشرف سفير الولايات المتحدة لدى تونس بميناء رادس على تدشين نظام متطور للكشف عن الإشعاعات يعد الأول من نوعه ومن الجيل الجديد، وتوفر التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة للسلطات التونسية السرعة والدقة اللازمتين للكشف عن أي نقل غير مشروع للمواد المشعة والنووية والتحقيق فيها، مما يحمي التجارة والمبادلات والمصالح الأمنية الوطنية لكلا البلدين. شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم في الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للتحالف من أجل العملية التحويلية بشأن المناخ والصحة أتاشا، المنعقد بدعوة من وزيرة الصحة الفرنسية استيفاني ريستا في إطار رئاسة فرنسا لفريق الصحة بمجموعة السبعة. وأكد الوزير خلال جلسة الحوار حول تقدم أجندة الصحة الواحدة أن تونس تعمل على إدماج البعد الصحي في سياسات المناخ من خلال مقاربة عملية وتشاركية تجمع الصحة والبيئة والفلاحة والمياه وبقية القطاعات المعنية وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الصحة. وشدد الفرجاني على أن المخاطر الصحية والمناخية والبيئية لا تعترف بالحدود الإدارية، ولذلك يجب أن تكون الاستجابة موحدة ومنسقة وقابلة للتنفيذ. أكدت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد قتلى الزلزالين في فنزويلا إلى 188 على الأقل، فضلا عن 1520 جريحا و 200 عالق تحت الأنقاض وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز. وأنهارت عشرات المباني أو تعرضت لأضرار جسيمة في شمال كاراكاس إثر الزلزال المزدوج البالغ الشدة الذي ضرب فنزويلا يوم أمس وفقا أو يوم الأربعاء وفقا لما أفادت به وكالة فرانس بريس اليوم. أودت أول موجة حر في إسبانيا هذا الموسم بحياة أكثر من 200 شخص خلال 4 أيام فقط حسب ما أظهرته البيانات اليوم. وسجل نظام رصد حالات الوفاة بجامعة كارلوس الثالث في مدريد زيادة في حالات الوفاة لتصل إلى 212 حالة ما بين الأحد حتى الأربعاء، مرجحا ذلك إلى درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير معتادة والتي وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية. وسجل الأربعاء على حالة الوفاة التي بلغت 95 حالة، أي نصف إجمالي الذي تم تسجيله خلال 4 أيام. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: يوميا تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
3: فن موسيقى
2: والكل أذواقكم
3: محطة
2: من محطات السهرة.
3: عناوين
2: تحل السهرية في إذاعة المنستير.
4: مشاغل جامعية مساء الخير مساء النور لكل من يسمع فينا في هالتوقيت. مشاغل جامعية في العدد الأخير، العدد الأخير من البرمجة هذه مشاغل جامعية. أكيد استمتعتوا وتبعتوا وأخذتوا برشا نصائح من خلال البرنامج اللي تبعتوه كل سهرية تخميس من 8 إلى 10 متاع الليل. كنا نحكيو ديما على أخبار الجامعة التونسية، على مشاغل الطلبة، ورفقناهم لمدة موسم دراسي كامل. فرحانين اللي برشا من الطلبة اللي تبعونا تألقوا وتميزوا في القراية، وحتى الأولياء كانت عندهم الحقيقة تواصل كبير مع البرنامج ومع فقرات البرنامج، وأخذوا برشا إفادة من خلال برنامجنا مشاغل جامعية في هذه البرمجة. مرافقة الطلبة باش تواصل أيضا في الصيفة من خلال برنامج طريق إلى الجامعة مع نفس الفريق اللي تعودتوا به، دكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرزلة، مع شوية تدعيمات في الفقرات وأيضا في الكرونيكور مع أركان جديدة باش تكتشفوها ابتداء من الاثنين القادم مع البرمجة الجديدة. التوقيت الجديد للطريق للجامعة باش يكون كل نهار 2 من 8 للعشرة متاع الليل، وكالعادة باش نحكيه على الأكتواليتي في الجامعة التونسية ونصائح خاصة للطلبة الجدد. في حصة اليوم باش كنا استضافة بعد شوية للدكتور أحمد معليل، أستاذ محاضر في الإعلامية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة ليسات، وهو رئيس جمعية أرسي، جمعية البحث العلمي والابتكار والإعلامي. باش نحكيو شوية على الإعلامية، على واقع هذا المجال، مجال التكنولوجيا والإعلامية وأيضا الذكاء الاصطناعي. كيف كيف في وجهني باش نحكيو على اختصاص دراسي ما حكيناش فيه قبل مع الأستاذة مريم حرزلة، وفي ساعتنا الثانية مع دكتور أنور بالطيب باش نرجع شوية لأخبار الجامعات التونسية، المؤسسات الجامعية. فما جديد في التصنيفات بالنسبة للجامعات التونسية، كيف كيف فما الأكتواليتي، وباش نحكي شوية على الدليل التوجيه الجامعي، لكن باش خليه له أكثر وقت إن شاء الله في البرمجة القادمة من خلال الحديث أكثر على المسارات الجديدة ابتداء من الاثنين القادم. تحية توصلكم كالعادة من الفريق اللي بشيكون معاكم في هالتوقيت من توا حتى للعشرة: حسام قدرية في الإخراج التقني، معاذ الحداد في استقبال المكالمات الهاتفية والتنسيق، معاكم في الإعداد والتقديم أحمد موسى.

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. مشاغل جماعية حتى العشرة متاع الليل. سعيد بتجديد اللقاء معكم مع الفريق اللي تعودتوا به واللي إن شاء الله بشي يواصل اللقاء والمشوار معنا في ذات المنستير من خلال الطريق إلى الجامعة ابتداء من يوم الاثنين القادم 8-10 متاع الليل. دكتورنا كالعادة سعادة اللي ترافقنا وتكون معنا. دكتور مرحبا بك. أنا بطيب.
1: عسلامة سي أحمد, عسلامة زميلتي مريم, ومرحبا بضيفنا سي أحمد المعليل.
0: خلي لي نقدمه بالقداع بيسلم عليه وبعد خلي لي نقدمه.
1: وتحياتنا إلى كافة الطلبة متاعنا ومستمعاتنا ومستمعينا إذاعة المنسير, وإن شاء الله نعديو حسا كالعادة بكلها إضافة واستفادة
0: إن شاء الله. بدينا في البحر ولا مازال شوي؟
1: أنا بدينا, أنا عندي مدة نعو
0: الوقت ايش جانفي فيفري؟
1: لا من الشهر اللي فات.
0: بيه بارك الله. اوك علاش ما نقربوش في في الشتاء, ديما في فورما وامورنا منظمه. بيه تري بيان. مرحبا بك مريم.
2: مرحبا احمد, مرحبا دكتور, مرحبا احمد. احمد انا محظوظه اليوم بزوز احمديت بحذي واحد على اليمين واحد على اليسار.
0: نرسم بالك على الزوز
2: وما شاء الله عليكم الزوز, وان شاء الله ديما متالقين. تحية لكل مستمعين متاعنا لرافقونا طيلة السنة الجامعية هذه. تحية لكل الضيوف متاعنا اللي تكرموا جاوا بحذانا واللي زاد أخذناهم بالهاتف, وسنة إن شاء الله نكونوا قدمنا مادة مزيانة وأفادتهم وأفادت الجميع, وإن شاء الله زادة كيف كيف كنا عطينا الإضافة للطلبة وللمستمعين متاعنا الكل.
0: وربي هني العرايس اللي قاعدة تمشي لهم في كل يوم في العرس, دونك نقولهم إن شاء الله مبروك. تحبش عمل ديديكاس؟ جاتك فرصة أنت باش تهني الناس اللي قاعدة تفرح لهم, معناها عمل أعطيتك فرصة واحد واحد.
2: نهني الناس الكل إن شاء الله, نهني العرايس متاعنا سوفيين وياسمين إن شاء الله بدوام الصحة ودوام العشرة, وإن شاء الله مبروك عليهم.
0: مبروك عليهم. باش نبداو بالاستضافات. عرفتوا الاسم متاع الضيف متاعنا كيف نعرفه عليه أكثر بطبيعة المستمعين. ضيفنا اليوم هو شخصية أكاديمية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا, هو أستاذ محاضر في الإعلامية بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة لسات, ومؤسس ورئيس جمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية. ضيفنا الدكتور أحمد معليل باش نحكيه معاه على البحث العلمي الابتكار فرص الشباب التونسي في المجالات الرقمية والتكنولوجية ومواضيع تهم مجال الإعلامية. سيد أحمد مرحبا بك.
3: يعيشك. مرحبا وشكرا على الاستضافة. فرحان اللي معاكم اليوم.
0: حسيتك فرحان أكثر باستوديو جديد.
3: والله يفرحني. حاجة تفرح وحاجة تخليك تكون فير إنه إذا بولادها تنجم توصل تعمل حاجة مزيانة.
0: يمكن اللي نشتركوا فيه شوية اللي احنا في الاستوديو هذايا رقميا وتكنولوجيا استوديو متطور, وهذا يمكن في اختصاصك زادا شوية في المجال التكنولوجيا والتقنيات المتطورة بطبيعة. ونحكي اليوم على توندونس الذكاء الاصطناعي, وأكيد عمل الجمعية ينجم يفسرنا شوية النشاط متاعكم داخل المؤسسة الجامعية وكيف كيف زاد نشاط الطلبة متاعنا. دونك خلنا نبدأ ساعة بتعريف اللي كنتي سيد أحمد, كتعرفنا شوية كأكاديمي بروحك وبعد نحكي على الجمعية.
3: هو أحمد معليل, دكتور في العالمية, أستاذ محاضر بالمعهد العالي علوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي هو إيسات سوسة, جامعة سوسة, وباحث في الإعلامية في مخبر ريادي في المدرسة الوطنية للعلوم الإعلامية بجامعة منوبة من 2009 أو 2008, مؤسس ورئيس جمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية, وعن باراليل عندي بوكو دوتر
0: أنشطة أخرى
3: منهم حتى نشطات عن نطاق دولي مع المفوضية الأوروبية في من 2022 ديجا. الممثل الرسمي للشبكة الأوروبية اسمها أوراكسيس في القارة الإفريقية الكل.
0: خبير.
3: ومن 2025 زاد كيف كيف ممثل فما بروجي اسمه MSCA جلوبول, هو طبعا نحكيه شوية على برامج البحث والتجديد. احنا قاعدين نحاولوا انه ندعموا الشراكة متاع تونس والمغرب والجزائر والأردن مسؤول على الأربع دول هذوما باش ينجموا يشاركوا بكثافة في دي زابيل هذوما دي بروجي تسميو لي زابيل ماري كوري نحكيو عليهم اللي هو يحكيو على الإكسيلونس سيانتيفيك في البحث العلمي.
0: تري بيان. نبداو ساعة بالجمعية نحكيو عليها شوية وقتاش تأسست نشاطها هي موجهة للطلبة فقط للأساتذة أيضا مفتوحة للجميع نوعية التظاهرات اللي تنظموهم والأنشطة اللي تقدموه خاصة في الجانب التكنولوجي اللي الحقيقة بافتخار كبير نجم نقولوا اللي بدينا نكونوا متطورين فيه وبعد تو ناخذ رايك في موضوع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كيفاش تشوف بلادنا اليوم في المجال هذا دونك نحكي على الجمعيه
3: قبل. بالضبط الجمعيه تاسست في 2016 حنا نحكيوا على لاني انيفرسير سنه معناها نحتفلوا بالعيد العاشر للجمعيه الحمد لله فخورين بعد 10 سنين كي ناخذ البيلان اكтуаل اللي فما بيلان يخلينا كان فرحانين باللي وصلنا له. جمعيه بدات الفكره جات من معناها الساده جامعيين في الليسات معناها خممنا بعضنا وصار اللونسمون نتاع الفونداسيون هذه التاسيس نتاع الجمعيه ومن بعد بدات تكبر بشويه بشويه عشنا ثلاثه مراحل في الجمعيه مرحله مرحله التاسيس يعني المرحله الاولى والمرحله الثانيه هي المرحله اللي حابين ندقوا فيها باب لي بروجي انترناسيونال عن النطاق الدولي انه ندخل في مشاريع بحث وتجديد مع شركاء دوليين مش كان في تونس. هذه المرحله الثانيه. المرحله الثالثه نجحنا في هذاك خاطر المرحله الثانيه رانا ونتونتي بعثنا مشروع الاول وبعثنا الثاني وخذينا ايفالواسيون ما تعداش
0: يقولوا مشروع الاول
3: يقولوا مشروع نقولوا مشروع مشروع اوروبي نقولوا مشروع ربحنا لا كورديناسيون احنا كجمعيه كنا اول معناها احنا شنو تسمى هو في الايكو سيستم كي نحكيوا على ان اكتور احنا ان اكتور في ليكوسيستيم نتاعنا اللي موجود في تونس ليكوسيستيم بحث وتجديد يعني ليكوسيستيم اللي فيه الجامعه فيه مخابر البحث فيه الجمعيات العلميه وفيه لي ستارت اب فيه لي زونتربريز فيه كل شيء وفيه الدوله بيان سور. نجحنا انه احنا اون كوردون لو بروميير بروجي ارسي هي لو كورديناتور مع لي بارتنير جامعه سوسة وجامعه صفاقس وجامعه قرطاج وجامعة المنستير ومع أكثر من 30 بارتنير من الإيكوسيستم وكان الفينانسمون معناها خلينا الحقيقة نتحركوا وخلينا نعملوا امباكت في تونس الكل في البلاد الكل اترافير دي زاكتيفيتي متاع سكون أبيل لا فولغاريزاسيون سيانتيفيك يعني متاع البحث العلمي للغران بوبليك بوبليك الكل يعني من الصغيرات من لي زيكولي اللي في المدرسه للكوليج للليسي ايتترا وهذاك خلينا حل الباب
0: فوالا كي تكون فما نتائج خلينا نزيدو نفسر زاد المستمعين كي يكون فما تواصل مع يمكن منظمات اجنبيه وتاخذ الفينانسمون نتاعك من برا وتعرف كيش تتصرف فيه هذاك تخليك تكسب ثقه دوليه كبيره وتولي من بروجي لبروجي تزيد تكبر في الطموح.
3: نحب نحط حاجه مهمه راهو في الاطار احنا رانا نمشيو في نطاق هذا التمويل اللي ناخذوا فيه من المفوضيه الاوروبيه في نطاق الاسوسياسيون الشراكه مع الدوله التونسيه مع الاتحاد الاوروبي يعني تونس مصحه مع الاتحاد الاوروبي اتفاقيه شراكه في افق اوروبا اللي هو اكبر برنامج للبحث والتجديد في العالم. تونس كانت للسول بيي في الإفريقيا الكل هي شريك طولت تونس ومصر وإحنا من خلال الشراكة هذيك لدولة تونسية صحتنا إحنا نجمنا أنسومي لبروجي ووصلنا خذينا 14.5 على 15 اللي هي parmi les 10 meilleurs projets على 140 بروجي في العالم. دونك هذيك حل خلينا برشا أفاق وتعدينا المرحلة أخرى اللي ما عادش عنا بروجي ولا عنا بلوزيور
0: ممتاز
3: وعندنا بليزيور انيسياتيف وفما
0: كراتيو امثله دكتور احمد على الاقل المستمعين يفهمونا شنو هما المشاريع اللي نحكيوا عليها ودور الجمعيه في معناها التعريف يمكن بالمشاريع هذه العمل على المشاريع هذه والمبادرات هذه خاصه في الجانب الدولي.
3: هو باش نرجع شويه خاطر للاهداف نتاع الجمعيه خاطر مهم جدا نحكي على الاهداف. احنا وقت اللي خممنا باش نعمل الجمعيه قلنا الاعلاميه والانفورماتيك لاي تي بصفه عامه حاجه ما ماهيش توندونس ما حاجه ولات معناها واقع واكثر من واقع. دونك مشينا في تاثير مهمة الانكادرمون والتأثير متاع الطلبة والليجون ديبلومي اللي متخرجين اللي في سنوات نهائية متاعهم كسوسوا ماستر كسوسوا دكتورا كسوسوا انجنيور ولا ليسانس ولا بريبا. دونك مشينا في التأثير اتخافير معناها مشاريع ولا اتخافير دي سوجي داكتواليتي للسادة اللي موجودين في الجمعية كيما الطلبة زادة كيف كيف نحاولوا نأطروا مشينا في الانسرسيون معناها نقربوا البحث العلمي التيوريك للبراتيك يعني للاندستري يعني كنشوفوا احنا الصناعيين بالضبط ريالمون كيس كي شو حاجته
0: بالضبط
3: البحث العلمي اللي كان احنا باش نكتبوا فيه انا ارتيكل سي تري امبورطون انا شو با لا بور نيي لامبورطونس نتاع البحث اللي هو نحكيوا عليه ال مش
0: نظري
3: الاكاديمي اللي هو مهم يقعد مهم لكن ما نجموش نقدمه زادا
0: ما غير ما نطبق
3: ما غير
0: بحث التطبيق تسمع فينا في الحصص الفارت خاطر نفس السوجي نحكيو عليه راهو اليوم باهي كيكون عنا باحثين وباهي كي نكتبوا ننشروا المقالات نتاعنا العلمية في معناها مجلات عالمية وهذا الكل باهي لكن اليوم الاستفادة من كل ما هو ريشيرش
3: وذاك اللي نقصنا نعطيك ستاتيستيك احنا تونس تسمى كي نجيو نحسبوا احنا البوبيلاسيون نتاعنا في افريقيا احنا نمبر 1 نيميرو 1 على المستوى القارة الإفريقية فيش في عدد المنشورات العالمية بارابور النسبة متاع معناها الباحثين الموجودين هذية سيبيان حاجة باهية أعطيني الانديكاتور الثاني البحث العلمي هذية شنو فات الإيكوسيستم والمجتمع وهذية لهنا وين تلقى الفارق الشاسع وهذية الفرق اللي يخلي دول عظمى ولا حتى دول اللي عندها نفس الريسورس اللي عندنا معناها في تونس تقدم بعيد واحنا نقعدوا في
0: استغنيه
3: مش نقعدوا نغنيوا برشا باهي سي بيان ما نقولناش ليه ما قلناش عندنا مستوى باهي برشا خليوا زاد التونس وقت اللي يخرج لبرا في الخارج في المخابر البحث في العالم يكونوا من معناها ياخذوا من احسن احسن لي بروجي وياخذوا احسن معناها الاماكن لي بوزيشن لي بوست وكل شيء ويقدموا بالكدا على خاطر يلقاو فما اون فيزيون فهمت
0: باهي نوصلوا في الاهداف
3: في دونك الاهداف نتاعنا هو تنشيط نعملوا المسابقات نعملوا الهاكاثون يعني شوف يلزمنا نلعبوا الدور نتاعنا اللي يلزموا نلعبوه كجمعيه في الايكوسيستم يعني احنا نعملوا همسة الوصل ما بين الجامعة وما بين الاندستري ما بين الستارت اب وما بين الدولة احنا نجمو نسهلوا برشا حاجات على خاطر عنا اون فليكسيبيليتي زادا اون فيتيس ديكزيكوسيون اسرع شوية من الفيتيس العادية من الكلاسيك متاع الادارة على اكيد خاطر فما مراسيم هي اللي تنظم عمل الجمعيات لكن عندنا ان سارتين فليكسيبيليتي هذيك تسهل شويه وتنساش فما عنصر مهم جدا اللي هو هذا هو باش يعمل الفرق انه العمل الجمعياتي مبني على شنو على الفولونتاريا والانجاجمون
0: التطوع
3: اي الانجاجمون اذا كنت تلقاهم الزوز في مامب لي مامب نتاع الجمعيه هو ماهوش يستنى في سالير ولا شهريه ولا خلاص
0: يكون
3: هو باش يمشي يعطي من عنده في اي وقت نهار الاحد ونهار السبت مستعد يضحي بالعطله ويضحي براحته باش يمشي يعمل حاجه على خاطر هو ممن وفرحان انه يصير امباكت من غادي نسمعوا الفارق حتى لو بقله امكانيات
0: مش يستنى في شهريه باش يقوم بواجبه هو يعمل في حاجه بكيف دونك العمل الجمعياتي علاش مفيد ومهم على خاطر يخرج في الشخص المهارات اللي لازم تكون متوفره
3: بالضبط.
0: ويوري الغرام تاعك بميدان من الميادين دونك هاوك علاش ديما الجمعيات تلقاهم ناشطين بطريقه كبيره على مدار سنه خاصه الجمعيات الطلابيه ونحكيوا اليوم على جامعه وجمعيه البحث العلمي والابتكار والاعلاميه خاصه في الإساتذة هي فرع واحد
3: لا مش فرع واحد هذاك اللي باش نكمل عشان قلت لك بكري نحكيوا مرحله الاولى مرحله الثانيه ومرحله الثالثه احنا المكتب الوطني موجود في سوسه عندنا مكتب جهوي في صفاقس عندنا مكتب جهوي في قرطاج وعندنا اكثر من حاليا وصلنا ال 18 كلوب يونيفرسيتير كي نقول لك وين موجودين راهم موجودين في قفصه موجودين في القروان موجودين في جبس موجودين في صفاقس موجودين في جندوبه في برج سدريه في بيجا في مستير بيان سور في سوسه بيان سور وفي تونس رانا نحكيوا على ان كوفرتور على ليشيل ناسيونال والسنين ان شاء الله بقدره ربي خاطر لاني انيفرسير باش نحضروا ليفينمون الكبير هو الار سي سامت اللي باش نحاولوا نجيبوا فيه ليكوسيستيم تاع الارسيل كله في الجمهوريه كل باش يتلم باش نحاولوا نعملوا الكو ديزاين مع بعضنا للفيزيون تاعنا للقدام. بيان سور السادة ديما موجودين على خاطر احنا نخدموا بعضنا. العلاقه ما بين استاذ واتيديون تقعد في الجامعه في الجمعيه كلنا كيف كيف
0: الزملاء
3: نولي كلنا مع بعضنا كلنا انجاجي. بيان سور فما احترام فما كذا اما نخدموا نخدموا بعضنا
0: كل واحد عنده التاسيس تاعو
3: واللي باش يدخل الاسوسياسيون ويدخل منطق انه ما يحسبش معناها مش قولك شنو باش يعطيوني قبل ما قبل كذا مش فيه واحد شيء باركونت الوقت اللي انت باش تعطي باش تلقى كل شيء. هذا هو الفرق اللي خلينا نقدموا وتو تلمون لي تاش معناها نمشي اكثر. انا اوني سوليسيتي من برا من الخارج خاطر وقت اللي ناس يتعامل معاك ويلقاو ان سيريو ويلقاو ناس معناها تخدم وفما فريمون نعطيو صوره باهيه راه لتونس وصوره باهيه لبلادنا. وحتى وقت اللي جات ممثله المفوضيه الاوروبيه في البروجي في الكلوتور نتاعو نتذكرها الجمله هذه ما ننساهاش قالت لي فور مي اتس سكسس ستوري. الحمد لله
0: قصه نجاح
3: قصه نجاح صحب. الحمد لله هذاك يخلينا احنا فرحانين انه روحت من غادي التوانسة يسون كابابل باش يعملوا حاجة خير حتى من جماعة في أوروبا.
0: باش نكملوا مع حديث على الجمعية معكم أستاذة مريم ودكتور أنور كان عندكم بعض الملاحظات الأسئلة للدكتور أحمد معلف من خصوص الجمعية وبعدها نحكيه بصفة عامة على البحث العلمي زاد نجمو نحكيو عليه كحل من الحلول وحنا حلينا البارونتيز هذاك كيفاش لازمنا نطبقوا زاد البحوث العلميه باش نستفادوا معناها في بلادنا كيف كيف زاد نحكي شويه على الاختصاصات والمهارات الرقميه المطلوبه اليوم عند الطلبه واللي افاقها كبيره في تونس. دونك نبدا بالدكتور ولا بالاستاذه مريم
2: ما تحب
0: نعملوا قرعة.
2: أنا نعرف شوية نعرف بيان سور نعرف أحمد توا عندي قديش من عام ونعرف نشاطات نتاعو تبارك الله عليه أم دو تيران قبل ما يكون أكاديمي بامتياز. حبيت نعرف نسأل شوية على لي تيم دي زكاتون ومدى معناها الإرادة متاع الطلبة في خوض هذه التجربة هذه وشنو ما اسكو فما شوية صعوبات بيان سور ككل جمعية شنو ما الصعوبات وكيفاش كانت التحديات
3: بالضبط
2: فوالا دونك هذا
3: نبدأ بالصعوبات.
2: هاي واش
3: هو الصعوبات في أي منظمة مهما كانت معناها اللي هي متكونة من أفراد والأفراد هذوكم لمهم حاجة انجاجمون هي كيفاش تحافظ على الانرجي هذيك الموجودة وكيفاش تحافظ رغم الاختلاف خاطر كل واحد وشخصيته كل واحد والفيزيون بتاعه كل واحد كيفاش جاي كيفاش تنجم أصعب حاجة إنك تحافظ على الجروب وتحافظ على النويو هذايا البلوز امبورتون وهذايا هذاك اللي يخليني نعطي أكثر إفور وساعات عين ترا وعين متراش وساعات معناها تحاول كما نقولوا تشونكس تقبل أنت يجي ضرب عليك أنت
2: ليدرشيب سي
3: تري امبورتون أنك تحافظ على النويو مي زادة النويو وحده ما ينجم يعمل حتى شيء على خاطر وقت اللي الجمعية باش تكبر فما نحكي لك على دي كلوب نحكي لك على دي بيرو ريجيونو نحكيو على دي بروجي 4-5 بروجي انترناسيونو ونحكيو لهنا نحكيو على دي غوسورس يزمك ناس وأما مون دوني مع الوقت إذا كان عندك تي أونكيس عندك زادة ميزانية يزمك زادة كيف تصرف وباش تولي تصرف إداري ومالي دونك باش تولي مؤسسة والمؤسسة هذيك باش نجم تحافظ عليها يزمك تعطيها من وقتك دون فاسون كونتينيو منقولش باش نعطيها وقتي تو خلينا نعمل بوز ونرتاح
0: ليه
3: ماهيش نفحة هي مؤسسة تتخدم وتكون زادة ناس باش هما يكونوا مسؤولين وتعطي سورتو أهم حاجة لا كونفيونس يعني وقت تعطي إن كارت بلانش ما تحاولش تعطي كونفيونس وبعد تستنى في الدورة ميسيرش خليه غلط حتى كان غلطه ميسيرش دونك وكذا كان فما حاجة تعرفها اللي هي معناها تري سنسيبل خذها أنت فوالا هذا سي لا كلي بالنسبة للصعوبات البارتي الأولى نتاع السؤال اللي هي التام شوف احنا 2020 في الكوفيد كنا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بارتنير وكانت وقتها باش نعملوا ايفينمون كبير لا نوي اوروبيان دي شيرشور اسمه جرين نايت وفي الكوفيد سكروا الدنيا كل دونك جاو عملنا ريونيون وقتها في الوزاره شنو الحل يلزمنا نعملوا حل مشينا بور لا ترانسفورماسيون ديجيتال نتاع لا نوي هذيك كلها سو فورم ديجيتال وخذيناها احنا على عاتقنا وقت بيان سور مش كجمعيه برك احنا خدمنا ليكوسيستيم تاعنا الكل ليكوسيستيم اللي هما لي ستارت اب لي انسيان الومناي لي ستوديون ناس نعرفوهم يخدموا كذا جبنا ناس كل هاو عندنا بيدجي نخدموا بعضنا ونجحنا هلاك من غادي خرجنا ولينا نحكيوا على لي هاكاتون 2018 عملنا لي كومبيتيسيون بور لو توريزم انوفون 2018 من بعد تعدينا ليله الذكاء الاصطناعي عملنا 5 اديشن الاديشن الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه كنا في سوسه برك وليت تعدينا من سوسه ولا عندنا السنتر وعندنا السود وعندنا غران تونس
0: عممتوها على تونس الكل تقريبا
3: 2026 حين ربي باش نخرجوا للانترناسيونال ومازال كي عملنا السيريموني وقلنا باش يكون اخذت لاكور مع عند دي كوليغ دي زونيفرسيتير وناس نعرفهم وبيناتنا ثقه سينيغال المغرب وتوا قاعدين نتناقشوا مع فرنسا دونك باش يكون عندنا اول اديسيون انترناسيونال تخرج من تونس بلاتفورم 100% تونيزيان الفكره 100% تونسيه كل شيء تونسي
0: لكن مش خارج حدود الوطن
3: خارج حدود الوطن
0: جوست المكان والشركاء باش يكونوا معاكم موجودين
3: فما فما حاجتين فما شكون يقول لك ابريتو هما طلبه باش يشاركوا شنو هما لي سوليوشن اللي باش يعملوا بهم لا احنا مش هذاك كان الاوبجيكتيف احنا الاوبجيكتيف وقت اللي وليد صغير ولا ايتوديون يدخل يقرا يعادي يروح ويقرا ويعيش اكسبيريونس يعادي ليله كامله ويشوف دي دي دي تشالنج من عند لي زونتربريز من عند لي ستارت اب ويشوف حاجه هيك ريال قدامه ويفيل اكزرسيس ويبعث سوليوشن ايتترا ومن بعد يلقى روحه ربح ناس عاطر وربح وناس مش يعني هو كستارت اب انتربريز قل لي راه شوف من الاخر احنا باش نربحوا باش نشجعوا قلت له هذاك الاوبجيكتيف يعني ما ننساوش راهو احنا جمعيه نوتر رول هو هل ندزوا هالناش لي ستوديون والتلامذة والصغار وك علاش بدينا نحكيوا من عامنا ونحكيوا على اخسي جينيور
0: تري بيان
3: باش اخسي برك
0: دونك باش نعطيك كلمه دكتور جوست في نفس الموضوع هذا خاطر نشوف في برشا طلبه واليوم نحكيو زاد علاش لي تلامذه معناها في المستقبل دونك اخسي جينيور والطلبه والتلامذه هذو في اختصاص خاصه التكنولوجيا والاعلاميه والذكاء الاصطناعي متميزين في مسابقات دوليه في المسابقات محليا فما زاد اسماء ديما تكون بارزه هنا السؤال نقاط قوه الطالب ولا التلميذ التونسي حسب رايك واللي تميز يمكن الشباب التونسي في التكنولوجيا شنية هل هي التأطير الأساذة الفولونتي اللي عند الطالب وإلا الشاب باش يوصل المجال هذايا الإمكانيات أحكي لي أنت تنجم تلخصها لي في كلمة
3: هو شوف نجم نلخص لك في كلمة أنه ساعات تلقى وليدات صغار ولا تلامذة ولا كذا يفوتوك في التمكن من التكنولوجيا ينقص حاجة برك اللي هو احنا لازمنا نوفره تو أنه كيفاش يوفر هالتمكن هذاك يوفره باش يعمل حاجة امباكت عندها امباكت وحاجه بوزيتيف مش يمشي في معناها اون دو كاتاليزي هالليفور هذاك خاطر راهو لي زابليكاسيون ولا لوجيسيال اللي فما ولا كذا احنا اون ميتريس اما راهو الجينيراسيون زيد
0: متطوره اكثر
3: متطوره وفاتتنا وعندها كل شيء احنا فيش نجمو نفوتو في لو كوتي تاثير ونقدر ما خاطر احنا ممكن هو كان يشوف 10 متر قدام احنا نجم نشوفهم 200 متر
0: يعني حبيت نقارن لك بين التونسي والاجنبي من جنسيه اخرى
3: شوف نجم نقول لك ما عادش فما فرق كبير راهو سي كيف كيف ما كيقول كيف كيف
0: يعني احنا خير شويه بالمسابقات الدوليه
3: سير ولاتيف نجم
0: نجم نجم يكون عندنا اي كيو شويه عالي
3: نجم على نجم يكون نتصور سير ولاتيف
0: التكنولوجيا
3: سير ولاتيف سير ولاتيف على خاطر وقت تشد انت وليد في العمر معين في موجود في فرنسا موجود في هولندا موجود في تونس موجود كذا كيف كيف
0: فوالا
3: تلقاش التليفون اللي ميم ابليكاسيون اللي ميم
0: خوارق سوبرمان احنا ولا حاجه
3: شوف سافرت برشا بلدان سافرت برشا بلدان نعرف برشا بلدان احنا لازم نختبر واحنا انا تو سامبلومون مانيش نخير مانيش نعقل
0: فوالا
3: معنا
2: قضيه امكانيات
3: امكانيات وفولونتي زوز معنا الامكانيات ومع فولونتي اللي هي بون بلوتو فيزيون
0: وكاركتير زاد التونسي خاطر كي ينفح بحاجه ويحب حاجه يعطيها برشا طاقه وهذاك اللي يخليه يمكن يتميز فيها دكتورنا
1: شكرا سي احمد ومرحبا بسي احمد نحب نحيي ساعه الديناميكيه والحيويه والالتزام والتواضع وخاصة التطوع لأنه قبل كل شيء العمل الجمعياتي رأوا عمل مزني وعمل فهمت دؤوب وخاصة أنا متأكد اللي يكونوا بحكم التجربة كجمعياتي قديم اللي يكونوا العمل جمعياتي راهو فما الجانب القانوني والجانب المالي وخاصة زادة نتصور اللي يكونوا زادة فما لا ريزيستانس باش تخرج الناس كليك أو تشارك الناس كل ساعة هذاك هو العمل الكبير سواء مثلا هذايا الريزيستانس من الزملاء الأساتذة قبل كل شيء وأنا أستاذ منهم أما مانيش ريزيستانس لأنه أنا عجبتني كلمة المرونة وخاصة المرونة هي الباب الأساسي جانب آخر اللي حبيت نحكي فيه في النقاط اللي داولت وكونوا الرهانات على مستوى ديمومة الجمعية من خلال الأجيال والفئات السنية وهل العطل تويكا يعني نورمالمون في العطل الصيفية كمكة النشاط متاعكم يكون أكثر من وسط العام لأنه وخاصة تمشوا للجانب في التعليم والتربية هل فما شراكات مع مش كان الجامعة بركة وإنما مع المعاها الابتدائي وكلزم حتى من الروضات وكلزم عن بعتالي الاعدادي والثانوي الغادي وين باش نأهلوا الناس ونحضروهم ويشاركوا ويعملوا ويديروا وخاصة اللي يكونوا الابتكار ومع الفئات السنية الصغيرة الزمنية لديمومة الجمعية ما يسمى معناتها يعني تخدم هي في نطاق يعني التنمية المستديمة والمستدامة للمستقبل هذه حاجة اثنين نحب نهنيكم المرتبة الأولى 14 ونص على 15 أو مش شوية العدد باش تكونوا تاخذوا لا كونفيونس نتاع لي فون انترناسيونو سؤالي هو كونوا يعني صفاقس قرطاج المونستير المونوبول عندكم 18 كلوب اوكي ولكن في تونس معناتها عدد الجامعات وعدد المعاهد انسيسويت يعني ما يسمى اللي يكونوا الجمعية نتاعكم لو اني باش نحب يعني جوست ملاحظة دا مقراتة الألوج إلى الجمعية والانتفاع بخدماتها
3: واضح بي النقطة الأولى على الـ على الـ على الصيف وصغيرات وكوليج وليسي كل بي نحكيو على أرسي جونيور أرسي جونيور عندها 2024 لانسيت انا لانسي الانيسياتيف هذه قلنا يلا الجمعية تو خلينا نهبطوا شوية لترونج داج نمشيو نمسوا لي زيكولي ولي كوليجيان ولي ليسيان جمع الفيت عندنا اون سيمين عملنا ريونيون البيرو نتاع ارسي جونيور ولايد في ليسي بيلوت اتيتون بروميير اني ولايد كوليج هذا البيرو عملت بهم ريونيون بيان سور فما شكون دي ريسبونسابل
0: بيان سور
3: عطيتهم دي تاش مع ليكيب الكل ما اتفقنا قاعدين نحضروا توا في لي فيش دو فورماسيون والبلان داكسيون نتاع الجاي منهم اول اكسيون باش تصير مع مسائف الجوالات باش نمشيو لمسائف الجوالات باش نمشيو غادي باش ناخذوا نهار كامل لي نحنا بوغ انيمي اكثر من 12 اتولي اون باراليل روبوتيك وذكاء اصطناعي وكل شيء
0: الخطوه خلو. الاولى دونك عملتوها
3: احنا ديجا عملناها ما سنا نكملوا
0: خطوه اسرع
3: هما وين موجودين مسائف الجوالات صغيرات باللي ترونج داج الكل باش ناخذوهم باش نرتبوهم كل ترونج داج نمشيو له باش نعملوا لها اتولي شكون باش يعمل اتولي صغار وكبار خالتين احنا كل باش نمشيو كجمعيه عندنا ماتريال عندنا روبوتيك خدينا برشا ماتريال قاعدين هكا نحاولوا ننظموا رواحنا وكل شيء دونك عملنا اتفاقيات مع بعض الكوليج وبعض الليسي قاعدين بشويه نعملوا في لي برومي با في ارسي جونيور ما نحبش نتسرعوا برشا كل ما بعضنا نخليهم دي با سور سيت ويب Il va être lancé j'ai 10 maximum. L'inscription sur le site web gratuite. La participation أكثر من هكا c'est gratuite. احنا مش طالبين حتى شيء. Donc اي ولي يشوف لا سيت يدخل يقيد ولدو. علاش يقيد ولدو؟ باش اي نشاط يجيه على تليفونه ميساج وايميل يقولوا فما نشاط في الوقت الفلاني 20 بلاصه قيد ولدك.
1: ولا التواصل يعني فما مرونه في التواصل يعني موجودين ابارسي مش الناس كل تدخل يعني نخمم في يكونوا تشعوا اكثر خاصه على الفئات والمناطق اللي فيها هشاشه
3: شوف
1: فهمت شنو نقصد
3: لا فهمك
1: يعني من حق التونسي الصغير باش
0: اللي فيها نقص خاصه في الجمعيات الجمعيه الطلابيه
3: فهمك احنا مثلا علاش وصلنا نحكي لك على قروان وباجا و نحكي لك على جابس مشيو بيانتو باش نمشيو لجابس وقفصه وكذا او اي دوموند تجينا نتاع اوفرتور نتاع كلوب جست فما شارت زعما تتصحح باش تبش نكونوا
0: بروسيدور كامله
3: بروسيس يصير فما ريسبونسابل نتاع لي ستاج لي كلوب في الجمعيه اللي هي تتصل وتنظم العمليه ونصحوا كونفنسيون معناها دو بارتنيريا ما بين الجمعيه والمؤسسه الجمعيه على خاطر لي كلوب هذاك ما نجمش ينشط هكاك وحده ينشط في نطاق احنا نصحوها وما نطلبوا حتى شيء ونمشيو بالعكس ونقطروا طلبة هذوكم مش يدخلوا الكلوب وإحنا هوا نقول لك من المنبر هذي منفتحين معناه أي مؤسسة جماعية
0: فقط الطلبة هم زاد يبديوا
3: معناه إحنا رو لباز انت هذا هو الانجاجمو إذا كان أنت ما تلقاش أنويو انجاجي معهم زاد أنسانيو خطر مهم جدا يكون فما مؤثر فما أنويو انجاجي ديجا يحب يحل أوتوماتيكمو وي أما ما تنجمش تمشي تفرض على اي مؤسسه باش تحل كلوب وما عندكش انويو انجاجي ما يصير حتى شيء من بعد
0: والاشكال زاد حتى انويو هذاك لازم يتكفل بالتاطير للطلبه اللي باش تجي من بعد خاطر ما باش تعمل كلوب وبعد يخدم لفتره مع طلبه معينين ونيفو معين وبعد ما تلقاش الباساسيون تصير تولي زاد حكايه ماهيش
3: باهيه بالضبط بالضبط بالضبط
0: به هذا بالنسبه للجمعيه دونك نكملوا بصفه عامه باش نختموا معك لقاء دكتور احمد وسعداء الحقيقه باكتشاف شخصيه سيد احمد معليل هما احمدات الكل تلقاهم تبارك الله دونك اكثر الاختصاصات المطلوبه والا المهارات الرقميه المطلوبه اليوم واللي الطلبه لازم يركزوا عليها وانت كاستاذ جامعي باش ناخذ الجانب نتاع الاكاديمي تو دكتور احمد
3: شوف باش ناخذ زين بخاطر نقريني انا عندي دي كلاس انجينير مهندسين ديما نحكي معهم في الحصه الاولى نتاعي وحتى على وسط الحصص وعندي جدا جماعة الماستر دو ريشيرش مهم جدا انك تعدي ميساج تريز امبورطون راهو باش نجم تاخذ بلاستك في الحياة وتنجح في اي كارير مهما كانت ومهما كان البوست يلزم عندك دي كومبيتونس في الاناليز دي كومبيتونس في الريزوليوشن دو بروبليم دي كومبيتونس في فهم المشكل ويبدا عندك في مخك عندك ميثودولوجي
0: منهجي
3: الافكار منهجي منظم هذا خذه في اي دومين طبقه لو هذا موجود باش تنجح هذا باش نتفقوا عليه في الانفورماتيك 3 4 5 سنين تاني نحكيوا على جيني لوجيسيال لازمك تمشي ديفلوبور وانجينيور وبلاستك مضمونه
0: ودايور
3: صحيح معناه ما فما حتى انجينيور دوي يعرف يكتب كود ويكتب ويحضر ويقعد قاعد توا يقعد قاعد حتى لو تعرف هذا اللي تبدل تو كي نحكي مع لي ديريجون خاطر نتلاقى معاهم حتى نمشي المعارض الدوليه الكبيره حتى في الاوروب في اوروبا ولا في الافريق ولا غيره نحكي مع ناس اللي تخدم في 200 و300 فما شكون حد يخدم في 500 و1000 مهندس المشكله الرئيسيه حاليا بعد الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو الجينيراتيف اي اي اللي هدت
0: فوالا

0: فخور جدا بانتمائي إلى لهذا التصنيف، لهذا التميز. وقت اللي نقولوا احنا تصنيف تايمز ونكونوا احنا ضمن 200 جامعه، وليكونوا حكينا برشا مرات واستقبلنا رؤساء جامعات اللي تميزوا، نحبوا معناتها بالمناسبه دي نشكرهم على المجهودات الجباره اللي قاموا بها، وخاصه يوريك اللي يكونوا راهو يعني البوتنسيال التونسي راهو يتميز، وهذايا اللي يكون مفخره للجامعه التونسيه، وخاصه الجامعات كما جامعة المنار، جامعة صفاق، جامعة سوسة، جامعة المنسير، وكذلك كناقة جابس أنا متواجدة راهو، وخاصة ما ننسوش اللي يكونوا وزارة علم العالي بصفة عامة والجامعات 13 جامعة الموجودة في كافة تراب الجمهورية مشاو في اللي زيزو خذاو اللي زو
1: هو ذاك يمكن عاون شوية،
0: هذاك عاون برشا. وكذلك زاد يعني ما ننسوش اللي التكنولوجيا ساهمت، التميز في البحث العلمي، هذا الكليكة يخلي اللي يكونوا يعطي تميز الجامعة التونسية، ولكن إن شاء الله يكون مع يعم على جميع المعاهد الأخرى والجامعات الأخرى التونسية.
1: نمشيو الأخبار الموالية. أعلنت جامعة منوبة عن أحداث لجنة أخلاقية البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية لتكون أول هيئة من نوعها في تونس، تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال وضمان احترام المعايير الأخلاقية المؤطرة لها. اللجنة ستتولى مراجعة بروتوكولات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية ومرافقة الباحثين خلال مختلف مراحل إعداد مشاريعهم البحثية، بما يضمن الفئات حماية الفئات الهشة والبيانات الشخصية وتعزيز النزاهة العلمية.
0: بادرة طيبة ومن جامعة منوبة وهي سباقة في هذا المجال، وما ننساوش اللي يكون البحث العلمي سي أحمد يخضع إلى مفهوم هام جدا، ألا وهو يعني الإتيقة، الإتيك، أخلاقيات البحث العلمي. فما راهو الإتيك والديونتولوجي، يعني مش تعمل بحث علمي يفهم احترام البروتوكولات الكتابة العلمية، يعني المعطيات والبيانات الشخصية راهو يجب احترامها، العينة اللي بيشتخدم عليها تكون عينة انت قبل كل شيء على المستوى الإجرائي خذيت التراخيص اللازمة، وكذلك معناتها اللي بيشتعمل عليهم او اللونكات اللي بيشتعمل. وعليش في العلوم الإنسانية؟ لانه في العلوم في البحوث الأخرى، يعني الدقيقة سواء كان في الطب أو في الهندسة أو في كذا، يعني البروتوكولات برسك يونيفرسال. ولكن بالنسبة للعلوم الإنسانية كما نقولوا الفلسفة، علم الاجتماع، علوم التربية، عديد العلوم الأخرى، يعني بتاتر اللي يكونوا أدوات وآليات البحث
1: تختلف،
0: ما هي تختلف. هك علاش يحبوها توا؟ هي زادت تدخل لاحترام مدونة وأخلاقيات الكتابة العلمية والبحث العلمي. بادرة طيبة، ولكن راهو يلزم زادة الإعلام المسبق والتكوين المسبق للباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية باش يكونوا على دراية، لأنه هما تعبين، لأنه ينجموا الأخرين الاختصاصات الدقيقة والعلمية ينجموا ينشروا وينجموا يكتبوا، ولكن بالنسبة للعلوم الإنسانية يعني باش كانت تحط عليهم شروط كاملة مجحفة، يعني النشر صعيب، وكعلاش يحبهم يلتحقوا بالركب باش هما زاد ينالوا حظهم من المنشورات العلمية.
1: تخبيان كمل بخبر أخير. وتم اختيار المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت كأول مركز إفريقي متعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان في مجال الرفق بالحيوان، ويعد هذا الاعتراف الدولي ثمرة سنوات من العمل الأكاديمي والبحث العلمي، ويؤكد قدرة المؤسسات الجامعية التونسية على التميز والمساهمة في تطوير المعارف والخبرات على المستوى القاري والدولي.
0: يعني ما هوش غريب على جامعة كما البيطري سيدي ثابت كما هو. يعني أولا هي عريقة،
1: المدرسة الوطنية طب البيطري،
0: أي المدرسة الوطنية هي عريقة، ويعني من أعز الاختصاص الأسادة المختصين في الميدان هذايا، ونجم نقولوا هي الوحيدة في تونس اللي ساهمت مساهمة كبيرة برشا من خلال البحث العلمي في تطوير هكذا اختصاص، ونباركوا لهم ونهنيهم معناتها بهذا التفوق والتميز. وراه كان منتوج مجالس علمية ومنتوج لجان خدمة ومنتوج معناتها طلبة باحثين ومنتوج معناتها بحوث علمية لصيقة التساق كلي بالاختصاص، وكذلك إشعاعهم على مستوى

0: سواء يعني الجامعات الأخرى وكذلك
1: منظمات عالمية خاصة
0: أي ولات عالمية يعني وقتلي أنت البحوث مدعك يقع نشرها وقتلي التجارب اللي تعملها وقتلي أنت النتائج اللي توصلت لها يقع الاستئناس بها ويقع ذكر معناتها بعض البحوث أو الطلبة أو الأساتذة في بحوثهم العلمية في منشورات أخرى خارج حدود الوطن هذا يزيد كان مفخرة للجامعة التونسية.
1: يعطيك الصحة دكتور، رافقتنا في مشاغل جامعية وبدأ المشوار مع البرامج الخاصة والموجهة للطلبة من الصيف اللي فات قريب شنعملوا عام ما شاء الله على الإضافات متاعك على نصائح للطلبة الجدد وإلى الطلبة اللي في مراحل متقدمة من الدراسة، حكينا حتى على الأساتذة. نحب نختم معك اللقاء باش نعرف تجربتك كيفاش تقيمها كيفاش ريتها في مشاغل جامعية، خاطر فما تفاعل كبير صار مع بعض الأولياء في علاقة يمكن بطلبة زادة قريهم واللي سمعوك كمستمعين، فما بعض الملاحظات فما بعض النقاط اللي وصلوها لك، دونك احكي لي على الموسم في دقيقة من زمان.
0: أي في دقيقة من زمان يعني وقت اللي تقول يعني عام كامل احنا عنا توا، يعني بصراحة تعدت فيسع سنة كاملة. نحب زادة نشكر مريم على المجهودات الجبارة اللي عملتها وعلى الإضافات اللي رفقتنا بها، يعني سنة إن شاء الله نكون أعطينا الإضافة والإفادة كل أسبوع، وإحنا يعني حاولنا باش نجيبه جديد باش نواكبه خاصة يعني نسق الطلبة نواكبوا نسق الطلبة خلال معناتها سنة كاملة سواء كانوا في طريقهم إلى جامعة أو في دروسهم أو في امتحاناتهم. تجربة حلوة ياسر كانت خلتنا معناتها نكونوا في تواصل مع الطلبة متاعنا في مشاغلهم، وإن شاء الله نكونوا عطينا الإضافة. تجربة حلوة وخاصة معك سي أحمد راو كنت مرتاح برشا ومع مريم ومع الفريق التقني اللي صاحبنا ديما، وإن شاء الله يعني ديما نمدهم بالإضافة والإفادة.
1: ذكروا طريق الجامعة بش يكون نهار الاثنين من 8 للـ10 متاع الليل في البرمجة الصيفية، تنطلق يوم 29 جوان يوم الاثنين إن شاء الله. برشا برامج جديدة فهم برامج زادة كنتوا تواكبوا فيها في الصيف وغابت عليكم في الشتاء باش ترجع إن شاء الله في الصيف. برامج إن شاء الله تعجبكم تكون خفيفة فيها الإيقاعات فيها كيف زاد النصائح والمعلومات، وإن شاء الله تكونوا ديما أوفياء لذات المنسير لبرامجنا الكل. شكرا حسام قدري في الإخراج التقني حصة اليوم، شكرا أيضا لمعاذ الحديث في استقبال المكالمات الهاتفية والتنسيق، دكتور أنور بطيب، الأستاذة مريم حرزلة، ضيفنا الدكتور أحمد معلال اللي كان معنا في ساعتنا الأولى. كان معكم في الإعداد والتقديم حصة اليوم من مشاغل الجامعية أحمد موسى. ليتكم زينة وإلى اللقاء.

0: العاشرة ودقيقة واحدة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد أن تونس لم تسجل أي إصابة بفيروس إيبولا وحالة يقظة صحية بنقاط العبور الحدودية. تونس تحتل المرتبة 15 إفريقيا في مؤشر كلفة المعيشة لسنة 26 و 2000. والإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات تؤكد أن 80% من المتورطين والمستهلكين في قضايا المخدرات أعمارهم بين 18 سنة و 40 سنة. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأننا الصحي، أين أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في ماي 26 و 2000 حالات مشكوكة فيها في إصابتها بفيروسي إيبولا أو هانتا، لافتا إلى أن ذلك يعود إلى المساحة الضيقة لانتشار هذه الفيروسات، ولا سيما فيروس إيبولا الذي ظهر في فرنسا مؤخرا بتسجيل حالة وافدة وحيدة. قدر احتياطي تونس من العملة الصعبة ب 25.2 مليار دينار لتاريخ 24 من جوان 26 و 2000، ما يمثل 102 أيام توريد مقابل 23.3 مليار دينار 101 أيام توريد قبل ذلك بسنة، وفقا لما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي نشرها اليوم. ويفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بارتفاع عائدات العمل بنسبة 4.8% لتقدر ب 4.2 مليار دينار، والعائدات السياحية بنسبة 4.5% لتصل إلى مستوى 3.1 مليار دينار، وذلك إلى التاريخ 20 من جوان 26 و 2000 مقارنة بذات الفترة من سنة 25 و 2000. وفيما يتعلق بالدين الخارجية فقد بلغ مستوى 3.6 مليار دينار خلال نفس الفترة. ونبقى في شأن اقتصادي دائما، قالت اليوم رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال إشرافها على افتتاح أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار، قالت إن الاقتصاد الوطني تمكن من الصمود والثبات رغم تعدد الأزمات والصدمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، وأضافت أن معظم المؤشرات شهدت تحسنا تدريجيا خلال سنة 25 و 2000.
1: رغم تعدد الأزمات وحالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود والثبات، حيث شهدت معظم المؤشرات تحسنا تدريجيا خلال سنة 2025، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024 بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية، مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة فوق 30% سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية المنتصبة ببلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية.
0: ومن جهته، ولا على هامش هذا المنتدى، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الحكومة تستهدف بلوغ 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية خلال سنة 26 و 2000.
2: ثقتنا الكبيرة في قدرة الاقتصاد التونسي أنه يجذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية ديناميكيته، والديناميكية هذه أظهرها خلال السنوات الأخيرة من خلال صموده أمام عديد الصدمات الخارجية. ديناميكية بطبيعتها تخلق فرص جديدة للاستثمار في عديد القطاعات، قطاعات كل ما يهم تكنولوجيات الاتصال، القطاعات التي تفترض يد عاملة كفأة، الطاقات المتجددة، اقتصاد أخضر، كل ما هو اقتصاد دائري. عدد المشاركين الذين سجلوا على منصة المنتدى 1200 مشارك تونس ومن خارج تونس، في وسطهم تقريبا 25% من خارج تونس. بالطبيعة نأمل أنه نشوف أقصى عدد منهم حاضرين بدون استثمار، يصعب أن نحققوا نسب نمو مرتفعة، وبدون نسب نمو مرتفعة يصعب أن نحقق كل أهدافنا على المستوى التنموي. التوجه الأكبر على مستوى مناخ الاستثمار هو تسهيل بنظفرين حياة المستثمر من بداية استثماره إلى الشروع فيه وخلال أيضا عملية الاستثمار. حل عديد الإشكاليات اللي هي في عدد كبير منها مربوطة بإشكالية إجرائية، ونجحنا والحمد لله في حل العديد والعديد من الإشكاليات. هدف 4000 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية، عندنا ثقة بأنه نخلطوا له الهدف هذا في 2026.
0: أظهر التصنيف السنوي لمؤشر كلفة المعيشة لسنة 26 و2000 الصادر عن منصة نمبيو العالمية المختصة في بيانات كلفة المعيشة أن العاصمة التونسية حلت في المرتبة 15 إفريقيا بمؤشر بلغ 30.7 نقطة ضمن قائمة المدن الإفريقية الأعلى من حيث كلفة العيشة. وبين التقرير أن مدينة بيدجان الإيفوارية تصدرت الترتيب القاري بمؤشر 45.2%، تلتها أديس أبابا الأثيوبية ب 42.6 نقطة، ثم بريتوريا الجنوب إفريقية ب 41.6 نقطة، في حين جاءت تونس خلف عدد من المدن المغاربية والإفريقية من بينها طنجة والدار البيضاء والرباط ومراكش. قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية 26 و2000، وتنظيم يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته. وأوضح رئيس النقابة زبير جيجا أن هذا القرار يأتي إثر إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته، الذي ينتهي أجله يوم 30 جوان الجاري، بالإضافة إلى إصدار البلديات قرارنا يقضي بفرض رسوم على اللافتات المضيئة أو إزالتها.
3: صار اتفاق أواخر سنة 2025 في 15 جانفي 2026، إمضاء اتفاق رسمي ملزم مع وزارة الشؤون الاجتماعية، التزمت خلاله الكنام بجدول الخلاص اللي دو متخلد بالذمة لدى صندوق بالنسبة للسيد. جدول الخلاص هذا تم احترامه لحدود شهر مارس، أفريل وخروا فيه برشا، ماي جوان إلى حد اليوم لا جديد، ما نعرفوش إذا بتخلص ولا لا. فقمنا بعديد المراسلات للصندوق وحبينا نعلنوا هذا الأمر باش كل فرد يتحمل مسؤوليته، حتى ما نعاودوش نتيحوا في وضعية لا قدر الله أنه الصيدليات تكون غير قادر على قد المواطن بالدواء نتاعو وقت يتوجه لها، لانه تريزوفي تقريبا كلاتها صناديق هذه، سواء صندوق التامين على المرض او بعض لي زاسيرونس القاعدين يخلوا التزامات تجاه الصيدله. دونك هو فقط لفت نظر، ان شاء الله ما نوصلوش الى ان هالكنام تقرر تتخلى على منظورها وعلى مدير خدمات زاد، وهذا باش يمس بدرجه اولى حق المواطن في الاول. بالنسبه للموضوع الثاني يخص البلديات، منشور عدد 17 صادر للبلديات واللي فرض إتاوة نعتبرها غير قانونيه، لانه يفرض اداء بلدي على دي زونسيني فارماسيوتيك اللي هما مفروضين على صيدله بموجب القانون. تم اقرار قرارات ازاله من طرف بلديات اللي قاعدين يصيدوا فيها مكلف بالتسكير. القرار هذا مسيء حتى لوجهه تونجيت تهد واجهه صيدليه، يعني معقول هذا؟ حتى في الحروب ما يمسهمش الاماكن الصحيه هذه. نرفض هذا الامر، هذا الامر لا يمكن ان يتواصل، يجب حل هذا الامر من جذوره.
0: ذكر محافظ شرطة عامة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطنية أن عدد قضايا المخدرات خلال 10 سنوات الأخيرة بلغ 86,599 قضية، فيما بلغ عدد الأشخاص المتورطين 156,137 مورطا، وبلغ عدد المستهلكين الموقوفين خلال 10 سنوات الماضية 104,243 مستهلكا، وفقا لنفس المصدر الذي أكد خلال جلسة استماع نظمتها اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حول مقترح تعديل القانون المتعلق بالمخدرات أن الفئة العمرية الشابة المستهدفة صلب هذه القضايا من سن 18 إلى 40 سنة تمثل نسبة 80% من إجمالي المتورطين المستهلكين، وهي الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الترويج والاستهلاك. رئيس لجنة التشريع العام فوزي الدعاس.
4: وزارة الداخلية قدمت مقاربة هامة جدا، خاصة في علاقة بمزيد تفاقم هذه الظاهرة. الأرقام كانت مفزعة، لقينا نقوص الخطر، والأرقام هذه تدل على أنه ضرورة معالجة هذه الظاهرة بتبني في تقديرنا مقاربة شاملة للدولة التونسية، تعنى بكل أسباب المتعلقة. الجانب التشريعي مهم ومهم جدا، خاصة أنه يلامس يعني الواقع ويحاول يعالجه من خلال النصوص التشريعية.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد أن تونس لم تسجل أي إصابة بفيروس إيبولا وحالة يقظة صحية بنقاط العبور الحدودية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
6: مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
7: مرحبا بكم. مونديال إسبانيا 1982 شهد مشاركة أولى للمنتخب الكويتي في كأس العالم. المنتخب الكويتي يلعب ضد المنتخب الفرنسي وخسر 3-0. ألان جيري سجل الهدف الرابع، لكن لاعبي الكويت احتجوا على الهدف وقالوا للحكم أنهم وقفوا على اللعب بعد ما سمعوا صفارة، واللي تبين فيما بعد أنها جاءت من أحد المشجعين من المدارج. لكن الحكم السوفيتي في الوقت ذاك ميروسلاف تجاهل طلبهم، الشيء اللي جعل رئيس الاتحاد الكويتي لكرة قدم يهبط الملعب ويقنع الحكم بإلغاء الهدف، وهذا اللي صار. لكن المقابلة انتهت فوز فرنسا 4-1 والحكم تم إيقافه على النشاط. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر. ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
8: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة.
6: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
8: من مسرح الحياة. إعداد وتقديم
6: شكر السكري.
9: العشرة وستاش دقيقة على موجة إذاعة المنسير. أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء دائما في سهرة الخميس مع برنامج من مسرح الحياة، هذه الحصة الأخيرة في هذه البرمجة. كي نقول ديما الخريفية الشتوية، لكن البرمجة الصيفية باش تنطلق إن شاء الله الأسبوع القادم. قلت الحصة الأخيرة في هذا، في هذه البرمجة، يعني الخميس القادم إن شاء الله باش تكون حصة أخرى وحصة جديدة نحكي عليها بعد شوية. تحياتنا لكافة الأصدقاء والأحبة المستمعين على المتابعة والوفاء واستحسان هذا الموعد الإذاعي. إن شاء الله إن شاء الله كان حياتنا القدرة في البرمجة القادمة الشتوية لإذاعة المنسين، إن شاء الله كان مزال في العمر، يعني خلينا نقول كتبة، إن شاء الله كان كتب لنا العمر، إن شاء الله نكملوا معكم بإذن الله ونواصلوا مع القصص الواقعية. هاتي القصص اللي لقات استحسان العديد من الأخوة والسادة المستمعين. اليوم الخميس 25 جوان 2026، الحصة رقم 63 لهذا الموعد الإذاعي. القصص دائما من الواقع، قصص واقعية، لكن الصياغة، ديما أكد أن صياغة القصة وطريقة كتابتها وتقديمها بطبيعة باجتهاد خاص، لكن أؤكد أن القصص الكل واقعية وبطبيعة نستمتوها من حياتنا اليومية. القصص تتغير وتتنوع من الحصة لأخرى، ودائما نعول على مشاركات سادة المستمعين على الرقم 73 460 800 للإبداء الآراء متاعهم وكذلك للاستئناس بها. قصة الليلة، الحصة رقم 63، يعني غريبة نوعا ما، لكن يعني قصة صايرة. وعلاش أقول غريبة؟ لأنه ما نعرفش، يعني ممكن كيسمعوا هذا السادة المستمعين، وإن شاء الله نعطي شوية تشويق باش يستغربوا من بعض التصرفات فقط، يعني كيفاش ساعات الإنسان في موقف صعب ما نعرفش، يعني الظروف يعني تلزوا باش يتصرف التصرفات، لكن في الأخير تكون العواقب متاعها وخيمة. القصة هي كالآتي: في قلبي عتمة الليل، يعني في الليل، حيث شوية تعبير منمق، حيث تلتحف شوارع المدينة بالصمت والوجوم، يعني في صمت الليل، كان أمين يسير مسرع الخطى عائدا إلى منزله. شاب اسمه أمين لم يكن وحده، بل كان يرافقه رعد. شنو الرعد هذا؟ تستغربوا شوية تقولوا رعد. رعد هو اسم لكلبه من الفصيلة الضخمة، يعني مغروم بتربية الكلاب، يرافقه كلب في جولة ليلية سماها رعد، لأنه بالحق الرعد هو الكلب هذا. ورغم شراسة الكلب وبنيته المرعبة، إلا أن أمين التزاما بالقانون وحرصا على سلامة المارة، كان دائما يضع على فمي كلبه كمامة جلدية محكمة. بطبيعي كلب من الحجم الكبير، وإن شاء الله الحقيقة فما العديد من المغرمين بتربية الكلاب يعملوا كما أمين، لأنه الكمامة لازمة، لأنه كلب يعني شرس وعظيم الضخم الجثة، يلزم يعني نحافظوا على سلامة الناس والمارة. على كل، فجأة انشق سكون الليل عن ظلين غريبين انقضى منحرفان من بين الأزقة يحملان أسلحة بيضاء، ووجه لأمين عبارات التهديد والوعيد طالبين منه أن يمدهما بكل ما يحمل. يعني زوز منحرفين كي البركاش صار له في الليل، طلعوا له بأسلحة بيضاء وقالوا له عاد ما عندك. وهذه الظاهرة للأسف موجودة، وإن شاء الله خسر رجال الأمن حل قوس صغير يكونوا حازمين أكثر في التعاطي مع مثل هذه الظواهر اللي نشوفوها في مجتمعنا. حاول أمين التراجع، لكن أحدهما تقدم بسرعة ووجه له ضربة أصابت كتفه، يعني مسه شوية بالسلاح متاعه، في حين حصره الآخر من الخلف، شده الثاني من التالي. يعني شعر رعد بالخطر، رعد اسم الكلب، شعر بالخطر بطبيعة مربيه مولاه، بدأ يزمجر بقوة، بدأ يعني يتحرك، حس أنه صاحبه تعرض للخطر، وجسده الضخم ينتفض غضبا، لكن الكمامة كانت تمنعه من الدفاع عن صاحبه الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الهلاك. فهمت القصة؟ أمام شفرات الأسلحة البيضاء التي تلمع تحت ضوء الفانوس الخافت، يعني ضوء الشارع، وأمام إصرار المنحرفين على إيذائه لم يجد أمين مفرا، بيد ترتجف من الخوف والألم، مد يده ونزع الكمامة من فم الكلب وصاح فيه رعد انقض عليهما، يعني كما قلوا يعني آمر الكلب متاعنا حاله الكمامة، والكلب كما قلت ضخم وشرس عارف روحه تخسر، نحى الكمامة من فم الكلب بسرعة بغدرة وآمروا بالهجوم على المنحرفين. في تلك اللحظة تحول الكلب إلى أعصار من الغضب، وفي الحين انقض رعد اسم الكلب ديما على يدي أحدهما التي تحمل السطور ومزق شرايينها في ثوان. كلب لطيف خطير يعني عروقه وعملهم له يعني بالبعضة قبل أن يطبق على رقبته بطريقة قاتلة. سبحان الله جم الكلب على السيدة اللي يحمل السكين ولا السطور ويعني انقض عليه وعلى رقبته أرداه قتيلا. عند ذلك حاول المنحرف الثاني الهروب ذعرا، لكن الكلب عجله بقفزة هائلة طرحته أرضا وعضه بأنيابه الحادة فأرداه قتيلا كذلك. الكلب يعني من النوع كما قلت الشرس والضخم، حب مولاه حب يدافع على روحه سيب له الكمامة، فالكلب خطير انقض على المنحرفين وقتلهما. قصة مرعبة. انتهت المعركة السريعة والمروعة وسقط المنحرفان جثتين هامدتين تسبحان في الدماء. وقف أمين مذهولا يلهث من الصدمة بينما عاد كلبه رعد ليقف بجانبه يحميه، ولكن اختلطت مشاعر أمين بين الفرحة بالنجاة والخوف من هول الصدمة. صحيح شعور صعيب شوية، منه فرح أنه نجا منهم زوز منحرفين اللي حبوا يأذيوه، وفي نفس الوقت خاف صدمة كبيرة ياسر يلقى الزوز منحرفين يعني يلقاهم على الأرض مطروحين ويسيلوا في الدماء متاعهم والكلب متاعه بالشراسة متاعه يعني قضى عليهم. لم يهرب أمين بل اتصل فورا بالحماية المدنية والأمن، لكن المفاجأة الكبرى كانت في انتظاره داخل مركز الشرطة ثم أروقة المحكمة. بموجب القانون اعتبر استخدام كلب شرس بدون كمامة وسيلة دفاع غير متناسبة مع حجم الخطر، رغم أن المهاجمين كانوا مسلحين. واعتبرت المحكمة أن إزالة الكمامة وتحويل الكلب إلى سلاح قاتل ومستعد للافتراس. حكم القاضي عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة القتل غير العمد الناجم عن تقصير وتفريط، يعني إطلاق حيوان خطير والاعتداء المفضي إلى الموت دون قصد إحداثه. وجد أمين نفسه وراء القضبان يدفع ثمن ليلة دافع فيها عن حياته، تاركا وراءه كلبا وفيا أنقذه من الموت، ليواجه هو عقوبة السجن بتهمة أنه عاش بينما مات مهاجميه أو مهاجمه. قصة هذه قصتنا يعني الحقيقة قصة غريبة علاش قلت شوية يعني، وهو تعرض لعملية بركاج أو سرقة أو حرابة في الليل عنده الكلب متاعه. ونلخص باش حتى اللي ما سمعش القصة من البداية يفهمنا فاش نحكيه. الكلب متاعه شرس وضخم من النوع يعني فما كلاب قاتلة راهو، أكلاش ردوا بالنا من تربية الكلاب هذه اللي عندها حجم كبير. وكان عنده كمامة الكلب، لكن كيعرف روحه تخسر شافي ساعة توجه نحو الكلب ونحاله الكمامة متاعه، فالكلب انقض على المنحرفين والاثنين يعني سرحهم وقتلهم. قعد مستغرب أمين الشاب أمين، ثم اتصل بالأمن والحماية المدنية وحكم عليه بالسجن لمدة عامين. هذه قصتنا. نجموا الله يعرضني لمواقف كما كيك، وما تمناوش المواقف هذه للسادة المستمعين، لكن نحط رواحنا ساعات في بعض المواقف الصعبة باش نستأنسوا بأراءكم وشوفوا كيفاش كل واحد ينجم يتصرف من جهته، وهل ترى رأي أو موقف أمين صحيح أم لا. وخنشوف حتى القانون يعني هل يحمي الإنسان اللي دافع على نفسه، لكن الدفاع ممكن فيه تجاوز شوية للقانون. نجم نتحدثوا مع بعضنا في هذا الموعد الإذاعي من مسرح الحياة، الحصة رقم 63 والإخيرة في هذه البرمجة. إن شاء الله الأسبوع القادم باش تكون حصة أخرى وبرمجة أخرى، باش نستقبل كما قلت وكالعادة مكالمات السادة المستمعين على الرقم 73 460 8 إمامة. تحية لزميلي حسام قدرية في الجانب التقني ومعاذ الحداد في التنسيق، بطبيعة إلى جانب السادة المستمعين ومداخلاتهم الهاتفية. أنغام مختارة وهذا النغم الأول في الحصة.

0: نعود من جديد ونواصل مناصرة الحياة على موجات إذاعة المنستير، لكن قبل ذلك بربي حبيت نحل قوس خاطي حتى البرنامج والقصة. فقط موضوع المياه، ما نعرفش علاش في مدينة المنستير دائما في فصل الصيف فما بعض الأحياء ينقطع عليها الماء، وفما بعض الأحياء الأخرى يولي الماء يعني ما نعرفش يولي الديبي متاعه كما يقولوا احنا ضعيف جدا، وديما في الفترة الليلية. بالحق نستغرب وسناس معنا، وأنه حتى من المسؤولين في الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه يقولنا راهو ما عادش باش نقصوا الماء بعد الأمطار الحمد لله والغيث النافع اللي نزلت السنة والكميات الطيبة. وإلى جانب ذلك فما صارت عملية تحلية مياه البحر، يعني ما نعرفش علاش نتفاجئوا بدون سابق انذار ديما الحكاية ذي في كل صائفة، خاصة في المنستير وبعض المناطق الساحلية. ما نعرفش إذا كان فما استهداف، حبوا نعرفوا الموضوع، ينجموا يفسرونا المسؤولين يعني في شركة السوناد ما فيها باس، يقولوا علاش فما تقطعات، على الأقل احترموا الناس وفسروا لهم. رأوا فما العديد من السكان اللي تشكاوا، وأنا شخصيا يعني حتى من تجربتي الخاصة، ويعني فما شكون قالي بربي تبلغنا أصواتنا علاش ديما هكاك في فصل الصيف، علاش الوعود اللي سمعناها وأنه المياه باش تنقطع السناء والضغط باش يكون عادي، من عرش نتفاجئ بالأمر هذا دائما في فصل الصيف. تقولوا منطقة سياحية والاستعمال يكثر واستهلاك المياه، لكن في المقابل مياش طريقة ذي، لأنه قلناها قبل وقلناها في فترات سابقة، لأنه أنت باش إذا كان باش تقطع الماء في الليل باش يضطر المواطنين باش يعبيه أوعية كبيرة ياسر وباش يولي الاستهلاك أكبر. وإذا كان هذا يعني عرش الغاية هي خنقول مش فما أشغال ولا فما حاجات أخرى، إذا كان الغاية أنه باش نستحفظوا على الماء، لا مش هكا بالطريقة هذه. ففقط ماذا بينا نفهم الموضوع ذي، وإن شاء الله ما تكررش الأمر هذي كما صار في السنوات الفارطة. بربي نحترم المواطنين أكثر، خاصة في جهة المنسير والساحل، وبدون يعني خنقول جاويات، نقول الأمر هذي لأنه نعيش فيه خاصة في فصل الصيف. به نرجع لقصة ليلى، قصة الشاب اللي تعرض لعملية بركاج صحبة كلبه، الكلب الضخم بتاعه الشرس اللي اسمه رعد. الأمر اللي جعله يأمر الكلب متاعه بالانقضاض على منحرفين بعد ما نحالوا الكمامة متاعه وانقض عليهم وأرداهما قتيلين. كانت العملية قوية شوية، كلب من كما قلت من النوع الضخم والشرس، ويلقى مآله السجن في الأخير. هذه قصة واقعية صايرة في بلادنا. نحب نستقبل المكالمات الهاتفية، وعندنا العدد كبير وكبير جدا من السادة المشاركين. بربي نختزلوا شوية وما نقعدش ندوروا، يعني نحكي الفكرة نوصلوها، موقفك كيفاش ترى، أما باش نقعدوا ندوروا ونعاودوا نفس الفكرة لا، ماذا بينا نختصر وخليوا مجال أكثر من العدد من السادة المستمعين باش يدخلوا معنا في البرنامج. خلينا نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى، صديقنا محمد عزيز من الساحلين. مساء الخير يا محمد.
1: شكرا.
0: شنو حوالك خويا؟ لاباس عليك
1: وبيك، عايشك مبروك الباك لبنيتك
0: ان شاء الله. ربي يفضلك، بارك الله فيك، ان شاء الله ما ترى قدامك. عايش خويا، بارك الله فيك. وبالمناسبه نتمناو النجاح ان شاء الله، ونرجو النجاح لبقيه اللي يعني تاجلوا في دوره التدارك، وان شاء الله ربي يفرح الجميع. اي سيدي محمد.
1: امين يا خويا. سيدي خويا ربي يبارك لك. والله يا سي شكري، الحقيقه ان راه ظلم هذايا الحقيقه.
0: كيف اشرح
1: ظلم؟ معناها تو هما كيف معناها عملوا له، معناها حبوا يعملوا له براكاج كما نقولوا، معناها دغروا، معناها فهمت كيفاش في كتفه ينجم يقتلوا في اللحظه ذيك. راه
0: صحيح بالضبط، كان ينجم يتعرض للقتل.
1: يتعرض للقتل معناها فهمتني في بلاصته. الحقيقه ما نسيبوش الكلب، اما نحيلوا الكمامه ونقعد شادوا فيدي، معناها على الاقل باش يبعدوني فهمت.
0: او يعني يقعد شادوا، كيفاش قلت لي العمليه ينجم يتصرف؟
1: يعني أني معناه نحط روح في بلاس الشجر ما نسيبوش، معناه نحيلوك الكمامة
0: ونقعد شادو بيدي باش يخوف،
1: ونقعد شاد باش يخوف يعني على الأقل. هو كيبدأ الكلب مثال حشاك وحشل السادة المستمعين بلازم تنفضوا ما يخافوا شوية.
0: لا أعطيك صحة، أعطيك صحة، فكرة طيبة، موقف سليم، هذه ما جاتش البالي أنا شخصيا، أنه ينجم نحيله الكمامة ويقعد شادو بالباهي ماكنه الكلب باش يخوف به أكثر ما لا يسيبوا عليهم. إيه خطر، يعرف كلبه، يعرف كلبه يعني قوي ومن نوع يعني القاتل. فما بعض الكلاب صعيبة روا، فما بعض الكلاب روا العظم تاعها والعياذ بالله، يعني علاش يزم نردوا بالنا حتى في تربية الكلاب. يعني موقفك تشوف هذا الموقف السليم انت.
1: يعني هذا نشوف موقف سليم معنا نقعد حتى نستحمل ان الضربه ما تسالش معناها ونتحمل ونقعد الكلب حشاك وحش المستمعين معنا شاد ومعنا فهمت
0: معنا ايمن معنا امين غلط بتقول
1: امين نجم يقولوا هو صاحب الكلب معناه هو مسكين يعني الحقيقه من لومش عليه وبتنهميه سيبه برا باش يعني هو معناه ما عندوش قد باش يعملها مكاتب
0: فهمتك هيك علاش هيك علاش هو يعني القضاء حكم عليه عامين فقط يعني قتل على وجه الخطا وكان مش القتل العمد لانه ربما من وشك انه باش يخوفهم لكل كلب كانت يعني العظم تاعه قاتله للاسف
1: ايه قاتله هو يعرف اذا معناه كلبه معناه الوحده بتاعه قاتله انه مو يقعد شاد وفيده باش على الاقل معناه يبعدوه برا على الاقل يبدا تهزه تلتخ هيك وكل شيء يقول لك مش يقدمنا
0: يلقى روحه في السجن في الاخير يدفع المحال هو الذنب ما اقترفوش هو تعرض لل خنقول للبركاج وتعرض للاعتراض من طرف الزوز منحرفين قال له غالب ساعة تقولوا احنا جيك بلا يا غافل لكن تصرف ساعة ليش احنا توال الحس هذه يعني خنقول الغاية متاحة باش نعتبر اكثر وناخذوا يعني اراء السادة المسلمين باش لا ربما الله يوصلنا للمواصلة هذه والله لا يعرض حد للخطر اما ساعات تتحط في مواقف تعرف كيفاش تفكر خطر يعني لحظة قليلة باش الانسان ياخذ الموقف السليم يا محمد هيك علاش احنا لا ربما موقف كجبني يعني هذا ونحترم الموقف تاعك يا محمد
1: عايش كسي شكرا خاطر والله صارت لي مرة الحقيقة في براجاجة ما عنديش كلب معايا والله وطلعت منها صدقني الشكر طلعت منها استشعارة من العجين
0: الحمد
1: والله
0: لله. الحمد
1: ربي
0: لله
1: معايا خاطر الحمد لله يا رب
0: امين يا ربي ان شاء الله اللي يعرض ذموما للعملية هذه وبربي يعني خنقول نطلب من السلطات المعنية ورجال الامن خاصة يكونوا حازمين اكثر مع والقضاء خاصة الحكم على الناس اللي اقترفوا مثل هذه العمليات باش يسلطوا عليهم اقصى الأحكام به يعطيك الصحة محمد مشكور جدا على المشاركة وإن شاء الله في لقاءات قادمة
1: عايشك أرحب والديك
0: تعيش بارك الله فيك محمد إلى اللقاء نأخذ المكالمة الهاتفية الثانية سي الهاشمي من قصر الليل مرحبا بك سي الهاشمي
2: مرحبا بك
0: شنو أحوالك
2: عايشك
0: ربي فضلك بارك الله فيك
2: خليك
0: مرحبا سي الهاشمي سمعت القصة
2: والله سمعت القصة يعني كنا في المسجد خرجنا مباشرة سمعت القصة عجبتني
0: أيوة
2: عجبتني وعجبني شخص السايب الكلاب لو كان جيتني في براسه ممكن سايب 100 كلب عليهم على خاطر فدينا من البركاجات
0: صحيح كلامك صحيح
2: والناس والناس ما عادش تمشي تشكي للمركز الامن
0: الناس ولات مش امنه للاسف في دياره وفي
2: ماهيش امنه يا اخي
0: صحيح
2: شو كلام المراه ماشيه في الواحد يجيب لها برسلي وواحدة يفك لها التليفون الأخرى يفك لها ساك الأخرى رأسها تكسر وماتت
0: حول ولا قوة إلا بالله
2: معقول هذا توا
0: لكن سيلاش ما يلقى روحه
2: الناس مش دافع على أرواحها
0: صحيح لكن سيلاش يا سيلاش ما يلقى روحه في السجن وفي الأخير حكم عليه بعامين
2: إن شاء الله إن شاء الله يعفيوه من الحكم هذا إن شاء الله إن شاء الله يعفيوه
0: يعني تحسب كأنه سلوك متاعه متهور شوية يعني
2: لا مش متهور الساعة مش بيعمل هذا الحل مش حتى حل
0: في الموقف ذاك
2: أبص الله شيء نجم في حالة هستيرية مسكين معناه يبدأ خايف ويتفجع
0: في الوقت ذاك نجم من الفكر
2: يبدين عليه سكين ولا يبدين عليه واحد يشوف شو الحل مش يعمله
0: معناه أنت حبيت تقول تأيد موقفه سي الهاشمي
2: تأيد موقفه 100% وموقفه قليل أني لو كان كنت أني متعدي ومعاه عندي كلب حشاك مهزوف معايا وشده فيدي
0: تقوم نفس الأمر
2: لا ما قبيش عني والعملية خاطيتني معناها ماشي
0: مش انت اللي تعرضت للبركات
2: ندخل ونسايب عليهم الكلاب رغم الموضوع خاطيني
0: فهمتك
2: نرمي روحي اني من الناس اللي نحب بلادنا آمنة
0: صحيح
2: ونحب المواطنين آمنين وندافعوا على بعضنا لو كان جينا ندافعوا على بعضنا كي راهو حد منا ولا منا شدوا هرسوه
0: صحيح
2: وخاصة
0: انه فهمتك وخاصة سيلهاشمي خاصة من خلالك نداء بربي للسلطات المعنية والأمن باش يكونوا حازمين أكثر وخاصة القضاء هذه ما نعرفش نخطية مالية ولا شد ما نعرفش شر سجن ويعاود يطلع ويعمل أكثر من قبل بربي تكون العقوبات صارمة
2: إن شاء الله السيد الرئيس باش يراجع القوانين هذه الكل باني خلاقة المراجعة بتاعها
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
2: وإن شاء الله تكون عقوبات صارمة جدا والأمن لابد من دعمهم ومن حمايتهم
0: صحيح
2: الأمن مش محمي زاد يقولك مش جين شد ونرمي روحي ونشد كذا ويطيح له الاخر ولا يضرب حتى روحه بالسكينه هو تدخلش عليه الامن يضربه
0: هو الامن مش محمي معناتها بتقول امن يقول انا مانيش محمي يعني ياك علاش ولا يتصرف تصرفات
2: مش
0: يعني.
2: محمي لازم لابد انه يكون محمي باش يتصرف
0: بالضبط.
2: ويتصرف معناها حق لابد
0: يلزم يعني القانون يحميه كي يدخل
2: التو ما تمش تفعيله القانون هذا
0: ان شاء الله ان شاء الله احنا هو حتى من الدين راهو في الدين الاسلامي راهو الحرابه تتسمى هذه قطع الطريق او الحرابه
2: هذا عنده حق شرعا باش يدافع على الواحد
0: بالضبط
2: يعني الواحد شنو يجي شو باهي يهز فلوسه باش يبكلو فلوسه
0: سي الهاشمي يا سي الهاشمي حتى في الاسلام وفي الدين الاسلامي والشريعه تقول انه الحرابه هذه اذا كان اللي قام بعمليه القتل لازم يقتل واللي سرق لازم يعاقب
2: وقت عندنا راهو مخدرات
0: عندنا
2: راهو قتل
0: يلزم الردع
2: ديارنا تبقى محلوله كما كانت قبل ولا
0: صح.
2: واحد يتجرأ باش يدخل الدار
0: بالضبط.
2: ولا واحد
0: ان شاء الله
2: نتكاتفوا مع بعضنا انا نداء باش المواطنين الكل تتكاتفوا مع بعضها اذا كان يرى واحد قاعد يتعدى الاعتداء والهرس من مجرمين واحد الناس كل تكاتفوا مع بعضها تو ما عدوش تو تنقص العمليات هذه
0: يعني
2: نعاونوا الامن
0: يعني عقلي
2: لازم نعاونوا الامن
0: يعني عقلي تخطى راسي واضرب لازم نحيوا
2: هذه ايه يخطى راسي والكلام هذا يجيك وضر دورك
0: يجي دورك يعطيك صحه
2: دورك شكري
0: مشكور جدا سي الهاشمي ربي يبارك لك
2: على البرنامج القيم هذا
0: يعيشك هاك وصلت صوتك بشكل يعني نقول من خلال القصة وصلت ما حبيت تقول يعني الحقيقة وكنا
2: بارك الله فيك
0: يعيشك ربي فضلك سي الهاشمي.

0: شوفها تشوفها خداش
1: عدد كبير ياسر عدد يعني
0: كبير كبير كبير كبير شكرا
1: بالحق الأمر ولا يعني خنقول مرعب بس والأمر ولا بصراحة وصلنا مرحلة الخطر
0: شكرا يفوت 30 بركاش في بالك الله
1: 30 بركاش
0: 2000
1: في السنة
0: أي نعم
1: لا حول ولا قوة إلا بالله وفيهم
0: القتل وفيهم
1: فيهم القتل وفيهم السارق وفيهم الاعتداء
0: وفيهم المشبيه
1: أي
2: ألو
1: معك نسمع فيك سي حمادي نسمع فيك
0: هذي مر هذي سما مرض عندي أنا مرض
1: أي يزم صالو هذي الداء هذي يعني
0: وشوفي شكري عبدك الفقير الضعيف ما دام ما نحكموش بما انزل الله زيد انا عندي ولدي توفى علاش انا تحرقت بك كلمت
1: لا حول ولا قوه
0: انا عندي ولدي توفى في مرناق
1: بعمليه
0: بركاش يا عمي
1: الله يصبرك اخويا والله يرحمه وينعمه ان شاء الله منال الجنه ان شاء الله شهيد
0: والف حق معناه هو لو كان جيت عند ورعد راه مات الراجل
1: فهمتك يعني انت تقول الرعد الكلب هذا انقذ يعني صاحبه انت يعني ابنك الله يرحمه يعني يعني وحده هكاك وتعرض لعمليه صارت بركاج وادى لوفاته ما نحبش نحير لك المواجع اما
0: يبارك لك
1: اما اما
0: اما ودي نوارك
1: لا حول ولا قوه الا بالله لا حول الله يصبر
0: شكرا راني خدمه نحكي راني شو انا انسان مؤمن
1: الحمد لله ونعم بالله
0: من كتاب ربي ومن الدعاء الحمد لله يا ربي
1: ان شاء الله
0: نشوف
1: ان شاء الله من الشهداء تعرف من قتل دون ماله او دينه او عرضه فهو شهيده عند المولى سبحانه وتعالى يعني
0: شكري انا اخوك في الله شوف انا تعبت في الله الحمد لله ابتلاء تعرف الدعاء شو نقول يا ربي من اخذ لي مالي وجاهي وغدر بعيالي فاخذه اخذ
1: اخذ عزيز المقتدر
0: يا ربي
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ودعاء المظلوم مستجاب ولو بعد حين راهم تخافش يا ربي يمهل ولا يهمل
0: يا ربي من غدر بولدي
1: يا رب
0: يا ربي تراني فيها
1: يا سي حمادي ما عرفوهم شكون
0: ابي اكيد معلوم موقوف الحبس
1: السيد موقوف صح
0: مجرم يا سيدي مجرم راه قبل ب 15 يوم قدر واحد بالسكينه في مطبخه
1: وخدي
0: يا سي شكري راه الامن راه شو يا سي شكري راه شو نحكيها على المباشر سامحوني يا خويا يعني راني توت راه ثم الرشوه راه ثم انا نعرف شكور من مزدت له دفع 85 خرج ولده
1: حول ولا
0: قوه
1: لا وحتى الـ يعني الحاكم الـ يعني خلينا نقول المرتشي حدث ولا حرج عاد هذاك والقاضي اللي ياخذ الرشوه باش يخرج الناس ويبرئهم في جرائم اقترفوها هذاك زاد مشارك في الامر هذايا وزاد مش يحاسب استغفر الله العظيم ربي
0: كبير انت شوف يا سي شكري يوسف المعلم يحرق روحه في الماديه ريت التلميذ الظالم يبرك المعلم ويضربوه المعلم اقتر روح يا رسول يا ربي
1: الحق ربي يهدينا على بعض وربي يسترنا ويسر بلادنا ومرة أخرى نداء لكل من يهم الأمر خاصة السلطات المعنية باش تكون أكثر حزم يعني مع مثل هذه يعني القضايا هذه وهالقصص والغريبة والجرائم
0: موضوع
1: أنت ربي صبرك سي حمادي
0: ساعة ولا ساعتين موضوع كبير هذا يراو
1: نعرف أما احنا إشارة فقط احنا إشارة في هذا هنا من خلال احنا القصة سبحان الله يعني دخلنا نلقى روحنا في موضوع كبير ونلقاه في قضية يعني نقول شائكة وخاصة الظاهرة ذي اللي تفشيت في مجتمعنا ذي وإن شاء الله يا ربي إن شاء الله كل من يهمه الأمر يعني حتى المواطنين فيما بينهم زاد يدخلوا إيش بيه ما فيه باس إذا كانت راه إنسان
0: ما يدخلوش يا سي شكري عملها بتاع ما يدخلوش
1: كل واحد ولي خاف
0: يري سكينة بابا بطرة ما يدخلش يا سي شكري
1: لا إذا كان مجموعة من المرة ولا مجموعة من الناس في
0: والله المكان مجموعة ثم اللي شوفت
1: يأخذوا يتفرجوا
0: في تون مجموعة ولا وما يدخلوها
1: لا حول ولا قوة إلا بالله ربي صبرك سي حمادي والله يرحمه ابنك وإن شاء الله لو ريكم غيار وإن شاء الله كل ظالم وكل مجرم ياخذ جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله وربي يحفظ بلادنا إن شاء الله شكرا لك سي حمادي ونلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة خونا جمال من قصر الهلال مساء الخير سي جمال
3: مساء الخير أخوي شكري والله موضوع حارق وبالحق هاي المعدم مش هاي المعباي معناته أنه الناس يلزم نعملوا له حد
1: القصة هي مدخل الموضوع كبير هي القصة في حد ذاتها
3: موضوع كبير
1: حلت الباب على مصراعي
3: يسي شكري كل نهار تقريبا في قصر هلال تصير البركاجات
1: والله
3: تقريبا كل نهار
1: بهيشي
3: ولو يمشيوا على قارعة الطريق ويبدوا

0: بلديه.
1: شفت كيف
0: والله ويعرفهم هم هكا النشال هم هكا بركجه
1: تعرف
0: ناس كل ساكته.
1: هذم حيوانات وللاسف هذوما حيوانات ما ذئاب بشريه ذئاب ماهمش عباد كم يفكرش انسان اللي ياخذهم على عمل كلمه
0: سمحني.
1: لا حول ولا قوه الا بالله هي ذاك السلاك المخدرات زاد
0: يدي محاربشين وعاملين جماع الكل شو نقول لك كلمه والله
1: هذا
0: قالوه الكل اللي معاهم وشلهاش من قالك المراه لما تقصرها لان الناس كلنا عارفوها جبدوا لها من رقبتها ومرت راجل طيب الله يرحمهم حتى هو توفى موت ربي جابوا لها راسها على الحيط ماتت وكل يوم البركاجات
1: بربي نحل القوس صغير من خلال كلامك سي جمال الإنسان اللي باش يقوم بعملية كما كاكا يحط روحه هو باش يعتديوا عليه يعني ما واللي يحط أهله واللي يحط زوجته واللي يحط بنته يحط أخته يحط جارته يحط اللي باش يعتديوا عليه يحط هو في مكانك الشخص هذاك بربي شكون موقفه شفت احنا المشكلة ولات عن أنانيين ونتصرفوا بتصرفات يعني للأسف يعني غريبة جدا علاش قول ما عادش عنا عقول ما عادش عنا يعني وربي كرمنا وكرم بني آدم بالعقل على سائر المخلوقات وإحنا ولينا للأسف ما نستعملوش العقل نستعملوه كان للحاجات الخائبة ونظرة الغير تفضل سي جمال
0: شكري كلامك صحيح لكن هو في غير عقله
1: إيه
0: هو طالع مزطل راكع محارب عامل تصورهم كل ما نعرفهمش الحمد لله ولطو ما ريتش حتى نوع من الأنواع وما نفهمهمش نسمع سمعهم
1: إيه
0: معناه واعي
1: معناه ترانتي سي جمال ترانتي السبب هو تعاطي المخدرات بالأساس ها
0: ماله تعمل خاطر يولي كالقط ينفخ صولة الأسد هو قط قدك والله
1: شوف روحه
0: يعني قادري وصاحبي وقال هون هكا يعمل في بركاجات كان باش يمشي الأمن باش يدور عليه كان
1: ما لا يلزم ما لازم تجديد العقوبة في تعاطي أو ترويج المخدرات كل عقوبات يعني صار ما أكثر
0: كما قال سي الهاشمي كما قال متدخل وليد والله يرحمه
1: هذه شد وسيب وسامح له
0: حتى راه ولا قال عجبتني لكن وقتها وين يفكر
1: صحيح
0: قال يشد حشاكم الكلب ما يسيبوش كما قال محمد أما الحاجة نقولها لك
1: أنت كيفاش كنت تتصرف ولا إن شاء الله ما تعرضش لمواقفك أما كنت جيت في بلاصة أمين كيفاش تتصرف سي جمال أي
0: أنا في بلاصة أمين والله يمكن أقرب الواقع والله نسيب عليهم الكلب وحتى كان جري حاجة ربي يعرف الكلمة قلت دافع دون عرضي
1: بتبيعة دون ماله
0: وماله وكل شيء معاه على خاطر هو من هوش نيتو القتل والله لو كان جيب بلاش الكلب حشاكم
1: رام ضربوه رفق ضحيته نجم
0: يودي برشي يضربوهم ويفكولهم ويراس القتلوه
1: صحيح
0: مروح لبني حسان من مكنين بني حسان
1: حول بالله
0: راجل فما قتلوه فكلوا موبيلات حمراء بكل 300 دينار
1: يفكلوا يعني الموبيلات وزيد يقتلوه من الفوق والله العظيم
0: يا والديك راجل
1: انت كتب عليك ربي بربي سامحني وانت سارق واحنا ماناش نبروا ولا برقوا في
0: التاريخ
1: اما ما دامك انت سارق وجريء بالجرأة هذه على الاقل ما تقتلش دي اخف الاضرار اسرق مو فما شيء ابرك من شيء واخف من شيء
0: جريمه اكبر منها
1: بالضبط بالضبط بالضبط
0: اما شو نقول لك حاجه والله لا قالوا المنظمة الداخلية قبل كل أنا معاهم أما لكني أعطي الصحة محمد ما جاش البالي
1: أنه
0: حتى تمشد الكلب وما يخوف
1: بيها
0: وأسمع وقتها كي قالك قلوها المتفرج فارس
1: صحيح أنا باش نحلق
0: هو ما كانوش باش يقتلوها واحد من القدام واحد من التالي
1: فهمتك.
0: الآخر يضربوا على الكلاوي يضرب في بلايس حساسة
1: الكلاوي
0: والقلب
1: ضربات قاتلة أنا فما فقدت عرج عريج صغير قبل من غادرك يا جمال بربي بعض الحقوقيين هذوما اللي طالبوا يقولوا بربي السجن الواش ولا القتل الواه يقتل الإعدام الواش ويبروا يعني وهو ذي كان تعاطى المخدرات والبدن بدنه حر فيه تعاطى والله هذيا وهما يتحملوا مسؤولية كبيرة راه الناس هذوما يدعيوا حقوق الإنسان ويدعيوا أنهم يعني يدافعوا على البشر والذات البشرية وهما بالعكس قاعدين يعني نقول يحرضوا يعاونوا صحيح
0: والآخر مش بريء ما عندوش الحق باش يمشي ما هيك في يحوس على يعمل الجولة ما عندوش الحق
1: والله العظيم
0: الحق باش يمشي
1: ولا ما عادش ما أمن
0: يعني. مع انه مثال سايب عليهم الكلاب خلي يموتوا
1: هو نداء زاد من من, من من هذا المنبر الرئيس الجمهوريه بصراحه مو اعلى هرم في السلطه باش نبدا واضحين مراجعه القوانين هذه وتجديد العقوبات بصراحه على المتعاطين مخدرات والمروجين وكل ما عنده علاقه صيله بالمخدرات اولا وهالمجرمين والمنحرفين اللي يقوموا بعمليه الحرابه والبركاجات بصراحه يلزم تشديد العقوبات بربي سيد الرئيس ما نعرفش اللي يسمع يوصل ويلزم أكثر صرامة مع ونعرف ما نشكوش أنه نية طيبة وعنده يعني خنقول سيد الرئيس في العديد من المواقف يقول لك أنه يلزمنا نحارب هالانحرافات ونحارب الفساد في البلاد ونعرفه، لكن يلزم الناس كل مع بعضنا زي نتكاتفوا السلطات المعنية القضائية والأمنية وما إلى ذلك.
0: شكري كلمتين
1: كلمتين واش نختم
0: لك المجال.
1: تفضل.
0: الكلمه الاولى اني لو كان جيت مثلا حاكم نعطيه عامين ثلثي كما نقولوا
1: تاجيل. اي فهمتك
0: بس من الناس
1: تشجعت
0: هذا شد كلب وسيبوا على الناس.
1: واضح.
0: والحاجه الثانيه حتى في قصر هلال كل ليله الماء يقص كل ليله الماء يقص
1: للاسف. هذه تنحكي الموضوع هذا مره اخرى
0: والله خاطر
1: ربي يهدينا ربي يهدينا سي جمال. ومعقول جدا كلامك وان شاء الله وصلت يعني النداء نتاعك باش نستمع لنا غم قصير وان شاء الله نرجعوا ان شاء الله الوقت ضبط حسام ما نجموش نسمعوا به ما نجموش نسمعوا غم الوقت ضبطنا بطبيعه باش نرجعوا ان شاء الله بعد الاخبار بعد اخبار 11 ليلا باش نواصلوا برنامج من مسرح الحياه على موجات اذاعه المنسير. فابقوا معنا
2: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
3: 95.7.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: في إذاعة المنستير باقة برامج نحلم معها.

0: 유자.
1: تمام 11 في إذاعة المنستيرة.
2: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي يوسف سالم أن من أبرز مخرجات وتوصيات المنتدى التونسي الجزائرية للاستثمار والتجارة البينية تنظيم أكثر من 180 لقاء ثنائيا جمع رجال أعمال ومستثمرين من تونس والجزائر أسفرت عن التوصل إلى 35 تفاهما أوليا بين الجانبين في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية. في موضوع آخر، أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياضة دغفوس اليوم أن تونس لم تسجل إلى حد الآن ومنذ إطلاقها بروتوكول تكثيف ودعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في ماي 26 و2000 حالات مشكوك في إصابتها بفيروسي إيبولا وهانتا. حذرت الأخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية نجاح ولها العفاسة من المخاطر الصحية الناجمة عن اقتناء واستعمال وقية شمس يتم تصنيعها داخل المنازل والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أعلنت وزارة التربية اليوم عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفتة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك من 26 إلى 28 من جوان 26 2000 في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تعليق السفر والدخول للقائمين أو للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. وأوضحت هيئة الصحة العامة وقاية في بيان لها أن تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم،
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم،
3: 28-000-666.
2: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
5: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة.
4: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
5: من مسرح الحياة. إعداد وتقديم
4: شكري السكري.

0: نعود من جديد لمسارة برنامج مسرح الحياة على موجة إذاعة المنسير في هذه الحصة الأخيرة في هذه البرمجة، باعتباره أنه البرمجة القادمة بشكون حصة أخرى يوم الخميس في سارة الخميس في نفس التوقيت، يعني هذا عنوانها مع الأيام صحبة زميلتي ألفة جمالي. إن شاء الله بشكون حصة يعني الحقيقة إن شاء الله تنال إعجاب السادة المستمعين، حصة فنية ثقافية باش نرجعوا الذكريات باش نرجعوا توا حتى يعني على مر الأيام، باعتباره أنه مع الأيام يعني من الماضي والحاضر مقارنات ببعض المشاهد خلينا نقول الفنية الثقافية الإعلامية، إن شاء الله مدعمة ببعض لدى العناصر المسجلة، إن شاء الله تلقى استحسان السادة المستمعين وتنجح الفكرة هذه. هذا الأسبوع القادم كان حياتنا القدرة بإذن الله. باش نكملوا مع السادة المستمعين في قصتنا الليلة، قصة الشاب اللي تعرض لعملية بركاش صحبة كلبه، الكلب كان ضخم وشرس، ففي الأخير ما لقى حل بعد ما أشهر عليه السلاح الزوز منحرفين، فنحى الكمامة متاع الكلب متاعه وانقذ الكلب على المنحرفين فأرداهما قتيلين، لأنه كما قلت كلب عظيم اسمه رعد مسميه هو، وفي الأخير يلقى ما قالوا السجن باعتبار وأنه حكم من أجل يعني هنقول يعني القتل الغير العمد، عامين سجن حكم عليه القضاء. والحقيقة السادة المستمعين القاعدين تابعوا فينا فما شكون عاش بعض القصص المؤلمة كما سي حمادي من تونس الله يرحم ابنه، قال في مقتبل العمر تعرض لعملية بركاج واتصل بينا الله يرحمه ربي صبرك سي حمادي، وإن شاء الله ما عاش نشوفه الأحداث هذه المؤلمة. والحقيقة فما ذئاب بشرية يلزمها العقوبة ويلزمها القصاص تعيش معنا في هذا المجتمع، وربي يحفظ بلادنا. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية، الأخت هدى الدبابي من خنيس. مرحبا بك هدى.
1: عتلامتي، شكري، تحياتي، كل عام وانت حي بخير، إن شاء الله من فرحة لفرحة.
0: يعيشك ربي فضلك يا هدى،
1: وربي يعطيك كل ما تتمنى.
0: يعيشك أجمعين.
1: عيشك يا حيك. بصراحة أنا مع محمد، مع محمد عزيز، أن الكلب معناتها ما نخليش يقتلهم، أما هو يعني كان ينجم اللي ينحي الكمامة ويخوفهم، أما كيف أرداهم يعني قتلهم صراحة عنده الحق الكلب، هو يعني دافع على مولاه، معناه دافع على
0: الكلب وفي ومن غير الكلب يعني دون
1: معناتها عنده الحق يعمل كيكة
0: يتصرف
1: صراحة، خطر بصراحة كان
0: بالغريزة متاعه الكلب
1: يعني
0: يتصرف،
1: راهو مات معناها مسكين، هو توك يشد الحبس راهو أما خير يشد الحبس ولا يموت، معناتها بقدرة إله القضاء تو يخرجوا، معناتها مدام هو مش بالعاني ودافع على روحه في حالة دفاع بصراحة عنده معناتها القضاء بقدرة إله يبرء
0: إن شاء الله، إن شاء الله يخفف عليه العقوبة وإن شاء الله
1: ويخرجوا باري. وبصراحة عبيد كما هذوما معناتها كما قلت أنت ذئاب صراحة لازمنا نكون معهم صارمين نشدو معناتها، وخطر الدروغي والعايش وزاد التربية راهو التربية الوالدين يسيبوا ولادهم
0: يعطيك صحة دقيقة هدى، يعطيك صحة في الملاحظة هذه خاصة ما ذكرناهاش والأخوة ما ذكروهاش، يعني اللي سبقوك الوالدين حملوهم مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا، لأنه أغلب المنحرفين في سن يعني تقريبا من 16-17 عام حتى قريب 30 عام، يعني هذه السن الخطيرة تقريبا.
1: أيوة انت ولدك نصف الليل تخليه ما تفقدوش ما تشوفوش في بيته ما تعرفش يجي ماضي ثلاثه قال شنو قال ما فقتش بيه،
0: وبعدها
1: وقتها يفوت الفوت معناه كي يجي موخر ويعمل لك العمله يفوت الفوت، وبعد تبدا تجري في المحاكم وتخرج في ولدها والله
0: ولدي بريء، يقول لا يقول ولدي بريء
1: ودبروا عليه والعياط يا مقلوبه
0: وكل واحد يقول ولدي بريء، والخسر الامهات ولدي خطي ولدي عاق
1: يعني فعمال شكري، وكنت راه معناتها يقتلوا ويذبحوا وحشكوا ويغتصبوا
0: ويعملوا كل
1: أم وبوه يجيوا تولوا كل والدين معنا نعرف يعني بسكنات، أما أنت وينك وأختك ولا أخته ولا أخوت يا با تقولوا على أخواتكم كل أخوات تراخوها خارج وما تقول ولا أختراتي وضرب
0: هو تأييد لكلامك يا هدى، والله غريبة ياسر كما قلت أنت كيفاش البو ولا الأم يجيه النوم ولده في عقبات الليالي وفي يعني شاب كاكا في فترة ما بعد المراهقة وتلقاه يعني ما روحش للدار وأبوه في نوم سابع يعني هكاك وبطمان عليه، والله غريبة من عرشني ما يعرفوش وين أصلا
1: ما يعرفوش وكي وكي يمشي يتفقد ويلقاه البرا يعمل له تليفون فينك انت تو شوف معناها شوف كل كل غباء معناها فينك انت تو معناها ابقى انت ما لوش عليك خرج
0: هذا هذا
1: عملت له تليفون فينك
0: هذا هذا هذا كان سأل اما فما البعض يقوم كان الصباح
1: لا الصباح يقوم الصباح يلقاوه معناتها هالبرا مازال
0: ولا ولا ولا ولا وحلش في مشكل ولا في ما رجعش ولا في
1: ولا ولا في الامن
0: غادي يحتجزوه اللي يعني
1: ينديهم والله ينديهم يقول لهم جاوا ولادكم
0: موقوفين
1: بعد يولي يبكي ويقول بربي خرجوا لي ولدي
0: وفما سامحني عوداش نكمل معك خرجوا لي ولدي هذا ما عندوش امكانيات كبيره وفما شكون صاحب يعني جاه وسلطه وصاحب يولي يدخل في
1: الفرق
0: يولي يخرجوا فما الارتشاء تدخل الرشوه وتدخل الفلوس ومعاملات يخرج ولده لا حول ولا قوة إلا بالله وقعنا
1: يبدأ
0: خير.
1: عامل بعملة عامل عملة كبيرة ويخرج في ليلتها وفي دقيقتها وثم ناس معناتها هو لما حال رغم البرارش أما ثم ناس تلقاهم عاملين ويقعدوا أما ثم ناس لا يعني يعمل لك ويخرج ولده
0: وصاير وموجود وموجود في المجتمع بتاعنا للأسف
1: الله غالب صاير وربي يهدي وربي يحفظ الخير وبصراحة أني نشكر يعني مع مدام ألفة جمالي بصراحة برنامجكم شطلع برنامج ضخم وربي
0: إن شاء الله يعيشك
1: وربي نجحك
0: بارك الله
1: ونحب فيك. بربي أعاني الحصة الكل نهديهم الأخ وليد تليلي الله يرحمه
0: الله يرحمه ونعمه في ذكرى وفاته الأولى الله يرحمه ونعمه
1: يوم ونهديها رشيدة ورالي رويت ورشيدة وقلها راني نحبك برشا ورالي رويت ربي يشفيها
0: إن شاء الله
1: وشكرا سمحني شكري طولت ولكم مني كل الحب
0: عايشك يا هدى شكرا لك اختي هدى دبابي مخنيس شكرا لك وان شاء الله في لقاءات قادمه ربي فضلك ان شاء الله مكالمه الموالي سي سالم باشا مرحبا بك سي سالم
2: الو مرحبا سي شكري
0: سي سالم باشا اصيل مكنينة موجود في المسير تو
2: انا في المسير تو حي البساتير والماء مقصوص
0: الماء مقصوص هذه المشكله اللي ذكرناها ولات ليليه لا بدون سابق انذار
2: تمطر باقي ما زلنا ما عندناش اكتفاء ذاتي
0: لا هي مشكلة كبيرة هذه يقولون ما نعرفش
2: والله شيء أسف
0: هو المشكلة
2: وليلة جمعة في شكري
0: صحيح
2: معناها الناس داول
0: الصمت الصمت الصمت هذا نتاع المسؤولين هو هو يعني خلينا نقول اللي يقلق اكثر على الاقل اخويا باش تقطع الماء ولا باش يصير يعني اضطراب قول اعلم اعلم اما شيء تقولوا لنا وتقولوا لنا ما عادش باش يقص الماء وسنا لباس ولا الامطار كانت
2: كلام ما فيش
0: حوله وما عادش مسير بالذات ولا ما فهمتش شنو الحكايه هذه ولايه المسير
2: بالذات والله الله اعلم خاطر ما عادش تفهم
0: انا ماذا بيا صوتي يوصل للمسؤولين المعنيين بالامر بربي على الموضوع إيه
2: هو بالنسبه لل
0: شنو فهموا روحنا
2: الجرايات تقع في سي شكري
0: اي
2: انا ثلاث ايام البنوك
0: شفت كيف
2: مقرفين علاش مقرفين انا بالنسبه للصندوق انا صب باش يبري ذبته وانا يحط في البنك لو ما مش مريقلي
0: معناها يعني يعني يعني الانسان يعطل مصالح الناس ولانه لانه المواطن فلوسه في البنك انا ما نحبش ندخل فيه الموضوع هذا للاسف والله والله بصراحه حاجات غريبه
2: ما عاد تفهم شيء
0: اي خلينا نرجع الموضوع يا سي سالم تو الحكايه القصه
2: الموضوع في شكري
0: سيدي
2: انا القانون الجزائي هذاك ما بقاش المراجعه نتاعه خاصه بالنسبه للبركات
0: يعني
2: انا يزب ما عادش مواكب ال
0: صحيح
2: الوضع فهمتك. الأمني واحد الأمنيين هو بيدهم ما عادش نجموا يعملوا حتى شيء
0: معناها تقول أنت يزم يكون التجديد يعني في العقوبات أكثر
2: بالنسبة خاصة للأمن يزم دعمه خاطر كان مش هو راهو أكثر من الكاكرة
0: فقط سي سالم ما نعرفش أنت سمعت القصة توا أمين موقفه كيفاش تشوفه أنت سليم ولا لا
2: بالنسبة أنا مع أمين خاطر كان ما سيبش الكلب مش يقتلوه
0: مش يقتلوه
2: حتى ممكن نجم مقتلوه زاد
0: كيفاش قلت لي؟ حتى الكلب
2: كي سيب الكلب يدافع عن روحه من دفاع شرعي
0: طريقة يعني طريقة للدفاع
2: هم الزوز يغلب واحد شو نجم يعمله
0: ومسلحين
2: ومسلحين لما سلاح أبيض مش نجم نجم يعمل حتى شيء
0: لكن القانون ما حماش ياسر يعني يلقى روحه في السجن
2: بالنسبة للقانون يجب مراجعته حتى ما عادش مواكب للوضع
0: أقول لكم ما عادش في حال دفاع عن النفس يعني يعني تحسب قتل الغير على على
2: أنا حسبوه حسب القانون الموجود بالنسبة للمحكمة ولا حاجة طبقت القانون الموجود
0: ويقول لك القوة يعني ماش متوازن يعني هما جاوك بسلاح يعني أنت كلب شرس وسيبته عليهم يعني هكا هكا هكا القانون يعني يعني شوف
2: انا يلزم حتى حقوق الانسان وين حقوق الانسان
0: يزينا من حقوق الإنسان، هذوما حقوق الإنسان، حقوق الإنسان، والإنسان يقتل في خوه الإنسان.
2: ما أنا يشوفه يموت
0: والله ما نعرف. هذوما مش بشر، هذوما هذوما مش بشر، ذئاب هذوما، ما همش بشر.
2: بس نعم، والوالدين في شكري
0: أي
2: ما أنا قبل أي. يبدأ عنده أولاده مثلا أربعة ولا خمسة ما يرقد ولا معناها في داره
0: لم يدخلوا كل
2: مستم بواحد واحد
0: صحيح. فما شكون يعني يلزمهم يتلموا الكل على العشاء الساعة ذي مش
2: ما يرقد إذا قعد واحدة يستنى حتى يجي.
0: صحيح
2: أما توا وين سيب في الشارع والسلام عليكم والله مع شكون
0: وبالرغم وبالرغم أنه توا الحقيقة وسائل الاتصال الحديثة سهلت شوي، نجم بالتليفون يطلب ولده ويقولوا وينك أنت توا روحتش ولا قدش باش تروح ولا إحنا لا حياة لمن تنادي.
2: معنا ياسر
0: يعني بكون نتحملوا المسؤولية يعني
2: الكل
0: واضح.
2: الوالدين بالنسبة للتربية الكل
0: صحيح.
2: معنا داخلين
0: والقانون زاد يلزموا يتغير شوية خاصة القانون.
2: معنا ياسر معنا الوالدين ما عادش متبع والديها راهو
0: صحيح،
2: وحتى الصغار ولا معناهم ما عادش يحترموا حتى الوالدين.
0: للأسف والله العظيم فما قيم ومبادئ متاعنا الكل تغيرت. الله يقدر خير سي سالم وربي يحفظنا إن شاء الله ويهدينا. مشكور جدا.
2: كل عام
0: يعيشك
2: أمورك مريقلة
0: بارك الله فيك
2: وواحد.
0: يعيشك بارك الله فيك سالم.
2: وأنا ثاني باش نخلص عليك المبروك نتاع التوأم.
0: أي بالطبيعة نخلصوا المبروك على بعضنا كل واحد ومبروك.
2: لا أنا من اتصل بيك أما في الإذاعة ولا في خليصة.
0: مرحبا بيك سي سالم الموجود في المسيرة، كل حال زوز موجودين لنا ومرحبا بيك وشكرا لك على الاتصال وربي يعطيك الصحة.
2: الواحد عشان يفرح
0: لحبيباته
2: أنت بنا حصص نتاعك بالنسبة للمسرح الحياة ولا حنين. من يعيش فترة أمواي يرجع لقبل شنو صار واحد.
0: معقول ياسر سي سالم يعيشك ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله وشكرا لك على المشاركة إلى اللقاء.
2: ربي يحييك عايش.
0: المكالمة الموالي أختنا السيدة من القيروان. مرحبا يا سيدة.
3: أهلا وسهلا مرحبا بيك
0: في المسيرة ولا في القيروان ساعة؟
3: لا في المسيرة.
0: يا مرحبا مازلت لنا حذانا.
3: مازلت كان أقول لك توا خرجوا هكا يتمشيوا شوية. هيا أخرج قلت لا أنا قاعدة مع برنامج شكري
0: يعيشك ربي فضلك يا سيدة مرحبا بك.
3: كله أنا وحدك
0: اكتسر معنا ماكش وحدك لا بس
3: أكتسر معكم.
0: مرحبا بك مرحبا بك
3: عايشك مرحبا بك شكري مرحبا بمعاد ومرحبا ب
0: حسام قدرية.
3: حسام قدرية مرحبا يا حسام وشن أحوالك الساعة؟
0: والله بخير يعيشك نسر عليك يا سيدة مرحبا بك.
3: أكيد الحمد لله توا رواسنا العائلة كلها في فرحة
0: إن شاء الله إن شاء الله بكلنا فرحانين إن شاء الله وربي يفرحك ان شاء الله يا سيده.
3: يعيشك يا
0: شرفتنا عايشك. بحضورك
3: يعيشك ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله.
0: يعيشك يا
3: سيده. حكيت قبيله على البرنامج انا متاكده انه باش يكون برنامج مزيان فانت والفه
0: ان شاء الله الجمعه الجايه الحصه الاولى ان شاء الله.
3: اي انا متاكده باش يكون مزيان وخاصه المحتوى
0: مع الايام.
3: أكيد يعني ورسمتوا له معناها
0: بإذن الله
3: أكيد رسمتوا له هدف ومعين وأنا متأكدة باش يكون مزيان.
0: يعيشك يا سيدة دائما حسن ذوقك ومرحبا بك وشكرا لك على الكلمات الجميلة.
3: ربي يخليك.
0: هاي سيدة قصة
3: والله هي قصة غريبة وقصة هي جيت غريبة جيت شوف هي ما هي موجودة ديما والله أمين تظلم أولا أنا نقول ساعات يقولوا الدافع على حقوق الإنسان أكل لجمات اللي متاع الحقوق
0: حقوقيين
3: أنا نقول بليك صارت البنت
0: بالضبط
3: الأخت هذا باش يزعم باش يدافع على الحقوق
0: هذا هي المشكلة وين
3: أكيد باش يدافع الحقيقة القانون هو لو كان ما دفعش على روحه أنا أكيد صيد شقتلوه
0: صحيح
3: أنا ما لحظة يمكن لحظة من لحظات شقتلوه هو يدافع على روحه كان ما سيبش الكلب شقتلوه إن نرى شوية زي 6 أشهر ولا 5 أشهر ولا 4 أشهر وبعدين يخرج بصراحة أنا كان جيت أنا مسؤول صدقني ديما أقولها الإعدام لو كان صار الإعدام والله يسي شكري
0: يعبر
3: ما قتل
0: من قتل يقتل
3: جرائم ولا عتسمى حتى
0: مش نقاش خاصنا اللي يقوم بالقتل العمد يعني مع سابقية الإضمار والترصد كما يقول القانون يعني والسيد متعمد ومعتلي يدخل السجن متاع 20 عام وحتى 30 وحتى مدى الحياة لا لا لا لا لا, لا وجود له في وربي قال ربي قال ولكم في القصاص حياتي أو للألباب ربي قال والله العظيم
3: شيخه في الحبس يقول لك مهمني
0: ما يحط روحه في مكان الناس الاخرين عائله القتيل بربي كيف كلام هذا
3: صارت في القيروان
0: صيف في كل بلاصه
3: كيف خرجوا كيف خرج من المسجد تكسيسه مسكين خذا على ابوه مروان اثنين خذا على ابوه 6 نتا خرج 5 نتاع الصباح مازال كيف خرج على
0: ابوه
3: صعبات وهو ما يوخى يتعرضوا له
0: حول ولا قوة الا بالله
3: الفلوس ما نلقاوش برشا هاو المشكله
0: هذيك الضربه فيها يعني موجه شاع وطمع فارغ
3: انت على الاقل ما تحب تاخذ تليفون وتاخذ فلوس
0: خذيته ومشيت وخليته
3: والله العظيم تهور الفلونساي نتاعو وقت مازال لها
0: 20
3: عمره 30 سنه مروان عليه مشيك
0: يحرق قلب والديه يعني شوك الانسان انسان بالحق بصراحه والانسان يتاثر ياسر مع يعني الحكايه هذه
3: ما نعرفوش تكسيس بحذانا وقريبه
0: معناها
3: القريبه صارت المشكله عليه معناها والله العظيم شغل وهذايا امين انا برافو اللي سايب الكلب على خاطر انا كجيت انا مش سايب كلبي برشا انا سايب الكلب الكل
0: كلب الكل
3: والله العظيم ليه خاطر كلمه سيبتش انت قال لي محمد زي استحيه ليك يا محمد يقول خوفه والله لو كان سيبه بيخوفه لا نجم يقتل الكلب
0: صحيح
3: نجم يقتل الكلب لا انا سيب الكلب باش ما يقتلوه اما خير عام ولا عامين سجن مسكن ولا يقتلوه ما حدش يرجع للحياه
0: والله العظيم
3: ما حدش يرجع وربما كل عامين يحسن السلوك وحسن السيره
0: نجم
3: ما يخرج
0: أي.
3: ربما يخرج ولا مسكن يموت يفقدوه الجيه ولا نقول لك الحاجه زاد
0: هو فك الوقت هذاك يعني هكاش فكر يعني امين في الموقف الصعب
3: عنده ألف حق برافو على تفكير وعلى مخه بالحق يعني ان الرازد الوالدين
0: عندهم دور كبير ياسر
3: فما امان في شكري احنا صغار بالكل صدقني امي ساعات تجيها في الليل ساعات تجيها الخدمه لخدمتها عن الخدمه نتاعها ساعات تجيها في الليل صدقني وحدنا صغار يجينا حد
0: صحيح.
3: ولا حد نخاف
0: تاني كانت خافوه. عندي كانت عندي دراجة هوائية بربي ندخل حديث في حديث يا سيدة الليلة كاملة ساعتنا ساعة ندخل نتعشى ونكمل غديك في الدار نسهر ونرقد والحال صيف وليلة كاملة تبات الوالد الله يرحمه ينعم ويجي خارج الصباح يلقاها قدام داري يقول يا كنت نسيت وليد جرى حد باش يهز هذا تعدى علينا واحنا صغار تو تلفيته للاسف
3: هكا تتسرق يعني قبل فم امان فم دارك نحلوها قبل في المولد نحلوا
0: الدار محلوله
3: والبيبان
0: محلوله
3: خلونات البرينيه تو شكون مازال يدخل
0: لا كلامك صحيح
3: انا نقول لك انا نعطيك حاجه في فكري بالحقاري انا نقول انا وقت يجي نقز التلفون نخرج نقول شكون حتى كيقول لي راني باش نشوف الضوء انا ما نحلوش
0: لا لا لا الانسان يكون يتحرى
3: بصراحه انا ما نحلش الباب قداش من مره جيت خاطر ما نحلش الباب نشوف الضوء
0: الانسان يحترز وحده في الدار لازم يعني يكون يعني على الاقل يحتاط
3: مش امين وانا لا امين ورا الاولياء تو الحقيقه الوالدين سيبت
0: للأسف استقالة ولا
3: يقولك من عليه وين مشى ما يعرفش عليه مع شكون وصاح
0: حول ولا قوة بالله
3: الراقب وخليه يحوس شوية لا أنا مش يدوش في الدار على طول زاد يقلق يقلق
0: واللي ما فما طريقة معينة في المراقبة دون يعني مش محاصرة هي يعني
3: فما طريقة باش نشد ونقول نشوفه مع شكون شكون يخالص معناه نشوف له كرطاب والله تلفون كرطابته ما يجيش أنا يلزم الراقب والأولياء
0: سيدة
3: برشا بصراحة
0: الله يهدينا يا سيدة ورب يحفظ بلادنا وإن شاء الله كما قلت أنت يعني تكون عقوبات صارمة على المنحرفين هذوما والناس اللي يعني سولوا يعني منعش نفسه باش يقتل غيري ويتعدى عليه ويسرقه ويسلبه بصراحة وتحرمه من حياته يلزم نطبقوا عليهم القانون والإعدام أقل حاجة سيدة يعطيك صحة وربي يعطيك الصحة والعافية وإن شاء الله ديما فرحانة ومرحبا بك ومشكورة جدا على الاتصال
3: تحياتي للعائلة
0: ربي فضلك يا سيدة بارك الله فيك مشكورة جدا وإلى اللقاء قريب إن شاء الله شكرا أخت مينا من صفاقس، مساء الخير يا مينا. مينا
4: هاي مبروك بليتك،
0: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك.
4: ما لحقتش الجمعة اللي فاتت، ما قمتوش عليا، ما حصلتش.
0: مش مشكلة، هاي مرحبا بك، ما فات شيء، يعيشك ربي عايشك فضلك.
4: عايشك إن شاء الله تفرح بيها.
0: أمين أجمعين إن شاء الله. يا مينا قصتنا الليلة.
4: والله القصة مؤلمة
0: مؤلمة صعيبة. أيوة
4: يا سي شكري،
0: نسمع فيك يا مينا.
4: قلت لك والله القصة مؤلمة، والله العظيم الوادي حيرنا، معني صعيبة شوية. هو والله أنا من اللي أنت تحكي وأنا قلت وكان ما عملش هكيكة مسكين يمشي فيها.
0: صحيح صحيح صحيح.
4: وهو مسكين وكعامل الكمامة باش ما يدرش غيره، معناها باش الكلب هو خارج مثلا ما يعملش حاجة خطيرة، معناها فمشي
0: لكن كي يتعرض
4: يمشي فيها يا سيف شكري.
0: صحيح، هو ولا ربما هو في الوقت ذاك ما فكرش، فكر باش يحمي روحه باش يعني ينجو من المنحرفين هذوما.
4: بالطبيعة
0: ومسلحين،
4: مش حتى واحد
0: ومسلحين
4: سلاح، كيفاش مسكين مش ينجي روحه
0: دون يعني تفكير، ولا جاته الفكرة الأولى؟
4: لا لا دون تفكير، يعطي الصحة كيف نحها وجيت لباله باش مسيك نجا روحه.
0: معناها لو فرضنا أنا لمحالة إن شاء الله بعيد جيت في الموقف متاعه تقوم بنفس يعني العمل، يعني كيما عمل هو بالضبط، يعني مش تصرف
4: باش نجي روحي. ما هوش حرام عليا باش نجي روحي،
0: لكن هاو يلقى مصيره في السجن، تحكم بعامين
4: والله الغالب، هو مازال حكم توا
0: يعني
4: ما بقاش حكم، ويسر عامين والله يسر كيما قالت الأخت سيدة. يا إما إيش اسمه معناها حاجة مالية، يا إما
0: هو إن شاء الله
4: عامين لخمسة لست شهور لأربع شهور. عليش
0: هو إن شاء الله تراعى يعني بعد يعني ظروف التخفيف إن شاء الله، خطر بصراحة موقف صعب، هو باش يفقد حياته ويلقى روحه وتصرف ما نعرفش بتلقائية هكاك، يعني سبحان الله يلقى الخطر أمامه ويلقى روحه يعني محاط بزوز منحرفين ما غير ما يشعر هو قامله، ولا ربما
4: شنو عامل مسكينة والله بتقوت حتى الفجعة، فجعة شبيك لو فجعة.
0: صحيح، أما نداء بربي كما للأولياء وباش يحافظوا يعني يراقبوا أولادهم بصراحة، وأنا مراقبة مش حكاية تونا
4: ما نسلو حتى أنا خارجين وين ماشيين وين كذا وين ما نسلو خارجين بسلاح زي ما يدر كل ما عندهم شوية دينا.
0: والله ما نعرف شيء غريب،
4: العظيم يدروا روحهم يدروا غيره، معليش أو كرمشي يا حافر حفرة تسو يا واقع فيها. هذه هي يا سي شكري،
0: كلامك صحيح يا مينا، وربي يهدينا إن شاء الله وربي يحفظ بلادنا.
4: والله يهدينا يهدي صغيراتنا.
0: أمين
4: المسلمين الكل أجمعي.
0: أمين إن شاء الله.
4: والوالدين يلزمهم باللي هو حتى عازب حتى صبية باقي في جرتها.
0: صحيح صحيح صحيح، معقول كل واحد يتحمل مسؤوليته
4: يلزم. لا يتحملوا مسؤوليتي بس شكري، احنا عندنا هكا لا واللي كبار لا ما فيش هكم وحد متبارك الله يريقلوا روحهم يريقلوا روحهم وشنو كبار
0: مو خاطر، لأنه فما أصدقاء السوء اللي يدبروا دباير الخايبة على أصحابهم ويجروهم للانحراف. صحيح صحيح صحيح. مينا ربي فضلك، مرحبا بيك، مشكورة جدا. عايش أختي، ومرحبا بيك دائما معنا في إذاعة المنسية.
4: عايش
0: كامل بارك الله فيك
4: على الأجهزة الفنية. عايشوا
0: شكرا، ويحيوك الكل أصدقائنا.
4: عايشك
0: وربي فضلك وإن شاء الله في لقاءات.
4: قال لي غيبة ساعة، قال لي غيبة طويلة.
0: بوعار قال لك غيبة أو رجعت لنا مزيد. لا بس تنين عليك
4: إن شاء الله راجعة إن شاء الله رجعت.
0: مرحبا بك أمينة، شكرا لك أختنا أمينة من صفاقس، وحلوة كل لهجة وكل لكنة صفاقسية، تبارك الله عليك لينا.
4: باش نواصل طبعا سمع حالكم
0: يعيشك ربي فضلك. باش نواصل احنا بعد هذا النغم مع دفعة أخيرة من المكالمات الهاتفية في خصوص قصة الليلة من برنامج من مسرح الحياة.
5: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
6: انتو مزوزم عارسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء.

اجوا بحذنا الإذاعات المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج عبر

0: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنستير مع السادة المستمعين قصتنا يعني المؤثرة في سهرة الليلة وتفاعل كبير من الأصدقاء والأحبة. الحقيقة ما نشوفش نجمو نكملوا كل المستمعين اللي شاركوا اللي طلبونا وحبوا يشاركوا معنا إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله، لكن باش نقتصر على زوز مكالمات هاتفية لأنه ضبطنا شوية الوقت والبقية إن شاء الله نذكروا أسماءهم وإن شاء الله في مرات قادمة. سي قاسم الجم، مرحبا بك سي قاسم.
1: سلام سي شكري،
0: مرحبا بك سيدي، شنو احوالك؟
1: الحمد لله شريك ملا
0: ربي يفضلك، مرحبا تفضل.
1: والله نازك برك سي شكري،
0: ربي يستر تعزك الايام الطيبه ان شاء الله.
1: والله مبروك البنيه،
0: يعيشك بارك الله فيك سي قاسم، يعيشك.
1: والله حتى ولدي زاد نجح زاد،
0: مبروك عليك ملا، نتبادلوا التهاني.
1: مبروك عليك انت ولياني
0: ان شاء الله، ربي ينجح الجميع وربي يفرح كل الاحبه والاصدقاء والاباء والامهات ان شاء الله، ولا يحرم حد من فرحه ان شاء الله. هاي سيدي قاسم،
1: وكفت لي
0: ان شاء الله، وان شاء الله اللي يعني رجعوا في دوره التدارك ان شاء الله، اللي قاعد باش يجتازوا امتحان دوره التدارك ان شاء الله موفقين جميعا ان شاء الله،
1: ان شاء الله ان شاء الله يفرحوا هما.
0: امين يا ربي. هاي سيدي قاسم، اعطيني رايك في قصه الليله.
1: اخوي شكري، بالنسبه للحل لك، هو طو معناها سيب بكاكه الكلب بكاكه، وكيف يقولوا يا عملك العامين ولا قداش خير من قدر الله، راهو مشي فيها.
0: يعني انت ما سي قاسم في الموقف اللي قام به امينه، التصرف نتاعه تراها كاكين،
1: بل حسب ما سمعت الاشخاص اللي قالوا تو، يعني هذاك هو الحل، هذاك هو يعمل كيف خير، خاطر اذا كان انا مشي ما يسيبوش ممكن كان يمشي فيه هو تو، على كيف معناها عامين ولا قداش عدام كيف عداهم ولا قدر الله اللي يمشي معناها.
0: فهمتك يعني تحط في موقف صعب وحياته لا مهدة، يعني تصرف دون أن يشعر، وتصرف يعني بطريقة يعني غير ما فكر ياسر، ويلقى أمامه الكلب متاعه يعني قام بالأمر هذا. صحيح سجنا من أجل يعني يقولك القتل غير العمد، لكن موقفه نعرف تحط في موقف صعب هو. وبرا أخرى المشكلة أنه في التسيب اللي نشوفه فيه يعني من قبل هالمنحرفين والشبان اللي الحقيقة كثر العدد ده.
1: أخوي شكرا، تعرف علاش؟
0: علاش؟
1: المادة تغيرت والناس دخلوا خارجة في بعضها، ما عادش الناس المنظمة ولا الناس البطالة ياسر وناه، والمادة عندهم مناة تغيرت برشا،
0: تغيرت والطمع والجشع يعني الحقيقة غلب ياسر.
1: الناس هذوك مناة دخلوا خرجوا في بعضهم، ولا يعرف روحه كي ماشي البلاسة تندروا الماشي عنده هو كان حاجة عادية.
0: حتى الأولياء زاد الحقيقة الآباء والأمهات يعني الحقيقة دورهم فما البعض منهم باش نكونوا ما نكونش متشائمين، استقال يعني الحقيقة، خلى سايب الأمور كما هي وخلى أبنائهم يعني دون مراقبة، خلوا أبنائهم والحقيقة هم فماش يعني ما زرعوش فيهم الأخلاق والمبادئ، وللأسف
1: ده ما سنسوش هم الأول وكبر بيه وكل شيء، ما عادش نجمه.
0: صحيح ما عادش نجمه.
1: وذاك لو كان من الأول منا بشوية مناوي كما يقولوا ويأطر فيه كيكا بشوي لوني،
0: يصلحوا من البداية.
1: أميدي كان هو بره مش ماشي نجم أولا بالك هو بيده يخاف منه
0: هو فما مثل مع الشعب، نسيت أنا شنعتي فيما معناه، فقط يقول أكل يلقى روحه في الأخر تسجن السارق، يجي يلومه يقول لك كان يعني تحبني راك من العظمة نهيتني، ولا كيف يعني من بل ما يكبر بيه الشيء
1: من البداية
0: من مالي سرقت العظمة، سرق بيضة ومن اللول بتالي كبر بيه الشيء راك نهيتني مش تخليني كك، يعني الحقيقة معروف المثل ذي ومعنا استحذروش توا أما نعرف ونسيته. على كل حال سي قاسم ربي فضلك ومرحبا بيك.
1: سي شكري، سلام لي بلا على سي أنور إن شاء الله، سلمنا لي يقول لهم سلام عليك قاسم إن شاء الله.
0: سي أنور
1: المدني.
0: سي منور عاد. سي منور المدني. هو ان شاء الله موعدنا غدوه ان شاء الله من 9-10 نتاع الصباح في برنامجنا، وان شاء الله يبلغ سي قاسم، يعيشك بارك الله فيك.
1: بارك بخير هيك ان شاء الله، وانا ديما موجود معك.
0: بارك الله فيك، عايش خويا. ليلتك سعيده سيدي، بارك الله فيك. شكرا. المكالمه التي فيها الاخيره اختنا مبروكه من تونس، مرحبا بك يا مبروكه.
2: مرحبا، مساء الخير لكل المستمعين اللي قاعدين منصتي بالكل.
0: يعيشك مرحبا بك.
2: فرح دائما.
0: يعيشك بارك الله فيك يا مبروك. تفضل لله.
2: بالله الامين اللي معناها اللي براكوه.
0: امين اسمه امين.
2: وهذاك الجزاء صحيح اللي يستاهلوه.
0: معناها قام تصرف سليم ترى أمين اللي قام به ذاك هو لازم يقوم به
2: هذاك سليم وأي إنسان في بلاصته باش يحط باش يدق على روحه
0: بالطريقة هذيك
2: فهمتك معناها يا أنا يا هما
0: يعني المشكلة مش في أمين يعني المشكلة في الزوز منحرفين هذوما
2: وخذوا جزائهم
0: خذوا جزائهم في الدنيا
2: عدالة الإله خذوا في الدنيا وفي الآخر خذوا جزائهم على خاطر

0: الاخوة قال لك لا انا ما نعرفش بعض خاصة ان
1: ديرك باش يخلوه شادد
0: الفتيات والنسوة قال لك لازم تسيبوا الكلب يعني ما عادش حاسين اكثر
1: ما ما هما سدوا عليه السحاب اللي وصلوا درسناها وهو باش يسخف عليها وهذاك الجزاء تاعهم
0: صحيح
1: وعاميا حبس ما يسالش خير من اللي يموت هو جملة معناها عاميين يسمع خطر جزر واحد
0: فهمتك فهمتك
1: حتى احتفاظ باش العائلة بتبتاعهم
0: ما يردوش الفعل ما يلزمهمش يردوا الفعل لأن يعني ما رباوش والدي أبنائهم وخلوهم يعني منحرفين كما كيكا طبيعي يعني ردة فعل ولو ولأنه
1: تبرقة زيت تقول نسيب عليهم حتى سيد
0: للأسف
1: لما واحدة تخدم معايا في منوبة في ماضي ساعة تاع النهار في سيدي رمضان
0: لا حول
1: ولا قوة عمرها في آخر خمسينات وتقرم لو تخدم على يسين وطلعت القنطرة باش تتعدل الكيس لاخر سدوها زوج فشخوها وفكولها ساكة وفكولها سهريتها وتليفونها فشخوها بطلعها مش هزوها
0: هو جات بلطف انه ما توفيتش وما قتلوهاش يعني من
1: أي.
0: من حسن حظها اما بصراحة أي. الناس هذوما هالذئاب هذوما يلزم يلقاو نقول الجزاء متاعهم العاجل قبل جزاء الآخرة هذاك مما لا شك فيه أما تو يلزم القانون يحمي الناس هذوما والمواطنين قالوا لهمش أمنين يعني في بلادهم على كل حال مبروك ربي فضلك مرحبا بيك شكرا لك على المشاركة وإن شاء الله في لقاءات قادمة كانت هذه المكالمة التي في الأخير حبيت نحيي كل من زهير من جمال حياة كذلك سيدة حياة من جمال سي عبد الحق بنور من لمطة أخت عواطف من بني خيار أخت ليلى من الوردانين خويا فوزي من القيروان إن شاء الله في لقاءات قادمة للأسف ما كفناش الوقت باش نختم وإحنا حبيت نحيي بعض الأحبة والأصدقاء الأخت مونيا برحال مشكورة جدا على التفاعل معنا ربي فضلك يا مونيا دائما على الكلمات الجميلة والمتابعات لمختلف برامج إذاعة المنسير كذلك حبيت نحيي الأخت راضي الهداجي دليلة من جمال خونا سالم القاسم الحاج وصديقنا حاتم بن حمودة الدنيا حكايات وحكايات وقصص وعبر سي حاتم بن حمودة هكي يقول راضي تقول تحياتي كل أصدقاء الأوفياء والأخ شكري كل مرة نسمع غريبة ودنيتنا صعبة علينا فبفضل المنوعات أصبح كل شيء مباح ربي قدر خير وشكرا على أغنية سلاف راح الغالي راح يعطيك الصحة يا راضية دليلة من جمال مساء الخير تقول مساء الورد وسارة شيقة لكل فريق من مسرح حياة كل عشاق عروس بحر إذاعة المنسية الحبيبة أنا تعرضت سنة 2023 في ثاني يوم من عيد الفطر والطريق يكاد يكون خالي من المارة لبركاج والضرب من طرف شخصين من مدينة سوسة ومن الصدفة الغريبة أن أحد الشخصين اللي قاموا ببركاج كان يعمل موظف بسلك الجيش التونسي خير وخيرين اللي من المفروض يكون حامي المواطنين ولولا سياحي وتدخل المارة وحضور الأمن على عين المكان مش عارفة شنو كان يكون مصير الحمد لله على السلام يا دليلة أما أسمع المهنة ذي حاجة أخرى جيش ولا المشكلة في البشر في حد ذاته المشكلة هو شنو هوش متشبع بالأخلاق السمحة وبالمبادئ العائلة اللي تربى فيها كيفاش رباوه ربوه على القيم ربوه على احترام الغير ربوه باش ما يضرش باش ما يشرقش هذيك المشكلة الكبيرة أما مهنتو ممناش فيها هذيك حاجة أخرى وهك علاش نداء نقول لكل الأولياء والآباء والأمهات تحية كذلك الأخت مونيا عبد الرحمن لحق التو الارسالين تاعها مساء الخير وساره طيب الكامل فريق مسرح حياه المستمعين الاوفياء والاغاني شكرا على المواضيع الشيقه والمفيده وشكرا الاغاني الخالده والطربيه والذوقرة شكرا لك مونيا قلت باش نختم حصتنا الاسبوع القادم هذه اخر حصه في برنامج مسرح حياه ان شاء الله باش تكون حصتنا كما قلت مع الايام مع ألفة إن شاء الله من العاشرة نصف الليل في برنامجنا باش تكون حصة إن شاء الله ممتع بإذن الله يعني مع الأيام يعني خنقول مع الماضي مرورا يعني خنقول بالحاضر يعني أغلب الفترات في مختلف المواضيع سواء كان فنية اجتماعية باش نطرقوا لشخصيات يعني معروفة لأحداث نطرقوا لي خنقول مواضيع مختلفة كالإعلام المرئي والسمعي إن شاء الله المهرجانات باش نحكي على ياسر مواضيع وإن شاء الله حصتنا تنال أعجابكم تحياتي لكل الأحبة والأصدقاء كان معكم كل من حسام قدرية ومعاذ الحداد تحياتي شكر السخلي إن شاء الله غدوة كان حياتنا القدرة مع سيدنا الشيخ النور مداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: تم منتصف الليل في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. يواجه المنتخب الوطني التونسي نظيره الهولندي الآن بداية من منتصف الليل في آخر مبارياته في نهائيات المونديال لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات. أكد وزير التربية نور الدين النوري ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 أوت 2026 تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجية في إطار زيارة عمل وتفقد خص بها المؤسسة شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق إعداد الكتاب المدرسي وفقا لما ورد في بلاغ للوزارة. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي اللالة

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.